صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان من ما كنتوا برفقتنا. نهار موفق نتمنى للجميع مع بداية هالنهار التلاتة 15 أيلول 2026. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار، طبعا السياسية الطبية الفنية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: 7127 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكن سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. يترأس الرئيس نبيه بري اليوم وغدا جلسة نيابية عامة لمناقشة الحكومة ومساءلتها عند 11 من قبل الظهر. يشارك رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد غد الخميس في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس، على أن يسبقه الاجتماع سلسلة لقاءات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعدد من المسؤولين المشاركين. في واشنطن يعقد هذا الأسبوع لقاء بين سفيري الولايات المتحدة لدى لبنان ميشيل عيسى وإسرائيل مايكل هاكابي للبحث في تنفيذ اتفاق الإطار واستئناف مفاوضات روما. وفي سياق متصل، نقل صحيفة تأريتس عن مصدر إسرائيلي أن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان اليوم في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات. حضرت التطورات الإقليمية والأوضاع في الجنوب في اتصال هاتفي بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي. وبحسب بيان الخارجية الإيرانية، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفاه بسياسات الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان وسائر دول المنطقة. وأكد عرقجي اهتمام بلاده بالحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مجددا دعم طهران للمقاومة اللبنانية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. من جهته، أعرب بري عن تقديره لإيران على دعمها للبنان وقدم عرضا لتطورات راهنة في الجنوب وفق البيان. في الميدان الجنوبي، سجلت اعتداءات إسرائيلية فجا، قصف مدفعي استهدف محيط ميفدون وزوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى قصف مدفعي على أودية زبقين والسوق والحجير. كما استهدف قصف مدفعي المنصوري وأطراف كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا بين بلدتي بيت يحون وبرعشيت. تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارة إلى لبنان تستمر

يمر 4 أيام في محطة جديدة يفترض أن تختبر مدى التقدم في الملفات الإصلاحية الأكثر حساسية، في مقدمها الفجوة المالية، إصلاح القطاع المصرفي، مشروع موازنة 2027 إلى جانب الكهرباء وعدة الأعمار والدين العام. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال أن إيران التي وصفها بالدولة الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن طهران فيما يتعلق بالملف النووي مستعدة مجددا للجلوس على طاولة المفاوضات. هذا ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية التقارير التي تحدثت عن وجود أنشطة نووية في جبل الفأس، وذلك بعد أن ذكر ترامب أن الولايات المتحدة تراقب أنشطة هناك وحض طهران على توخي الحذر. في الميدان، أعلن الحرس الثوري انفجار ناقلة النفط العملاقة الغاية في إثر اصطدام بلغم جنوب هرمز وفشل محاولات السيطرة على الحريق، وأضاف: حذرنا من خطورة الممر الجنوبي غير القانوني ونعلن أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرتنا. الجيش الأمريكي اعتبر أن ادعاء الحرس الثوري بأن الناقلة الغاية أصيبت بلغم بحري كاذب، لافتا إلى أن إيران استهدفت الناقلة بطائرة مسيرة بينما كانت راسية في المياه قبالة سواحل عمان. إلى مصر، يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث تأمين حرية الملاحة في باب المندب ولمنع تحول الوضع في البحر الأحمر إلى تهديد دائم للملاحة الدولية، إضافة إلى حماية تدفق حركة السفن في مضيق هرمز ودعم تحرير اليمن بالكامل. كما ستتناول المحادثات الجانبين سبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووكلاء طهران على دول مجلس التعاون الخليجي. في الغضون، أوضح رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني أن ما يجري في الساحل الغربي هو تكرار لنمط الحوثي في إخضاع المجتمعات المحلية عبر القتل والتهجير، وأن اليمنيين الذين يقفون بوجه المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا يدافعون عن السيادة ومستقبل البلاد، مشيرا إلى أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغيير خطوط التماس. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.
1: القانون انحكى عن العنف السبراني ضد النساء، من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 15 من أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: التضخم حياة اللبنانيين أكثر كلفة كل يوم، دوري شمعون مسيرة حافلة بالسيادة والسياسة، جلسة المناقشة بين مساءلة الحكومة ومحاسبة حزب الله، جلسات مناقشة الحكومة أمام محاذير التفخيخ السياسي، لقاء السفيرين في واشنطن لوضع جدول الجولة الثامنة. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: ينعكس الوضع الإيراني المنقسم بين تيارين معتدل ومتشدد على الوضع اللبناني وتحديدا على الأوضاع داخل حزب الله، حيث تتباعد وجهات النظر حيال التعامل مع المرحلة حاليا ومستقبلا. وفي أسرار الآلهة أيضا يقول مسؤول أمني سابق إنه يرجح وجود اتفاق حول مرتفع علي طاهر بدليل عدم وجود جثث لمقاتلي حزب الله الذين صمدوا وهم أما هربوا من طريق صفقة ما أو قتلوا، ومن المستغرب عدم نشر إسرائيل صورهم لتأكيد انتصارها. وفي أسرار الآلهة أيضا: مع بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية تبرز من جديد مشكلة المتعاقدين تحت مسميات مختلفة، والتي لم يجرؤ وزير على مقاربتها لتوفير حل نهائي لهذه البدعة المستمرة منذ زمن.

إلى رئيسية النهار التي كتبت حول ملفات عديدة، منها جلسة مناقشة الحكومة. قد اتخذت الجلسة دلالات استباقية ساخنة في ظل التوقيت الدقيق الذي تنعقد في ظله، ولا سيما لجهة تجاذب خطير كما وصفته أوساط نيابية عاملة على تمرير قطوع الجلسات من دون حصول تفجير سياسي داخلها. وهذا التجاذب تجسد فيما جرى تلمسه من محاولات لدى فريق حزب الله وبعض من يلوذ به ويماشيه لتحويل المناقشات إلى حملات حادة على الحكومة تفضي إلى جلسة مساءلة قد تنتهي بطرح الثقة بالحكومة، بما يشكل هدفا مركزيا للفريق المذكور بحجب مساءلة حزب الله نفسه عن مسؤولياته وتبعاته في استدراج إسرائيل إلى الحرب وما تسببت به للجنوب وللبنان. أما في الاستعدادات الجارية لاجتماعات باريس الخميس المقبل، فأوضحت باريس أو أوضح مصدر لبناني رسمي أمس أن اجتماع باريس التحضيري هو جزء من مسار العقبة الذي كان أطلقه ملك الأردن عام 2015 كإطار للتعاون الدولي حول قضايا المنطقة، ويعقد دوريا أو سنويا للبحث في ملفات جيوستراتيجية لها علاقة بالمنطقة وعلاقاتها مع جوارها. أضاف المصدر: هذا العام أراد ملك الأردن والرئيس الفرنسي أن يخصصا الجولتين للبنان مع تمن بأن تشكل محطة تحضيرية للمؤتمر المنوي أن يتم عقده لدعم القوى المسلحة اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيكون برعاية ثنائية مشتركة بين الأردن وفرنسا وبحضور الملك عبد الله والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس جوزيف عون، حيث سيفتتح في 17 من الجاري بلقاءات للزعماء الثلاثة، ومن ثم سيعقد الاجتماع الذي سيشارك فيه أكثر من 20 قياديا عسكريا من الدول المعنية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدولية. أما في ملف التفاوض والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المؤجلة إلى تشرين الأول المقبل، لم تبرز أي معطيات متفائلة بأي تبديل في الأجواء، باعتبار أن الاجتماع سيبرمج الجولة التفاوضية الثامنة في روما فقط. وبرز ما أكده مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر من أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول المقبل. إلى صفحة مقالات: جلسات المساءلة تجديد للثقة بعد تراجع مؤيدي الحكومة، بقلم عباس صباغ. اسكندر خشاشو كتب: أكثرية سلام باقية والثقة امتحان التماسك. إبراهيم بيرم كتب: حزب الله يعتمد لغة جديدة مع أي حل يخرج الاحتلال. جاد فقيه: حزب الله يتبرأ من محلليه وأعلاميه، ماذا يجري داخل آليته الأعلامية؟ حيث أصدر حزب الله بيانا أعلن فيه ضمنا تبرؤه من كل من يتكلم باسمه من محللين وصحفيين، فمن كان يقصد وماذا يحصل داخل آلته الإعلامية؟ ونقرأ من صفحة مقالات مقتطفات مما كتبه وجد العريضي: بين إصابته بشظية هتلر ومتابعة دراسته بواسطة تشرشل، دوري شمعون مسيرة حافلة بالسياسة والسيادة. وأيضا من صفحة أعمال وتكنولوجيا بقلم سلوى بعلبكي: التضخم في لبنان يتجاوز الصدمة العالمية، كيف يلتهم الغلاء المداخيل؟ حيث تتسع رقعة التضخم في لبنان لتطال القطاعات الأكثر التصاقا بحياة المواطن، فالتعليم سجل ارتفاعا بنحو 35% والنقل بنحو 27%، فيما راوحت الزيادات في المياه والكهرباء والمحروقات بين 25% و35%. أزمة الطاقة العالمية تنعكس حتما على الأسعار، ولا سيما أن كلفة النفط لا تمثل سوى جزء من السعر النهائي، فالشحن والتأمين والنقل والإمدادات تدخل في تكوين الكلفة.

ننتقل إلى صحيفة اللواء، وفي عناوينها نقرأ: قمة ثلاثية تسبق اجتماع باريس، واهتمام دبلوماسي بالوضع الجنوبي، مناقشة الحكومة برلمانيا تتزامن مع محادثات بعثة الصندوق وغارات نتنياهو، بن سلمان في القاهرة اليوم للقاء السيسي، ماكرون والزيدي وقعان 6 مذكرات تفاهم بينها شراء أسلحة، القوات اليمنية تستعيد مواقع في تعز. في همس اللواء نقرأ: حسب معلومات زوار مقر رسمي، فإن الأجواء لا توحي بالذهاب بعيدا باتجاه طلب الثقة من الحكومة والموقف تحت السيطرة. في غمز اللواء: موضوع زيادات الرسوم في موازنة العام 2027 ستكون على مشرحة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع الجلسات النيابية. وفي لغز اللواء: استحدث ممر ثالث للمساعدات إلى الجنوبيين عبر شخصيات برزت خلال الانتخابات الأخيرة بمواجهة لوائح الثنائي. إلى رئيسية اللواء: قمة ثلاثية تسبق اجتماع باريس واهتمام دبلوماسي بالوضع الجنوبي. أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء إنه في حين لم يبرز أي معطى يتصل بموعد المفاوضات المقبلة، ينعقد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والذي من شأنه البحث في كيفية تأمين الدعم المطلوب، وأشارت المعلومات إلى أن هناك دول عدة ستشارك فيه ضمن مشهدية تعكس الاهتمام بمضمون المؤتمر. وقالت هذه المصادر لصحيفة لواء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة الافتتاح، وقد تكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية العمان جوزيف عون الذي يعلق أهمية على هذا المؤتمر، كما ستكون له على الأرجح لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة. وأكدت المعلومات أنه سيصار إلى عرض حاجة القوى الأمنية بعدما جهزت لوائح في هذا السياق.

0: أما من الناحية المالية، بعثة صندوق النقد في بيروت ماليا تستمر زيارة بعثة صندوق النقد حتى يوم الجمعة، وستعقد البعثة سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع وزارة المالية والإدارات والجهات العامة المعنية بالملفات، وتعقد الاجتماعات المخصصة للبحث في الفجوة المالية مع مصرف لبنان في فندق فينيسيا بحسب ما ورد في صحيفة اللواء هذا الصباح. صحيفة الأخبار كتبت عن مدرسة خاصة بالمقاومة اسمها أنصار الله، تطور علوم العسكر والاستخبارات والصناعات، اليمن السعودية تستعين بالسوريين. ونقرأ من عناوين الأخبار: سقوط باب المندب يشغل إسرائيل، اليمن لم يعد تهديدا مؤجلا، ما بعد علي طاهر العدو يوسع خريطة منطقة الأمنية، الحكومة أمام مجلس النواب اختبار الثقة من دون حجبها بقلم رولا إبراهيم. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات، تحديدا في الصفحة 6 من الأخبار: يدخل التيار الوطني الحر الجلسة بوصفه قوة معارضة، أو بالأحرى المعارضة الوحيدة في المجلس نظرا إلى عدم تمثيله بأي وزير في الحكومة، ومن هذا المنطلق يستعد العونيون للثأر من سنوات الحكم السابقة حين تعرضوا لحملة سياسية من القوى المشاركة في السلطة الحالية تحت عناوين تغطية سلاح حزب الله ومنع قيام الدولة وعدم تحقيق أي إنجاز في الوزارات التي شغلوها، لذلك سيتولى كل نائب من نواب التيار ملفا مع التركيز على رد الصعصعين للقوات اللبنانية، وسيكون الكهرباء الطبق الدسم على الطاولة، ولا سيما مع فشل وزير الطاقة جو صدي في معالجة الملف واستمرار الانقطاع شبه الكامل للتيار خلال عهده. ومن الكهرباء سينتقل التيار الوطني الحر إلى ملف السلاح، والذي اتهم العونيون سابقا بحمايته عبر شراكتهم مع الحزب ليساء إلى سلام عما فعله خلال عهده، حيث أصبح حزب الله شريكا في مجلس الوزراء، وعما حال دون قيام الدولة مع تسلم السياديين الحكم. كما سيتطرق رئيس التيار جبران باسيل إلى الملف السياسي من المفاوضات الفاشلة إلى ما يعتبره التيار تخليا عن السيادة وعدم دعم الجيش اللبناني ومحاولة إضعافه، وبحسب المصادر سيعمد التيار مجددا إلى طرح الثقة بالحكومة على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح بقلم رولا إبراهيم بعنوان الحكومة أمام مجلس النواب اختبار الثقة من دون حجبها. وبقلم سامر الحسين نقرأ من الصفحة 9 من الأخبار: إضراب مخلصي الجمارك يشل معبر المصنع، تضارب السلاحيات يعطل حركة البضاعة. للمرة الأولى في تاريخ معبر المصنع الحدودي تحول المعبر البري الأكثر في لبنان أو الأكبر في لبنان إلى مساحة شبه مشلولة، بعدما أعلن أصحاب مكاتب التخليص الجمركي الإضراب والاعتكاف عن إنجاز معاملات الاستيراد والتصدير. ولا تتوقف الشكاوى عند آليات الكشف، إذ يتحدث أصحاب مكاتب التخليص عن عراقيل إدارية ومالية أخرى يقولون أنها تسهم في تدمير حركة المعبر. ويؤكد أصحاب المكاتب أن الإضراب لن يقتصر على يوم واحد، بل سيستمر طوال الأسبوع. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: تأجيل روما لا يعطل التفاوض. الدعم الدولي للجيش في ميزان السلاح والسيادة. الرهان النيابي مساءلة الحكومة أم إسقاط الثقة؟ وفي أيضا صفحة مقالات: هل من فرصة لحوار بين عون وحزب الله؟ بقلم عماد مرمل. ونقرأ من أسرار الجمهورية: يتوقع أن القسم الاقتصادي من جلسة مناقشة الحكومة سيكون الأكثر قابلية للاشتباك النيابي في ظل تصاعد الحديث عن التضخم والأسعار والإيرادات والإصلاحات. وفي أسرار الجمهورية أيضا: يقال إن استكمال التعيينات في الهيئات الاقتصادية والتنظيمية بات جزءا من محاولة إعطاء الإصلاحات الحكومية طابعا مؤسساتيا أكثر وضوحا بعد حملات التشكيك، إذ على المجلس الجديد القيام بدور كبير في ملفات حساسة معيشيا. وفي أسرار الجمهورية نقرأ: يتردد أن تخصيص جلسة حكومية مستقلة لملف شكل أزمة كبرى منذ عقد من الزمن هو مؤشر على أن الملف قد يدخل قريبا مرحلة البحث عن حلول تنفيذية بدلا من إدارة الأزمة بالترقيع. ونقرأ من مقالة عماد مرمل: هل من فرصة لحوار بين عون وحزب الله؟ يبدو طموح البعض إلى إنهاء القطيعة بين عون والحزب رومانسيا وسط خلافهما الاستراتيجي، لكن شخصية محادية تؤكد أن الأمر يستحق المحاولة ربطا بخطورة التحديات. وتعتبر شخصية وسطية تقف على مسافة واحدة من الرئيس عون وحزب الله أن من الضروري استئناف الحوار بينهما، أو أنه من الضروري استئناف هذا الحوار لعله يفضي إلى فتح قوة في الجدار المقفل تمهيدا للخروج من المأزق الحالي، مشددة على أن الغاية المنشودة تبرر خوض التجربة وإن كانت أو إن تكن نتائجها غير مضمونة. وتلفت هذه الشخصية المحادية إلى أن الجانبين يلتقيان على أهداف مشتركة: وقف الاعتداءات والانسحاب والإعمار وعودة الأسرى والنازحين، لكنهما يختلفان على وسائل تحقيقها، ما يستدعي السعي إلى تقليص الهوة التي تفصل بينهما. تتابع هذه الشخصية المحايدة وتعتبر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يمكن أن يؤدي دورا حيويا في مواكبة هذا الحوار وتأمين الظروف المؤتية له لكونه حليفا لحزب الله، ويحافظ في الوقت نفسه على خيوط ممدودة مع رئيس الجمهورية. وتأمل الشخصية الوسطية في أن يبادر الرئيس عون الذي هو رمز وحدة البلاد إلى توجيه دعوة لحزب الله إلى الحوار، وأن تتجاوب معه حارة حريك بمعزل عن فرص النجاح، إذ أن المحاولة مطلوبة من الجانبين ربطا بخطورة التحديات، وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه بحسب شخصية سياسية بارزة ومحايدة لصحيفة الجمهورية بقلم عماد مرمل بعنوان: هل من فرصة لحوار بين عون وحزب الله؟

أديار كتبت مساءلة شكلية للحكومة تهتز ولا تسقط بالريوعون ينتقدان سلام. في العناوين نقرأ أيضا جلسة محاسبة الحكومة اليوم، هز العصا للحكومة أم أكثر بقلم محمد بلوط. كتبت بول أمراد انكفاء حزب الله تمهيد لحرب أم تسوية. ميشيل ناصر مؤتمر باريس أمام معادلة اليرزي الجديدة. من مقالة بول أمراد نقرأ مقتطفات في الصفحة الثالثة. من الديار تشير مصادر مواكبة لصحيفة ديار عن كثب لوضعية حزب الله إلى ثلاثة أسباب رئيسية تجعله يفضل الانكفاء في المرحلة الراهنة رغم التصعيد الإسرائيلي المتواصل. أولاً، عدم منح إسرائيل ما تسعى إليه، إذ يعي الحزب أن أحد الأهداف الأساسية الإسرائيلية هو جره إلى مواجهة عسكرية واسعة. ثانياً، انتظار مآلات المسار الإقليمي والدولي، فتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي تدفع الحزب إلى التروي وعدم اتخاذ قرارات عسكرية قد تكون لها تداعيات واسعة. وتعتبر المصادر بحسب أديار أن الحزب ينظر إلى أي تفاهم أمريكي إيراني محتمل باعتباره عاملاً يمكن أن يخدم مصالحه ومصالح لبنان. أما السبب الثالث فمحاولة الحزب الحفاظ على ما تبقى من قدراته وعدم استنزافها في معارك لا يملك في الظروف الحالية ضمانات واضحة بشأن نتائجها، فالانكفاء قد يكون في هذا السياق تكتيكا لإعادة تنظيم الصفوف وترميم القدرات وانتظار تبدلات إقليمية ودولية بحسب مصادر مواكبة عن كثب لوضعية حزب الله. بحسب ما ورد في مقالة بول أمراد في الصفحة الثالثة من الديار، انكفاء حزب الله تمهيد لحرب أم تسوية.

وفي صفحة اقتصاد تحديداً الرابعة، لحود للديار 100,000 دولار سقف القرض، 3.5% فائدة وعشرون سنة للسداد، قرض الإسكان تعود مطلع 2027، تمويل مباشر من الدولة، والمقترح 100 مليون دولار لنحو 1400 قرض. المراسم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية في طور التنفيذ. الأسمر للديار سيتم الانتقال إلى نظام المعاش التقاعدي بقلم سناء صبرة. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات يقول رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بشار الأسمر للديار: العمل مستمر لإعادة وإقرار المراسيم التطبيقية والتنظيمية اللازمة والخطوات الإدارية والرقمية لتفعيل النصوص القانونية. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنجز بالشراكة مع منظمة العمل الدولية مشاريع أساسية لرقمنة السجلات والبيانات لتكون البنية التحتية جاهزة لتطبيق نظام التقاعد الجديد. ويشير الأسمر إلى أن الانطلاقة الجديدة في تطبيق المراسيم بدأت مع انطلاق مهام مجلس إدارة الضمان الجديد، وحاليا سيتم إنشاء هيئة الاستثمار لتحسين إدارة أموال الضمان عن طريق مجلس الخدمة المدنية، بحسب ما قال الأسمر لصحيفة الديار هذا الصباح.

0: الشرق كتبت أسبوع المساءلة في البرلمان واللقاءات في فرنسا وواشنطن. الصراع الداخلي الإيراني سيؤدي إلى إسقاط النظام بقلم عون الكعكي. وقف تنفيذ قانون العفو ومدى جدية أسباب الطعن بقلم المحامي أسامة العرب. ماذا يريد حزب الله من لبنان بقلم دافيد عيسى؟ إلى نداء الوطن، الحكومة أمام سؤال التنفيذ والثقة صامدة، رواتب أعلى، ضرائب أكثر، والمواطن يدفع. دوري شمعون رئيس الوطنيين الأحرار كان أبا للقريبين منه وقدوة لكل من يرفض المساومة. رحل من عايش التحديات وعرف العز والظلم، وفي كل الاستحقاقات بقي دوري شمعون رجل كرامة مصونة، وسيط طيب، ووطنية لا غبار عليها. إلى أسرار نداء الوطن، لم يستحصل نائب في كتلة التنمية والتحرير على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا على خلفية ورود اسمه في ملف تفجير المرفأ، وكان النائب المعني مدعوا للمشاركة في نشاط أقيم الشهر الفائت لمناسبة ذكرى الإمام موسى الصدر. وفي أسرار نداء الوطن نقرأ: يواجه إعداد التقارير عن دمار المنازل في الجنوب تعقيدات قانونية وعقارية بعدما تبين أن كثير من المنازل مشيدة إما على أملاك عامة أو على عقارات خاصة لا يملكها من بنى عليها، ولا توجد لديهم وثائق تثبت الملكية. ونقرأ من رئيسيات نداء الوطن: تسأل مصادر معنية كيف تحاسب حكومة تحاول إعادة الإمساك بمفاصل الدولة فيما يأتيها من داخل المجلس من كان شريكا في إدارة الانهيار، ومن كان ولا يزال جزءا من مشروع سياسي يتجاوز الدولة اللبنانية في إقراره وخياراته بعدما جرى لبنان إلى حرب مدمرة وتركت الدولة تدفع أثمانها السياسية والاقتصادية والأمنية. المساءلة حق دستوري، ولا أحد يطالب بإعفاء الحكومة من المحاسبة، لكن المساءلة شيء وتحويلها إلى أداة لإضعاف الحكومة في لحظة دقيقة شيء آخر. كما علمت نداء الوطن أن بعبدة لا تبدي أي مخاوف من إسقاط الحكومة، فالجلسة طبيعية في الحياة الديمقراطية، وسبق أن عقدت جلسة مساءلة سابقة، وكل المؤشرات تدل على صمود الحكومة لأنها تتمتع بالأغلبية النيابية ولا توجد أكثرية قادرة على سحب الثقة منها. كذلك تتمتع بدعم شعبي داخلي ودعم إقليمي ودولي، وموازين القوى غير قادرة على إسقاطها بحسب ما علمت نداء الوطن. في صفحة مقالات، رامي نعيم كتب: دوري شمعون رئيس الوطنيين والأحرار، نخلع ضيمي علي الطاهر ليس النهاية، ماذا تخبئ إسرائيل للجنوب؟ وفي العناوين أيضا بحسب ما كتب في نداء الوطن: اقتصاد الحل الأسرع، زيادة التفئة بنسبة 1% وضريبة على المحروقات، رواتب أعلى وضرائب أكثر والمواطن يدفع، عجق موازنة 2027 غير قادرة على مواجهة الواقع الاقتصادي. هذا وعلمت نداء الوطن من مصادر مطلعة أن الحكومة لا يمكنها تصحيح الرواتب، ولا يمكنها أيضا أن تزيدها إلى نسبة 50% مما كانت عليه في 2019 من دون تأمين التمويل، والذي سيكون عبر الرسوم وضرائب. ويعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجيقة أن موازنة 2027 لا يمكنها مواجهة الواقع الاقتصادي في البلاد إذا استمر ارتفاع سعر النفط، وبذلك ستنهار وستكون غير قادرة على سد العجز الذي سيسجل في الموازنة. الشرق الأوسط، كتبت: ترامب: إيران تلح على اتفاق سريع وسنقرر ردنا، اتساع احتجاجات الوقود في سوريا. ونقرأ أيضا من عناوين: الشرق الأوسط مساءلة الحكومة اللبنانية مبارزة متوقعة بين مؤيدي اتفاق الإطار ومذكرة التفاهم. ننتقل إلى العرب الجديد وفي عناوينها واشنطن نجري محادثات مباشرة مع الحوثيين، تعز تتجهز لحصار شامل، فانس نجري محادثات مباشرة مع الحوثيين ونتواصل مع الإماراتيين والسعوديين، طهران تقول إن رياض طلبت تأجيل اجتماع صلالة وتعتبر ربطه بالأحداث اليمن تضليلا، الحوثيون على بعد 32 كيلومترا من القاعدة الأمريكية في جيبوتي. وننتقل لنقرأ من عناوين مستقبل ويب دوت نت، ترامب سأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في اتفاق مع إيران وهو خيار نبدي انفتاحا تجاهه، الزيدي وضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ليس مواجهة مع أي طرف بل أساس بناء عراق موحد لا توجد فيه مراكز متنافسة للقوة أو لصنع القرار، ترامب أوكرانيا وروسيا وافقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة في كلا البلدين. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان، إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

قانون انحكى عن العنف السبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 6:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: نسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الحكومة أمام المساءلة النيابية، ولبنان في محطات خارجية تحاكي ملفاته الحساسة، مفاوضات روما في لقاء السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن اليوم والخميس، محطة تمهيدية في باريس لدعم الجيش، شينكر اتفاق الإطار ينتظر الانتخابات الإسرائيلية، ونتنياهو سنواصل إزالة تهديد حزب الله، عرقجي في اتصال مع بري مستمرون في دعم المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، إسرائيل على تصعيدها جنوبا بعد علي الطاهر التركيز على المنصوري، بيان مشترك لأمل وحزب الله، السلم الأهلي خط أحمر وإعادة الإعمار أولوية، صندوق النقد الدولي يبدأ زيارته بيروت اليوم على الطاولة الفجوة المالية وموازنة 2027، ترامب إيران الفاشلة تريد التوصل للاتفاق وبيزشكيان يتجاوب.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-20.

0: 35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورت تع بورت تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورت تع بورت تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تدخل الاستحقاقات الداخلية في المدار الدولي في رزنامة متلاحقة من باريس، حيث يعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والأجهزة الأمنية يوم الخميس إلى واشنطن، واللقاء المرتقب بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي مرورا بنيويورك، حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أواخر الجارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. العناوين واحدة: استئناف مفاوضات روما وتقريب التباعد اللبناني الإسرائيلي في مقاربة محاولة خرق في المشهد الجنوبي المعقد، مع تشديد بنيامين نتنياهو على مواصلة إزالة تهديد حزب الله كما قال، ليتركز اهتمام تل أبيب بعد تدمير أنفاق علي الطاهر على منطقة المنصوري في سياسة هدم وقدم ممنهج. وسط كل هذه الاستحقاقات والدولة تتلمس الفرج، تمثل الحكومة اليوم وغدا أمام جلسة مساءلة نيابية في مبارزة كلامية بين الأضداد تتناول مجمل الملفات الحساسة مع استبعاد طلب إسقاطها، وهي التي تتمتع بدعم خارجي واسع في مرحلة شديدة الدقة داخليا وإقليميا، لا سيما على خط الصراع الأمريكي الإيراني كما على خط السعودي الحوثي. وتبقى البداية من الجلسة النيابية العامة.
1: تبدأ اليوم جلسة مساءلة الحكومة وتستمر غدا الأربعاء، وسط تقديرات بأنها ستشهد عاصفة سياسية بين مؤيدي الحكومة ومعارضي حزب الله، وبين معارضي الحكومة ومؤيدي الحزب، على خلفية أداء الحكومة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومسار عملها في خلال الفترة الماضية على مختلف الصعد السياسية والإدارية والمعيشية والضريبية والكهربائية والخدماتية وغيرها. إلا أن البوانتاج النيابية تشير إلى أن الحكومة ستخرج بثقة جديدة من الأكثرية النيابية، ولو أن جردة الحساب ستكون قاسية.
0: ومع تجاوز طالبي الكلام 65 نائبا، فسر استباق الرئيس بيري انعقاد الجلسة بإجراء عدد من الاتصالات يتوخى منها أن تبقى المداولات تحت سقف الإمساك بزمام الأمور. وفي السياق، نقل صحيفة الديار عن مصادر مقربة من عين التيني أن بيري قرر جلب الحكومة إلى المجلس عن سابق تصور وتصميم، لا لإسقاطها، راهنا لأنه يعرف أنها محمية من الخارج، بل كي تدرك أنه مش ماشي الحال. وحتى مساء أمس لم تفضي الاتصالات الداخلية والخارجية إلى حسم احتمال إجراء تعديل وزري على خلفية جلسة المساءلة.
1: ونقلت ديار عن مصادر دبلوماسية قولها إن رسالة سعودية قد وصلت إلى بيروت عبر الأمير يزيد بن فرحان، ذكرت الجميع أن الحكومة والرئيس نواف سلام خط أحمر، ولا يمكن اللعب الآن بالتوازنات الداخلية في هذه الظروف الحساسة والدقيقة في لبنان والمنطقة، وهو ما سمعه أيضا عدد من المسؤولين من السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي اعتبر الحكومة الحالية ضرورة لمواكبة العملية التفاوضية والمضي قدما بتنفيذ التزاماتها الأمنية.
0: إصدار الستارة عن مساءلة الحكومة يأتي عشية انطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الخميس في باريس. يحضره رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويشارك في رئاسته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني. تسبقه قمة ثلاثية بين ماكرون والملك الأردني والرئيس عون، ويتوقع أن يحضره أكثر من 20 قيادي عسكري من الدول المعنية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدولية. وسيفتتح الرئيسان ماكرون وعون والملك عبد الله أعمال الاجتماع، حيث ستعرض احتياجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعرض الدول المشاركة في المقابل ما يمكن أن تقدمه، على أن يكون الرئيس عون كلمة أمام المؤتمر، كما ستكون له على الأرجح لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.
1: في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية الجمهورية بأن هناك اتجاها أمريكيا إلى ربط حجم المساعدات ونوعية بمدى قدرة الدولة والجيش اللبناني على تنفيذ التزامات سحب السلاح وبسط سلطة الدولة الشرعية وحظر أي ظواهر مسلحة خارج إطار الدولة. وأشارت إلى أن الجهات الداعمة للجيش لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الملف، ولا سيما وأن مؤتمر باريس يرتبط بمسار المفاوضات وقدرة الجيش على الانتشار في الجنوب، كذلك تتزامن مع اجتماعات العاصمة الفرنسية، حيث ستجري مناقشات في الأروقة بين باريس وروما وواشنطن حول مستقبل قوات اليونيفيل والتي تنتهي مهمتها في نهاية العام الجاري، والبحث في صيغ لتشكيل قوى بديلة عنها في الجنوب.
0: وفي وزارة الدفاع تناول الوزير ميشيل منسا مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديوريل الترتيبات المرتبطة بمرحلة انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام الجاري، إضافة إلى مؤتمر دعم الجيش. إلى ذلك أفادت المعلومات بأن وزير الدفاع تبلغ من السفير الفرنسي بأن بلاده لم تنجح حتى الآن في إقناع الأمريكيين بصيغة جديدة حول الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات اليونيفيل أواخر العام الحالي. أما مؤتمر دعم الجيش اللبناني فكان السفير واضحا بعدم التعويل على نتائج فورية، راهنا بانتظار الاتصالات ما بعد انعقاد الاجتماع.
1: هذا وحضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن في لقاء بين وزير الداخلية أحمد الحجار ورئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وباكستان وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات الأمنية وتعزيز الاستقرار.
0: وعشية الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش تردد أن شخصية دبلوماسية ترغب بزيارة الجنوب اليوم، ولم يشأ مصدر ذي صلة أن يؤكد ما إذا كانت هذه الشخصية السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أو سفير دولة أوروبية.
1: على خط المفاوضات، نقلت صحيفة معريف عن مصدر إسرائيلي أن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان اليوم في مقر الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات، فيما ذكر أن لقاء سيعقد هذا الأسبوع بين السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وبين السفير الإسرائيلي في أمريكا مايك هاجابي للبحث في تنفيذ اتفاق الإطار.
0: في السياق، قال مصدر دبلوماسي للجمهورية إن تأجيل جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول لا يعني أن المسار التفاوضي قد دخل مرحلة تعطيل، بل إن الاتصالات القائمة تؤكد استمرار الرعاية الأمريكية له. وأوضح المصدر أن الاختبار يكمن في القدرة على الانتقال من صيغة الإطار إلى خطوات تنفيذية ملموسة، في مقدمها انسحاب الجيش الإسرائيلي وآلية التحقق من التنفيذ والترتيبات الأمنية بالإضافة إلى سلاح حزب الله، وبالتالي بات الملف متعلقا بتفاصيل ميدانية دقيقة تحدد سبل تطبيق أي تفاهم على الأرض، مشيرا إلى أن المناطق التجريبية باتت تشكل المدخل الفعلي لقياس جدية المسار التفاوضي.
1: وزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رأى أن إسرائيل حققت انتصارا كبيرا آخر على حزب الله من خلال تدمير أكبر معقله في قلعة شقيف ومرتفعات علي الطاهر، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية واضحة وستواصل تدمير البنية التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية داخل لبنان. وأكد نتنياهو مواصلة إزالة أي تهديد يواجه تل أبيب، لافتا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه.
0: القناة الرابعة العشرة الإسرائيلية زعمت من جهتها أن مصدرا سياسيا إسرائيليا اعتبر أن الخطط الرامية إلى نزع السلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني قد فشلت، مدعيا وجود تنسيق بين قيادة الجيش والحزب. ونقلت القناة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام الملقاة على عاتقه في إطار التجربة وفق تعبيره.
1: تزامنا، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شانكر أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتخابات أو انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول. وأشار شانكر إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار. وأكد أن نجاحه في هذه المهمة سيشكل عاملا حاسما اليمن في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها.
0: وفي غمرة كل ذلك اتصال هاتفي بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، ناقش فيه الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة مواصفاه بسياسات الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان ودول المنطقة. وشدد عرقجي في خلال الاتصال على دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، كما جدد دعم المقاومة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. الرئيس بري أعرب من جهته عن تقديره لإيران على دعم لبنان وقدم عرضا للتطورات الراهنة في الجنوب.
1: في قراءة للميدان أفادت صحيفة معاريف بأنه بعد المجهود العسكري في سلسلة جبال علي طاهر يكثف الجيش الإسرائيلي نشاطه حول بلدة المنصورة، مشيرة إلى أن هذه البلدة تؤرق الجيش على خلفية أن هذه البلدة تقع داخل الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتطهيرها بعد. وأفادت الصحيفة بأن حزب الله سيحاول العودة إليها وتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي انطلاقا منها، ولا سيما في مجد الزون وفي المنطقة الغربية من المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل.
0: موقع ولا كشف أن الجيش الإسرائيلي يجري في هذه المرحلة عمليات مسح وتنشيط في مناطق جنوب لبنان الواقعة بين الخط الأصفر والحدود الدولية، وذلك بهدف تحديد مواقع البنية التحتية لحزب الله ورسم خرائط لها وتدميرها. وقال مسؤولون في قطاع الدفاع سيتم إجراء انسحاب تكتيكي من منطقة علي الطاهر إلى مواقع تسهل على قوات الجيش الإسرائيلي الدفاع عن نفسها وتساعد في الحفاظ على الإنجاز المتحقق مع وجود توجيهات واضحة بالاشتباك مع القوات المعادية في حال اقترابها.
1: وفي معلومات لنداء الوطن فإن الدولة اللبنانية تبلغت عبر الأمريكيين بأن الوضع في علي الطاهر والمحيط سيبقى على ما هو عليه، حيث سيستمر الجيش الإسرائيلي بالاحتفاظ بمواقعه العسكرية وانتشاره، وسيترك إلى الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول للبحث في إمكان أن تسلم إسرائيل الجيش اللبناني تلال علي الطاهر أو ستبقى مسيطرة عليها.
0: وعلى الخط الإيراني أفادت وكالة فارس بأن 48 عنصرا من حزب الله كانوا في داخل أنفاق منطقة علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى مقتل 8 منهم، ونفت الوكالة وجود أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني محاصرين داخل أنفاق علي الطاهر. ماذا في الميدان الجنوبي فجرا؟
1: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية فجرا من قصف مدفعي على أكثر من بلدة لسيما المنصور وتفجير ضخم بين بيت يحون وبرعشيت. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، واستهدفت بالقصف المدفعي محيط ميفدون زوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما استهدف القصف المدفعي أودية الحجير والسلوكي والزبكين وأطراف كفر تبنيت ووسط بلدة المنصوري. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر عملية تفجير ضخمة بين بلدتي برعشيت وبيت يحون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا يوم أمس، وشن الطيران الحربي خلال ساعات الليل أكثر من 14 غارة استهدفت بلدات المنصوري وكفر تبنيت والنبطي الفوكة وسربين والقنطرة وحانين، كما استهدف الطيران المعادي وادي زبكين ووادي سلوكي وعين السماحية بين زوتر الشرقية وميفدون، فيما استهدف الطيران المسير منطقة الجرمك. كما استهدف أمس العدو الإسرائيلي بلدة برعشيل بالأسلحة الرشاشة وعمليات القنص، ما أدى إلى استشهاد المواطن الأستاذ أديب عبيد أمام منزله. كذلك نفذت قوات العدو الإسرائيلي أمس سلسلة تفجيرات في المنصوري وميس الجبل وبنت جبيل ومجد الزون والقنطرة والطيبي. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس فقد طال بلدات كفر تبنيت والنبطي فوق وعلي الطاهر والقنطرة وشكرة وكونين والمنصوري ومجد الزون ومحيط حولة وحداثة والهبري وكفر شوبة وواديي أسلوكي والحجير. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أما في المواقف فأكدت قيادة حركة أمل وحزب الله في بيان مشترك أن السلم الأهلي في لبنان خط أحمر ومسؤولية وطنية مشتركة، داعيتين إلى تسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض أبنائها وتأمين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم.
1: ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص للتشاور حول بنود الموازنة التي سيستكمل بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بغية إنجازها.
0: لجنة المال والموازنة أقرت من جهتها 3 قوانين تتعلق بتخصيص 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة وتصحيح رواتب عدد من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، وفق ما أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة.
1: تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارة إلى لبنان تستمر 4 أيام في محطة جديدة يفترض أن تختبر مدى التقدم في الملفات الإصلاحية الأكثر حساسية، وفي مقدمها الفجوة المالية وإصلاح القطاع المصرفي ومشروع موازنة 2027 إلى جانب الكهرباء وإعادة الإعمار والدين العام.
0: تربويا، أكدت الوزيرة ريما كرامي أن الوزارة تعمل على تقوية المدارس الرسمية التي توازن بين تأمين المقاعد الدراسية للجميع وجودة التعليم. وفيما يتعلق بدور الوزارة لناحية الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، أوضحت كرامي في حديث لبرنامج كلام يوصل عبر إذاعة صوت كل لبنان والفي تي في أن الوزارة شكلت المجالس التحكيمية وهي جهة رقابية شبيهة بالقضاء المختص، مشيرة إلى أن المجالس حريصة على قانونية الأقساط وتهدف إلى وضع حد للتجاوزات من قبل الطرفين.
3: نحن شغلتنا ندقق ونتأكد من قانونية هيدا الدوكيمون. في شيء اسمه مجالس تحكيمية، يعني في حال صار خلاف أو في حال صار تجاوزات من هالمدرسة الخاصة أو حتى من الأهل بحق المدرسة الخاصة، يعني فيها المجالس التحكيمية اللي هي تكون وهي نوع من قضاء خاص.
0: للمزيد عن الملف التربوي وتحديدا لجهة الأقساط هذا العام، نسأل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. صباح الخير أب نصر.
4: صباح النور.
0: يعطيك العافية.
4: تسلم يا الله خليك.
0: عاصفة أحدثتها الزيادات على الأقساط المدرسية على أبواب انطلاق العام الدراسي واعتراضات عالية النبرة عبر عنها ذوو الطلاب في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة أنتم تدركونها طبعا، لدرجة أنهم قالوا لكم أنتم لا ترحمون. وبالتالي السؤال الذي يطرح، إلى أي مدى وصلت هذه الزيادة، وهل هي تتوزع حسب كل مدرسة؟
4: نعم، يعطيك ألف عافية. أول شيء شغلة ثانية، بصراحة الموضوع بده تعاطي بأكثر واقعية وأكثر أكثر قرب من ما يحصل بالواقع.
0: نعم،
4: لأنه نحن عم نحاول وكاتحاد مؤسسات تربوية خاصة كان في عنا إجماع وأصدرنا بيان على أنه الزيادات لن تكون إلا محدودة جدا إذا وجدت.
0: نعم.
4: وعلى الأغلب لن تكون موجودة. هذا واقع الأقساط للعام الدراسي 26-27. هلأ ما بعرف إذا أنتم عندكم أي معلومة عن مؤسسات أو عن مدارس زادت، بتمنى تقولوا لي وتحطوني بالجو. بس نحن كاتحاد مؤسسات تربوية خاصة بما نمثل ونمثل أكثر من 60-70% من مدارس لبنان، هذا واقعنا. زياداتنا 5%-3% يمكن بحد الأقصى 10%، ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار ظروف كل مدرسة والواقع المعيشي اللي نحن عم نمر فيه.
0: نعم.
4: لأنه في مؤسسات تربوية سنة الماضي ما زادت أبدا لأنه كان عندها ظروف خاصة، لأنه ما زادت سنة الماضي اضطرت أنه تتوافق مع لجان الأهل على زيادة محدودة.
0: نعم.
4: لهذا العام الدراسي.
0: أب نصر عذرا،
4: وخديني بس كفي بعتي النقطة لو سمحتي.
0: تفضل.
4: ما بدنا ننسى كمان ما يحصل من تضخم ومن غلاء معيشي، يجب أخذه بعين الاعتبار، وخاصة أنه 35% من موازنة المدرسة هي للمصاريف التشغيلية.
0: نعم.
4: إذن تتأثر بكل شيء عم يحصل من تضخم ومن غلاء معيشي. لذلك أنا بلشت وقلت يجب التعاطي مع الموضوع بكثير من الواقعية، نقرأ ماذا يحصل، لأنه طبيعي بشهر أيلول أنه مثل رفران منرجع منعيده
0: كل سنة
4: بكل سنة.
0: نعم أب نصر، بحسب معلومات إذاعتنا وورود بعض الاتصالات إلى الإذاعة، أنه في مدارس وصلت نسبة ارتفاع الأقساط إلى 23%.
4: برجع أنا بأكد لك، ما الاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لما نمثل، لما نمثل هيدا واقعنا.
0: نعم.
4: وهذا توافقنا، وأصدرنا بيان من حوالي أقل من أسبوع، أصدرنا بيان وعبرنا عن موقفنا.
0: نعم.
4: إذا كان في مؤسسات خارج اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أو مدارس عندها حالة خاصة، بيكون قد يكون قد يحصل، ولكن أنا بقول لك شو هي الأمور اللي أنا على علم فيها.
0: أب نصر، في حال يعني تقديم شكوى أو المراجعة في هذه الأقساط، ما من هي الجهة الصالحة لذلك؟
4: أول شيء بالنسبة لموضوع زيادة الأقساط،
0: نعم
4: خليني أقول لك، أول شيء كل مدرسة من مدارس اتحاد المؤسسات التربوية عندها مرجعية.
0: نعم، وهي
4: عند مرجعيتها الخاصة صاحب الإجازة. نحن رسالات دينية.
0: نعم.
4: يعني أنا لما بتحكي عن مدرسة سانكار،
0: نعم،
4: إلى مرجعية معينة.
0: مم.
4: وهيدي المرجعية هي مسؤولة عن هذه المدرسة. مم. وتراقب ما يحصل.
0: نعم.
4: اثنين، هناك الأمين العامة، كمان نحن عم نراقب ما يحصل كمدارس وكمؤسسات، وعم نشوف، لأنه نحن فهمانين و شاعرين مع الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها البلد وعم بتعيشها الناس. مشان هيك دايماً عم بيصير في إلحاح من قبل الأمان العام ومن قبل اتحاد المؤسسات للمدارس حتى نتعاطى بمسؤولية وبحكمة وبواقعية. إذن هناك مرجعيات داخلية كمان هي مسؤولة وتراقب. أما في حال المدرسة بدها ترفع شكوى، أكيد المرجع الصالح هو المجلس التحكيمي، اللي صاروا المجالس التحكيمية موجودين بكل المناطق التربوية وشغالين، وهن ببتوا بهذه الأمور. أكيد مصلحة التعليم الخاص بوزارة التربية هي كمان مرجعية صالحة، بتقدر تتناقش، تقدر تتحاور مع كل مدرسة، ولكن إذا ما وصلت إلى نتيجة معينة بترجع تحيل الموازنة إلى المجالس التحكيمية اللي هي المرجع الصالح للبت بهيك أمور.
0: نعم. أب نصر، سؤال أخير، ماذا عن الزيادة على رواتب المعلمين وهم مواطنون أيضا؟ يعني المعلمون يقولون أن بعض المدارس رفعت أقساطها إلا أن رواتبهم لا ترقى إلى مستوى زيادة الأقساط، هل توافق هذا الرأي؟
4: خليني برجع بقلك، أنا أتمنى التعاطي مع هذا الموضوع بواقعي جدا. الارتفاع بالأقساط يجب أن يقابل بالموازاة بارتفاع بالرواتب والأجور، إلا إذا كانت الزيادة فقط مخصصة للمصاريف التشغيلية نتيجة التضخم ونتيجة غلاء المعيشة.
0: نعم، شكرا.
4: ولكن
0: تفضل.
4: ولكن هذا الموضوع من سنة 2022 لتاريخ اليوم التعاطي كان بواقعية مع هذه الأمور، وإلا ما وصل راتب وأجر المعلم إلى ما وصل إليه حاليا لو ما كان عم يتقابل زيادة الأقساط بزيادة رواتب وأجور.
0: نعم، شكرا للأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، بشكرك أبتي مرة ثانية، شكرا لك.
1: غيب الموت أمس النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق ورئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون عن عمر يناهز 95 عاما. تقام مراسم الجنازة الخميس المقبل عند 3 PM في كنيسة سيدة التل دير الأمر، وتتقبل عائلته التعازي بدءا من اليوم وغدا في المقر العام للحزب من 11 PM حتى 7 PM، والخميس قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة سيدة التل كل دير الأمر من 11 قبل الظهر حتى 6 مساء، والجمعة في صالون كاتدرائية مارجرجس ساحة الشهداء من 11 قبل الظهر لغاية 7 مساء.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران، والتي وصفها بالدولة الفاشلة، تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى.
1: في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران، وفيما يتعلق بالملف النووي، مستعدة مجددا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
0: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد من جهته على أن لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران.
1: في الميدان، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MK1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم.
0: إلى مصر، يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يلتقي اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث تأمين حرية الملاحة في باب المندب ولمنع تحول الوضع في البحر الأحمر إلى تهديد دائم للملاحة الدولية، إضافة إلى حماية تدفق حركة السفن في مضيق هرمز ودعم تحرير اليمن بالكامل. كما ستتناول محادثات الجانبين سبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووكلاء طهران على دول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني أن اليمنيين الذين يقفون بوجه المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا يدافعون عن السيادة ومستقبل البلاد، مشيرا إلى أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغيير خطوط التماس.
1: توازيا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 13 مدنيا وتضرر 7 منازل من جراء استهداف الحوثيين لـ3 مدن سعودية أمس.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: باختصار مع سمير منصور.
3: في خضم الحرب المستمرة على لبنان والتي بدأت بحرب إسناد من حزب الله وتوسعت إلى إيرانية إسرائيلية لتستقر على حرب من جانب واحد إذا صح التعبير، وهي حرب إسرائيلية على لبنان بدعم وغض طرف أمريكي، وقد شهدت منذ الثاني من آذار تاريخ بدايتها بين إسرائيل وحزب الله أفظع العمليات العسكرية التي لم نشهد لها مثيلا حتى في قمة الاجتياحات الإسرائيلية للبنان، وآخرها عمليات تدمير التلال المحيط بجبل علي الطاهر، وقد استعمل الجيش الإسرائيلي فيها 1100 طن من المتفجرات وأحدث هزة أرضية في المنطقة توازي 4 درجات على مقياس ريختر. في موازاة غموض يلف حقيقة المعركة، لم يوضح نفي إيراني لوجود عناصر من الحرس الثوري في تلك المواقع، وعدم صدور معلومات من حزب الله حول حقيقة المعركة وعما جرى ويجري هناك، ويزداد الوضع غموضا وقلقا على المصير في لبنان والجنوب تحديدا، وقد أدت الحرب الأخيرة إلى تدمير عشرات القرى في الجنوب، ويحكى عن 35 قرية، وهو رقم كارثي في سياق الحروب المتتالية على لبنان. في النهاية هذه الحرب ستنتهي، فما من حرب استمرت إلى ما لا نهاية، ولعل ربطها بانتخابات أمريكية تارة وإسرائيلية تارة أخرى يدفع إلى مزيد من انتظار نتائجها. باختصار، أثبتت التطورات والحروب على اختلافها أن لا حل بغير دولة ومؤسسات، وأن خيار الغالبية اللبنانية الساحقة هو الدولة، وقد بدأ ذلك واضحا من الكلام الذي سمعه رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة والمهمة للجنوب. وأفضل العبارات التي قالها رئيس الجمهورية أن الدولة من خلال الجيش جاءت لتطمئن الناس وتحميهم.
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: الحكومة أمام المساءلة النيابية، ولبنان في محطات خارجية تحاكي ملفاته الحساسة، مفاوضات روما في لقاء السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن اليوم، والخميس محطة تمهيدية في باريس لدعم الجيش، شنكر اتفاق الإطار ينتظر الانتخابات الإسرائيلية، ونتنياهو سنواصل إزالة تهديد حزب الله، عراقجي في اتصال مع بري مستمرون في دعم المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، إسرائيل على تصعيدها جنوبا بعد علي طاهر التركيز على المنصوري، بيان مشترك لأمل وحزب الله، السلم الأهلي خط أحمر وإعادة الإعمار أولوية، صندوق النقد الدولي يبدأ زيارته بيروت، وعلى الطاولة الفجوة المالية وموازنة 2027، ترامب إيران الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق بيزكشكيان يتجاوب. وفي اليومية أيضا تابعتم صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان.
1: لا تخافوا يا صغار من اللي زرعوا النار.
2: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
3: يا مباركة بين النساء.
2: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية
4: شو بحبك يا وطني.
2: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

0: الاخبار من اليونافيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونافيل توطيك الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيدا من التفاصيل.
1: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
0: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع، وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
2: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
1: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم خدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
0: في الأول من أيلول نظم حفظة السلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
3: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: أنا لبنان تلقف بإيدك.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إيمونتال كافال لوقية $1.90، جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية $1.70.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو.
1: نقابه الاعلان في لبنان.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوتك وللبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الحكومة أمام البوينتاج النيابي، ولبنان أمام بوينتاج الخارج في استحقاقاته الحساسة، مفاوضات روما في لقاء لبناني إسرائيلي في واشنطن اليوم والخميس، محطة باريس لدعم الجيش، شينغر اتفاق الإطار ينتظر الانتخابات الإسرائيلية، ونتنياهو سنواصل إزالة تهديد حزب الله، عرقجي في اتصال مع بري مستمرون في دعم المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، إسرائيل على تصعيدها جنوبا بعد علي الطاهر التركيز على المنصوري، بيان مشترك لأمل وحزب الله، السلم الأهلي خط أحمر وإعادة الإعمار أولوية، صندوق النقد الدولي في بيروت اليوم على الطاولة، الفجوة المالية وموازنة 2027، ترامب إيران الفاشلة تريد التوصل إلى الاتفاق، وبيزشكيان يتجاوب، دير القمر تودع دوري شمعون الخميس في مأتم مهيب.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري تبري تبري تع،
4: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صباح الخير. إنه بوينتاج الاستحقاقات الداخلية في المدار الدولي في رزنامة متلاحقة، فهل سيؤسس الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني الخميس في باريس إلى تدفق حاجات المؤسسة العسكرية، إذ أنه يبقى مشروطا بنزع سلاح حزب الله وبسط سيادة الدولة كاملة؟ وفي واشنطن، هل سيؤسس اللقاء بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي اليوم باستئناف مفاوضات روما كما محطة نيويورك في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أواخر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وذلك على وقع مشهد ميداني جنوبي معقد يصر فيه بنيامين نتنياهو على مواصلة إزالة تهديد حزب الله كما قال، ليتركز اهتمام تل أبيب بعد تدمير أنفاق علي الطاهر على منطقة المنصوري في سياسة هدم وقضم ممنهج. وسط كل هذه الاستحقاقات والدولة تتلمس الفرج، تمثل الحكومة اليوم وغدا أمام جلسة مساءلة نيابية في بوينتاج متضارب عبر مبارزات كلامية بين الأضداد تتناول مجمل الملفات الحساسة، لا سيما سياسة التفاوض والوضع جنوبا، إضافة إلى ملفات جمة تتوزع على أكثر من قطاع، إلا أنها ستفوز في البوينتاج إذ أن إسقاطها مستبعد، وهي التي تتمتع بدعم خارجي واسع في مرحلة شديدة الدقة داخليا وإقليميا. البداية من هنا.
1: تبدأ اليوم جلسة مساءلة الحكومة وتستمر غدا الأربعاء، وسط تقديرات بأنها ستشهد عاصفة سياسية بين مؤيدي الحكومة ومعارضي حزب الله، وبين معارضي الحكومة ومؤيدي الحزب، على خلفية أداء الحكومة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومسار عملها في خلال الفترة الماضية على مختلف الصعد السياسية والإدارية والمعيشية والضريبية والكهربائية والخدماتية وغيرها. إلا أن البوانتاج النيابية تشير إلى أن الحكومة ستخرج بثقة جديدة من الأكثرية النيابية، ولو أن جردة الحساب ستكون قاسية.
0: ومع تجاوز طالبي الكلام 55 نائبا، فسر استباق الرئيس بري انعقاد الجلسة بإجراء عدد من الاتصالات يتوخى منها أن تبقى المداولات تحت سقف الإمساك بزمام الأمور. وفي السياق، نقلت صحيفة الديار عن مصادر مقربة من عين التيني أن الرئيس بري قرر جلب الحكومة إلى المجلس عن سابق تصور وتصميم، لا لإسقاطها إلا لأنه يعرف أنها محمية من الخارج، بل كي تدرك أنه مش ماشي الحال. وحتى مساء أمس لم تفض الاتصالات الداخلية والخارجية إلى حسم احتمال إجراء تعديل وزري على خلفية جلسة المساءلة.
1: ونقلت ديار عن مصادر دبلوماسية قولها إن رسالة سعودية قد وصلت إلى بيروت عبر الأمير يزيد بن فرحان، ذكرت الجميع أن الحكومة والرئيس نواف سلام خط أحمر، ولا يمكن اللعب الآن بالتوازنات الداخلية في هذه الظروف الحساسة والدقيقة في لبنان والمنطقة. وهو ما سمعه أيضا عدد من المسؤولين من السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي اعتبر الحكومة الحالية ضرورة لمواكبة العملية التفاوضية والمضي قدما بتنفيذ التزاماتها الأمنية.
0: إسدال الستارة عن مسألة الحكومة يأتي عشية انطلاق الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الخميس في باريس، يحضره رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويشارك في رئاسته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني. تسبقه قمة ثلاثية بين ماكرون والملك الأردني والرئيس عون، ويتوقع أن يحضره أكثر من 20 قيادي عسكري من الدول المعنية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الدولية. وسيفتتح الرئيسان ماكرون وعون والملك عبد الله أعمال الاجتماع، حيث ستعرض احتياجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وتعرض الدول المشاركة في المقابل ما يمكن أن تقدمه، على أن يكون للرئيس عون كلمة أمام المؤتمر، كما ستكون له على الأرجح لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة.
1: في المقابل، أفادت مصادر دبلوماسية الجمهورية بأن هناك اتجاها أمريكيا إلى ربط حجم المساعدات ونوعيتها بمدى قدرة الدولة والجيش اللبناني على تنفيذ التزامات سحب السلاح وبسط سلطة الدولة الشرعية وحظر أي ظواهر مسلحة خارج إطار الدولة. وأشارت إلى أن الجهات الداعمة للجيش لا تزال تتعامل بحذر مع هذا الملف، لا سيما وأن مؤتمر باريس يرتبط بمسار المفاوضات وقدرة الجيش على الانتشار في الجنوب، كذلك تتزامن مع اجتماعات العاصمة الفرنسية، حيث ستجري مناقشات في الأروقة بين باريس وروما وواشنطن حول مستقبل قوات اليونيفيل، والتي تنتهي مهمتها في نهاية العام الجاري، والبحث في صيغة لتشكيل قوة بديلة عنها في الجنوب.
0: وفي وزارة الدفاع، تناول الوزير ميشيل منسا مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك ديوريل الترتيبات المرتبطة بمرحلة انتهاء مهام اليونيفيل، إضافة إلى مؤتمر دعم الجيش. إلى ذلك أفادت المعلومات بأن وزير الدفاع تبلغ من السفير الفرنسي بأن بلاده لم تنجح حتى الآن في إقناع الأمريكيين بصيغة جديدة حول الترتيبات المرتبطة بمرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل. أما مؤتمر دعم الجيش اللبناني فكان السفير واضحا بعدم التعويل على نتائج فورية، راهنا بانتظار الاتصالات ما بعد انعقاد الاجتماع.
1: هذا وحضر المؤتمر التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن في لقاء بين وزير الداخلية أحمد الحجار ورئيس الأركان الباكستاني المشير عاصم منير، كما تم البحث في الوضع في لبنان والتحديات الأمنية التي تواجهه، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وباكستان وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، بما يساهم في دعم قدرات المؤسسات الأمنية وتعزيز الاستقرار.
0: وعشية الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش تردد أن شخصية دبلوماسية ترغب بزيارة الجنوب اليوم، كما ذكرت اللواء ولم يشأ المصدر ذي صلة أن يؤكد ما إذا كانت هذه الشخصية السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أو سفير دولة أوروبية.
1: على خط المفاوضات، نقلت صحيفة معاريف عن مصدر إسرائيلي أن سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن سيلتقيان اليوم في مقر الخارجية الأمريكية بمشاركة مسؤولين أمريكيين في محاولة لتحريك المفاوضات، فيما ذكر أن لقاء سيعقد هذا الأسبوع بين السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى وبين السفير الإسرائيلي في أمريكا مايك هاجابي للبحث في تنفيذ اتفاق الإطار.
0: وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي للجمهورية إن تأجيل جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى تشرين الأول لا يعني أن المسار التفاوضي قد دخل مرحلة تعطيل، بل أن الاتصالات القائمة تؤكد استمرار الرعاية الأمريكية له. وأوضح المصدر أن الاختبار يكمن في القدرة على الانتقال من صيغة الإطار إلى خطوات تنفيذية ملموسة، وقال إن الملف متعلق بتفاصيل ميدانية دقيقة تحدد سبل تطبيق أي تفاهم على الأرض، مشيرا إلى أن المناطق التجريبية باتت تشكل المدخل الفعلي لقياس جدية المسار التفاوضي.
1: رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رأى أن إسرائيل حققت انتصارا كبيرا آخر على حزب الله من خلال تدمير أكبر معقله في قلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر، مشيرا إلى أن السياسة الإسرائيلية واضحة وستواصل تدمير البنية التحتية للإرهاب في المنطقة الأمنية داخل لبنان. وأكد نتنياهو مواصلة إزالة أي تهديد يواجه تل أبيب، لافتا إلى أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه.
0: القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية زعمت من جهتها أن مصدرا سياسيا إسرائيليا اعتبر أن الخطط الرامية إلى نزع السلاح حزب الله بواسطة الجيش اللبناني قد فشلت، مدعيا وجود تنسيق بين قيادة الجيش والحزب. ونقلت القناة عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن الجيش اللبناني لا ينفذ المهام الملقاة على عاتقه في إطار التجربة وفق تعبيره.
1: تزامنا، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر إلى أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لن يحسم قبل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في تشرين الأول. وأشار شنكر إلى أن الاجتماعات الحالية تهدف فقط إلى إبقاء مسار المفاوضات مستمرا ومنع انهياره، موضحا أن الجيش اللبناني مطالب بتوسيع نطاق انتشاره في المناطق الحساسة ومنع حزب الله من إعادة الانتشار، وأكد أن نجاحه في هذه المهمة سيشكل عاملا حاسما في دفع إسرائيل نحو الانسحاب التدريجي من المناطق التي تحتلها.
0: وفي غمرة كل ذلك، اتصال هاتفي بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، ناقش فيه الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين دول المنطقة لمواجهة ما وصفاه بسياسات الهيمنة وإشعال الحروب الإسرائيلية ضد لبنان ودول المنطقة. وشدد عرقجي في خلال الاتصال على دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، كما جدد دعم المقاومة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية. الرئيس بري أعرب من جهته عن تقديره لإيران على دعم لبنان وقدم عرضا للتطورات الراهنة في الجنوب.
1: في قراءة للميدان أفادت صحيفة معريف بأنه بعد المجهود العسكري في سلسلة جبال علي طاهر يكثف الجيش الإسرائيلي نشاطه حول بلدة المنصوري، مشيرة إلى أن هذه البلدة تؤرق الجيش على خلفية أن البلدة تقع داخل الخط الأصفر الذي حددته إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يقم بتطهيرها بعد. وأفادت الصحيفة بأن حزب الله سيحاول العودة إليها وتنفيذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي انطلاقا منها، لا سيما في مجد الزون وفي المنطقة الغربية من المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل.
0: موقع ولا كشف أن الجيش الإسرائيلي يجري في هذه المرحلة عمليات مسح وتمشيط في مناطق جنوب لبنان الواقعة بين الخط الأصفر والحدود الدولية، وذلك بهدف تحديد مواقع البنية التحتية لحزب الله ورسم خرائط لها وتدميرها. وقال مسؤولون في قطاع الدفاع سيتم إجراء انسحاب تكتيكي من منطقة تلة علي الطاهر إلى مواقع تسهل على قوات الجيش الإسرائيلي الدفاع عن نفسها وتساعد في الحفاظ على الإنجاز المتحقق مع وجود توجيهات واضحة بالاشتباك مع القوات المعادية في حال اقترابها.
1: وفي معلومات لنداء الوطن فإن الدولة اللبنانية تبلغت عبر الأمريكيين بأن الوضع في علي طاهر والمحيط سيبقى على ما هو عليه، حيث سيستمر الجيش الإسرائيلي بالاحتفاظ بمواقعه العسكرية وانتشاره، وسيترك إلى الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في تشرين الأول البحث في إمكان أن تسلم إسرائيل الجيش اللبناني تلال علي طاهر أو ستبقى مسيطرة عليها.
0: وعلى الخط الإيراني أفادت وكالة فارس بأن 48 عنصرا من حزب الله كانوا في داخل أنفاق منطقة علي الطاهر في لبنان، مشيرة إلى مقتل 8 منهم. ونفت الوكالة وجود أي عناصر من الحرس الثوري الإيراني محاصرين داخل أنفاق علي الطاهر. ماذا في الميدان الجنوبي؟
1: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية فجرا من قصف مدفعي على أكثر من بلدة لا سيما المنصوري وتفجير ضخم بين بيت يحون وبرعشيت. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، واستهدفت بالقصف المدفعي محيط ميفدون زوتر الشرقية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما استهدف القصف المدفعي أودية الحجير والسلوكي والزبكين وأطراف كفر تبنيت ووسط بلدة المنصوري. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الفجر عملية تفجير ضخمة بين بلدتي برعشيت وبيت يحون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد عدوانا واسعا يوم أمس، وشن الطيران الحربي خلال ساعات الليل أكثر من 14 غارة استهدفت بلدات المنصوري وكفر تبنيت والنبطي الفوق وسربين والقنطرة وحانين، كما استهدف الطيران المعادي وادي زبكين ووادي سلوكي وعين السماحية بين زوتر الشرقية وميفدون، فيما استهدف الطيران المسير منطقة الجرمك. كما استهدف أمس العدو الإسرائيلي بلدة برعشيت بالأسلحة الرشاشة وعمليات القنص، ما أدى إلى استشهاد المواطن الأستاذ أديب عبيد أمام منزله. كذلك نفذت قوات العدو الإسرائيلي أمس سلسلة تفجيرات في المنصوري وميس الجبل وبنت جبيل ومجد الزون والقنطرة والطيبي. أما القصف المدفعي الذي تكثف أمس فقد طال بلدات كفر تبنيت والنبطي الفوق وعلي الطاهر والقنطرة وشكرة وكونين والمنصوري ومجد الزون ومحيط حولة وحداثة والهبري وكفر شوبة وواديي أسلوكي والحجير. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي المواقف أكدت قيادة حركة أمل وحزب الله في بيان مشترك أن السلم الأهلي في لبنان خط أحمر ومسؤولية وطنية مشتركة داعيتين إلى تسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتعويض أبنائها وتأمين عودتهم إلى قراهم وبلداتهم. قراءة لمسار الملفات اللبنانية في محطات خارجية بين باريس وواشنطن ونيويورك، نسأل النائب سعد الأسمر. سعادتك صباح الخير.
3: صباح النور.
0: نبدأ بالاجتماع المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والأجهزة الأمنية في باريس الخميس، ماذا تتوقع بأن يخرج هذا الاجتماع وهل شروط نجاحه مؤمنة؟
3: يعني الحكومة عم تتعب جهدها والرئيس الجمهورية عم يتعب جهده، ولكن للأسف إذا بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، ما بعتقد هذا الاجتماع رح يأتي بثماره كما هو متوقع، لأنه الممولين الأساسية للجيش والداعمين الأساسية اللي بدهم يحطوا أموال حتى يرجعوا يطوروا الجيش ما زالوا لم يروا ما يشجع في الداخل اللبناني حتى يبلشوا يحطوا أموال. مش عم بحكي هون لأنه الهدف هو الجيش ولا لأنه مؤسسة العسكرية، لا، لأنه عم كون واقع كل شيء مرتبط بإعادة أعمار لبنان، باقتصاد لبنان، بالمؤسسات العسكرية، بالدعم المالي للبنان بالمجمل، مرتبط بأمر واحد ألا وهو التزام الحكومة بقراراتها اللي صدرت عنا باثنين أدار وقبل بآب، اللي هي بسط سلطتها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية. الدول المانحة غير مستعدة أن تحط أي ليرة، وهذا أمر معلوم، عم بحكي الأساسية قبل ما يكون موضوع حزب الله تعالج بشكل جدي، والسلاح اللبناني والغير اللبناني كمان تعالج، والدولة صار عندها بسط سلطة على كافة أراضيها. وبالتالي رح نشوف يمكن شيء جزئي أو وعود، ولكن فعليا الأمر كله مرتبط بتطبيق الدولة لقراراتها.
0: أستاذ الأسمر، هل ما ينطبق على المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في باريس ينطبق على مسار مفاوضات روما التي لا تزال متعسرة لغاية الساعة؟
3: من دون شك أنه مسار المفاوضات يمكن منا بأفضل أحواله، ولكن لا بعتقد لا الأمريكاني ولا حتى اللبناني أنه عنده الخيار آخر. وحتى لو أنه الإسرائيلي بمحل من المحلات هو بفضل تضل أمور محسرة وإخذ راحته تحضيرا للانتخابات اللي صايرة عنده قريبا بإسرائيل، ولكن الجدية اللبنانية بأنه نقدر نتقدم ونوصل لأي محل، وخاصة الأمريكاني اللي كمان بده من هالمفاوضات وهالاتفاق الإطار نوصل لأي طريقة، رح نجرب ولا رح يتجرب بعد مرة أخرى ومحاورة أخرى بشروط محددة، من مال أنه الدولة اللبنانية تبلش تطبق شيء من ميلتها وتلتزم فيه، والإسرائيلي كذلك الأمر يطبق شيء ويلتزم فيه لحتى نقدر نتفش لقدام، وقال لا سمح الله رح نضلنا واقفين محلنا، والتصعيد رح يضلوا صيد الموقف يوم بعد يوم وإلى أبعد.
0: سعادتك، جلسة المساءلة النيابية اليوم، هل تتوقع أن تطرح الثقة في الحكومة؟ هل تتوقع طرح تعديل وزاري ما؟ وحكومة الرئيس سلام باتت معروفة مدعومة عربيا ودوليا.
3: لا أعتقد أن تطرح ثقة بالحكومة، لا أعتقد. وإذا طرحت ثقة من قبل البعض بالحكومة يعني ظروفها غير مؤمنة، ولا يملكون أكثرية حتى يطرحوا الثقة. هذه الحكومة عندها ثقة أغلبية المجلس النيابي، وإذا عملوها رح يجددوا لها ثقة من أول وجديد من داخل المجلس النيابي. هلا بتقولي لي ممنوع البعض، معقول البعض يروح يتوجه لحتى أنه يطرح ثقة ببعض الوزراء؟ أنا بقول لك يمكن إيه، هذا أمر وارد، وكذلك الأمر نحن عنا نفس التوجه، إذا بتصير هيدي الأمور نروح نحن كمان بنفس الطريق.
0: ربما طرح الثقة بوزير الخارجية سعادتك.
3: 100% نحن كمان ساعتها عنا رأي آخر كمان. طرح الثقة ببعض الوزراء الذين لا يلتزمون بالتضامن الوزاري ولا ببيان الوزاري ولا بسقف الحكومة ولا بسياسة الحكومة، وموجودين داخل الحكومة
0: أو حتى بوزير الطاقة.
3: ما أنا عم بروح لك أكتر من هيك، هن يمكن مجعوزين من سياسته ومش قادرين يطرحوا الثقة بالحكومة، يروحوا يطرحوا الثقة ببعض الأشخاص. لا، نحن بدنا نروح نطرح الثقة يمكن ساعتها إذا بتصير هيك الأمور ببعض الأشخاص اللي هن أصلا خارجين عن تركيبة هيدي الحكومة، لا يلتزمون بيان زيزر الحكومة ولا بالتضامن الوزاري يعني بتحدد سياستها الحكومة مجتمعة، وعم بيغردوا على حسابهم. هيدول هن إذا بدك اللي مش لازم يكونوا بالحكومة. ولكن بعتقد أنه يمكن ما نوصل لهيدا المحل، وبشكر أنه الحكومة كحكومة يكون موضوع طرح الثقة جدة، أو إذا حتى انطرحت من قبل البازار ما راح تكون لمصلحة اللي راح يطلعها، راح تجدد الثقة من أول جديد.
0: شكرا للنائب سعيد الأسمر.
3: مرسي.
1: ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري الذي خصص للتشاور حول بنود الموازنة التي سيستكمل بحثها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بغية إنجازها.
0: لجنة العلم الموازنة أقرت من جهتها ثلاثة قوانين تتعلق بتخصيص 100 مليون ليرة تركية لدعم الجيش، وقرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي للطاقة المتجددة، وتصحيح رواتب عدد من موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، وفق ما أعلن النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة.
1: تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي اليوم زيارة إلى لبنان تستمر 4 أيام في محطة جديدة يفترض أن تختبر مدى التقدم في الملفات الإصلاحية الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الفجوة المالية وإصلاح القطاع المصرفي ومشروع موازنة 2027 إلى جانب الكهرباء وإعادة الإعمار والدين العام.
0: تربويا، أكدت الوزيرة ريما كرامي أن الوزارة تعمل على تقوية المدارس الرسمية التي توازن بين تأمين المقاعد الدراسية للجميع وجودة التعليم. وفيما يتعلق بدور الوزارة لناحية الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، أوضحت كرامي في حديث لبرنامج كلام يوصل عبر صوت كل لبنان والفي تي في أن الوزارة شكلت المجالس التحكيمية، وهي جهة رقابية شبيهة بالقضاء المختص، تهدف إلى وضع حد للتجاوزات من قبل الطرفين. نستمع إلى وزيرة التربية.
4: نحن شغلتنا ندقق ونتأكد من قانونية هيدا الدوكيمون. في شيء اسمه مجالس تحكيمية، يعني في حال صار خلاف أو في حال صار تجاوزات من هالمدرسة الخاصة أو حتى من الأهل بحق المدرسة الخاصة، يعني فيها المجالس التحكيمية اللي هي تكون وهي نوع من قضاء خاص.
0: الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر شدد في حديث لصوت كل لبنان على ضرورة التعاطي مع زيادة الأقساط المدرسية بواقعية، مشيرا إلى أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أجمع على ألا تتخطى الزيادات 10%. وأوضح الأب نصر في حديث لصوت كل لبنان أن لكل مدرسة مرجعية خاصة مسؤولة، إضافة إلى الأمانة العامة التي تراقب كل التطورات. أما في حال رفع الشكوى من قبل المدرسة فالجهة المختصة هي المجالس التحكيمية.
5: الموضوع بده تعاطي بأكثر واقعية. نحن عم نحاول وكاتحاد مؤسسات تربوية خاصة كان عنا إجماع وأصدرنا بيان على أنه الزيادات لن تكون إلا محدودة جدا إذا وجدت، وعلى الأغلب لن تكون موجودة. زياداتنا 5%، 3%، يمكن بحد الأقصى 10%، ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار ظروف كل مدرسة والواقع المعيشي اللي نحن عم نمر. ما بدنا ننسى كمان ما يحصل من تضخم ومن غلاء معيشي يجب أخذه بعين الاعتبار، وخاصة أنه 35% من موازنة المدرسة هي للمصاريف التشغيلية. شيء كل مدرسة من مدارس اتحاد المؤسسات التربوية وعندها مرجعيتها الخاصة صاحبة الإجازة، وهذه المرجعية هي مسؤولة عن هذه المدرسة وتراقب ما يحصل. 2، هناك الأمين العام كمان، نحن عم نراقب ما يحصل كمدارس وكمؤسسات. أما في حال المدرسة بدها ترفع شكوى، أكيد المرجع الصالح هو المجلس التحكيمي، اللي صاروا المجلس التحكيمية موجودين بكل المناطق التربوية وشغالين. الارتفاع بالأقساط يجب أن يقابل بالموازاة بارتفاع بالرواتب والأجور، إلا إذا كانت الزيادة فقط مخصصة للمصاريف التشغيلية نتيجة التضخم ونتيجة غلاء المعيشة.
1: غيب الموت أمس النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والرئيس الفخري للحزب دوري كميل شمعون عن عمر يناهز 95 عاما. تقام مراسم الجنازة الخميس المقبل عند 3 PM في كنيسة سيدة التل دير الأمر، وتتقبل عائلته التعازي بدءا من اليوم في المقر العام للحزب من 11 PM حتى 7 PM، والخميس قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة سيدة التل دير الأمر من 11 PM حتى 6 PM، والجمعة في صالون كاتدرائية مرجرجس ساحة الشهداء من 11 PM ولغاية 7 PM.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران والتي وصفها بالدولة الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق، وأنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى.
1: في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران فيما يتعلق بالملف النووي مستعدة مجددا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
0: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني شدد من جهته على أن لا محادثات مع أمريكا حتى تتم تلبية شروط إيران.
1: في الميدان أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MK1 في أجواء غرب مضيق هرمز فجر اليوم.
0: إلى مصر يتوجه اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لبحث تأمين حرية الملاحة في باب المندب ولمنع تحول الوضع في البحر الأحمر إلى تهديد دائم للملاحة الدولية، إضافة إلى حماية تدفق حركة السفن في مضيق هرمز ودعم تحرير اليمن بالكامل. كما ستتناول محادثات الجانبين سبل مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووكلاء طهران على دول مجلس التعاون الخارجي. إلى ذلك أوضح رئيس الوزراء اليمني أن اليمنيين الذين يقفون بوجه المشروع الحوثي المدعوم إيرانيا يدافعون عن السيادة ومستقبل البلاد، مشيرا إلى أن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تنتهي بتغيير خطوط التماس.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف خاصة على المرتفعات الشمالية. ترتفع درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد مع ارتفاع بموج البحر.
0: كان في هذه النشرة الحكومة أمام البوينتاج النيابي ولبنان أمام بوينتاج الخارج في استحقاقاته الحساسة. مفاوضات روما في لقاء لبناني إسرائيلي في واشنطن اليوم، والخميس محطة باريس لدعم الجيش. شنغر اتفاق الإطار ينتظر الانتخابات الإسرائيلية، ونتنياهو سنواصل إزالة تهديد حزب الله. عرقجي في اتصال مع بري مستمرون في دعم المقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. إسرائيل على تصعيدها جنوبا بعد علي الطاهر التركيز على المنصوري. بيان مشترك لأمل وحزب الله، السلم الأهلي خط أحمر وإعادة الإعمار أولوية. صندوق النقد الدولي في بيروت اليوم، على الطاولة الفجوة المالية وموازنة 2027. ترامب: إيران الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق، وبيزشكيان يتجاوب: دير القمر تودع دور شمعون الخميس في مأتم مهيب.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة. حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.
1: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: القانون انحكى عن العنف السبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
4: لا تخافوا يا صغار من اللي زرعوا النار.
5: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
6: يا مباركة بين النساء.
5: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية
7: شو بحبك يا وطني.
5: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
8: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
9: إذاعة سبوتنيك
8: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
10: صوت كل لبنان

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صبحية جديدة ونهار جديد، أخبار جديدة ولقاءات جديدة. اليوم الثلاثة 15 أيلول 2026. مثل العادة منترافق سوا من هلأ لساعة 10:10، وبيرفقني اليوم المخرج توني خوري.

مش بس رح نغني اليوم، عنا أكشن، أكشن طوال اليوم وطوال يوم بكرة بساحة النجمة. الأكشن اليوم لأن الحكومة رح تخضع لمساءلة بمجلس النواب مثل ما منعرف على مدى يومين، اليوم الثلاثة وبكرة الأربعة، ومثل العادة رح تتحول هالجلسات لمحطة للمزايدات من مختلف الكتل النيابية ومن المشاركين بالحكومة ومن نواب المعارضة. الأكيد أن الحكومة ما بتسقط إنما بتهتز، وبيصير في تشنج وسمات بدن وانتقادات واتهامات بالتقصير بالملفات وبالقرارات بتنفيذ القرارات. عرضات وما بيتغير شيء، ومثل ما منعرف دايما في مظلة خارجية، خصوصا انه الرسالة وصلت، الحكومة خط احمر. يعني باختصار جلسة المساءلة جلسة عراضات. اختلافات وانقسامات حول الملفات السياسية، ورغم كل الحكي اللي بينحكى ما في شيء بيتغير، علما انه كان في اتصالات داخلية وخارجية بقوة لإجراء تعديل وزاري على خلفية جلسة المساءلة، ولكن الرسالة وصلت، ممنوع المس بالحكومة.

0: اتصالاتكم يلي بحب يعلق على أي موضوع بنخدها على 0454-35352 أو واتساب على 03-00-0933.
1: بونجور ست مدى. بما أنه عم نرجع لفترة الثمانينات، اليوم اللي بده يصير بساحة النجمة كمان هو ذا مابت شو

0: تتذكروا The Muppet Show؟ حلو كتير كان. والشخصيات يلي أنا كنت حب أحضرها شخصية بيجي ماريونيت عم يتحركوا. هلا الوصف حبيته ماريونيت عم يتحركوا ورحنا على الثمانينات تتذكرنا ما بتشو وتعودنا انه دائما في ماريونيت ولكن بيتغير يلي عم بيحرك هالماريونيت. صباح الخير محمود الاحمديه.
1: يعني بالنسبة لجلسات مجلس النواب وما بين 55 و80 نائب بدهم يحكوا باختصار شديد وما بدي طول. شبعنا حكي شبعنا حكي لأنه بيكفي سال وعد هيك نظرة تكون بانوراميك لمجتمعنا وللبيوت العتيقة وللناس التعيسة وللناس اللي عم تاكل واللي بيجيب الكافيار من باريس والصومون عايش بفلك آخر. سؤال كبير أنا بسأله بالبعد البيئي للكلمة باختصار بدون ما طول. السيد درويش حبيقة الله يطول بعمره مدير الدفاع المدني الأسبق بيقول لي يا أحمدي في تقول عن لساني إنه بال195 من الحرائق مفتعلة. طيب أقلها شخص واحد من مئات الأشخاص اللي عم بتعدوا لطبيعتنا عم بحكي كمثل نشوفه خلف القضبان. أقله نائب النواب يشير بالبنان إنه من أين لك هذا؟ عم شوف حوادث بدون ما نفوت بأسماء شيء بشيب شعر الراس اللي عم نشوفه ملايين دولارات عم تنصرف على الأعراس وغير الأعراس والمصايب. يا عمي نحن وين والضمير وين؟ شبعنا حكي بنا بس نائب يقولوا هذا الإنسان المجرم بحق الشعب اللبناني صار خلف القضبان من خلال نداء أطلق أحد النواب بطريقة تشريعية حقيقية وضغط على الحكومة حتى تاخذ قرار معين. يعطيكم ألف عافية محمود أحمدي.
2: إنني لا أحب الظلم ولا ألجأ للعنف.
3: سيدنا دخلك مين بعتني أضرب مخيل الصعور؟
2: أما حوادث الضرب والاعتداء الأخيرة فهي من صنع مثيري الشغب.
3: فإذا طلعت براسي هلأ أنا مثيري الشغب. ضرب مخيل الصعور مش أنت، بعض المجرمين، امتيازات البطاطا مش أنت، بعض المحتكرين، سرقة طريق الجوازة مش أنت، بعض المنتفعين. ولو أوتوستراد 20 كيلومتر مثل المحرم ضبيته بجيبتك. ما دامك هيك أنا هالمرة بدي أعمل نايب ولو على المسرح، على القليل نيابتي ما بتخلص وإذا ما نفعت ما بتضر. يلا يا شباب.

كيف هالأحداث كلها عم ترجع تتكرر، نفس القصص نفس المواضيع، وقصقصوا ورق وسووا الناس. يعني بنحضر مسرحية، مين كل مرة بيسيبني بالعين أنا عم بحكي؟ في حدا حاطط عينه علي ومش طايقني. نحضر مسرحية من 20 سنة، من 30 سنة، ومنقول كأنه القصة عم بتصير اليوم، كأنه عم نحكي عن واقع اليوم، عم نوصف واقع اليوم.

0: فرجع لنا ويشتاق لأبواب الناس.
1: شوفي بصبحيتنا لليوم الثلاثة 15 أيلول. نزاهة المعلومات بالعصر الرقمي، كيف منحكي أو كيف منحمي الحقيقة من التضليل؟ هالموضوع رح نحكيه مع مسؤول برامج الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو جورج عواد. مين قال إنه محطة القطار هي بس للسفر؟ سكة بعبدة عم تستعد لاستقبال مهرجان تحت عنوان شومان دوفا. التفاصيل عن هالمهرجان رح نحكيها مع رئيسة لجنة مهرجانات بعبدة الدولية نادين نعمة. هل صحيح صار في سرقة مليون ونص دولار من مطار القليعات؟ الحقيقة بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: الحظ الحلو اليوم هو لمواليد برج الميزان. مواليد الميزان رح يكون عندهم اليوم انفراج بموضوع كان عامل لهم ضغط، وممكن انه يسمعوا كلام بيطمنهم، او ممكن يلاقوا حل وسط لمشكلة كانت معلقة. اما يلي اليوم حظهم قليل فهني مواليد برج السرطان. يا سرطان، اليوم مزاجك ممكن يكون متقلب شوي وعم تحمل هم اكتر من اللازم. هلا هو صحيح شهر ايلول شهر الهموم، يا سرطان ما تاخد قرار مهم وانت تحت الضغط. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي؟
1: جوايز انيفرسير، جوايز انيفرسير، جوايز انيفرسير.
0: بدي اقول هابي بيرثدي للآلمية صديقة فاديا خزام صليبة، معايدة خاصة لك يا فاديا من زوجك بسام وبنتك دكتورة نيلة. ايضا بدي اقول هابي بيرثدي لندى حبال، وهابي بيرثدي لهبة بيسي، وهابي بيرثدي ايضا لرامي حديد، رامي زوجتك كمان بلانش بتعيدك.

0: قبل ما نتوقف مع موجز الأخبار، ارتفاع جديد لأسعار المحروقات، المزود ارتفع 100 و2000 ليرة، وقارورة الغاز 31,000 ليرة، ومثل العادة كمان في ارتفاع بسعر صفيحة البنزين اليوم سجلت 39,000 ليرة. والله يساعدكم يا لبنانية.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

0: رحلة أكثر سلاسة وأماناً، نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوتكم للبنان. تنطلق عند 11 PM اليوم الجلسة النيابية العامة لمساءلة الحكومة وتستمر غدا، ومن المتوقع أن تشهد الجلستان عاصفة سياسية بين مؤيدي الحكومة ومعارضي حزب الله على خلفية أداء الحكومة في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ومسار عملها على مختلف الصعد السياسية والإدارية والمعيشية والضريبية والكهربائية والخدماتية وغيرها. استبعد النائب سعيد الأسمر أن تطرح الثقة في الحكومة نظرا لغياب الأكثرية النيابية القادرة على ذلك، محذرا من أنه في حال لجأت الأطراف إلى طرح الثقة بوزراء القوات اللبنانية سنقوم في المقابل بطرح الثقة ببعض الوزراء في الحكومة الذين لا يلتزمون بالسياسة التي وضعتها الحكومة وهم خارج الإطار الحكومي أصلا. وعن مسار مؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في باريس، رأى الأسمر في حديث لصوت كل لبنان أن المؤتمر لن يأتي بثماره كما هو متوقع على الرغم من الجهد الذي يقدمه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة، إذ إن كبار المستثمرين لم يروا حتى اللحظة ما يشجع في لبنان لتقديم الدعم المرتبط بالتزام الحكومة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها وبشكل أساسي سحب السلاح وبسط سلطتها على كامل الأراضي. وأشار الأسمر إلى أن مسار المفاوضات ليس بأفضل حاله، ولكن لا خيار أمامنا سوى الحل الدبلوماسي، مؤكدا أن الطرف الأمريكي يريد نجاح هذه المفاوضات وهو يضغط إلى جانب لبنان لتحقيق هذا الهدف. في التطورات الميدانية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي تلال علي الطاهر في النبطي، هذا واستهدفت قذيفتان إسرائيليتان محيط بلدة كفر شوبة في قضاء حصبية بتزامن مع استمرار القصف في المنطقة. شدد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف ناصر على ضرورة التعاطي مع زيادة الأقساط المدرسية بواقعية، مشيرا إلى أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أجمع على أن تكون الزيادات محدودة جدا على ألا تتخطى 10%، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل مؤسسة والوضع المعيشي. وإذ لفت الأب ناصر في حديث لصوت كل لبنان إلى أن أسباب الزيادات تعود بمعظمها إلى المصاريف التشغيلية، أكد أن المدارس التي لم تلتزم بهذا الحد من الزيادات هي إما خارج الاتحاد أو لديها ظروف خاصة. وعن الجهة المخولة بالمراجعة لهذه المخالفات، أوضح الأب ناصر أن لكل مدرسة مرجعيتها الخاصة، إضافة إلى الأمانة العامة التي تراقب كل التطورات. أما في حال رفع الشكوى من قبل المدرسة، فالجهة المختصة هي المجالس التحكيمية التي تبت بالشكاوى وتعمل على إيجاد الحل المناسب. الأب نصر اعتبر أن المنطقة السليم يفرض أن يقابل الارتفاع في الأقساط بالزيادات للأساتذة، ولكن في معظم الحالات الزيادات تكون مرتبطة بالمصاريف التشغيلية. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 39,000 ليرة على البنزين بنوعي 95 و92 أكتان، فيما ارتفع المازوت 102,000 ليرة والغاز 31,000 ليرة. أعلن الضمان الاجتماعي تعليق خضوع المضمون المتقاعد للضمان الإلزامي إذا كان يستفيد من تغطية صحية على عاتق أحد أفراد عائلته لدى جهة ضامنة رسمية.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف التالي.

0: يعني سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على بنك في تي بي الروسي، فيما أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم تقديم دعوى لمصادرة 61 مليون دولار من عائدات مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. إلى ذلك فرضت الولايات المتحدة اليوم رسوما إضافية بنسبة 50% على المنتجات الكندية. أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي أوصل قيادة السياسية بتجنب شن هجوم ضد الحوثيين في اليمن والامتناع عن أي عمليات تضع إسرائيل في مقدمة المواجهة العسكرية ضدهم والتركيز على التحركات السياسية. تواصل السلطات الإندونيسية لليوم الثالث على التوالي عملية البحث عن 126 مفقودا بعد انقلاب سفينة ركاب في بحر جاوة وسط بحار هائجة تعيق رجال الإنقاذ. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: قانون انحكى عن العنف السيبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السيبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
0: شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة ملفوف ب 27 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.

راغب عليه من الهدية بتضل رخيصة، بس مع دونالد ترامب جونيور الهدية كانت غير شكل. هيك الحل، الهدية مش دائما بتكون مجرد هدية، خصوصا لما بتكون بمئات آلاف الدولارات لابن رئيس دولة عظمى مثل أمريكا. أنا عم بحكي عن دونالد ترامب جونيور يلي أكد أنه رجل أعمال روسي بتربطه علاقات بالكرملين ومقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكفل بنفقات الاحتفالات يلي صارت بعد عرس دونالد ترامب جونيور بجزر البهاماس. يعني مئات آلاف الدولارات هدية، هدية عرس لابن الرئيس الأمريكي من بها الفترة تحديدا، وهالهدية هي من رجل أعمال روسي ومقرب من الكرملين، ما بيمرق مرور الكرام. هلأ العرسين شو قالوا؟ قالوا أنه هو صديق عزيز وهيدي هدية سخية، وقالوا ما لازم تتحول هالمناسبة لقضية سياسية. بس التفاعل كان حول هالخبر أنه أسئلة كتيرة انطرحت لما تكون هدية بهالحجم، ويلي قدمها رجل عنده علاقات قوية بروسيا وببوتين. طبيعة انطرح الأسئلة، ليش وشو في بالمقابل؟

بدي وجه تحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ وعم يسمعونا على الطريق. تحية خاصة لقلك جعود يلي علقان بعجقة السير بصيفي. وبدي وجه تحية خاصة لرين. رين بدي قلك سلامة قلبك. هي صحيح ما عم بتشارك هاليومين بالبرنامج ولكن عم بتتابعنا وعم تسمعنا وشوي متوعكة، فبدي قلك سلامتك يا رين والحمد لله على سلامة ابنك.

0: ما عايشين بوقت صارت فيه المعلومة أسرع من أي وقت مضى، بكبسة زر خبر بيوصل لآلاف الناس وبينتشر الخبر قبل ما نسأل هل هالخبر صحيح، مين مصدره وشو الهدف من نشره. والأخطر من هيك إنه أوقات الخبر الكاذب بينتشر بسرعة والصورة أحياناً كتير بتكون مفبركة والفيديو مش دقيق. وهلأ مع الذكاء الاصطناعي مثل ما بنعرف صار التمييز بين الحقيقي والمزيف كتير صعب. من هون أهمية اليوم الدولي للانتفاع بالمعلومات يلي بتحتفل فيه اليونسكو ب 28 أيلول. وهالسنة اختارت اليونسكو عنوان لافت: صون نزاهة المعلومات بالعصر الرقمي ودور الوصول إلى المعلومات في مواجهة اضطراب المعلومات. كيف فينا نضمن أنه المواطن اللبناني بيوصل للمعلومة الصحيحة؟ وهل الشفافية والوصول للمعلومات ممكن يكونوا فعلا سلاح بوجه التضليل؟ وكيف بنعلم الناس وخصوصا الشباب أنه يميزوا بين الخبر الحقيقي والمضلل؟ تأحكي عن هالموضوع معي مسؤول برامج الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو بيروت جورج عواد. صباح الخير أستاذ جورج عواد. أستاذ جورج عواد صباح الخير.
1: إيه صباح النور. تسمعيني؟
0: إيه عم بسمعك. إيه. أنت عم تسمعنا منيح؟
1: صحيح.
0: أستاذ جورج، اليونسكو عم بتحضر مؤتمر عنوانه العريض نزاهة المعلومات. شو بيتضمن هيدا المؤتمر؟
1: يعني مثل ما تفضلتي بالنهاية موضوع الوصول للمعلومات بشكل أساسي ومحوري عن منظمة اليونسكو وقطاع الاتصال والمعلومات فيها، ولكن مع الأسف مع أو بمحل معين صرنا عم نقول مش بس بهمنا وصول المعلومات، صار بدنا معلومات موثوقة ودقيقة. صارت هيدي وصحيحة هيدي الأساس لأنه من أول ممنوع لنجي النام في عنا كم وكم من المعلومات عم توصلنا من الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي، من كل المنصات حوالينا. بقى الاحتفال باليوم الدولي السنة كمان عطته اليونسكو كان تحت او حيكون تحت شعار صون نزاهة المعلومات بالعصر الرقمي، لانه فعلا نزاهة المعلومات بظل هالتخبط واذا فينا نقول والاضطراب اللي عم يصير للمعلومات كان لابد من تسليط الضوء عليها. وطبعا عم نحكي على الصعيد العالمي. نحن من خلال مكتب اليونسكو الاقليمي بيروت عاملين اللقاء ب 28 لحتى نكون عم نضوي على أهمية الوصول للمعلومات بتعزيز نزاهة المعلومات من خلال جلستين رح يكون طبعا متكاملين عم يعطوا البعد المؤسسي. عم نحكي عن مثل ما قلتي التركيز على الشفافية، الحوكمة المفتوحة، طبعا اكيد البعد الاجتماعي اللي ما فينا كمان ما نحكي عنه، واهميه التربيه الاعلاميه والمعلوماتيه لانه كمان لها دور كبير بالتفكير النقدي وكيفيه كمان تقبل وتعامل مع المعلومه من قبل المجتمع ككل والشباب طبعا بشكل خاص. اكيد الصحافه لها الحصه الاكبر كمان
0: ودور اساسي،
1: الصحافة المسؤولة وتحقق من الأخبار، كل هاي الأمور رح يكون عم استعرضهم بخلال جلستين نهار 28 الشهر.
0: أستاذ جورج، هل برأيك بلبنان المشكلة حجمها أكبر؟ وهل المشكلة بس أنه نقص معلومات رسمية أو بطء وصول عليها، أو في منظومة كاملة من التضليل والتلاعب بالمعلومات؟
1: لا طبعا هي مع الأسف هي حلقة مترابطة. يعني الوصول للمعلومات الموثوقة أساسي، ولكن اليوم بظل الأزمات والحروب عم يكون في أكثر وأكثر تفشي للظواهر اللي هي بتتعلق بالنزاهة المعلومات من جهة، بالأخبار المضللة، حتى التحريض بمحل معين. بقى الهدف من هالنقاش رح يكون عم نربط ما بين الحق الوصول للمعلومات ونزاهتها بشكل أساسي. واليوم كمان عم نحكي عن من ميلة تاني القانون وتطبيق القانون وشو التقدم اللي صار لحديد هلأ القانون اللي عنا إياه بلبنان، التحديات، كيف فينا نكون اليوم عم نحكي عن الحكومة المفتوحة الأوبن جوفرنس، وقت عم نحكي عن كمان الخدمات الرقمية اللي عم تكون متاحة. كل هالأمور هيدي اللي بتساهم أو بيكون بشكل استباقي إذا فيني أقول لا تكون عم نكافح اضطراب المعلومات. دور الرقابة وين اليوم؟ المجتمع المدني وين؟ الصحافة الاستقصائية وين؟ كل هالأمور هيدي عم يعني مفروض تكون عم تترابط ببعضها لحتى نجي نقول نحنا وين احنا اليوم من كل هالشيء هيدا.
0: وبرأيك ما لازم يكون كمان في تركيز على المعلومات الرسمية انه تكون هي المصدر الأول الموثوق للمواطن؟
1: لا طبعا هيدا اكيد. اليوم بنحكي عن المصادر المعلومات الموثوقة بشكل عام، ولكن اكيد اليوم الرسمية هي المدخل والاساس. يمكن وهيدا يمكن من هون افتح قوسين اذا تسمحي لي، يمكن العمل اللي عملناه مع دعم لوزارة الاعلام والقسم اللي خصه بالتحقق بالاخبار الفاكت شكل لبنان الموجود كمان كان عنصر اساسي وعمل فرق كبير. اكيد بهمنا المعلومات تكون الموثوقة والرسمية بشكل يمكن اولي، ولكن هالمعلومات الموثوقة فيها تكون كمان اليوم جاي من اكثر من مصدر اللي بيساعد المصادر الرسمية لحتى الانتشار، ونخلق هيك منظومة متكاملة إذا فينا نقول من الصحافة يكون لها دور، المجتمع المدني له دور، التربية الإعلامية بمحل معين كمان لها دور، لنحكي عن مهارات مدى الحياة، لأنه بنهاية بدنا نخلق ثقافة تفكير وتعاطي مع المعلومة وهيدا الأساس.
0: والأساس كمان أنه المواطن وخصوصا الشباب يكتسبوا يمكن مهارات جديدة، خصوصا هلأ بعصر الذكاء الاصطناعي. يعني صار تحدي كتير كبير، عم نشوف صور ما بنقدر نميزها، عم نشوف فيديوز أنه بتفكرها حقيقية، أصوات حتى تصريحات منسوبة لمسؤولين. فقديه بده يكون في تركيز على تعليم مهارات، قديه بده يكون في ويمكن في حاجة لا يكون عندنا أدوات جديدة تنقدر نميز المحتوى الحقيقي من المحتوى يلي مفبرك بالذكاء الاصطناعي. وبليز أستاذ جورج إذا بتعلي صوتك شوي.
1: إيه صحيح، يعني نحن هيدا شيء يعني اليوم 28 هو نهار احتفالية، ولكن عمل المنظمة بشكل يومي خلال السنة كلها عم نحكي عن هالأمور هيدي، بنحكي عن التربية الإعلامية والمعلوماتية، التحقق من الأخبار، دور الشباب، المواطن الرقمي المسؤول، مع كل الأدوات والوسائط اللي عم نحطها بين إيديهم لحتى يكونوا يقدروا يتحققوا من الخبر. مثل ما قلت اليوم وأكيد موضوع الذكاء الاصطناعي عن سيف ذو حدين، بمحل معين عم يخلق لنا تحدي كبير بالفبركات والأمور اللي صارت الأصعب تحقق منها، ولكن بالوقت نفسه عم ندرب هالشباب والصبايا وطبعا صحفيين وغيرهم من الشباب والمجتمع لحتى كيف يتعاملوا من خلال الذكاء الاصطناعي، بالعكس لكمان يكونوا عم يساهموا بهال يمكن بتوعية مجتمعاتهم. لما عندنا صار قسم كبير منهم صاروا بالمناطق عم يكونوا هني سفرة لموضوع التربية الإعلامية، خطاب الكراهية وكيفية مكافحته، التضليل الإعلامي، الكل له دور. مشان هيك يمكن عملنا عم يكون مع كافة شرائح المجتمع، وأكيد مؤخراً كمان كان مؤخراً يعني آخر يمكن 3 سنين بلكي نشطنا أكثر بالتعاطي مع صانعي المحتوى اللي كمان لهم دور
0: كتير كبير
1: على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى تكون بالنسبة لهم بشيء توعي لهم بكيفية نشر المعلومات تبعهم، لأنه بالنهاية الكل ربحان هون، هن مصداقيتهم عم تصير بتتحسن بطريقة بتكون أفضل، ومن جهة تانية هالأشخاص اللي عم يتابعون كمان صاروا عم ياخدوا معلومة صحيحة، كيف بيحبوا عن شو بيحبوا يحكوا كيف بيحكوها هيدي لقلهم ترجع. نحن نؤمن بحرية رأي وتعبير، ولكن الطريقة أساسية في بعض الأخلاقيات اللي لازم تكون موجودة في بعض التحقق أو التحقق من المعلومات قبل نشرها.
0: يعني مش دغري ينعمل شير كمان لحي يلا فيديو شفناه وساهمنا كمان بنشره.
1: صحيح. يعني هاو كلهم يعني لهم دور أساسي. ودايما هيك منبلش مع بتدريباتنا هيك بالأمور بواتساب العيلة وننطلق، لأنه فعلا كتير من القصص اللي بتصير هيك مثل ما قلت، يعني أنه بيجيني شغلة خلص بعملها شيرينج بدون ما أفكر بدون ما أطلع، لا أنه عنا حملات حتى توعوية عم تكون خلينا نعمل بوز لحظة نفكر قبل ما نعمل نشارك ونتحقق من المعلومة قبل ما نصدقها. كل هالأمور البسيطة اللي بنكون عم نوصل جرب نوصلها، وحتى يعني بنهاية المطاف حتى لو تحققت معلومة صحيحة هل يا ترى كل شيء جاني لازم أعمل له شير يعني حتى لو كان مزبوط يعني.
0: صحيح. أستاذ جورج خلينا نذكر المؤتمر وين بده يصير، وهل بيقدر كل مهتم يشارك بهذا المؤتمر؟
1: نحن المؤتمر رح يصير ب 28 سبتمبر بمكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت، وطبعا هي الدعوة توجهت للصحفيين، توجهت لكل المعنيين بالموضوع من المجتمع المدني، طبعا الحكومات، وأكيد لابد من ذكر أنه هيدا المؤتمر برعاية معالي الوزير دكتور بور مرقص وبمشاركة نخبة من خلفيات مختلفة، خبراء إعلام، شباب تكنولوجيا، أكيد كلهم مشاركين بهالمؤتمر. طبعا متاح مثل ما قلت لهالشرائح المعنية الأكاديميين طبعا اللي بهمهم الموضوع الإعلام والتكنولوجيا والمعلومات، ولكن طبعا بهمنا بس لحتى للمكان والأعداد اللي ممكن يكون عم نقدر نستقطبها، بهمنا بس يتواصلوا معنا طبعا على عنوان المكتب لحتى نشوف كمال الأشخاص اللي بحبوا طبعا ينضموا بعد ما وصلت لهم دعوة. مثل ما قلت يعني نحن وجهنا دعوة لكل الفئات، ولكن أكيد أهلا وسهلا باللي يحب ينضم إذا ما كان وصلت له دعوة بس يرسلنا قبل حتى نكون بس عاملين الترتيبات اللازمة.
0: مسؤول برامج الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو بيروت جورج عويد، أنا بدي أشكرك وبدي كمان هيك سمن دور اليونسكو من خلال برامجها ومبادراتها يلي عم بتصير لمساعدة المؤسسات الإعلامية، المدارس، الجامعات لتعزيز الثقافة الإعلامية والرقمية. شكرا لك أستاذ جورج عويد.
1: شكرا. شكرا لك وبانتظاركم وصوت لبنان. الله يعطيك 22.
0: أكيد.

بدي أقول صباح الخير لجان بيض وشكرا على هالوردات الحلوين يا جان. وصباح الخير سناء. سناء صعب يلي عم بتصبحنا وبتقلي يسعد لي صباحك ندى مع كل هيدي المشاكل يلي عم نعيش فيها. صوتك الصبح بعيشنا بعالم تاني. يسعد صباحك وصباح كل حدا عم يسمعك ويسمع صوت كل لبنان. ويسعد صباحك يا سناء.

ومنروح إلى النشرة. بعد النشرة أبرز عناوين الصحف، الكواليس والأسرار. بالديار مساءلة شكلية للحكومة تهتز ولا تسقط، بري وعون ينتقدان سلام. الجمهورية عنونت الدعم الدولي للجيش في ميزان السلاح والسيادة، الرهان النيابي مساءلة الحكومة أم إسقاط الثقة. بنداء الوطن الحكومة أمام سؤال التنفيذ والثقة صامدة. إلى الكواليس، في أسرار النهار، ينعكس الوضع الإيراني المنقسم بين تيارين معتدل ومتشدد على الوضع اللبناني وتحديدا على الأوضاع داخل حزب الله، حيث تتباعد وجهات النظر حيال التعامل مع المرحلة حاليا ومستقبلا. إلى أسرار الجمهورية، يتوقع أن القسم الاقتصادي من جلسة مناقشة الحكومة سيكون الأكثر قابلية للاشتباك النيابي في ظل تصاعد الحديث عن التضخم والأسعار والإيرادات والإصلاحات. إلى اللواء، موضوع زيادات الرسوم في موازنة العام 2027 ستكون على مشرحة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع الجلسات النيابية. وفي نداء الوطن، يواجه إعداد التقارير عن دمار المنازل في الجنوب تعقيدات قانونية وعقارية بعدما تبين أن كثيرا من المنازل مشادة إما على أملاك عامة أو على عقارات خاصة لا يملكها من بنى عليها ولا توجد لديهم وثائق تثبت الملكية. إلى المواقع الإلكترونية، في ليبانون فايلز، أكثر ما يخشاه محللون سياسيون من أن تخرج جلسة مساءلة الحكومة عن هدفها الأساسي وأن يتصاعد فيها الجدال حول خطورة بقاء سلاح حزب الله من جهة، ودعوة الحزب في المقابل الحكومة إلى تأمين الإيواء للمهجرين من بيوتهم وإلا اضطر هؤلاء للتصعيد. أيضا في ليبانون فايلز، رصدت أوساط متابعة أن ربطة الخبز تتجه لتكون الاختبار الأبرز لموجة ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل مع ملامسة صفيحة المازوت عتبة 30 دولار، وبحسب المعطيات بات تجاوز سعر الربط عتبة 100,000 ليرة احتمالا مطروحا بقوة في حال واصلت المحروقات مسارها التصاعدي. أخيرا في ليبانون ديبيت، يبدو أن الخلاف في ملف إعادة هيكلة المصارف لا يقتصر على توزيع الخسائر بل يمتد إلى الجهة التي ستتولى إدارة المصرف خلال مرحلة المعالجة، ما يجعل النفوذ داخل المؤسسات جزءا أساسيا من المعركة.

يعني نحن ناطرين مساءلة الحكومة بعد حوالي تقريبا ساعة ساعة وخمس دقايق وبيبلش العرضات والشو بمجلس النواب.

0: وبدي أذكر لكل يلي نازلين على بيروت ما يقطعوا بشارع المصارف لليوم ولا بكرة بسبب إقفال وإخلاء الشارع تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب يعني كرمال أمن الشباب.
1: بونجور رنا بونجور عفاك وبلش المسرحية صحيح بس يومين حلو المسرحية عم الواحد بيعطيني المسارات بحاضر بالعفة وهني عندهم تحاضر بالعفة يلا هارك سعيد يعطيك العافية والله يكون بعون العالم.

0: شو اشتقنا نسمع صوت الترين. يعني تخيلوا يرجع ترين يمشي بلبنان. هلأ الأسبوع الجاي رح نسمع حركة على سكة الحديد، بس ما رح نسمع صفارة الترين، رح نسمع موسيقى ورح نكتشف نكهات أنبيد اللبناني. لأول مرة محطة قطار بعبدة التاريخية بتتحول لمساحة للاحتفال بنبيد بالموسيقى والتراث ضمن فعالية شومان دوفان. وهالرحلة رح تكون بتجمع الماضي بالحاضر وبتعطي هيك للمحل، للمكان، للسكة حياة جديدة. تنعرف تفاصيل أكثر عن المهرجان مع رئيسة لجنة مهرجانات بعبدة الدولية نادين نعمي. صباح الخير نادين.
1: صباح النور
0: نادين. خبرينا شو رح يصير على سكة الترام بعبدة جمعة الجاي.
1: يعني ندى مثل ما وصفتيها مزبوط، نحن اليوم بمهرجانات بعبدة الدولية عم نعيد أحياء هالسكة هيدي يلي هي محطة قطار بعبدة تاريخية. يعني للأسف عم نقول تاريخية، يعني عندها ناحية حلوة انه نحن عم نحتفل بتاريخ، يعني هيدي جزء من تاريخ لبنان، وناحية الأقل جمالا انه ما عاد عنا ترين وان شاء الله بيرجع ترين على السكة. نحن حبينا اليوم انه نجمع ما بين النبيذ اللبناني وسكة الترين. عملنا هالجمع هيدا لحتى نقول أول شيء أنه نحنا مزبوط السكة كانت تجمع لبنان بمحيطه، وهي السكة هيدي انوجدت يعني بال 1895 سكة ترين بعبدة، ووقفت مثل كل السكك على الحرب أيام الحرب بال 75. واليوم نحنا هالسكة اللي كانت تجمع لبنان بمحيطه، اليوم النبيذ اللبناني عم يروح على كل بلدان العالم ليخبر شو لبنان وشو ثقافة لبنان وشو اللبناني قادر يعمل، وعم بيكون النبيذ من أهم القطاعات المنتجة بلبنان. لذلك نحن قلنا لبين ما الترين يرجع على السكة ونحط النبيذ على السكة.
0: حلوة حلوة المقاربة
1: وكمان الكادر، يعني الطابع تبعها غير الطابع التراثي الثقافي تبع السكة، الجمال، جمالية المنظر والموقع كمان حسينا انه بيطلع هيك بيلبق مع نعمل فيه هالمهرجان النبيذ يلي منعرف فيه على اكتر من 20 براند للنبيذ اللبناني، اكيد بجو حلو من الموسيقى، وهو الموقع بحد ذاته بخليك هيك تفكري وهيك وتحلمي وتقولي قدي لبنان حلو بطبيعته بكل تفاصيله.
0: بدي اسألك عن موضوع نبيد نادين. هل اول شيء اللي رح يشاركوا بهالمعرض هل رح يكونوا كبار منتجين بيد يلي عندهم سوق لبرا وعم يقدروا ينافسوا نبيد الاجنبي ويكونوا مشاركين بالمنافسة العالمية، ام ايضا رح يكون في مساحة للمنتجين الصغار بهالمهرجان؟
1: نحن جستما عملنا هالجمع ما بين الكبار والصغار، وهيدا كان هدفنا انه يكونوا الماركات الكبيرة مشاركة، ورح يكونوا مشاركين اكيد، وعنا عدة مصنعين نبيذ اصغر كمان حبينا انه نحن نعطيهم هالمساحة ويكونوا عم بيعرفوا عن منتجاتهم. في كتير منهم موجودين بالسوق وبينطروا معارض لحتى يعرفوا الناس على المنتجات، ونحن اكيد النبيذ اللبناني عم بينافس اهم النبيذ الاجنبي ان كان الفرنساوي الايطالي. يعني اليوم نحن قطاع النبيذ عم بيفوت سنويا حوالي 20 مليون دولار كدخل على لبنان، يعني وعنده فوق 12 مليون أمينة سنويا عم ننتج. يعني النبيذ اللبناني عم بيروح بإجماله للأسواق الخارجية. بس نحن عنا كمان دايما هدف نحن بمهرجانات بعبدة الدولية، وهو تشجيع صغار المنتجين الستارت أبس. من هون رح نشوف انه في مجموعة بتضم الكل
0: والمشاركين من مختلف المناطق، مش محصورين بمنطقة معينة.
1: لا من مختلف المناطق، من مختلف.
0: واللبناني صار عنده ثقافة كبيرة بتزوق نبيد، يعني صار عنده خبرة بأنواع نبيد وإنه كل نوع شو مصدره.
1: مزبوط مزبوط. يعني أنا شفت من التفاعل العالم مع هالمهرجان، يعني أنا ما كنت منتظرة أنه هالقد ناس تتجاوب وتحب تجي، يعني مش عم نلحق ناس عم تقول وين وكيف وأي ساعة، ويعني الكل محضر تيجي يشوف أول شيء السكة يشاركنا بهالاحتفال الحلو ويتذوق الأولمبياد اللبناني. ونحن حبينا نعملها بهالوقت هيدا الخريفة لأنه الكادر تبع السكة حلو بهالوقت، بتشوفوا يعني الأرض كلها هالورق على الأرض النازل. وهون بدي أقول أنه اللي بحب يجي بدي يكون لابس كمان أكيد إشياء هيك شوز تكون
0: مريحة
1: مريحة، لأنه نحن على سكة الحديد يعني، ورح يشوف هالكادر الحلو هالوراء الشجر على الأرض هالكادر الخريفي الحلو.
0: نادين خليكي معي خليكي معي، بس بدنا نسمع أسعار المحروقات يلي محلقة اليوم وبنرجع منكمل اللقاء معك، ما تسكري.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.70.
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,718,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,736,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,641,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.

0: ومنكمل لقائنا مع رئيسة لجنة مهرجانات بعبدة الدولية نادين نعمي. نادين، كنا عم نحكي عن الكادر يلي رح يصير فيه مهرجان شوما دوفان، خبرينا بدنا تذاكر تنفوت على المحطة.
1: ما هي الخبرية الحلوة انه هيدي فري انتري، الدخول مجاني، دخول مجاني لحتى نكون عم نتيح لكل اللبنانية يقدروا يجوا يشاركوا ويتفرجوا على هالموقع الحلو ويشاركونا الاحتفال يلي رح يمتد. أكيد المهرجان هو ب 26 و27 أيلول سبت وأحد.
0: من أي ساعة ببلش؟
1: على 5 بعد الظهر ل 12 بالليل، ورح يكون الافتتاح الرسمي نهار السبت الساعة 7، وكل العالم مدعوين أكيد يشاركوا بهاليومين
0: ويتزوقوا البيض الطيب،
1: يتزوقوا البيض بكادر حلو بأجواء حلوة بموسيقى حلوة، ويعني منحب يعني أكيد كل حدا. وهلأ الطقس حلو كمان، لا في شوب ولا في برد، يعني نحن اليوم ببعبدة طقسة معتدل، وهي أول مرة بيصير مهرجان ببعبدة كمدينة وكقضاء هيدا النوع المهرجان، ومهرجان البيض بالأخر.
0: رح يصير هالمهرجان سنوي؟
1: نقل راد رح يكون سنوي. ونحنا سميناه شومان جيفان لحنه رح يكون دايما طابع تبعه مع السكة، يعني حاطين على اللوجو تبعنا الكباية البيض والسكة، سو رح يكون دايما في هالميلانج.
0: وإذا رجع تراعي على هالسكة
1: هلا هون نحن رح نضل هيك ليرجع الترند
0: ان شاء الله بيرجع قريبا ان شاء الله
1: بيرجع ان شاء الله.
0: بنتمنى لكم النجاح لهالمهرجان نادين، ودائما هيك بنحب نشوف مهرجانات وحياه وهيك وشعب عم ينبض بالحياه وبالتفاؤل.
1: ونحن بهمنا دائما نضوي على الابداع اللبناني، يعني اليوم المبيض هو سكسس ستوري للبنان، من هون حبينا نضوي عليه، ومنضوي على الناحية التاريخية تبع سكة الكتار، حبينا نجمع بهالمعنيين مع بعضون، وإن شاء الله هالمهرجان يلاقي هيك إعجاب الجمهور والعالم اللي بدها تجي تشاركنا
0: إن شاء الله.
1: مرسي.
0: رئيسة لجنة مهرجانات بعبدة الدولية نادين نعمة، شكرا لك ويعطيكم ألف عافية.
1: مرسي لكم. مرسي نادا. Thank you.
2: يلا يا رئيس دشن المحطة قص شريط حتى يبدأ العيد.
3: يا عمي شو هاللعبة؟

0: قديه حلو نرجع نشوف التراه هيك عم يرجع يصوفر ويمشي بهالمناطق اللبنانية كلها. خلونا ناخد واتساب من أنطوان جيم.
1: صباح الخير يا ستادة، يسعد صباحك. هلا بعد شوي بدها تبلش التمثيلية على الناس، المسرحية السخيفة الباهتة اللي صرنا معودين عليها، حديث بلا بلا بلا وبلا طعمة وما حدا طالع من أمره شيء. والله يساعدنا على هالبلد، لأنه ما في عنا ولا نواب عنا ولا وزراء عنا، وما حدا عم يعرف يقوم بدوره. يعني مع الأسف نحن بلد عايشين، المواطن لو ما المواطن اللبناني هيك بعرف يدبر حاله كانت العالم بتفوت ببعضها، بتقتل بعضها يمكن، الله يستر. لأنه ما عنا دولة، ما عنا رجالات دولة، يعني مع الأسف هاي دولة ما يعني، ومعالي بيطلع لك الواحد بيقول لك معالي فلان وفخامة فلان ودولة، وخلصنا بقى من هدول السخافات بقى بشرفكم. يلا عن عرضكم طريق مش عم تعرفوا تعملوا، طريق ما عم يعرفوا يعملوا لحتين العالم تمشي، لا كهرباء بيعرفوا يجيبوا، لا مي بيعرفوا يجيبوا، لا اتصالات عم يعرفوا يزبطوها، ما في شيء ماشي. قالوا معالي فلان ودولة فلان وما بعرف شو، يقول لك حلوا عنا بربكم، حلوا عنا ولو قرفتونا هيدا البلد، عرفتونا يالا هيدا البلد، دعانوا فيكم وفينا.

0: هل صحيح في سرقة مليون ونص دولار من مطار القليعات؟ خلونا نسمع الجواب بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: سرقة بنزين مطار القليعات بمليون ونص دولار وتهريبه لداخل الأراضي السورية قبل حتى ما يبلش المطار يفتح بوابه. هيدي القصة انتشرت مع حكي عن توقيف عميد بالجيش من بعد ما مواطن بالصدفة شاف صهريج موسخ وتبين انه عم يهرب بنزين لخارج لبنان. بس الحقيقة الدغري كشفتها شركة سكاي لاونج سيرفيسز يلي بتدير مطار القليعات ويلي قالت انه هيدا الخبر عار عن الصحة تماما لسبب بسيط، انه اصلا المطار بعده لحديث اليوم ما اشتغل، وبالتالي ما في طيران رايح وجاي حتى يكون في بنزين بكميات الكبيرة يلي ممكن حدا يجي يسرق منها. يعني القصة كلها مخترعة وما فيها ولا دليل واقعي وحقيقي. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: وأنا كمان برجع بلتقى فيكم بكرة بصبحية جديدة من صبحية نضال. موعد بيتجدد بكرة على 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت جامبون إكسترا كازا ديمون لوقية بدولار وسبعين سنت. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: إلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة

0: صباح الخير، موجز أخبار العشيرة والربع من صوت كل لبنان. في زيارة لافتة حط السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى منذ بعض الوقت في بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطي، وهي إحدى المناطق التجريبية الواردة في اتفاق الإطار، واستهل جولته من كنيسة البلدة. وتزامنا مع زيارة السفير عيسى لزوتر الغربية سجل تحليق درون إسرائيلية في محيط كنيسة سيدة البشارة في المنطقة. من الجنوب إلى بيروت، حيث حلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة والضاحية الجنوبية. مع انطلاق الجلسة النيابية العامة لمساءلة الحكومة عند 11 من قبل ظهر اليوم وتستمر غدا، أعلنت قوى الأمن الداخلي إقفال شارع المصارف كليا من 7 صباحا وحتى انتهاء جلستي مجلس النواب. في قصر بعبدة، وبعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون، قال النائب إيهاب مطر: لمست حرص الرئيس عون على مصلحة لبنان وتثبيت السيادة والاهتمام بشؤون اللبنانيين، وشكرته على جهوده لا سيما على المستويين العربي والدولي. أضاف: بحثنا في الملفات الإنمائية التي تخص طرابلس والشمال، وأكدت أن إقرار قانون العفو العام أنصف عددا كبيرا من المظلومين. في إطار زيارته إسلام أباد، التقى وزير الداخلية أحمد الحجار رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف ناقلا تحيات رئيس الحكومة نواف سلام، مؤكدا رغبة لبنان في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في مختلف المجالات لا سيما الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية القائمة. شريف، الذي حمل الحجار تمنياته الحارة إلى القيادة اللبنانية، أكد أهمية تعزيز العلاقات الأخوية مع لبنان وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددا على تضامن باكستان الثابت مع لبنان وشعبه وعلى دعمها لسيادته وسلامته في هذه الأوقات الصعبة. وفي ختام اللقاء، وقع الحجار عن الجانب اللبناني ووزير الداخلية الباكستاني عن الجانب الباكستاني في حضور شريف مذكرة تفاهم بين لبنان وباكستان في شأن تبادل السجناء. وزعت وزارة الاقتصاد والتجارة نتائج حملتها الكثيفة منذ 10 أيام على كبار المخالفين للتسعير الرسمية وعدم تركيب عدادات من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة والسلطات المحلية في مختلف المناطق اللبنانية وبإشراف القضاء المختص. فاصل وإلى أخبارنا العامة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دين، مصريات العالم وين مسكرة معنا عالميلان، وما قلنا إلا اكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
3: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
2: تفاحتين؟
3: اخضر واحمر.
2: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
3: ترامب بيشرب تفاحتين.
2: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدج.

0: بريستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن التعاون بين الجيش والحرس الثوري في أعلى مستوياته، ويمكن أن يكون نموذجا لسائر المنظمات والمؤسسات. رأت هيومن رايتس واتش أن هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ترقى إلى جرائم حرب. إلى ذلك أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إدانته بشدة الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على السعودية. رفضت المحكمة العليا الأمريكية السماح مؤقتا بتطبيق قيود فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على التصويت عبر البريد، في وقت بدأت فيه بالفعل إجراءات التصويت لانتخابات التجديد النصفي. وتكتسب القضية أهمية خاصة إذ يدلي نحو ثلث الناخبين الأمريكيين بأصواتهم عبر البريد. أفادت وزارة الدفاع الروسية باستهداف سفينة شحن وعبارة أوكرانية تنقل إمدادات عسكرية إلى كييف في ميناء أو أحد الموانئ، كما أعلنت استهداف سفينتين في البحر الأسود وإسقاط 222 مسيرة. هذا وقالت الخارجية الروسية إن 48 مدنيا قتلوا، بينهم 3 أطفال، جراء قصف القوات الأوكرانية خلال أسبوع. في المقابل قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن قتل وجريحا سقطوا في هجمات روسية على زابورجيا. أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن عدد المعمرين الذين تبلغ أعمارهم 100 عام أو أكثر في اليابان تجاوز عتبة 100,000 لأول مرة في بلد سجل فيه معدل الخصوبة أدنى مستوى تاريخي له العام الماضي. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنه لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: بدكن أعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: اكسترا.
1: وين الشبيبة الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: تحية طيبة من كلينيك مني ومن زميل المخرج توني الخوري. اليوم موضوعنا يمكن من أكثر المواضيع يلي بتشبه كل واحد فينا، لأنه كل إنسان فينا بيعرف الخوف. كلنا منخاف، منخاف من المرض، من الفشل، من الخسارة، من الوحدة، من الرفض، من المستقبل. أوقات منخاف من خطوة نحن منعرف أنه ما لازم ناخدها بس ما عم نقدر، وأوقات الخوف بيجي بأشكال مختلفة، بيقول لك مش الوقت المناسب، يمكن ما تنجح، شو رح يقولوا عنك، أو خليك محلك، على الأقل بتعرف شو ناطرك. هون بصير السؤال، هل أنا فعلا ما بدي أخذ هالخطوة ولا أنا خايف أخدها؟ لأنه في فرق كبير بين الاثنين. الخوف بحد ذاته مش عدو، الخوف موجود ليحمينا وينبهنا، لكن المشكلة بتبلش لما الخوف بيكبر أكثر من حجمه، لما يتحول من وسيلة لحمايتنا لحاجز بيمنعنا نعيش. يمكن فرصة شغل ضاعت لأنه خفنا نفشل، يمكن علاقة كملت أكثر من اللازم لأنه خفنا من الوحدة، ويمكن حلم تأجل من سنين لأنه خفنا من رأي الناس. اليوم رح نحاول نفهم الخوف من جذوره، ليش منخاف، من وين بتجي مخاوفنا، كيف بأثر على قراراتنا وعلاقاتنا، والأهم كيف فينا نعيش مع الخوف بدون ما يسيطر علينا. ما من هيك، مع اليوم الاختصاصية كاتي أسنسيادس لنحكي أكثر عن الخوف. مرحبا وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لأنه عم بتساهمي معنا بالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
2: مرسي لكم كمان روني، ومرسي خاصة لألك، لأنه دايما الحلقات معك عم بتكون سلسة وحلوة، والمستمع والمستمعين عم بيوصلون المسج اللي احنا لازم نوصله.
1: إن شاء الله نقدر اليوم نوصل المسج اللي لازم نوصله. أول سؤال، إذا بدنا نعرف الخوف، شو هو الخوف بالضبط؟
2: أول شيء الخوف هي حالة بتخلينا يكون عنا نوع من الانذار للخطر. منبلش من هون. أوكي. سو أغلبية الوقت شو بيصير؟ الخطر بيروح ومضلنا عايشين بالخوف. والخوف وين بيعيش عيش عادة؟ إذا إحنا منحس فيه لهالخوف، وين بتحس فيه أنت؟
1: الخوف الأيام بتقولي تكون قاعدة،
2: لا مش اسمك، وين بتحس فيه؟
1: بقلبك، بقلبك عم يطلق، جسمك عم، ايديك عم يرشفوا، بتحب بتحسي بتقول دخيلكم حس كأنه في شبلاطة،
2: صح علي. بصير عندك رجفين، بصير عندك توتر، بصير عندك اوقات كز عسنين، اوقات بصير عندك دقات قلب سريعة، تعرق، بيعمل كتير عوارض. بس اهم شيء انه بيجي اول شيء بيكون بالبطن او بالمعدة او بالقلب، هيدي المنطقة الاكثر شيء بنحس فيها. ليش؟ لانه عم روح بالاحاسيس تبعيتنا. اوكي، اليوم لحتى نطلع من الخوف شو الطريقه الانسب؟ نستعمل عقلنا
1: 100%.
2: اوكي، شو سؤالك؟
1: سؤالي هلا، طب هالايامات بنحس بهدول ضيق خلقنا، يمكن معصبين او شيء، بس هل هيدا الشيء دليل انه مزبوط في شيء خوف لازم نخاف منه، او لا شيء نفسي بيكون؟
2: هلا بدنا شوي نحيد الاشياء عن بعضها. يعني اليوم ضيقه النفس ممكن تكون عارض من ورا شيء معصبين من وراه مثلا، او شي حادثه صايره معنا.
1: طب ليش الجسم بيتصرف هيك؟
2: بيعمل ردة فعل اوتوماتيكلي. يعني في كتير ناس مثلا عندهم انسوميا، لحتى نروح على هذا الشق كمان، بيكون الجسم عامل شيء اسمه فايت اور فلايت. يعني انت بتفكر حالك انك طلعت من الاشياء اللي عم تزعجك، وبجوز مش عم بتفكر فيها بالليل، بس جسمك عم بيقاوم، او حاسس حالك مثلا قاعد بعلاقه توكسيك، حاسس حالك مع هالشخص كل الوقت عم بتفكر بلا ما تحس. تجي لتنام بطل فيك تنام، بتاخد حبوب، بتجرب تنام بحيالة طريقه، جسمك بيقاوم لأنه جسمك مش مرتاح. خلص كل زبزبات جسمك إذا بدك بتكون عم تعمل ردة فعل بلا ما أنت تحس، بينما أنت بالعقل الواعي حاسس حالك مش مبسوط وحاسس حالك مش مرتاح، بس جسمك بيرجع بيعمل ردة فعل. سو ردة الفعل على الجسم تجي بعدة طرق، منها قلة النوم كمان، منها ستريس، منها تعصيب مثلا، عرفت، نكون في اشياء مش حاسين فيها بتضل مخمرة بعقل الباطنة وبتتفاعل معنا من خلال الجسم.
1: طيب شو الفرق بين الخوف والقلق؟
2: الخوف بيجي من بيوصلنا للتفكير المفرط مثلا. بيخدنا على النيجاتيف ثوتس، بتصير افكارنا تروح على افكار سوداء، بتروح على افكار مزعجه، بتصير منقزتنا من الاشياء اللي بدنا نعملها. القلق والتوتر هن شغلتين بيجوا من بعد الخوف. ليش؟ لانه بيتحكموا فينا، بنصير نحن هون نبطل نعرف نتصرف، بناخد طاقتنا على الطاقة السلبية، بنصير كل الوقت عايشين من خلالها، وعم نحط حالنا بكونديسيونمون بمحل نقدر ساعتها نتصرف من خلال القلق والتوتر، لأنه الخوف مسيطر علينا. بينما اليوم إذا نحن رحنا على التفكير الإيجابي، بنصير نقدر نفكر بطريقة مختلفة ونتصرف بطريقة مختلفة. تخيل مثلا حدا بده يدق بيانو، أوكي؟ ما عنده خوف لأنه بيعرف يدق بيانو، هو معود بيعمل كونسيرات وين ما كان. بس إذا إجا فكر هلأ أنه شو عم بيصير إذا بين العالم القاعدين، شو معقول يقولوا عني هلأ إذا دقيت لي شي نوتة غلط، هون بتوتر، ببطل يقدر يدق مثل ما لازم.
1: يعني بفهم منك الخوف هو قلق، ممكن القلق هو خوف ممكن يصير بالمستقبل؟
2: لا، الخوف هو بيودي للقلق.
1: أوكي.
2: لا، عارف كيف؟ بيخلي إذا بدك يتحكم فيك أكتر، وبصير القلق هو يمشيك بطريق غلط بحياتك.
1: طب قديش ممكن عقل الإنسان يضخم هالأمور؟
2: كتير كتير، ما احنا كل شيء براسنا بالنهاية، ما في شيء مش براسنا نحن. مشان هيك ليش بقولك هلأ أنه احنا بنتحكم براسنا، متحكم بعقلنا، لأنه هو اللي بغير كل التصرفات تبعيتنا.
1: هل في أشخاص عندهم هالشيء أقوى من غيرهم؟
2: حسب كل واحد قديش عنده دجري هو بتأثر فيه مثلا، أو شو مارق بحياته، أو الجين تبعيته قديش بتعطيه توليرانس أو ما بتعطيه توليرانس لحتى يتحمل الأشياء اللي بتصير بحياته. أكيد.
1: هل الخوف هو شيء سلبي؟
2: أكيد
1: سلبي. أو ممكن يحمينا من شيء بالمستقبل؟
2: بيحميك طالما مش مسيطر عليك. بس وقت الخوف بصير مسيطر عليك بمحل من المحلات، بيخرب لك حياتك، وهون العالم بتعيش من خلاله. أغلبيتها بتروح على أدوية، بتروح على علاجات ما بتعود تخلص، لأنه صاروا هن كونديسيوني بهالطريقة، خلص مركب راسهم بهالطريقة أنه أنا بدي ضلني عايش بالخوف. بتصير كومفورت زون عندهم. انتبه، في ناس بيخافوا من عدة أشياء، مثلا بيخاف من الفشل، بيخاف من إذا العالم شو بدها تقول عنه، الكريتكس، بيخافوا من النجاح حتى. شو بيعمل؟ بيزوي حاله، بطل يعمل الأشياء لحتى هو ما يطلع على شيء ممكن يأذي، بيخاف منه. بينما إذا اليوم إذا فكر أنه أنا ممكن أعمل هاي الشغلة وبيعملها بطريقة مقسمة، يعني مثلا تلميذ مدرسة لنروح على شيء بسيط، عنده فحص، وقالت لي هام كيف بدي أنا أعمل هالفحص؟ في منهم بيتمرض وما بدهم يروحوا يعملوا فحصهم، في منهم بيوصلوا على الفحص ما بعد يقدروا يركزوا، ما بعد يقدروا يعملوا أي
1: بس هوني خوف أو قلة ثقة بالنفس؟
2: لا، في خوف، في ناس عندهم خوف، ما بدنا نستخف بالخوف. اليوم بيقلك شخص أنا مثلا خايف، في كتير بسيطة أنا كنت مثلك وقطعتها، تستخف بالإحساس تبع الشخص. هيدي الشغلة كتير مهمة، أنه اليوم ما نستخف، لأن كل واحد عنده متعامل مع الخوف بطريقة مختلفة، كل واحد عنده أحاسيسه، كل واحد عنده أفكاره، الأشياء اللي مرق فيها. اليوم إذا واحد قالك خايف، بدك أول شيء تستوعبه، تحسسه أنه هو بأمان، ومن بعد هالأمان تجي تحكي أنت وياه، تشوف ليش خايف، شو أسباب الخوف اللي عم بيحسها، وين عم بيحسها، وتجرب تلاقي له الحل لحتى تحسسه أنه هو فيه يطلع منها، وتكون أنت وياه عم تمشي بطريق هينة ورايقة لتطلعه منها. إذا استخفينا فيها، وكتير عالم بيستخفوا بالخوف، مفكرين هذا الطريقة على اللبناني أنه إيه بسيطة هلأ ماشي الحال كلنا مرقنا فيها. لا، هيدي بسيطة، ما أنت عم تستخف بأحاسيسه، وأحاسيسه موجودة، سو بدك تعترف له فيها وتمشي معه على طريق هادي، وتصير تفسر له كيف بده يطلع منها بالطريقة الصحيحة بلا ما يكون
1: عم تأثر. قديش طفولتنا بتأثر علينا؟ يعني طفولتنا بكون ولد حامل كباية، اوعى انتبه ما توقع ما تخي، هذا الشيء بخليه لمن يكبر يضل عنده قلق وخوف نفس الوقت.
2: كل شيء أنا بطبيعة شغلي بالتنويم المغناطيسي أو الإيحاء اللي بنعمله، كل شيء مخزن من نحن وبطن أمنا، يعني شوف لوين، لأنه الأم إذا قردي هي عم بتخاف كل الوقت وموسوسة بحبلها، الولد عم تعطيه كل شيء بالنهاية. بتعرف أنه اليوم إذا شربت شيء سمم لجسمها، بسمم للولد كمان، إذا تعصبت الولد بتحسه جواتها كمان عم بيعصب. سو كل شيء بيرتد على الولد، الولد مثل سفنجة من هو ببطن أمه. سو من هون نبلش نحن نخزن بالعقل الباطن تبعنا كل تصرفاتنا، وإذا الأم خويفة في كتير أنا بيجوا لعندي عندهم anxiety وعندهم panic وعندهم ما بعرف شو، كله جاي من وراء الأم لأنه هي حملته بالجين تبعها وبالبطنة دايما عم بتعيشوا إياها لهالولد. وكل ما بيكبر هالولد مع الوقت كل ما بيشوف الأهل كيف عم بيتصرفوا كل ما بيشوف كيف عم بيعملوا ردات فعل سو بيخزنهم بعقله الباطني وبصيروا هن شقفة منه لحد عمر 7 سنين. وبعدين بعد عمر 7 سنين كل شيء بيجي بصير يعطينا إذا بدك تثبيت لشخصيتنا وبيعلقوا فينا، ومنصير من خلال هالتراكمات اللي عم نعيشها منضلنا عايشين بالخوف لدرجة أنه بصيروا شقفة منا، وبصير الخوف شقفة منا عم نتعامل معه بالطرق يلي نحن تعلمناها يلي هي أغلبية الوقت غلط.
1: نعم، خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52 واتساب 03-00-00-93. بذكر انه عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط، ما بناخد اتصالات. رقم التلفون بيخلص 145. مستمع دايم للبرنامج تحية له، بنسمع رسالته الصوتية سوا.
3: بونجور سافي لونتون، تحية لك ولضيفتك الكريمة. سؤال، ليش الرشفة بتجي لما يكون مثلا ان بوبليك؟ هي ضعف كاركتر ولا شو بتصير؟
1: أوكي.
2: الرشفة لا منا ضعف كاركتر، هلا أغلبية الوقت عم تجي لأنه هذا الجسم يلي هو عم بيعمل ردة فعل من وراء اللي نحن منحس فيه براسنا، عم بيعمل ردة فعل بلا ما يكون فولونتير، يعني عم تطلع لحاله من وراء السبكونسيون يلي مخزن هالخوف. هلا فيها تكون الرشفة كمان عم تجي من وراء بانيك مثلا عم نعيشها، عنا خوف انه نكون بالمجتمع قدام العالم، من واجه جوز في ناس ما بتحب الكراود، ما بتحب تكون عم بتواجه اشخاص بمراحل معينة مثل يلي بيطلع مثلا على التلفزيون ليحكي او بده يعمل محاضرة، هون بيعملوا رشفة كمان. او عندك بجوز الرشفة يلي بتجي ميكانيك من وراء شيء،
1: من وراء القهوة، من وراء
2: ما هي، من وراء المشروبات اللي بناخدها بلكي مش نايمين، او بيكون عنا شيء بالسيستم نيرفو كمان مش ظابط يعني، او مع العمر مثلا واحد بيصير عنده رشفه
1: 100%. شو الخط الفاصل بين حمايه الطفل وبين تربيته على الخوف؟
2: حمايه الطفل اول شيء بدنا يكون عنا وعي، يعني اليوم كل شغله بدنا نعملها نحن الاهل منزلين عند الاولاد، سو كل شغله بيعملوها الاهل الاولاد عم بيتبنوها بلا ما يحسوا، لانه بيعتبروا انه كلام الاهل وردات فعل الاهل وطريقه اللي عم بيعلموهم فيها هي صحيحه، هول البيليه بالحياه، العمود الفقري يعني. اليوم اذا الاهل عندهم توتر عندهم خوف وعندهم ردات فعل عشوائيه او مأزيه كمان الولد بصير مثلهم. يعني أنا مثلا بيجين كتير ناس بيضربوا ولاد، بيضربوا مثلا أو شباب بيضربوا، ليه؟ لأنه الأهل بيضربون. بدك تعرف أنت شو عم تعطي ولدك، كيف تزرع بتحصد. اليوم إذا أنت كان عندك كوميونيكيشن صح مع أولادك كمان أولادك بصير عندهم كوميونيكيشن صح. إذا أنت علاقتك مزبوطة وصحية مع زوجك مثلا أو مع مرتك نفس الشيء الأولاد بصير عندهم علاقات صحية. إذا أنتوا علاقتكم مش صحية وفيها كذب وفيها صريخ نفس الشيء بيصير مع الأولاد مع الوقت. سو شو نحن بنعطي الولد بياخد وبصير يتصرف من خلاله.
1: نعم، رقم التلفون بيخلص 687. عنا رسالة صوتية بنسمع سوا.
4: مرحبا صوت كل لبنان.
1: أهلين
4: ونشكرك على الحلقة التوعوية، الحلقة التوعوية لما تعطينا إياه.
1: تسلم، خلينا إياه.
4: أسأل سؤال، إنه الإنسان من تربيته ويمكن بصير هالشي الخوف والقلق، كيف بده يتخلص منه على كبر؟ بعدين بدل واحد إنه خايف من أحداث بتصير مثلا زلزال أو شيء مثلا حساب راكب بالسيارة انه بيصير حادث او شيء من هالنوع، شو حلت القصة؟
1: اوكي،
2: اول شيء بدك تضلك عايش بالحالة بالحاضر، يعني اذا ما نضلنا نفكر شو بده يصير معنا بالمستقبل بتكون روحت الحاضر على حالك. بدنا نفكر بالحاضر، شو بده يصير معي اليوم، بدي اعيش اليوم اللحظة، بدي انبسط فيها لانه ما في شيء بين ايدينا بالنهاية، المستقبل مش بين ايدينا والماضي اكيد راح. اذا ما نضلنا عايشين بالماضي ومخاوف الماضي كمان هذا الشيء صار مش موجود. سو ليش بدي اعيش انا بالماضي وبالمستقبل وروح على حالي اللحظة اللي انا ممكن اعيشها؟ لانه اليوم ممكن ما يصير شيء يكون روحت كل هالتفكير علي السلبي على شيء ما له طعمه، وبنفس الوقت كون خسرت الحاضر اللي أنا مفروض أعيشه وكون مبسوط من خلاله.
1: نعم. برجع بذكر المستمعين بالأم صوت كل لبنان 04-54-53-52 واتساب 03-00-09-33 مع الأخصائية كاتي أسانا سيادس. عم نحكي اليوم عن الخوف. قديش نحن أوقات منكون عم نعيش الحاضر بعين الماضي ومواقف قديمة؟
2: دايما كتير عالم عايشينها يعني, وفي ناس جايبتها معها وبعدها عم بتعيش من خلالها يعني, ما بتطلع ما بتحرر حالها. مشان هيك نحن الشغل اللي بنشتغله يعني بالشغل اللي أنا بعمله اللي هو التنميم الإيحائي, منفوت على صلب الموضوع بالماضي, على المشكل مطرح ما بلش, منواجهه منعالجه وبعدين نبلش أعطي empowerment لحتى نقلب هالشي كله وبطل عايشين فيه.
1: هل تجربة فشل قديمة بتخلي الشخص يخاف من أي محاولة جديدة حتى لو بعد سنين؟
2: تجربة فشل قديمة حسب قدي نحن منقدر نواجهها ونتصالح معها.
1: هلأ كمان بترجع كمان يمكن هو بده يطلع من الخبرية من الفشل, بس لحواليه بصيروا يذكروه.
2: ايه بس اذا هو عالجها
1: بالطريقة. انه قديش لازم السبورت تبع العالم مهم لطلعك من الخبرية.
2: بدك تعرف العالم اذا عنده مزبوط السبورت ولا عم مثل ما عم برجع قلك يسخفوا الموضوع, لانه هيدي الطريقة الغلط. وقت بتسخف الموضوع الشخص عارف انه انت عم بتسخف بطلت مسموع, سو بده حدا يسمعه, بده حدا يكون مزبوط عم بيعطيه هالسبورت. السبورت بده يجي بالطريقة الصح يلي هي بدي انا انتبه لهالوجع اللي عنده اياه هالشخص, عارف شو هو وواكبه.
1: يعني let's suppose انه اثنين كابل اوكي الرجال
2: كابل مش اثنين كابل
1: سوري كابل الرجال صار عنده مشكلة وعم بحاول يطلع منها. اذا كل ما هو بده يحاول يطلع مالته بتصير حده يمكن تقول له مش رح يمشي الحال, ما رح يمشي
2: اكيد الحال. هيدا بيكون عم بحتمه في تحتيم
1: يعني. من هون عم نحكي انه الكابلز قديش مهم تكون عم تعطيه سبورت, والعكس صحيح. مش دايما نقول المرة كمان العكس صحيح, قد ايه الرجال مهم كمان اذا شايف مرته عندها خوف تعمل ما بعرف بزنس تبعها, خوف تخطب المجتمع او شيء, كمان يدعمها. قد ايه مهم هيدا الشيء,
2: ضروري يكون في دعم. الدعم مهم كتير, لأنه اليوم إذا إحنا منكون بعلاقة مع شخص, إن كان صداقة إن كان بالشغل إن كان بالعلاقة الزوجية إن كان إخوة بين بعضهم, ضروري الدعم, لأنه الإنسان ما بينجح لحاله بالنهاية. وإذا في شخص بيجي بيعمل له كريتكس أو بيعمل له جادجمنت بطريقة من الطرق أو بجرب يحطم فيه, هيدا الشغلة بتحطمه نهائيا. وفي أهل بحطموا أولادهم كتير يعني, هيدا معروفة يعني صارت شايعة عندي, عرفت كيف؟ التوكسيسيتي مش طبيعية, درجة التوكسيسيتي الموجودة والغيرة يلي بتخلي كمان الشخص يتحطم كتير. ضروري الشخص يعرف أنه اللي بوجهه بحاجة لمساعدة, وقد ما هو فيه يعطيه ويكون متفهم ويدفشه على الحياة للأشياء الحلوة حتى لو كان خايف, يدفشه يقول له جرب عمول لهم بطريقة مقسمة. مثلا كنت عم بحكي كنا شوية على قصة التلميذ اللي بيروح على المدرسة وخايف من الفحص. اليوم إذا أنت بدك تدرس هالكتاب كله لأنه عندك فحص بكرة ومش دارس, بلش قسمه على مرحلة جمعة. مثلا عندك أسبوع قبل الفحص, خد 5 شابيتر أول نهار, تاني يوم 5 شابيتر, لحد ما تقدر تقسمهم كلهم تخلص هال20 شابيت, توصل قبل بنهارين بتكون عندك وقت راجع.
1: قد ايه كمان أهله المهم حد يكونوا عم بيساعدوه ويعلموه كيف يفكر وكيف يقسم, مش يقولوا له تسلم مش حيطلع منك شيء.
2: اكزاكتلي هيدي الشغله اللي نحن لسوء الحظ بفكروا الاهل انه وقت يعملوا نحن تحفيز الخطا انه انا يلا اي بكره ما رح يطلع من امرك شيء, بكون انا مثلا معلش اذا انت صرت
1: يرجع بيصدق انه مش حيطلع من امره شيء.
2: اكيد, وبتصير بلت ان بشخصيته وبصير عنده خوف زايد هون. بينما اذا اليوم انا قلت له معلش يعمل قد ما بتقدر, هيدي اللي عنا اكثر شيء خوف من الفشل عنا نحن اياها, لانه دائما الاهل بحطوا هاي اكسبكتيشن انه انت رح تطلع بكره ما رح تطلع شيء بالمدرسه, رح تطلع حمار من هو صغير.
1: ما هو حتى الذكاء بيكون ولتينه من أهله الواحد.
2: بس من هو صغير بيكون بلش يحط براسه الولد أنه أنا فاشل أنا فاشل أنا فاشل, عم بيسمعه كل الوقت. سو خلص بالنسبة له لو شو ما عمل عارف حاله أنه رايح على الفشل, ما بيقعد يعمل أي أفكار.
1: طيب كيف الشخص بيعرف أنه عم ياخد قرار عقلاني أو الخوف هو يلي عم بيخليه ياخد هالقرار عنه؟
2: فكر بأول شيء بعقلك أو فكر بأحاسيسك, وهون بتعرف الفرق.
1: ليش العالم كتير هالقد بتخاف من المجهول؟
2: لأنه ما عندهم أي سيطرة عليه, ما عندهم سيطرة. في ناس بضل عايشة بالخوف لأنه مرتاحين في comfort zone, بس إذا تعقلهم نعمل شيء جديد بصير لأنه ما عنده أي لنقول معلومات كافية عن هالمجهول وعم بيكب حاله بشي جديد, بفضل يضله بالقديم وعارف حاله وين الغلط, بس ما يفوت على شيء جديد ومش عارف وين رايح.
1: ليش إجمالاً دايماً اللي منشوفه بالمجتمع شخص مندفع وبده يوصل وبده يعمل, بتلاقي الحواليك اللون لا ما فيك انتبه ما فيك توصل، ما فيك هيدا. ليه دائما هالخوف ودائما بنحط بحطوا حواجز للإنسان؟
2: لأنه هن أصلا بخافوا، لأنه هن ما بيقدروا، لأنه عندهم بمحل من المحلات بلكي غيرة، أو بصير نوع من الأوفر بروتكشن يلي هن عم بيفكروا أنه ليفرجوا أنه هن هديش they care for him وكل شيء، بس هن عم بيكونوا عم بيشلوه للزلمة أو للبنت. يعني مفروض هن يكونوا عم بيساعدوه مش يشلوه بهيك وضع، لو كانوا مزبوط بيحبوه أصحاب لقلو.
1: خلينا ناخذ مداخلة، رقم التليفون بيخلص 181، عنا رسالة صوتية نسمعها سوا. رسالة فاضي؟
2: الصوت مش مسموع.
1: على كل الأحوال تحية لإله كمان مستمع دايم للبرنامج. رقم التليفون بيخلص 145، كمان رجع متصل فينا. نسمع رسالة.
3: مسيو روني ان بيتيت كيستيون، ليه واحد لما يكون صار ديسو من الحب بصير يتردد تفوت بعلاقة، شو بيكون السبب؟ مونتال ولا فيلينجز؟
2: هيدي قصة لحالها. الديسبسيون شغلة مختلفة هون، لأنه بتكون أنت بعدك مخزن بعقلك الباطني هالمخاوف يلي عشتها من وراء العلاقة السابقة. أكيد بمحل من المحلات هي مونتال أكيد. نتخلص منها كمان بالعلاج يلي هو منخلينا نواجه هالشخص بالطريقة الصح، نتصالح معه بالعلاجات اللي بنشتغلها نحنا، وهون منرجع منصير فينا نقدر نبني علاقات جيدة لنقدر نكمل بحياتنا، وما بدنا دايما نقارن الأشياء اللي جاية مع الأشياء اللي قطعت، بس بدنا ننتبه من الريد فلاجز لحتى ما نرجع نعلق فيه،
1: أو دايما ممنوع المقارنة. بس هي بس المشكلة وين؟ أنه يمكن أيامات نرجع منغلط نفس الأغلاط، لأنه من نقي أشخاص بيشبهوا بعض،
2: لأنك ما تعلم درسك. نهار اللي بتتعلم درسك بتكون خلصت هاي
1: الشابيت. عم نحكي نحن عن رقم التلفون بيخلص 181.
5: بونجور روني، بونجور إلك ولضيفتك.
1: أهلا وسهلا فيك.
5: الله يخليك بعلامي، دائما برنامجك متجدد، عندك مواضيع جديدة دائما بتفيد المجتمع، الله يعطيك العافية، خليك بعلامي على طول.
1: تسلم. مرسي كتير استاذي، استاذ بسام، مستمع كمان دايم للبرنامج، تحية له. بس كنا حابين، شكله ما عنده خوف استاذ بسام، كنا حابين نسمع منه شي سؤال. عكل الأحوال مرسي كتير لمدخلتك. برجع بذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454-53-52، واتساب 03-00-00-933. عبر الواتساب ناخد رسائل خطية ورسائل صوتية فقط، ما بناخد اتصالات. قديش الخوف من حكم الناس وكلام المجتمع شو رح يقوله بيتحول لجزء من شخصيتنا؟
2: هيدا مش بس بيصير جزء من شخصيتنا، بيصير وصم عار علينا. يعني اليوم بيشلنا كليا. في ناس ما بقعد فيها تعمل اي شيء، لانه كل نهار بتسمع كريتكس، بتسمع جادجمنت، بتحس حالها انه هي مش كافية، بتحس حالها هي ما بتستاهل. سو منوقف حياتنا، نبطل نعمل اي افور، بصير ما بقعد عنا موتيفيشن بالحياة، بنرجع لورا.
1: اي بس هل لازم نقوم بخطواتنا ما نسأل عن كلام المجتمع، أو لا نقوم بخطواتنا مدروسة ويحكوا اللي بدهم يحكوا؟
2: أنا أفضل أخذ الكريتكس بعين الاعتبار، لأنه اليوم في كتير ناس بتعمل ملاحظات منها بتكون بناءة منها مش بناءة، بس أنا اليوم بدي أفكر فيها، بس ما أتأثر فيها لدرجة أنه تشل لي حياتي. بفكر فيها، بخدها بعين الاعتبار، أنه إذا قال لي هيك هالشخص ليش، شو وراء هالطريقة اللي عم بيقول لي إياها، خليني أشوف إذا أنا فيني حسن بحالي، بشتغل على حالي. إذا حسيت أنه ما معه حق لأنه عم بكب هيك كلام مثل كتير عالم، ما بقعد بتأثر فيها، وبعمل أنا بحسه حسب أنا شو بحس من جوا. بس أهم شيء دايما نقيم الأشياء قبل ما نبلش نتصرف من خلالها،
1: لأنه دايما هلأ صرنا كتير عم نشوف هالموجة على السوشيال ميديا أنه ما يهمكم شو بيقولوا، آخر همكم وبيحكوا أيام ألفاظ منا حلوة.
2: لا، أنا اليوم بدي أعرف حتى حدود للشخص اللي بوجهي. إذا عم بيأذيني بدي أقول له سمعتك كتير منيح، ماني موافقة بجوز بالكلام اللي عم بتقوله، أو لح أخده بعين الاعتبار ولح شوف شو فيني أعمل بخصوص هذا الموضوع، بس بتمنى عليك مرة تانية ما تعملي نفس الملاحظات لأنه هو اللي عم بيزعجوني مثلا.
1: يعني ملاقي أيام ناس هن بيستفزوا العالم ليخلوا العالم تحكي عنه بطريقة بشعة.
2: ايه مشان هيك انا بوقفهم على حدودهم، يعني بدي اتعلم اقول لا، بدي اتعلم وقف الشخص على حدوده، مش عيب نقول له لا، مش عيب ان نوقفه على حدوده.
1: نعم. شو هو الخوف من النجاح؟ كيف ممكن شخص يخاف من المسؤوليه والتوقعات الجديده؟
2: خوف من النجاح بيكون مثلا اول شيء بصير عنده هالقلق انه انا بلكي ما انجح، عرفت كيف؟ هون بصير عندنا الخوف من النجاح، لانه بصير يفكر بحاله انه انا اف معقوله اعمل هيك شغله، معقوله انا اوصل لهون، معقوله. هيدا بتصير توقفنا بمحل من المحلات. المسؤوليات، في كتير اشخاص ما بيحبوا يحملوا مسؤوليات، في كتير اشخاص، في ارباب عائله، يعني مثل بي بيترك اولاده ما بيقعد بده يدفع عليهم، ما بده يهتم بقصصهم، ما بيقعد بيقعد معهم كواليتي تايم، بيطلق، ما بيقعد يسال عنهم، ما بيقعد يدفع عنهم شيء. هون عندنا هروب، عندنا خوف من المسؤوليه، وكتير شائعه هالفتره، يعني لانه المره صارت تتكل على حالها وبتقدر تقوم بحياتها، وبفكروا حالهم انه هن عملوا ضرب ذكاء، يعني انه قدروا قلعوا بحياتهم بمحل وتركوا اولادهم تاني ميلي، لانه في حدا بجوز كمان عم بيلعب لهم براسهم. كله بيصير عم بيندار من ورا المخاوف، خوف من المسؤوليه، خوف من الشخص اللي بوجهه يلي ممكن يصير شريكه الجديد، خوف من الفشل قدام اولاده او من التعيير كمان، سو بفضل يهرب. كل الشكل
1: كيف الخوف بأثر على علاقتنا؟ خوف من الخساره، الهجر، الرفض.
2: أو اللي قلته من شوي أنه اليوم إذا شخص بده يجي مثلا يعمل مبادرة مع حدا ورفضه أول مرة، في عنده كرامته، في عنده الإيجو تبعه، بحس أنه أنا اليوم ما بدي أتضايق، ما بدي حس أنه حدا عم بيقلي لا، فأغلبية العالم بطل طالب بحقوقها، بتبطل توصل صوتها، بتسكر على حالها، بتنزوي، بطل في كوميونيكيشن، وهي كتير موجودة بالكابلز وموجودة بين الأهل وولادهم، يعني كتير منعاني منها، وأنا بجرب قد ما فيني أرجع أشتغل على العائلة، أرجع كونها بطريقة مزبوطة لحتى يصير في كوميونيكيشن مزبوطة وكواليتي تايم مزبوطة بين العالم، ويسمع الشخص للتاني. تصور أنت هلأ عم تسألني سؤال أنا عم جاوب بغير شيء، قديش مزعج، او انت عم تسالني سؤال وانا ما جاوبتك، شو بحس انه اني مسموع؟ كل مره اذا بدي اجي طالب بشغله مثلا، باب بدي مصاري، ايه هلا ما معي، ايه هلا ما معي، طيب فسر له للولد ليش ما معك، او مثلا عمل شغل الولد غلط وجيت انت صرخت عليه، طيب الولد ما بيفهم بالصريخ، تعال فسر له انه هيدا الشغله عملتها بهالطريقه، بفضل تعملها بهالطريقه لانه كذا كذا كذا. سو ضروري يكون في كوميونيكيشن واضحه لحتى الشخص اللي بوجهك يفهم ويتفاعل معك.
1: وبعدين غلط نقول للولد ما معنى، فيك تقول له البادجت تبعك اللي عم تطلبه عالي.
2: Exactly.
1: فينا بقدر اقطع لك البادجت اقل هيدا الشهر وشهر الجاي بادجت تاني.
2: مش بس هيك، انا بفضل انا بعلمهم كيف يعملوا ديسيبلين بالوقت وديسيبلين بالمصروف لحتى يكون عنده بادجت اسبوعي الولد هو يعمل بعدين
1: مصير يعرف يمشي اموره.
2: هيدا انه انا اليوم بعد معي 20 دولار من هون لاخر الجمعه بدي اعرف حالي بهال 20 دولار بدي اقدر اتصرف، غير هيك ما بقى فيني اطلب
1: 100%. ليه بدك تضلك معيش الولد بخوف؟ واذا قلت له ما في بصير خايف انه طب كيف اذا هيدا المصروف الصغير بيه مش عم يقدر يعطيني، شو ترك لقصة الجامعة مثلا؟
2: مش بس هيك، هذا بيأثر بعدين للمستقبل، انه الولد بصير تعامله مع المصاري كتير عاطل، يعني طالما اليوم في عنا مشكلة كبيرة بلبنان من وراء المحنة المصاري، طالما اليوم منضلنا عم ننق على المصاري بالبيت وعم ننق قدام الولاد بقصة المصاري، الولد ببطل عنده تعامل جيد مع المال، بصير دايما عنده خوف من المال وما ما بيقعد يحب يتعامل مع المال، وبصير مسكر على حاله لما بيقعد بده يظهر، ما بيقعد بده يعمل اي شيء. بينما انا اليوم اذا فسرت للولد انه انا اوكي صار عنا محنه بلبنان، ومن ورا هالمحنه نحن صار عنا انكم هالقد، وانا بقدر اعطيك من هالانكم هالقد لانه مصروفنا هالقد عم بيجي، ساعتها الولد بيعرف حاله انه انا ما عم بيقصروا معي، عم بيعطوني قد ما لازم وعم بيصرفوا علي هالقد بالسنه مثلا، سو عارف حاله الولد انا كيف بدي اتوجه وكيف بدي انا احس مع اهلي، بس بعرف انه انا تعاملي مع المصاري رح يكون جيد لحتى يوم من الايام اقدر كمان انا انتج وكمان اعيش بطريقه منيحه.
1: رقم التليفون بيخلص 102، مستمعة دائمة للبرنامج تحيي لها، بنسمع رسالتها الصوتية سوا.
6: بونجور، يعطيكم
1: أهلا وسهلا فيك مدام.
6: إذا شخص مش أجي يعني 34 أوقات بيقلك مثلا بحس برشفة، يمكن بيكون معصب بس ما بتحس إنه بيرجف على طول، هاسي باساجير. وزرت صديقة يعني عمرها شي 69، حسيت ايدها اليمين عطول عم ترجف، بس ما قلت لها شي، هيدي من السيستم نيرفو ولا باساجير كمان؟ ومرسي بوكو.
1: اهلا اهلا وسهلا فيك.
2: ما فيني نشخص على التليفون إذا سيستم نيرفو ولا شيء تاني، لأنه أول شيء ما بعرف على صديقتك وثانك يو على سؤالك، بس برجع بقلك يعني ممكن يكون جينيتيك مع العمر عم بيأثر عليها هالشيء، أو مبلشي بجوز باركنسون أو شيء، ما فيني أعرف، ما فيني نشخص هذا الموضوع. بس أنا اللي عم نحكينا عنه قبل أنه سيستم نيرفو بيأثر على الجسم إذا الشخص مارق بمشاكل كتيرة وبيعمل له عوارض مختلفة بجسم.
1: هلا أنا حبيته من الخبرية كلها أنه ما قالت لها ليه عم تغشفي،
2: صح؟
1: ما هيدي مهمة أنه نتركها،
2: ما حسستها،
1: ما حسستها، هي بتكتشف لوحدها
2: أكيد.
1: وبتكون عارفة ومنتبهة.
2: احنا هون بلبنان ما في أشطر منا، أول ما بيشوفك هي نصحان، هي ضعفان، دايما في كريتكس، وهيدي الشغلة بتخلي الإنسان يحس حاله مضايق
1: أو كبران
2: أيوة، أو مختيار أو راحوا شعراتك ويي بلشت تلبس عوينات. هولي كلهم مهمين. اليوم التعيير كتير مهم، هيدي بدها توعية لحالها أنه قديش بيأثر على الشخص اللي بوشكن. حسبوا حساب هالشخص اللي بوشكن لمشاعره، قديش بيتضايق أنك أنت تجي تعمل له أي نوع من الملاحظة. ليش بدك تعمل له هالملاحظة؟ أوكي كبران، وأوكي نصحان،
1: وهو مبسوط مع حاله،
2: هو مبسوط مع حاله، بلكي مارق بظرف مثلا أنت مش عارف شو هو. ليش بدنا نحن نحط نار على الجمر يعني؟ ما عم بفهم.
1: لا كيف بدنا نحسسه لهيداك انه بدونية يمكن، ما بعرف شو بفكره،
2: ايه
1: انه نحن اللي بنفهم.
2: هيدي قلة احساس مع الشخص اللي بوجنا. اذا بتحبوه لهالشخص حبوه مثل ما هو
1: 100%،
2: ما تعيروا.
1: كمان رسالة صوتية من رقم التلفون بيخلص 181، بسمعها سوا.
5: بالنسبة لموضوع الخوف، هيدا موضوع بيخلق مع الانسان وبيضل موجود معه لاخر يوم بعمره. هو بيتحكم فيه، هو ممكن يتحكم فيه، ممكن يشيله، ممكن يطوره، ممكن يزيده، ممكن ينقصه. بطبيعة الحال هذا المفروض تكون بالتربية، وأنا بسألها للاختصاصية المختصة بهذا الموضوع ضيفتك الكريمة، بسألها إنه هذا الموضوع صحيح نحن فينا نزيده وصحيح فينا نقلله، وشو الطريقة؟
1: أوكي،
2: سؤالك كتير حلو. قديش أنت بتعطي أهمية؟ قديش هو بيتغذى من خلاله؟ قديش انت بتخفف اهميته وبتجرب تتأقلم معه وبتجرب تسيطر على احاسيسك؟ قديش انت بتقدر تطلع منه؟ أهين من هيك ما فيني أقولك. الطرق الهينة أكتر شيء هي دايما نفكر بالطريقة الإيجابية، نفكر بطريقة نقدر نخطط لمستقبل بطريقة إيجابية كمان، ونتصرف على هالأساس.
1: طيب كتير أيام نعرف حالنا أنه نحن بعلاقة توكسيك ومنضل بالعلاقة، ليش هون منخاف أنه نصير لوحدنا؟
2: الخوف من الوحدة، هذا في مثل بالفرنسية، on prefer être mal
1: accompagné.
2: الخوف من الوحدة، أنا فضل أتعايش مع وحدتي ولكون بعلاقة توكسيك. ليش؟ لأنه اليوم هيدي عطتني comfort zone، صرت عارف الشخص اللي معي شو عم بيعمل فيني، وفضل أنا ضلني معه لأنه ما عندي حل تاني. اليوم بمجتمعاتنا نحن في كتير عنا توكسيسيتي بالعلاقات كتير،
1: مع انه في ناس بيقولوا لك مثل تاني، في مثل اسباني بيحكي انه السيء اللي بتعرفه احلى من المنيح اللي ما بتعرفه،
2: ونحن عنا بيقولوها كمان بلبنان. بس اليوم التوكسيسيتي هي ادمان لانه اليوم الشخص التوكسيك دايما بيكون بمحل من المحلات، بيعليك وبعدين بيرجع بيحطم فيك، ما بيضاين كتير. وانت وقت تكون بالواطي بتصير ناطر انه انت ترجع عاملك منيح وبتحكي معه وبتقول لح اعطيه فرصة تانية وارجع اوصل. هيدا بلكي موضوع بنعمله مرة الجاي. بترجع انت دايما تحلم بالوقت اللي كان عم بيعاملك منيح. مجرد تجي تحكي معه وحسك رح تفلت من بين ايديه، بيرجع بيعاملك منيح، بترجع انت بتطلع على العالي، مت كأنك اخذت دراج او اخذت الكول او هذا، بيعطيك هالنوع من الادمان، بترجع بتطلع على العالي، ما بيضاين كتير، بيرجع بيحطم فيك. سو هون بترجع عايش انت من خلال الادمان. والخوف من الشخص اللي معك اللي هو توكسيك، بتصير خايف انك تواجهه، تخايف انا، بتصير انت الضحيه اللي عم بتخليه دائما يتحكم فيك مثل ما هو بده، وقبلين بالوضع تبعك لانه بمحل من المحلات. اوقات ما فيك تترك، ما عندك بيت تاني تروح عليه، اوقات انت عايش من خلاله لانه هو بيتحكم ماديا فيك، اوقات بيكون كمان عندك اولاد ما بدك تتركهم في ظروف معينه، هيدي كلها بتخليك تتاثر انك انت تضلك عايش بهالخوف هيدا لانه ما عندك
1: مثل حدا بشغله ومش مبسوط بشغله، بس لانه خايف ياخد الخطوة وينبش على شيء تاني بضل قاعد كل حياته بنفس الشغل.
2: صح، وفرص العمل أوقات كان كمان مش متاحة، كمان بفضل يسكت مثل ما بقوله منعد على الجرح ومنقعد لحتى نضلنا عايشين بهالطريقة.
1: بس مش دايما هيدا الشيء صح، لأنه دايما نحط براسنا بسكر باب نقدر نحنا نفتح لحالنا 100 باب غير.
2: إيه حتى لو نطرنا. أنا الوقت اللي مننطر فيه هيدا كتير مهم، لأنه هون منقدر نرجع نراجع حساباتنا، نراجع أفكارنا، نراجع أغلاطنا، نعرف شو أيامنا، كيف بدنا نتقدم بحياتنا، كيف البلان بدنا نعمله لحتى نلاقي المحل الصح اللي نشتغل من خلاله ونحس حالنا بلكي غير أنا المهنة.
1: ودائما نفكر العمر منه مرتبط بالعمل، شو ما كان عمرك فيك تبلش من جديد.
2: اكيد اكيد مليون بالمية.
1: ما تقول انا يي صار عمري ما بعرف قد ايه بدي روح بلش من جديد محل تاني، يمكن انت تكون قاعد تفتح البزنس تبعك ما بعرف شو تعمل، والمهم لما تكون نفسيتك مرتاحة بتلاقي
2: روني. هو دي مخاوف كمان من بعقلنا الباطني، منصير نلاقي اسباب تخفيفية لحتى نحن ما نعمل الشيء. يعني اذا خايفين من الفشل منصير نقول هي لا بلا هلا ولا مش وقتها، او مثلا هلا انا عمري ما بيسمح لي، هول كلهم بيأثروا.
1: وشو ما كانت الفكرة اللي براسك، لو حواليك قالوا لك لا، اذا انت مآمن بالعلم تعمله بتوصل له،
2: تآمن بحاله
1: اول
2: شيء، ويكون عنده الموتيفيشن ويطحش، ما في شيء بخوف بالحياة.
1: إذا قبل ما نختم، إذا بدنا نعطي تمرين للأشخاص يعملوا ليحاربوا الخوف تبعهم، شو هالتمرين؟
2: شو التمرين؟ فينا مثلا نحط إجرينا على الأرض، نتنفس برواق ونفكر نحن اليوم أول خطوة بدي أعملها شو هي لحتى بلش أطلع من اللي أنا فيه، وبحط أجندة بلش حط الخطوات ورا بعضها، وكل يوم بنفذ خطوة صغيرة من هالأجندة وشوي شوي نطلع منها. أو أكتر شيء بيروح على التربية لحتى نواجه ماضينا، ومن بعد ما نواجه ماضينا نقدر نعمل مستقبلنا مثل ما احنا بدنا إياه.
1: كاتي أنا أسانا سيادس، شكرا كثير لك، شكرا للحلقة التوعوية، دايما الحلقات معك بيقطعوا الوقت بيقطع الوقت بسرعة. شكرا زميلنا المخرج توني الخوري اللي رفقنا بهالحلقة اليوم. اكتشفنا انه الخوف مش دايما عدو، الخوف جزء من طبيعتنا، بيحمينا، بنبهنا، بخلينا ننتبه. لكن المشكلة بتبلش لما الخوف يتحول من إشارة لسائق، لما بصير هو يقرر عنا أي عليه نكمل فيها، أي فرصة نرفضها، أي حلم نأجله، أي طريق ما نمشي فيه. يمكن ما فينا نعيش بلا خوف، بس فينا نتعلم نفهمه، نسأله من شو عم تحميني؟ هل فعلا من خطر؟ أو أنا عم خاف من شي ما صار بعد؟ يمكن أهم شي ما لازم ننتظر لحتى نصير بلا خوف حتى نتحرك، لأنه الشجاعة مش إنك ما تخاف، شجاعة إنك تقول أنا خايف بس ما رح خلي خوفي يقرر عني. فإذا في شي بحياتك مأجله، إذا في خطوة كل يوم بتقول بكرة، يمكن اليوم ما يكون مطلوب منك تاخد القرار الكبير، يمكن المطلوب بس إنك تاخد أول خطوة. كمان مرة شكرا كتير للإخصائية كاتي أسانسيادس، كاتي أسانسيادس حالتك صعبة شو بعمل. وشكرا لجميع المستمعين، ترونا بحلقة جديدة من كلينيك الأسبوع المقبل بنفس الموعد على نفس الموجة، ودايما على نفس الموعد. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء، ودايما تذكروا الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بلدي أصيل.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: موريتا موريتا. الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تا موريتا موريتا.
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تا موريتا موريتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك.

0: مستهلة بكلمة لرئيس الحكومة نواف سلام، وكانت قد بدأت بدقيقة صمت عن روح النائب السابق دوري شمعون. وأشار رئيس سلام إلى أن حربا قد فرضت على لبنان لم يخترها، وأن كلفتها حتى الآن تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من دون الكلفة الاقتصادية التي ستتجاوز 27 مليارا. المزيد مباشرة مع زميلة هالة الحسيني من مجلس النواب، تفضليها.
1: نعم، عند الساعة 11 انطلقت جلسة مناقشة الحكومة، حكومة الرئيس نواف سلام، وهي الجلسة الأولى التي يتم فيها مناقشة حكومة الرئيس سلام، وذلك وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. بعد انطلاق هذه الجلسة، أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري الكلمة لرئيس الحكومة نواف سلام، الذي قال: لن أخاطبكم بمنطقة تبريز وأريد مصارحة اللبنانيين، فواقعنا صعب جدا ولكن الخروج منه ليس بالمستحيل، ونحن لم نختر الحرب بل فرضت علينا، مشيرا إلى أن كلفة هذه الحرب تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، متحدثا أيضا عن الكلفة الاقتصادية لهذه الحرب. ومما قاله:
2: أقف اليوم أمام مجلسكم الكريم باسم حكومة الإصلاح والإنقاذ. لقد داهمت لبنان في آذار الماضي حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، بل فرضت علينا في لحظة لم تكن فيها الجراح العميقة لحرب 2023 و2024 قد التأمت بعد. وعندما رأينا مخاطر الحرب تزداد في المنطقة، حذرنا مرة بعد مرة من مغبة الدخول فيها. وإذا كان الواقع المعيشي الصعب الذي نعيشه اليوم هو من دون شك نتيجة أزمات متراكمة، وإن كانت الحرب قد فاقمتها بالتأكيد وقادت بدورها إلى وقف مسار النمو الذي كان قد بدأ، فإننا لم ولن نستسلم لهذا الواقع، بل إننا عازمون على مواجهته. غير أن هذه التحديات الجسام لم تمنع حكومتنا يوما من القيام بمسؤولياتها خلال الحرب. وقفنا إلى جانب أهلنا في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل المناطق التي طالتها الحرب، وحشدنا كل ما تملكه الدولة من إمكانيات كي لا تترك عائلة واحدة في محنتها.
1: هذا وقد سجل عدد طالبي الكلام، بلغ عدد النواب طالبي الكلام حوالي 80 نائبا حتى الساعة، فيما طالب الرئيس نبيه بري النواب بأن يختصروا كلمتهم، يعني بمعنى 3 دقائق لكل نائب. ويذكر أن ليس هناك جلسة مسائية بعد الظهر، بينما ستقتصر الجلسات بين اليوم والغد قبل الظهر. هذا كل شيء من ساحة النجمة.
0: شكرا لزميلة هالة الحسيني، حدثتنا مباشرة من مجلس النواب. أفاد أعلام إسرائيلي بأن لبنان طلب تأجيل جولة مفاوضات روما المقررة هذا الأسبوع مع إسرائيل بسبب التصعيد في علي طاهر. أما في الميدان، فأعلن الجيش الإسرائيلي العثور في الجنوب على فتحة نفق ومنصات إطلاق تابعة لحزب الله تضم 32 قذيفة صاروخية موجهة نحو إسرائيل، وتم تدمير الموقع. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن اللواء 55 التابع للفرقة 91 عرض عمليات استيلاء وتدمير ذخائر في بيوت السياد ومجد الزون في القطاع الغربي. أعلنت وزيرة التربية تدمير مدرسة الشهيد محمود فقيه الرسمية في كفر تبنيت تزامنا مع انطلاق العام الدراسي. الوزيرة كرامي تدعو أيضا إلى وقف استهداف المدارس. في زيارة لافتة، حط السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطية، وهي إحدى المناطق التجريبية الواردة في اتفاق الإطار، واستهل جولته من كنيسات البلدة حيث ناقش مع الموظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة. في قصر بعبدة، عرض الرئيس جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسة للأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية. كما تطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في المؤتمر التحضيري والذي سيعقد الخميس في باريس للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وفي بعبدة أيضا، لفتت النائبة نجاة صليبة بعد لقائها رئيس الجمهورية إلى أن ما ترتكبه إسرائيل لا يمكن القبول به، ولكن مواجهة ذلك لا

0: تقوم بقرارات منفردة تعرض لبنان وأهله لمزيد من الدمار، بل بالتفاف وطني حول رئيس الجمهورية والحكومة ومؤسسات الدولة لتتولى وحدها قرار الدفاع والتفاوض، مشيرة إلى أن الانقسام يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار. في مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم وعقود مشاريع في مرافق طرابلس تحت عنوان طرابلس شركات استراتيجية مستقبل استثماري وتنمية مستدامة جرى في السرايا، حيث شدد رئيس الحكومة نواف سلام أن الوقت بات للانتقال من الوعود إلى الأفعال، وذلك عبر الشراكة والتكامل بين مرافق المدينة. وقال على طرابلس أن تستعيد دورها، متحدثا عن مشاريع وطنية تربط المدينة بالاقتصاد الوطني وليس مشاريع مناطقية. وفي المؤتمر عينه قال وزير الأشغال فايز رسامني إن مسؤوليتنا خلق بيئة تجذب الاستثمارات في الشمال، وهذا ما نقوم به. من جهة ثانية قال رسامني اتفقنا على تشكيل فريق فني لبناني سوري مشترك، والهدف هو ربط المرفأ بالسكة السورية ومنها بشبكات النقل باتجاه العراق وتركيا والأردن والخليج.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم بشأن الوضع في مضيق باب المندب. أطلقت فرقاطة روسية قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية للجيش الدنماركي في بحر البلطيق، فيما استدعي السفير الروسي في الدنمارك على خلفية الحادث وفقا للسلطات الدنماركية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.

0: إلا إكسترا.
1: وين الشبيبة الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: في رحيل الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون، نستعيد من أرشيف صوت كل لبنان حلقة من برنامج الضيف السياسي مع مريم العلي، أذيعت بتاريخ 12 نيسان 2019.
2: صوت كل لبنان.

0: ضيف سياسي مع مريم العلي.
1: تحياتي وتحيات الزميل جو عطية ببداية لقائنا لليوم. الضيف سياسي. ضيفنا قدير في عالم السياسة. مسيرة طويلة مع مراحل جد حساسة مؤلمة. لم يكن دوري شمعون الرئيس سياسياً عادياً. عرفت مواقفه بالحادة المباشرة والصريحة. ما بساير ما بمرق. تولى مسؤوليات صعبة. نسأله عن كيفية دخوله عالم السياسة وتحمل هذه المسؤوليات، عن الأشواك في دربه، عن الصدمات وعن الإنجازات أيضاً. رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، ما الذي أتى بك إلى السياسة؟
2: كل شيء خلقت بالسياسة، يعني وقت بيكون بيك مش شمعون بنهاية الأمر.
1: نشأت في بيت سياسي عريق،
2: تربي بجو سياسي كله سوا.
1: طيب،
2: هلا في ناس بتحب السياسة وناس ما بتحب السياسة. الوالدة كانت تكره السياسة.
1: تكره السياسة، ست زلفة.
2: كانت تكره السياسة لأنه عايشة مع رجل سياسي اللي هو ما كانت عايشة طبيعية. يعني تشوفي شو اسمه ناس فاتين عندك على أوضة النوم عم بيسألوا عن الرئيس، وين الرئيس؟ يعني أوبن هاوس بتقول، ما فيك تسكري بيتك وقت بتكوني بالسياسة. وبما أنه كمان شمعون كان يستقبل الكل، وكان شو اسمه، كانوا في قسم منهم يسمعوا لعيالهم يفوتوا على ودنه.
1: فايتين عليكم كنتوا عم تلبسوا يعني؟ شو كنت تقول هون؟ تقول كنت تضايق كتير انت وصغير؟
2: لا، ما كنت تضايق كتير لأنه ربيين بهالجو يعني. اللي كان تضايق مسكين الولدة. وكانت تكره السياسة، ولأنه عيشتها ما كانت هيني أبدا.
1: كانت مقيدة؟
2: كلنا مقيدة.
1: ما كانش في حرية شخصية لقد؟
2: مش، لا، كان في حرية شخصية ما بدك، مش هون القصة. بس وقت بتكوني مرته كمان شمعون، وعندك بيت مليان طول النهار، وعندك واجبات مجبورة تعمليها، وقت اللي انت يمكن طالع بالك تكوني بالبيت او براس الجبل او شيء من النوع، يعني ما في مجال للواحد يعيش العيشة اللي بده اياها ويكون مرتاح فيها مثل ما بده. أنا شفت الوالدة شو اسمه كانت تنهر بالفعل من أنه مش قادر تعيش ببيتها مثل ما بدها.
1: كنت تشوف الست زلفة تبكي من هيدا الوضع أوقات؟ كانت تبكي، شو كنت تقول؟
2: يعني كانت دم عيونها، ما كانت صلبة كتير، ما كانت شو اسمه مع كل لطفة وكل نعميتها وكذا، كانت بذات وقت
1: قوي.
2: بس يا ما شايفها دمعة بعينها. ليه السياسة؟ أنا ما حبيت.
1: ما حبيت السياسة؟
2: لا، كابن كابين شمعون ربيت بهالجو.
1: نعم.
2: إجي تقبل كل شيء حوادث 58. حوادث 58 كان بعدني بي عريس جديد وبي جديد، وطبعا فرضت علينا أمور الحوادث إنه بتبقي ببيتك، ما بتروحي بتجي كتير، وبدك تاخذي بعض مواقف وبدك كذا. وحتى بنهاية نابر بيتي اللي كان بشارع فردان انجبرت اتركه، واجوا اصحاب اللي من ولاد المنطقه يقولوا لي استاذ دوري دخيلك نقول لغير مطرح لانه ما عاد فينا نحميك.
1: نقلت
2: باثناء كنا عم فكر انه طيب كمان شمعون اليوم بعده رئيس جمهورية، بكره وصل على اخر عهده، طيب كيف بده يدير السياسه تبعيته؟ يضل يقدر يديرها شخصيا مثل ما كان يعمل قبل ما يعمل رئيس جمهورية؟ ما عادت ورده لانه صار في عنده شعبيه بكل لبنان، وفي ناس معلقه فيه، وفي ناس بدها يقدر واحد يكون عنده نوع من مكنة اللي هي يخدم فيها الناس. المكان الوحيد كان خلق حزب، وأنا طرحت وقتها أنه ليش ما بتعمل خلق حزب بسميه الحزب الليبرالي مثلا. قال لي لا،
1: قال لك لا،
2: مش حزب الليبرالي، بدي سميه حزب الوطني الحر. قلت له مش طويل شوي؟ قال لي ابني بلا طويلة بس حلو اللبناني يسمع كلمة وطن ويفهم شو هو الوطن.
1: حلو.
2: قلنا تأمر. وقتنا عملت لجنة درست وأخذنا عدة قوانين أحزاب من هون ومن هون وعملنا شو اسمه. بس أنا لحديت هون وقفت مسؤوليتي لفولو. نعمل الحزب
1: بال 1958
2: 58 وقت كان هو يمكن آخر شيء مضى.
1: أيه.
2: كان هو رخصة الحزب. فيما بعد صار مشاكل 58 وطبعا جرينا لحد الدفاع عن لبنان والحزب دغري صار في نوع من كدراج يعني صار في
1: يعني في ناس تنتسب
2: وصار في نمور الأحرار وقتها.
1: نمور الأحرار
2: سموه نمور الأحرار الشباب اللي دافعوا عن لبنان واللي هن حاربوا واللي قتلوا واللي هن رجعوا عن جديد بالحوادث الحرب.
1: نعم.
2: كمان كانوا موجودين الحرب العادية السبعينيات كانوا موجودين وكانوا عمال يدافعوا. أنا بيت عملت أمين داخلية يعني مدي لأنه كان في شخص أمين داخلية عطاك عمره وفرغ شو اسمه وكان يشموه كان صار طالع دينه شوي من نص الحزب لأنه حدا اللبناني ما أنه مول على الحزب ما في انضباط ومن هينك القصة. حتى هونيك نهار قال لي دوري وصالي على البيت الحزب كنا مستأجرين مطرح ما نحن موجودين يوم وراح قال لي وصالي على بيت الحزب وسكر لي قال شو اسمه هيدا وانتهت القصة ما عادش بدي
1: خلاص باش بده.
2: قلت له لا هودي في شباب موجودين في شباب عمسين ما فينا نقول لهم شو اسمه أعطيني شهرين زمان لحتى أشوف إذا كانوا فينا نعمل طريقة وأسلوب حتى نرجع نعيد نظام الحزب الموجود وهيك صار.
1: إذا منحكي بعد الـ 58 منوصل للـ 1990 اغتيال داني شمعون. خبرني عن ليلة اغتيال داني شمعون. لما عرفت أنه داني استشهد لما عرفت أنه قتلوا داني قتل داني يعني استشهد داني.
2: أنا بخبرك يا رب.
1: بس بدي أعرف عن الليلة وبدي أعرف شغلي.
2: أنا بخبرك يا رب كل شيء. أنا كنت برات لبنان
1: كنت خارج لبنان
2: وكنت ناوي أرجع لبنان وكنت حاكي مع داني قبل منها بشي أسبوع وقبل له بدي أرجع كنت بفرنسا بدي أرجع عن طريق نيس مطار نيس لأنه كان في خط من نيس على بيروت. بقول لي داني شو بدك بالرجعة خربين العملية. قلت له طب بس كان خربين للدرجة هيدي تعال أنت والولاد
1: ايه أنت وعائلتك
2: ايه. قال لي أنا ما رح ما فيه يترك بس رح ببعت لك إنجريد والولاد. قلت له طيب رحنا سأجرنا أبارتمون بنيس وزبطني بقدر الإمكان على أساس أنه
1: جايين إنجريد والولاد.
2: كان نهار أحد بتعرفين لي صاحبي فؤاد كيروز من باريس عم يبكي ما بكرة شو بيبكي فؤاد؟ قال لي قتلوا داني. قلت له كيف؟ قال لي قتلوا داني والعائلة كلها. يعني ما في خبرك الحالة اللي كنت فيها بس أنه قررت ارجع على بيروت بعربات وتاني يوم كان في طيارة من نيس رجع على بيروت عملت حالي وجيت. طبعا الحزب كله كان بحالة ضيعان وما قدرت ارفض لا ما بدي.
1: طيب
2: يعني وضع من النوع وحالة من النوع ما فيك تيجي تقول للناس اللي هني ضحوا بص منيح من حياتهم كرمال الحزب وانه داني خلص راح
1: وخلص الحزب
2: الدكان. يعني
1: لما عرفت يعني عم بخبرك صديقك فؤاد كيروز مثل ما قلت لنا برا كنتوا مين اول صوره هيك خطرت على راسك انه عمل هالعمليه قتل داني مين؟ انت كدوري شمعون بينك وبين حالك انا ما بعرف عن شو صار بعدين.
2: مش بيني وبين حالي ابدا لا. انا بالنسبه لي انا شو اسمه اليد السورية بالموضوع
1: في يد سورية بالموضوع بالنسبة لإلك؟
2: مش ممكن لما يكون في يد سورية، لأنه العسكر السوري كان بعيد عن مركزه وبعيد عن عن السنتر شهيم مطر ما أنا ساكن، أقل من 100 متر كان عنده مركز.
1: إيه؟
2: عدا عن أنه قبل بشتات 4 أيام كان بعد فيه عنداني، كان بعد فيه قسم الحرس الجيش يلي كانوا حرس لكامير شمعون يلي بيوا عنداني،
1: بيوا مع داني،
2: بيوا مع داني. قبل منها بثلاث أيام إجا أمر من الإيادة أنه رجعوا
1: فلوا من عنداني.
2: إيه فلوا من عنداني. وفلوا من عندنا. حتى تكون
1: انت كنت حكي داني قبل بليلة؟ كنت اي ساعة كنت مسكر مع داني التليفون قبل ما يموت؟
2: كنت مسكر مع داني تقريبا شي نهار قبل،
1: بنهار قبل. وهي اللحظة اللي كان عم بقلك فيها انا ما جاي حابعت لك انجريد والعائلة، وكانت انجريد عم تتحضر، كانوا جايين يعني لعندك.
2: ما رفضت تتركه.
1: رفضت انجريد تتركه. اليوم يعني أكيد هذا شيء بيعمل حرقة بالقلب. يعني دوري اليوم لما بده يتذكر داني شو بيقله؟ برأيك داني لو بعده موجود شو اللي تغير؟ شو اللي تغير بدوري؟
2: أنا كده إيش تغيرت؟ أنا ما كنت عبت على تأسيس إلا غير بطريقة هامشية
1: من برا لبرا يعني.
2: ما عملت عطف.
1: يعني كان داني كان بعده رئيس حزب.
2: داني رئيس حزب، وكان داني عنده الأكيب تبعيته ودير الحزب على
1: أنا ما هو بيشوفه.
2: أنا ما عم بتعاطى. كنت
1: رئيس دوري إنسانيا، يعني هلأ عم نحكي نحن عن داني شمعون. ولاد داني جوليان وطارق شو بتتذكر منهم؟
2: بتذكر كتير، ما كانوا عايشين بالبيت بالآخر. أنا صارت الجريمة عندي بالبيت. ببعبدة.
1: كان ساكن ببيتك بهالفترة. قاعد ببيتك.
2: وأنا الأولاد شو بدي بدك أنه أولادي يعني.
1: يعني أكيد في ذكريات مع جوليان ومع طارق كمان. دوري شمعون درست الحقوق. ليش؟
2: لأنه كان في نوع من مبارزة بيني وبين كمان شمعون.
1: قال لك فوت درس.
2: لا قال لك شو صار.
1: ايه
2: انا كنت دارس بانجلترا، عامل دروس الثانوية كلها بانجلترا.
1: نعم.
2: وكنت تقدمت على جامعة اوكسفورد ورحت عملت انترفيو باوكسفورد.
1: نعم.
2: بس كان عمري 17 سنة. بيقولي باوكسفورد، بيقولي في سنة اللي بعدها، لانه هذه السنة جديدة نحن في عنا كتير اللي هني انجبروا يتركوا دروسهم ويدخلوا بالحصب العسكرية، راجعين من العسكرية لحتى يكفوا دروسهم، وعطينوا نحن أفضلية، عطينوا بريوريتي للشباب هودي قبل غيرهم. وانت عمرك 17، على كل حال نحن قبل 18 قليلا نقول.
1: قدموا لك هالعرض؟
2: قدموا لي هالعرض، قدموا لي هالشحطة، قالوا لي أمفل. وعملت حالي أنا يعني ما في إلي هالساعتين الترين من أوكسفورد لندن، قديش كانوا طويلين.
1: ايه.
2: وشو بدي أعمل؟ مش بدي أعمل، قررت خلاص بدي أرجع لبنان. رحت على السفارة الفرنسوية بلندن، قلت لهم بدي أروح على السوربون، وهيدي الشهادة اللي معي إياها، فيكم تعطوني إكيفالونس؟ أعطوني وقتها إكيفالونس. حملت الشهادة جيت على لبنان.
1: جيت على لبنان؟
2: ايه. قال لي باي شو جاي تعمل؟ قلت له جاي أعمل حقوق. أنا كيف بدك تعمله؟ ولا فرنسي وبتعرف متلويدين، ولا عربي بتعرف متلويدين، كيف بدك تعمله؟ ولا معك شهادة أنا برا؟ إذا كيف الناس موجودين مجبورين يأخذوني. إيه. الجامعة دي اليوم. إيه. مجبورين يأخذوني. وحصلت حكي معهم وقالوا لي إنه أنا وسأنا فيك. ما تدلي أنا بدي أعمله. قال لي كل عمرك ما بتعمل إلا غير على راسك وكذا وقصص.
1: عنيد.
2: سامع على الولد، سامع ده ابنك شو بده؟
1: زلفة.
2: قلت له ايه سامع، اتركوا.
1: زلفة وقفت حدك بانه بدك تدرس حقوق؟
2: بدي اعمل حقوق، جاي على لبنان اعيش معها بلبنان، اتركوا. دبكناها بمد الحديدة حامي مثل ما بقولوا.
1: بس ليش شو بده فيك برايك؟ ليش بده بعدك عن الحقوق؟
2: بده ياني يكفي على الانجليزي، وبده ياني يكفي لانه بيعرفني انه،
1: وبده اياك تظهر لبرا يعني،
2: وبدي ما باقي برا انه خليك برا يعني، روح
1: ادرس برا. اوكي. درست حقوق.
2: صرت أدرس وتعلم فرنسي وبذات الوقت.
1: حلو.
2: خلص ركبت هون انه صار فينا من تحدي بدا ونجحنا. مش
1: اخذت الشهاده من يو اس جي؟ من يو اس جي
2: ما كفيت الكاترين مني لانه بدي اعمل محامي.
1: بس يعني ما معك ليسانس اذا ما كفيت الكاترين؟
2: ما ليسانس فرنسيز.
1: اوكي
2: ليسانس ليبانيز.
1: وما عملت محامي؟
2: ما بدي اعمل محامي.
1: ما بدك بس هاي فادتك بالبرلمان شوي انك شفت القوانين، لانه بالبرلمان منيح انه شخص يكون دارس قوانين اوريدي او محامي.
2: لكن الحال انا بالجو اللي عايشه مع كم شمون ببيت كم شمون
1: كنت تعرف كتير امور.
2: كنا اكيد نعرف امور يعني ما في
1: حضرتك انتخبت. انتخبت بال 2009.
2: انا انتخبت
1: نائبا
2: ومنا تاني مره ما كانش في انتخابات، جددوا لنا اربع سنين تاني.
1: نعم. وكنت رئيس بلديه دار القمر.
2: كنت قبل رئيس بلديه دار القمر.
1: يعني رئيس من قبل ما تكون رئيس حزب الوطنيين الاحرار، يعني كلقب رئيس. رئيس؟
2: لا،
1: رئيس بلديه.
2: إيه رئيس بلدية
1: بس قولوا الرئيس. كمان أنا عم أقول أنه أنت كنت رئيس بلدية.
2: كنت رئيس حزب بعدين دغري أنا.
1: بس أنت كنت أيضا رئيس بلدية دار القمر.
2: بس ما فيك تعمل نائب ورئيس بلدية دار
1: القمر. أكيد بك تفصل بيناتهم. يعني أنا قصدي كلمة رئيس مش غريبة عليك ككلمة رئيس، يعني أنت رئيس بالبلدية ورئيس رئيس حزب. يعني بتحبي عيطولك رئيس؟
2: بيعك بتشتريها؟
1: ليه ما ترشحت على رئاسة الجمهورية؟
2: ده حاجة بعضنا يعمل شو دي ترشح. هذه رئيسة جمهورية دي بجود سوريا هون بالماضي ما كان في جنس المجال لا بشكل غير ما الواحد يستجلم للسوريين. أنا أجل عندي ناس من نبل السوريين، وأول انتخابات نيابية صارت بوجود السوري هون. أجل عندي يخي شو بك انت ماشي كسرهم بالعرض تا مشي معنا قداش عندكم كان انتو الكتل تبعيدهم 16 نائب تاخذوا 16 نائب ومشي معنا.
1: ما مشيت،
2: قلت لهم انا ممنون كون كتير بس بفضل كون بلا نواب، بفضل كون بلا شيء ولا امشي معكم. انا النهار بتطلع من هون انا بصير امشي معكم.
1: رئيس دوري، حضرتك رئيس حزب الوطنيين الاحرار من 1990 ما هيك بعد استشهاداني؟
2: مظبوط.
1: طيب اليوم لازلت ما قلت انه انا ما عاد بدي هالشغلة وبيترقص غيري؟
2: انا اساسا ما بدي هالشغلة، انت بتعرفي يعني ما انا حكي انه انا بالنسبة لي انا السياسة كنت مثل ميكروب عندي يعني.
1: ما كانش بدك هالشغلة؟
2: ما بدي هالشغلة هذه، ولكن اجبرنا. هلا تجي بتعملي بتمسكي مؤسسة، بتمسكي مؤسسة بايام صعبة اللي ما كان حدا يسترجي يجي لعندك. يعني أنا أقعد بالحزب وقيت نهار متمهوي ما حدا يدق بابي لأنه خيفانين أنه يدي واقفين برا يعطوا أسميهم للأجهزة والأجهزة تتحرك متما هي كانت تتحرك. بس صار في تحدي أنه منيح افتكرته أنه لأنه قتلته داني أنتوا أنه خلاص وقف الحزب، يعني أنه نحن هذه حركة سياسية بتضل ماشي ونحن موجودين. هذا التحدي كان. بيت الحمد لله اجت الدولة اللي هي كانت بحكمة سورية، يعني سورية تعمل فيهم مثل ما بدهم، وبعدين راحوا السوريين وبينا مستمرين وعملنا انتخابات وعملنا كذا وعملنا مجاوية. بتقولي اليوم أنا صار دخلت ب88.
1: يطول عمرك.
2: إنه شو بعدك هذا بتعمل؟ أنا بسأل سؤال شو بعدنا هذا بعمل؟ بس أنا ما بدي أترك وما أكون منظم الوضع حتى اللي بده يجي أكيد خبرته رح بتكون بالموضوع أقل من خبرتي أنا. معناتها لازم أعطيه مكانة اللي هي مكانة ما بتخربت ومكانة اللي هي بتتحمل المآسي والوضع اللي الواحد بده يعمل سياسي فيها.
1: طيب ما التقاش هالشخص بعد؟
2: لا، المكانة بعدها مش حاضرة،
1: المكانة مش جاهزة للتسليم.
2: لأنه في كتير من الشباب اللي كانوا معنا كان كل واحد سنين دراسه ومال، وكل واحد بزبط كرافات ومنها بكرة على المرية 10 مرات. وانه وما حدا منهم خرج بيني يلبس كرافات حتى بتمشي الحال. بيت صامت وغيرت التام كله وجبت ناس اللي هني طالع عبيرهم بالفعل يشتغلوا يعملوا حزب مثل ما نحن بدنا اياه، وكل اللي بقيين كانوا فاتين قصم منهم يلي كانوا فاتين بس للوجهة تركني لهم باب مفتوح انه الله ما
1: عملت نوع من النفضه بعد الانتخابات.
2: نعم.
1: رئيس دوري، انت برايك هلا بعد الانتخابات مع النفضه اللي عملتها بلشت المكنه تتجهز لتسليم
2: شوي شوي
1: شوي شوي، هل ستسلم لي ابنك؟
2: ما مش ضروري أبدا.
1: مش ضروري. هل هناك شخص الآن براسك بس ناطر أنه تتجهز الأمور؟ لا. منه ابنك؟
2: ممكن في براسي ما راح بردك بقى.
1: لا لا أنا بس بدي أسألك يعني هل ممكن مثلا كرئيس حزب ياخدوا حدا من ولادك أيضا؟ يعني إحنا بتعرف أوقات في أحزاب.
2: ليك إذا أنا ليك الأمر بيد الله.
1: نعم
2: أنا عم جرب أسعى وقت ممكن لأنه وصلت العمر يلي بيسوى أنا كمان أفتح شوي إنه جرب أعمل مكنة صغيرة مرتبة هتقدر هي تكفي.
1: بس بشو بدها تكفي؟ يعني أنت على الأرض شو حاطت عناوين حابب هاي المكنة تحققها بلبنان كحزب؟
2: منه شي صعب كتير.
1: إنه؟
2: نحن عنا قانون داخلي بالحزب
1: يطبق القانون. مين حلفائك اليوم هاي اللي بتقول عنهم حليف 100%؟
2: حلفاء سياسيين؟
1: ايه بالسياسة. ما عندك؟ أنت بمفردك؟ حزبك بمفرده؟
2: تقريبا.
1: اوف ما في حدا بتلتقوا معه على عنوان معين تقول هيدا حليف؟
2: قليل
1: بس فيه
2: قليل بس انه مش انه ما في احزاب تاني يعني.
1: رئيس دوري مين بعد عن التاني هني او انت؟
2: انا ولا بعتبر انه هني بيقولوا لانه انا بعرفش عم سياسي. بالنسبة لي انا اذا كانوا سياسي هي قضية انه وقت اللي بتعجبنا القصة بنعمل سياسي هيك وقت اللي بتعجبنا ما بتعجبنا بنروح بعكس السير. هيدي أنا عندي ما عندي.
1: ليش بمواقفك حد السياسي بدأ شوي ألين؟ لا
2: مش مضبوط لك.
1: شو بدأ السياسي؟ كيف تقرأ السياسي؟
2: بدأ موقف صريح كل شيء. أنا بحسب رأيي اللي أنا اللي كمان أنا كنت وقت كنا بالمدرسة بإنجلترا كانوا علمونا شوي السياسي وكان في الكونسيرفتيف جونيور بارتي اللي موجودة تقريبا بقلب المدرسة يعني.
1: ايه
2: وكنا نروح نسمع على ناس عم يحكوا يعملوا لنا محاضرات يعملوا لنا شو اسمه سياسي. ما مش قضية واحد بينسى مبادئه.
1: ليش الناس
2: لأنه بتوفي معه انه ينسى مبادئه.
1: تانيين ناسيين مبادئهم. انت حزبك الوحيد اللي باقي على مبدأه بلبنان؟
2: انا حزبي الوحيد يلي ما دقيقة تكي غير ولا نسي انه هو عنده مبادئ اللي هو مفروض يضلوا مسك فيها للآخر. شو ما كانت شو اسمه العروض المغرضة اللي ممكن تجي من هون ومن هون.
1: بس على الأرض شو شايف؟ عندك شعبية كبيرة؟
2: أنا ولا
1: ضليتك على هول مبادئ. شو لقيت على الأرض؟
2: في ناس اللي هني على الأرض أصحاب مبادئ.
1: ايه؟
2: وفي ناس اللي هني بدهم وظائف وبدهم معاملات وبدهم كذا وبدهم يتنفعوا بشكل أو بآخر اللي أنا بغنى عنهم كليا.
1: بس بهيدا الكلام أنت عم بتقول أنه الأحزاب الأخرى في البلد مش 100% ماشية بمبادئ.
2: عندهم أسلوبهم وتفكيرهم وعندي أسلوب وتفكيري.
1: بس أني كمان عندهم مبادئهم.
2: لا أقول لك أني عندهم أسلوب وتفكير وأنا عندي.
1: قدي ربحك جوا هيدا الموضوع هيك بينك وبين حالك؟ قدي ربحت؟
2: أنا مرتاح.
1: مرتاح ضميرك مرتاح؟
2: أنا ضميرية مرتاح كتير.
1: طيب برأيك الأحزاب في لبنان مش لازم يمكن تطور نفسها بطريقة معينة؟ يمكن تتمدد يمكن كشعبيا أكتر؟ يعني واحد إذا بينتمي لحزب لأنه في غيره عم ينتسب وغيره عم ينتسب مش إنه وقف عند عدد معين بحجم معين إنه أكيد في الأحزاب مثلا بدها تشارك بدها
2: هني بسموها هادي إنه إنه هادي نوع من الشطارة يعني إنه نحن طيب شو بننطر لأيمتى حتى نقدر لأنه وجودهم جوا بالحكم هي لطيفة بشيل وزير من البير بيعملوا بعض التنازلات من اليمين حتى يبقوا بالحكم. أنا بعتبر إنه بالعكس لو في ناس ومبحبحين وواقفين وجامدين قالوا نحن ما بنقبل غير هيك ما كانش عم بصير في الحنك اللي عم نسمعه والإدارة الفاشلة اللي عم نشوفها.
1: أستاذ دوري شمعون كم حدا منتسب لحزب الوطنيين الأحرار اليوم؟
2: ما بعرف.
1: في منتسبين كتير؟
2: ما بعرف ما جربت أدون.
1: ما جربت أد
2: لأنه تتغير عملية. طيب. لسوء الحظ صار في موضة بلبنان أنه المبادئ وقت اللي بتنعاز تستعمل.
1: وقت اللي بتنعاز
2: تستعمل.
1: تستعمل لشو تستعمل؟
2: لا
1: لغايات
2: لغايات شخصية وخدمة.
1: شخصية بس بضل اسمها مبادئ؟
2: بضل اسمها مبادئ.
1: كيف بتشوف السياسة بعد 88 سنة؟ عرف لي السياسة في لبنان بعد 88 سنة.
2: ما أنا مش من أول ما بلشت أعرف.
1: طيب طيب أنت نشأت في بيت سياسي.
2: أعتسبيد 88 سنة.
1: طيب بعد هالعمر الطويل أنا قصدي يعني بس لأنه قلت لنا على الهواء أنه عمرك 88 ويطول بعمرك قصدي نشأت في بيت سياسي بعد كل هالسنوات يعني واليوم عمرك 88.
2: لا أنا بشوف.
1: كيف شفت هالتجربة السياسية في لبنان؟
2: لا أنا بشوف هالتجربة السياسية بلبنان مثل تجارب سياسية بعربية بلدان العالم يعني مش كل بلدان العالم بتتوقف كتير على المبادئ بتتوقف كتير
1: هيدي السياسة بالآخر يعني لو ما كنت بالعالم بعالم السياسي إذا بدنا نلغي يعني كانسل كل هالعالم عند دوري شو كنت عملت؟
2: لعبة الصد الشادي أنا لو ما صارت قصة داني بالشكل يلي صارت فيه أنا كنت بعيد عن السياسة من هون الأمر.
1: يعني استشهاد داني شمعون هو اللي دفعك لتفوت بالسياسة 100%؟
2: هو دفع حتى مارس السياسة.
1: لو ما كان في كل هالمسار وين كان دوري شمعون؟ بأي مهنة تاني؟ بأي مطرح تاني؟
2: شو أنا بعرفش أعمل شيء؟
1: لا قصدي شو كان حلمك؟ يعني مثلا بتقوله للإعلامي لو ما أنت إعلامي شو حابب تكون؟ لو ما بتمثل شو حابب تعمل؟
2: أنا صناعي.
1: بالصناعة؟
2: إيه أنا بالصناعة من الستينات.
1: يعني بتعتبر هيدا
2: المجال؟ وبعدين لحد يطلع عندي
1: إيه يعني بتعتبر هيدا المجال أربح؟
2: مش أربح.
1: بس صناعة شو فيها؟
2: فيها اختراع.
1: بتحس هونيك أروق بالصناعة. مجال أروق.
2: أروق بالصناعة ومعمل تتحمل بعض الأمور اللي هي والاجتماع مع بعض الناس اللي أساسا مش مستعرة بدك تيجي لا مرحبا. وأريح.
1: بس عندك حركة بالسياسة يعني بتشوف سفرة. بتعمل حركة يعني
2: هيك بيقتضي
1: الموضوع يعني
2: حملي رئيس حزب بدك تشوفي سفرة بدك تشوفي ناس
1: رئيس دوري
2: بس نسبيا يعني مفروض نشوف أكتر من هيك بكتير بس
1: خبرتني طيلة الحلقة وهلأ رجعت عدت إنه داني واستشهاده كان له دور كتير كبير إنك تنخرط هالقد بعالم السياسي قدي بتشتق لداني اليوم بتشتق إنك يمكن هيك تشم شي من عطره بتتذكر كلمة بقلك إياها طفولتكم سوا
2: أنا بعدني بالبيت
1: إيه بس أنت بس
2: لا أنا صورهم كله موجود يعني ما في
1: حدث معين من الطفولة مع داني يمكن بتتذكروا فيه بتتذكروا بكلمة بشي طلي هيك لما كان يفوت على البيت ما بعرف يعني أكتر شي بيحرقك هيك قبل ما تنام تتذكر فيه داني شو كان
2: نحن مسوير الصيد اللي كانت من أكتر ما يكون
1: الصيد كنت تروح على الصيد لوين
2: مع كميشعون أنا وليد كميشعون بدنا بدك
1: إيه بس أنت وداني وين كنتوا تروحوا
2: كان كميشعون الأول يخدنا مطرح اللي يروح ويروح لنا بس وبعدين كل واحد صار يروح مشوير وقت الكبير مشوير ويعمل مشوير الصيد كنا نسلم على داني وسكي كنا نسلم على داني
1: كان رياضي؟
2: ايه كان رياضي كان سكيور مرتب وطبعا بالقويس وبالسباحة يعني
1: انت اكتر هواية رياضية شو كنت تعملها؟
2: أنا أكثر بالآخر صرت ألعب تنس.
1: تنس. قبل التنس فوتبول كان في فوتبول.
2: بعمر الفوتبول إيه لكن. إيه. فوتبول أنا كنت ما لعب ثلاث متوشة أربع متوشة أنا كنت بالجامعة الأمريكية بفريق الجامعة الأمريكية. ولعبنا منتخب لبنان الطلابي يعني. وأخذونا مرة على هنغاريا حتى كان في شو اسمه هنغاريا لعبنا بهنغاريا. بس كنت كابتن الأكيب طبعا المدرسة بلندن بإنجلترا
1: كمان
2: كنت ألعب ركبي وكنت ألعب ما خليت رياضة ما عملتها
1: استاذ دوري أكيد كنت بالبرلمان من 2009 كيف بتخبرني عن التجربة البرلمانية كيف شفتها شو بتعني لك
2: تعيسي
1: كنت نائب تعيسي. مش حلو المركز
2: قلتي لي كيف شفتها صعب لك تعيسي
1: ليش تعيسي ليش مش مفرحة ليش مش غير شكل لأنه في ناس كتير بدها تعمل نواب
2: لأنه بتشوفي وجهه كتير مش لازم يكونوا بالبرلمان وجايين راكبين
1: طب الناس منتخبتهم
2: وجايين راكبين بوسطة ما تقولي الناس منتخبتهم الناس تعرف شلون بس جايين بالبوسطة بتصيري طبعا تطلعي بالساعة لتشوفي أمتى صار بسوى تمشي.
1: إف بس أنت الناس انتخبتك بالألفين وتسعة.
2: كم الناس انتخبت؟
1: طب ما هني كمان ناس انتخبتهم، ليش بدي يجوا بالبوستة؟ خبرني.
2: أنا ركبت على حصان.
1: قلت لي تعيسي ما بتتمنى ترجع على النيابة أبدا يعني.
2: لا لا لا لا أنا لا بدي هلا كنت.
1: كنت رجعت هلا.
2: لا بدي. أول ما وصلت العمر ما عادت ما عادش القضية.
1: ما عاد لك جلادة. ما عاد لك جلادة. يعني بالنسبة لإلك السياسي في لبنان كانت كل هالوقت يمكن دوري كان يكون بغير مطرح لو ما صارت هيدي الأحداث بعائلتكم أنتو وبيتكم أنتو. بعرف أنك كتير متعلق بست زلفة.
2: إيه ما في شك.
1: تعلقت جدا.
2: ما في شك.
1: خبرني عنها شوي قبل ما نختم.
2: لأنه ست زلفة كانت بالفعل قبل كل شيء أخلاق وعلم ومعرفة ومنظر ومحبة. يعني زلفة كانت عملت هي مدرسة العميان وبتبع بعبدة.
1: نعم.
2: وين كان في مساعدات مدرستنا بعدين عملت هي مهرجان بعلبك.
1: نعم واهتمت بالفن وبالثقافة.
2: وقت اللي سنة 58 كانوا بعدهم بشارع الأنطار بقصر رئاسي.
1: اي
2: صار محاولات اجت هناك أزيفة أو أزيفتين حد القصر يعني شنو بدي شيء القصر. كانت هي عاملة الأتولية وتفبرك أول كوستيوم أول شو اسمه لباس للفولكلور اللبناني فبركته هي بالأوضة اللي كان يعمل فيها مجلس وزراء بالقصر الجمهوري. فبركتهم وسويتهم جيب ناس واشتغلوا وتعاملوا كانت شاطرة كتير منها. وأول شيء هربته من هناك خايفت عليهم كانت هودة وطلعت وقت الخبرية إنه كم يشمعون عبد البغراض وفادل. لتشوف قديش كانت حريصة على الأمور هذه.
1: بنتك اسمها زلفة كمان.
2: بنتي اسمها زلفة.
1: وابنها لزلفة كتير انت معلق فيه.
2: ابنها لزلفة عندها صار اثنين.
1: ايه بس خبروني انه عندك حفيد كتير معلق فيه.
2: ما هو دي ما فيه كمان تعلق فيه.
1: ايه وانه ما بتحب يبعدوا عنك مزبوط؟
2: لا ما بحب مش تحت امري يعني بس بس شي مهضوم كتير.
1: ادي اعمارهم؟
2: انا عندي 11 حفيد.
1: لا اولاد زلفة
2: اثنين صبيان.
1: ايه
2: واحد بطبق اليومين هودي بطبق 3 سنين.
1: اها
2: والتاني صار عمره 8 أشهر.
1: بسم الله الله يخليه.
2: شي رواية.
1: رواية.
2: ما انا بحب الولاد اساسا يعني.
1: ايه
2: من انا وصغير بحب
1: الوقت مع هيدي الاعمار 8 أشهر وثلاث سنين وهني احفادك شو بينسيك؟ شو بيشيل عنك هموم؟
2: ولي أنا مش
1: لوين بياخدك؟
2: أنا مش من اللي بيعطي الهم كثير.
1: آه
2: ما بعد المني من زلمة اللي بيخلي الهموم.
1: رئيس دوري منك عصبي؟
2: لا أبدا.
1: كتير رايق؟ أعصابك هادية دايما؟
2: الحمد لله.
1: ما في شي بيستفزك؟
2: بلا.
1: شو اللي بيستفزك؟
2: بيستفزني قلت الحياة.
1: ايه الناس اللي الوقحة.
2: التربية البشعة.
1: ايه
2: بيستفزني الوساخة والشو اسمه الناس اللي
1: والكذب.
2: الكذب قبل كل شيء.
1: الكذب بيفولنا من الاستفزاز.
2: ما ايه بس مصيبتك انه بلبنان اذا كانوا بدي تقرا في لهالدرجه هيدي من كل هالامور كلهم ضلي فيه عليهم بتبطل تعيشي.
1: ايه بضلك دائما عصبي ساعتها، ناس كذبت علي، ناس وقحه.
2: انا كله هيدا ورا ظهري.
1: بتفكر تروح برات لبنان تقعد شي مره هيك مثلا تترك لبنان؟
2: من وقت لوقت ايه بس ما بروح.
1: ايه بس وين بتحب رئيس دوري هيك تقعد؟ تحس انه يعني عدا عن لبنان بدي يكون هون. انجلترا؟
2: انجلترا لوقتها دين، فرنسا لوقتها دين.
1: ايه؟
2: بس حطيني براس شي جبل بشي مطرح بقعد يمكن سنتين.
1: اف لو بلبنان.
2: بحب البريه.
1: حلو حلو. وبتحب الطبيعه. نحن بدنا نحييك رئيس دوري، بس بدي اسالك بالاخر ليه ما عملت وزير؟ ليش مره ما كنت وزير؟ انا دائما بسال ضيوفي عن اي وزاره بحبوا ياخذوا.
2: لانه الوزاره هون بتربيح جميله، بربحوك جميله انه اخذوك وزير. ومش طالع بدي اربح جميله هذا.
1: إنه ما بيقدر الواحد بكفاءته يكون وزير برأيك؟ إنه بيفرجيهم شغله بيفرجيهم كفاءته.
2: لكن في تجارة سياسية بعطيك عطيني أنا مني مستعد تجر.
1: هلأ كل هول الوزراء اللي شايفينه نحن بالحياة السياسية في لبنان كان موقعهم هيك لأنه
2: قلت وين؟
1: في لبنان يعني أنا بدي
2: بلبنان مش بلد فينيقي؟
1: أنا بس أنا
2: فينيقي بشو شاطر كان؟ شو كان شاطر فينيقي؟
1: كان أكتر شيء التجارة.
2: برافو عليك.
1: بس هيدي التجارة اللي عم نحكي عنها بالوزارة تجارة وزارة.
2: خلص.
1: عن جد ولا مرة حبيت أبار هيدا الحكي وزارة شيء داخلية خارجية.
2: لا لا للواحد يفوت وزير
1: إيه؟
2: وبالفعل يشتغل بطريقة جدية بدك الأجهزة كلها والوزارات الأخرى تكون كمان عندها ذات شو اسمه عندها ذات الرغبة وذات التصرف وذات الأخلاق. مش بتفوت هيك شعرها واقفة ما بتعطي نتيجة.
1: شكرا لحضورك رئيس دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار. أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية ويطول عمرك. أدرك كتير وإلك معزة كبيرة
2: وبقدر
1: مسيرتك وأنا بعرف أنه أنت صوت
2: وأنا ممنونكم وضلوا ماشيين بالطريق لأنه بفعل لين المحطات اللي هي بتسمع الصوت اللبناني المزبوط.
1: شكرا لك استاذ دوري يطول عمرك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك. شكرا لزميلنا جو عطية اللي كان معنا لليوم.
2: مرسي يا جو.
0: ضيف سياسي
3: إذن في رحيل الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون استعدنا من أرشيف صوت كل لبنان حلقة من برنامج الضيف السياسي مع مريم العلي أذيعت بتاريخ 12 نيسان 2019.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر $4.70.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تتواصل الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة، كلمة لرئيس الحكومة ومشاجرات على خلفية عدم اتباع النظام في الكلام. التفاصيل مباشرة مع هالة الحسيني. هالة.
5: نعم، تتواصل الجلسة مناقشة العامة، وفي هذه الأثناء يتحدث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد أخذ ورد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بخصوص مدة الكلام بين 3 دقائق و5 دقائق. وأشار باسيل إلى أنه من الممكن أن ينسحب وكتلته من الجلسة إذا لم يعطى له الكلام حوالي

0: من سواها. وهذا ما كنا قد التزمنا به في بياننا الوزاري. وفي هذا السياق عملنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، ونعمل مع شركائنا العرب والدوليين على تأمين المزيد من الدعم لها. وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه من هنا بأكبر تحية إلى جيشنا الذي يوسع اليوم انتشاره في الجنوب ويواكب عودة الأهالي. نريد إنهاء الحرب، وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم. وبموجب المادة 52 من الدستور يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيدا على أن الدولة اللبنانية وحدها دون سواها هي من يفاوض باسم لبنان، أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطارا سياسيا. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
1: الكلمة الأولى كانت لنائب رئيس مجلس النواب ياسر صعب، الذي أمل من رئيس الحكومة شرح ما هو اتفاق الإطار وكيفية تحقيقه. النائب فراس حمدان دعا لتسليم قرار البلد للدولة وقال:
2: أنت مضلة ناطرين اتفاق إيراني أمريكي، في احتمال يصير في احتمال ما يصير، كلفة الانتظار شهور، غير أنه عم نكتب اليوم احتلال جديد وبيت جديد عم يتهدم ودم جديد عم يسكب بالأرض. نحن ما عم نطلب من حدا يسلم أي أرض للعدو، عم نطلب هيدا الأرض تتسلم للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية. وهذا الشيء يا دولة الرئيس كان لازم يصير بعد انسحاب 2000 تطبيقا لاتفاق الطائف، وهذا الشيء كان لازم يصير بعد 2006 تطبيقا ل 1701، وهذا الشيء كان لازم يصير بعد اتفاق وقف الأعمال الإعدائية بال 24 تطبيقا للاتفاق اللي حضرتكم وافقتوا وأقريتوه، وتطبيقا للبيان الوزاري وخطاب القصر.
1: النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم كتلة اللقاء الديمقراطي وأعطي له 10 دقائق، فدعا الجميع لملاقات الكتلة قائلا: خيارنا هو الدولة والدستور والطائف واتفاقية الهدنة وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وقال:
3: كيف نحمي لبنان وكيف ننقذه ونحافظ على وحدته وبقائه واستمراره، وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى الثوابت التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف الذي أنتج تسوية بين اللبنانيين وأرسى قواعد السلم الأهلي. لا خلاص إلا بالانطلاق من ثوابت هذا الاتفاق، وفي مقدمتها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتكريس مرجعيتها الحصرية في القرار. ومن أهم ما نص عليه الطائف اتفاقية الهدنة التي تشكل إطارا مرجعيا يستند إلى القانون الدولي.
1: هذا وكانت جرت بعض المشادات الكلامية بين عدد من النواب، من أبرزها بين النائب بولا يعقوبيان والنائب علي عمار، حول خلفية الكلام بالنظام الداخلي.
4: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس.
5: هذا ليس في النظام.
4: مش عم بحكي معك أنا.
5: في النظام. كيف النظام؟
4: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
6: تفضل خليه يكفي.
5: يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
4: مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
7: يا عم لحظة
5: دولة احترم الرئيس. حالك واحترم دولة الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك.
6: تهينتكم عم تحكوا مش بالنظام.
4: تؤمر دولة الرئيس
8: بالنظام.
4: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان.
5: هيدا مش بالنظام.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
5: إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
6: مش أنت بتقدري بس عاجل خلص.
4: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
9: شو هالحكي يا دولة الرئيس؟ شو هالحكي يا دولة الرئيس؟
6: اسمحوا لنا الله
10: ما كفيش روحنا على الخراب
4: يا دولة الرئيس.
6: في على الأقل
4: سأختم بكلمة واحدة، ألا وهي أن المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا
6: جميل.
9: خلي يخدع إيران يا دولة الرئيس. المقاومة دمرت البلد.
1: وكانت جرت أيضا مناقشة بين رئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل حول النظام الداخلي ومدة الكلام، وحول المادة 73 في النظام الداخلي لإعطاء النائب المدة في الكلام. فأكد النائب جبران باسيل بضرورة أن

0: أن الكتلة تتحدث بأجمعها وأنه لا يجوز أن يكون هناك 5 دقائق. فأشار رئيس نبيه بر إلى أنه أعطيت لكل نائب 5 دقائق لأن هناك عدد من طالبي الكلام وهم كثر أي حوالي 80 نائبا. وأشار أيضا النائب جبران باسيل حول موضوع الأسئلة والاستجوابات التي قدمها وهي حوالي 50 سؤالا. فأكد الرئيس نبيه بري أنه سيعقد جلسة للأسئلة والاستجوابات الشهر المقبل.
1: أنا بتمنى عليك أنه ما تعطي حدا كلام إلا بالنظام، لأنه إذا كل واحد بده يعلق على كلام رئيس حكومة أو وزير أو نائب تخلص الجلسة بمشكل. نحن الوحيدين معارضة بهذا المجلس الحكومي، ونحن طالبين منك بثلاث كتب خطية وبأكثر من جلسة هون بجلسة مساءلة. فإذا نحن ما فيك تحسبنا دولة الرئيس مثل ناس من ضمن الحكومة وتعطينا 5 دقائق، خاصة أنه النظام بيحدد وقت مش 5 دقائق، بيقول ربع ساعة وبيقول نص ساعة إذا واحد بده يطلب خطاب بجلسة مساءلة. لحين المادة موجودة دولة الرئيس، نحن دولة الرئيس موجهين 50 سؤال، الحكومة مش مجاوبتنا إلا على 14 وعاملين 28 استجواب.
0: هذا كل شيء من ساحة النجمة.
2: شكرا لزميلها هالة الحسيني. في زيارة لافتة حتى السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى في بلدة زوتر الغربية في قضاء النبطي، هي إحدى المناطق التجريبية الواردة في اتفاق الإطار، واستهل جولته من كنيسة البلدة حيث التقى موظفين من شركة تاتش، المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة. هذا وحتى منذ بعض الوقت السفير عيسى في قعقعية الجسر في جولته في زوتر الغربية. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، ألقت إسرائيل قنبلة صوتية باتجاه راعٍ في عريض مرج عيون. افتتح وزير المالية ياسين جابر اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي مؤكدا أن الإصلاحات المالية والمصرفية هي مسار نحو الاستقرار.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: في مؤتمر توقيعي مذكرات تفاهم وعقود مشاريع في مرافق طرابلس تحت عنوان طرابلس شراكات استراتيجية مستقبل استثماري وتنمية مستدامة في السرايا، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الوقت بات للانتقال من الوعود إلى الأفعال، وذلك عبر الشراكة والتكامل بين مرافق المدينة. وقال سلام على طرابلس أن تستعيد دورها، متحدثا عن مشاريع وطنية تربط المدينة بالاقتصاد الوطني وليس مشاريع مناطقية.
5: رؤيتنا هي بناء منظومة لوجستية تجمع البحر والبحر والجو، مرفأ قادر على خدمة التجارة والاستيراد والتصدير، ومنطقة اقتصادية خاصة تستقطب الصناعات والخدمات والتكنولوجيا، ومطار في القيعات يفتح نافذة إضافية للشمال على لبنان والعالم. وإذا نجحنا في ربط هذه العناصر ضمن منظومة فعالة، تستطيع طرابلس أن تعزز موقعها كمنفذ متوسطي للتجارة. المطلوب من الآن أن نبني الجهوزية اللبنانية التي تتيح لنا الاستفادة من هذه الفرص عندما تتوافر الظروف. الغاية هي خلق فرص عمل وتحريك للاقتصاد، فالثقة لا تستعاد بالكلام لا ببيان، بل تبنى بالتراكم قرارا صحيحا بعد قرار وإصلاحا بعد إصلاح. ولا يمكن لهذه الرؤية أن تتحقق من دون القطاع الخاص اللبناني الذي حافظ رغم كل الأزمات على مؤسساته وفرص العمل وصلاة لبنان بالأسواق والعالم. دور الدولة ليس أن تحل محل القطاع الخاص أو تنافسه، بل أن تضع القواعد وتطور البنى التحتية وتضمن الشفافية والمنافسة وتحمي الحقوق. أما الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل فتحتاج إلى قطاع خاص قادر على المبادرة والاستثمار.
2: وفي المؤتمر عينه قال وزير الأشغال فايز رسامني: مسؤوليتنا خلق بيئة تجذب الاستثمارات في الشمال، هذا ما نقوم به. من جهة ثانية قال رسامني: اتفقنا على تشكيل فريق فني لبناني سوري مشترك، الهدف ربط المرفأ بالسكة السورية ومنها بشبكات النقل باتجاه العراق وتركيا والأردن والخليج. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حتى القدير تميزع،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: نهرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
2: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

قانون انحكى عن العنف السبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أفوكا بلدي الكيلو ب 240 ألف ليرة، ملفوف ب 27 ألف ليرة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في ساحة النجمة تتواصل الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة منذ 11 من قبل الظهر، والتي استهلت بكلمة لرئيس الحكومة نواف سلام، شدد في خلالها على ألا استقرار من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة من دون سواها. وتطرق سلام إلى المفاوضات، إذ أكد أن مسؤولية الدولة تقتضي اختيار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين، معتبرا أن التفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق بل وسيلة لاستعادتها بالطرق الدبلوماسية. في السياق شن النائب جبران باسيل في خلال الجلسة هجوما حادا على الحكومة، وأكد تأييده الكامل حصر السلاح بيد الدولة بعد فشل حزب الله في الدفاع عن لبنان، داعيا إلى تغيير المسار ووضع استراتيجية للأمن القومي. وإذا أعلن باسيل تأييده التفاوض مع إسرائيل، قال نحن مع التفاوض ونحن مع

0: بعدما ثبت بالتحاليل المخبرية احتواء الأجبان على مادة النشاء وعدم مطابقتها من الناحية الجرثومية. كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر أكس: دوري كميل شمعون يمتحن الذهب في النار وأنت قد امتحنت، مع أنك لم تكن بحاجة أبدا إلى امتحان، فقد امتحنت أيام الوصاية السورية، بقيت طوال تلك الفترة اللعينة العصيبة مستقيما كالرمح، لا تزيح شعرة واحدة عن خط كميل شمعون والجبهة اللبنانية، رغم كل التهديدات، بالرغم من الحصار الذي أقاموه عليك، بالرغم من كل الضغوط والمغريات التي حاولوا تقديمها لك، لم تحد شعرة واحدة ولم تفعل. إنك تغادرنا اليوم في وقت نفتقد فيه إلى الرجال الرجال، في وقت كاثرة بيننا الفاسدون والمنتفعون وتجار السياسة الذين لا مبدأ ثابتا لهم، لا اتجاه واضحا ولا لون محددا. دوري شمعون، تغمدك الله بواسع رحمته.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع،
2: تع بوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أدان مجلس الوزراء السعودي بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا حق المملكة المشروعة في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومصالحها. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لضربة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع أن خروج سوريا من دائرة الصراع لا يكفي للحفاظ على استدامة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً العمل مع الإخوة العرب على تقليل أثار الحرب وتلافي المخاطر المتوقعة في المستقبل. وفي الخبر الأخير إلى مصر، غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبحث في العلاقات والقضايا المشتركة، على رأسها ملفات التجارة والاستثمار. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت

0: داخل لبنان.
1: لا تخافوا يا صغار من اللي زرعوا النار.
0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
2: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
3: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
4: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: نبقى هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تتجه إلى السيطرة على النفط الإيراني على غرار ما فعلته في فنزويلا في حال قررت البقاء في المنطقة، وأشار إلى أن طهران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا بحسب تعبيره. كما أضاف ترامب أن حرب إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وربما قبلها. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد شدد في وقت سابق على أن إيران لن تستسلم، وأن الولايات المتحدة إذا كانت تسعى إلى خوض مواجهة عسكرية فعليها أن تواجه القوات الإيرانية لا أن تستهدف البنية التحتية المدنية. كما قدرة واشنطن على تكرار نموذج فنزويلا في مضيق هرمز بالنظر إلى التكلفة العسكرية. وما هدف ربط ترامب نهاية الحرب في إيران بانتخابات التجديد النصفي؟ يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا بالإجابة عن السؤال التالي: هل ينجح ترامب بالسيطرة على النفط الإيراني ومنع طهران من الهيمنة على مضيق هرمز؟ أجيبوا على خيارين نعم أم لا. لحوار اليوم معي من طهران الخبير بالشأن الإيراني والدولية الدكتور حكم أمهز، ومن واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الدكتور فاضل اليونس. مرحبا بكما على شاشة RT. يبدأ معك دكتور حكم أمهز، إذن ترامب يعلنها صراحة بأنها قد أو أنه قد يسيطر على النفط الإيراني في حال قررت القوات الأمريكية أن تبقى في المنطقة، كيف تنظر طهران إلى هذه التصريحات الأمريكية؟
5: نعم، أولا أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيفك ومتابعيك. الإشكالية الأساسية هو أن يمكن أن يقول الإنسان أي شيء، ولكن الواقع على الأرض هو الذي يعني يحدد من يستطيع أن يفعل ومن لا يستطيع أن يفعل. الرئيس الأمريكي حتى الآن لا يستطيع أن يسيطر على مضيق هرمز بالرغم من كل التصريحات التي تحدث بها، وبالتالي إذا كان غير قادر على يعني السيطرة على مضيق هرمز بطبيعة الحال لأن هناك عناصر تلعب دورها. أنا لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قوية وليس لديها إمكانيات وقدرات، بالعكس هي من دولة عظمى في العالم، ولكن هناك عناصر تلعب دورها، على الأقل الجغرافيا بالنسبة إلى الإيرانيين. يعني الأطفال الإيرانيون إذا أرادوا أن يرشقوا السفن المرة بالحجارة في مضيق هرمز يمكنهم أن يفعلوا ذلك. الموضوع هنا هكذا، الآن هذه النقطة بطبيعة الحال نتحدث عنها كقدرة للولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية أن تفعل ذلك، لكن هناك نقاط أخرى مرتبطة. تصور أنه أراد الرئيس الأمريكي أن يقوم بهذه الخطوة مثلا، كيف ستنعكس ذلك على على على على, على استقرار الأسعار العالمية للنفط؟ هذا الأمر الأول. الأمر الأهم أنا بتقديري، هل ستقبل الصين وروسيا بأن يسيطر الأمريكي على النفط الإيراني؟ يعني إذا سيطر على النفط الإيراني هذا يعني أن الأمريكي تحكم بالنفط العالمي، النفط العربي، النفط الفنزويلي والنفط الإيراني، وبالتالي الصين التي هي تعيش بشريان حياة هو النفط من أجل اقتصادها وصناعاتها، والذي هو شريان الحياة الذي يعطيها هذا النفوذ العالمي، حتما ستكون مخنوقة بالأيدي الأمريكية، لأن الأمريكي عندئذ سيتحكم بشريان الحياة النفطي لها. من هذا المنطلق لا أعتقد أن هناك إمكانية لأن تتحقق هذا الكلام. هذا كلام كله، نحن نسمع الرئيس الأمريكي يتحدث بأمور كثيرة جدا. أيضا هذا الأمر ينعكس على موضوع المشروع الاقتصادي الضخم الصيني، مشروع الحزام والطريق، وأيضا مرتبط أيضا بشكل مباشر وعضوي بمشروع شمال جنوب الصيني الإيراني الذي هو مشروع هو من المشاريع الأضخم في العالم، وبالتالي أنا أعتقد هناك مجموعة من المعطيات تجعل من هذا الكلام كلاما للرأي العام الأمريكي على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.
6: دكتور فضل اليونس، إذن هذه التصريحات لا تقدم ولا تؤخر، وما أكثر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدث فيها عن أشياء لم تحدث مطلقا أصلا، بالتالي ما هدف إطلاق هذه التصريحات في هذا التوقيت؟
7: نعم، تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب هي كثيرة، نعم أتفق معك، الكثير من هذه التصريحات هي رسائل سياسية سواء كانت للداخل أو الخارج الأمريكي، ولكن لا ننسى أن كانت هناك تصريحات فيما يخص الملف الفنزويلي، وكان هناك تشكيكا كبيرا بعدم استطاعة الرئيس الأمريكي والقوات الأمريكية من تحقيق إنجازات وانتصارات في فنزويلا، وكانت الضربة الأمريكية الخاطفة التي قامت بإطاحة بالدكتاتور مادورو، ومن ثم دخول الشركات الأمريكية والسيطرة على النفط الفنزويلي عن طريق الاستثمارات وليس كما يروج في الاستيلاء أو بالطريقة الاستعمارية القديمة. الآن
6: لكن إيران ليست مادورو، والوقائع أثبتت ذلك إلى غاية اللحظة.
7: هذا صحيح، أتفق معك أن ليس دولة هناك أو شعب أو نظام سياسي يشابه النظام الآخر، ولكن الظروف التي ستؤدي إلى الإطاحة بالنظام الإيراني هي نفسها التي أطاحت بأنظمة كثيرة في المنطقة في الدول العالم. هناك مقولة تقول أن أكثر نقطة ضعف لدى الأنظمة الدكتاتورية هي الأنظمة الدكتاتورية نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها أدوات كثيرة، سواء كانت الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الضربات النوعية التي توجهها إلى الداخل الإيراني، بالإضافة إلى الضربات أو ما تحقق من ضربات عسكرية من اغتيال القيادات والرموز الإيرانية فيما سبق. لذا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعتقد أنه في هذه التصريح فيما يخص النفط الإيراني بالسيطرة عليه، أعتقد أنه في نهاية الأمر أن الولايات الأمريكية سوف تقوم بإسقاط النظام الإيراني، وخاصة أن النظام الإيراني الآن لا يتمتع بالشرعية الداخلية سواء كان بسبب سوء الأوضاع الداخلية الاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من دول المنطقة والدول في النظام العالمي لا تريد التعامل مع هذا النظام، لذا هناك فقدان للشرعية. لذا أعتقد أن الولايات الأمريكية ستستغل هذه الظروف بالإطاحة، سواء كان بالتغيير الداخلي أو التغيير تحت الضربات الاقتصادية والعسكرية، وفي نهاية الأمر سيتغير النظام في إيران، وسيتعاون النظام الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيسمح بدخول الشركات الأمريكية والسماح بالاستثمارات الأمريكية، ومن ثم تكون إيران دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية.
6: بالنظر إلى ما قدمه الدكتور فضل اليونس، الدكتور حكم أمهز، هل ترى أن هذه الوقائع انهيار النظام الإيراني، أو أن النظام الإيراني يتآكل من الداخل وقد ينهار في أي لحظة، هل هي موجودة؟ وعطفا أيضا على ما تحدث بها الدكتور فاضل اليونس، موضوع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت وفعلت في فنزويلا، أنت قلت أن القوة العسكرية الأمريكية موجودة والولايات المتحدة الأمريكية هي دولة قوية عسكريا، لكنها لم تستخدم هذه القوة العسكرية بالكامل ضد إيران، بالتالي ألا ترى أن الفرصة الآن أمام إيران لازالت سانحة لكي لا تدمر أمريكيا؟
5: نعم، شوف، هناك مجموعة من النقاط أستاذ محمد لابد من الإشارة إليها. أول ما تفضل به ضيفك دكتور يونسي هو موضوع آمال والتمنيات لا أكثر ولا أقل، وللأسف يعني دائما يتحدثون باستخدام مصطلحات أصلا ليس لها علاقة بموضوع التحليل السياسي، مثلا الدكتاتورية وما الدكتاتورية، يعني إذا تحدثنا عن دكتاتورية هل هناك أكبر من دكتاتورية من الولايات المتحدة الأمريكية الحاكمة العالم والتي تذهب لتختطف رئيس دولة شرعي منتخب شرعيا وهو الرئيس مادورو؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يتحدث عن شرعية النظام الإيراني، شرعية النظام الإيراني موجودة، والتظاهرات التي تنزل يوميا منذ أن بدأت الحرب حتى اليوم في أكثر من 1400 نقطة في إيران تأييدا للنظام، هذا ماذا يسمى ليس شرعيا؟ نقطة أخرى أنه أيضا الذين نزلوا في تشييع الشهيد الإمام سيد علي الخامنائي أكثر من 40 مليون شخص، هذه ليست شرعية. ليس لديه شرعية هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعطيه الآن للاستطلاعات الرأي بحسب الإعلام الأمريكي،
6: ولكن هناك تظاهرات خرجت ضد النظام في إيران
5: تعطيه حوالي 30%. لا، حدثت، أنت تتحدث أستاذ محمد، صحيح أنه حدثت تظاهرات ولكن ليست كلها ضد النظام، حدثت تظاهرات تتعلق بموضوع الاقتصادي احتجاجا على الوضع الاقتصادي الذي فرضته العقوبات الأمريكية، ولكن عندما نتحدث عن أن عدد الشعب الإيراني حوالي 90 مليون طيب وينزل إلى الشارع لتشيع السيد خامنائي 40 مليون، هذا لا يعطي شرعية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
6: عندما خرج المتظاهرون
5: على حوالي إلا 30%،
6: عندما خرج المتظاهرون واحتجوا لم يقولوا بأن الوضع الاقتصادي الذي أنشأته العقوبات الأمريكية، هم حملوا الحكومة الإيرانية في ذلك الوقت مسؤولية ما يجري من تدهور اقتصادي في البلاد، وبالتالي الحكومة اعتقلت عددا منهم وأصدرت أحكاما بالإعدام على آخرين. يا دكتور، يعني هناك تظاهرات مؤيدة للنظام وهناك تظاهرات أيضا معارضة للنظام.
5: أستاذ محمد،
6: تفضل.
5: أستاذ محمد، تعال لنسأل سويا. أولا، هل هناك عاقل في العالم أو خبير في العالم لا يقول أن العقوبات الأمريكية أكثر من 4000 عقوبة على إيران هي السبب الرئيسي في الأزمة الاقتصادية في إيران؟ واحد. الأمر الثاني، أنا لا أقول أنه ربما تكون هناك سياسات يعني إيرانية حكومية مثلا غير ملائمة للواقع، ولكن هل هذا يعني أن هي ستتحمل المسؤولية؟ حتما لا. الأساس هو إذا استطاعت إيران أن تصدر نفطها وتصدر كل شيء من صناعاتها وبتروكيماوياتها وإلى آخره، هل أنت تدرك أن الشعب الإيراني سيعيش برفاهية عظيمة ولا لا؟ حتما سيعيش برفاهية عظيمة. هذا الأمر محسوم. ولكن ما حصل في في في في, في التظاهرات أستاذ محمد، وهو أعلن أن التجار في البازار تحركوا لأن هناك اختلال في سعر الدولار. من يخل بسعر الدولار؟ اختلال في سعر الدولار، وبالتالي لم يعودوا يستطيعوا أن يعني يتحكموا بأسعار دقيقة لهذه المنتجات، ولذلك نزلوا إلى الأرض. وعندما دخلت العناصر والجماعات المحسوبة على الخارج وبدأت بقتل الشرطة والموظفين وما إلى ذلك، قعد الذين بدأوا بالتظاهرات الاقتصادية جلسوا في بيوتهم، وبقيت في الجماعات التي تتحرك بأوامر من الخارج. على كل هذا الموضوع، بالنسبة إلى استكمال سؤالك فيما يتعلق بموضوع القدرات الأمريكية، شوف، إيران ليست فنزويلا. هذا الكلام ليس كلام من يؤيدون إيران، إنما هذا كلام حتى القادة الأمريكيين. يعني إذا رجعت إلى التسريبات التي سربتها وسائل الإعلام الأمريكية، براد كوبر وأيضا رئيس الأركان دان كين، هما قالا للرئيس الأمريكي أن إيران ليست فنزويلا. الآن 6-7 أشهر ولم يستطع الرئيس الأمريكي أن يحقق إسقاط النظام، بالعكس أنه بعد أن كان يراهن على الشارع أن انقلب إلى مصلحة النظام الإيراني.
6: نعم، ولاحظنا
5: أن هناك 9 ملايين شخص تظاهروا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية.
6: وصلت الفكرة.
5: أما القدرات دكتور. أختصر لأقول، أما القدرات العسكرية الأمريكية صحيح أنها كبيرة، ولكن ليس هناك من يعني تنظيم.
6: دعني أقف عند هذه النقطة لو سمحت لي دكتور حكم أمهز.
5: باستخدامها.
6: بالتالي دكتور فاضل اليونس، نتاجا لما يتحدث به الدكتور حكم أمهز من أن الولايات المتحدة الأمريكية نعم قوة عسكرية، ولكن إيران لا زالت تثبت لغاية اللحظة بأنها عسكريا حتى سياسيا لا زالت تسيطر على هذه المنطقة، حتى عسكريا بالتحديد لا زالت تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية وتتفاوض معها. بالتالي إذا كانت إيران ضعيفة وإذا كانت إيران تتآكل من الداخل والنظام الإيراني يتجه إلى الانهيار، لماذا تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوقع معه مذكرة التفاهم المذكرة تلو الأخرى؟
7: فيما يخص، قبل الإجابة على سؤالك، فيما يخص المظاهرات أو التي رافقت تشيع المرشد الإيراني، فقط التذكير، لو سمح بتشيع قادة الإرهاب سواء كانت القاعدة أو داعش البغدادي، أعتقد بالله سيكون هناك الآلاف ممن يشيعون، ليس من يخرج كل من خرج أمام التشيع ذاك معناته شرعية. هناك الكثير من القادة.
6: يا دكتور فاضل، لو سمحت لي يا دكتور فاضل، أنت تتحدث الآن عن إرهابيين صنفتهم الولايات المتحدة الأمريكية كإرهابيين، وأنت جالس في الولايات المتحدة الأمريكية، أنت الآن تتحدث عن المرشد الإيراني أو الرئيس الإيراني أو حتى قادة إيرانيين لهم شرعية من الشعب الإيراني، وهناك دول أيضا تصنفهم شرعيين، حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحدث عنهم بأنهم إرهابيين.
7: نعم، ولكن تتحدث عن الأذرع الإيرانية لدى المرشد الإيراني الحرس الثوري الإيراني الذي يعد منظمة إرهابية، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك الكثير من الدول الأوروبية قد صنفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، كما أن هناك الكثير من الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني ضد تجمعات مدنية أو سفارات. أما فيما يخص أن إيران لا زالت قويا. من قال ان ايران ليست لديها قدرات عسكريه واقتصاديه وباستطاعتها ان تهدد الدول الجوار وتهدد
6: انت قلت ذلك انت قلت قبل قليل النظام الايراني ينهار، بالتالي لا توجد دولة، نعم. لا توجد قدرات، لا توجد عسكر.
7: نعم نعم قلت له انها تنهار، وهذا الانهيار هو انهيار تراكمي سيؤدي الى انهيار النظام. انا لم اقل ان ايران ليس لديها اي قدره او قدره صفريه، نعم لديها قدرات ولا لما كانت او اتت الولايات المتحده الامريكيه بهذه الاساطيل، ولكن اذا اخذنا منذ بدايه هذه الحرب الى الان القوات الامريكيه قد نجحت في تحييد القوات البحريه والقوات الجويه، بالاضافه الى ان فيما يخص مضيق هرمز، نعم. من يسيطر الان على مضيق هرمز هو بالارقام ان هناك اكثر من 60% من قدره المضيق على تصدير نفط قد تمت استعادتها، نعم ان هناك تهديدات ايرانيه، ولكن من يسيطر على المضيق على المسار الجنوبي هي القوات الامريكيه. اما فيما يخص
6: لكن ضيفي قبل قليل الدكتور حكم قال لك منذ 7 أشهر الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على هزيمة إيران، بالتالي ألا يمكن اعتبار ذلك فشلا ذريعا للولايات المتحدة الأمريكية كما يتحدث ضيفي؟
7: لا لا يعتبر فشلا، لأن العملية العسكرية لم تنتهي والحملة العسكرية والاقتصادية والسياسية لم تنتهي. كلنا نتذكر أن القاعدة لم تهزم في يوم واحد، ألمانيا النازية لم تهزم في سنة أو سنتين، النظام العراقي عندما تم احتلال الكويت لم يتم هزيمته في سنة أو سنتين وتم اسقاطه في نهاية الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية في إخضاع إيران تدريجيا، لا تريد أن تضر بكثيرة، ولكن في نهاية الأمر إذا أصر النظام الإيراني على تعنته ولم يذهب إلى طرف المفاوضات سيتم إسقاطه وإخلاله من الداخل. لكن الولايات المتحدة الأمريكية عندما ذهب الولايات المتحدة الأمريكية فقدت التكملة للجواب على سؤالك، في عندما ذهبت إلى وثيقة الباكستانية والوثيقة التي وقعتها كل الطرفين كانوا يعلمان أن هذه الوثيقة هي اللي تسب الوقت، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد استكشاف القيادة الجديدة الإيرانية، بالإضافة إلى أنها كانت تريد كسب الوقت. لذا الولايات المتحدة نجحت نوعا ما في كسب الوقت في تحييد الهجمات الإيرانية والاستعداد لها، ومن ثم قامت بالآن بعمليات عسكرية نوعية في تحييد الهجمات الإيرانية أو التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز. أعتقد أن الولايات الأمريكية الآن نعم. سبعة أشهر تعتبر قليلة، وما زال لدى رئيس
6: الأمريكي 7 أشهر تعتبر قليلة، لكن ذلك لم يكن حديث الرئيس الأمريكي في البداية، كان يتحدث عن أيام معدودة، وبعد قتل المرشد الإيراني كان يتحدث بأن إيران ستستسلم وعليها أن تستسلم، وكل هذه الحديث طبعا لازالت موجودة وكلها تبقى حاضرة حتى إلى غاية اللحظة. وهنا أتوجه لك دكتور حكم أمهز، بالتالي ضيف يقول بأن 7 أشهر قليلة على نظام كنظام الإيراني كنظام. سأدعك تكمل وسأدعك تجيب، لكن دعني أكمل سؤالي. ضيف يقول 7 أشهر قليلة على نظام إيراني عقائدي متجذر، له هيكلية عقائدية ليست كفنزويلا أو حتى كنظام آخر، وبالتالي المعركة سجال وفي مرحلة ما ستهزم إيران.
5: نعم، شوف أولا قبل أن أجيبك على هذا السؤال، يعني للأسف الشديد دائما المحللين السياسيين المجنسين وهم عرب المجنسين دائما يذهبون إلى استخدام مصطلحات السب والشتام واستخدام المصطلحات الغير لائقة، يعني أنه شخص مرجعية كبيرة جدا إسلامية بحجم قائد الثورة يوصف بأنه إرهابي ويقارن بأبو بكر البغدادي وفلان وفلان.
6: دكتور نحن تجاوزنا هذا الموضوع. أنا
5: يعني هو أصلا هو
6: نحن تجاوزنا هذا الموضوع.
5: لا لا لا لا رجاءً
6: يا دكتور.
5: لا لا رجاءً لا هو تحدث بشيء. أنا أريد أن أقول له أن الرئيس الأمريكي هو الإرهابي.
6: لو سمحت لي لو سمحت لي. لا لو سمحت لي. لا أريد يا دكتور حكم أمهز. لا أريد أنا أنهيت هذا الموضوع. لا لا لا لو سمحت لي. لا أريد أن أبقى في هذا السجال.
5: لا أستطيع أن أتجاوز. هذا
6: لا لو سمحت لي.
5: أعطيني ثمان. أعطيني ثواني.
6: أنا قمت بإنهاء هذا الموضوع. قمت بإنهاء هذا الموضوع. لا لا لن أسمح بمناقشة إرهابي. الرئيس الأمريكي إرهابي أو الرئيس الإيراني إرهابي، لن أسمح بمناقشة ذلك.
5: وصلت الفكرة.
6: وصلت الفكرة يا دكتور.
5: أن ما حصل في غزة هو غير إرهاب.
6: لو سمحت لي يا دكتور. يا دكتور حكم أمهز. وصلت الفكرة يا دكتور حكم أمهز. لن أسمح بنقاش مثل هذا النقاش. موضوع الرئيس الأمريكي إرهابي أو النظام الإيراني إرهابي، معك أو معه الأمر انتهى. أنا قمت بالرد على طيف. لو سمحت لي لو سمحت لي أنا قمت بالرد
5: الحلقة.
6: أنا قمت لا, لا لا لا لو سمحت لي يا دكتور، أنت لا توجهني كيف أدير الحلقة.
5: أنا علي
6: لو سمحت لي
5: أنا علي أرد.
6: لو أنت لا توجهني كيف أدير الحلقة.
5: لا لا لا, لا أوجهك
6: أنا أدير الحلقة بما يتوافق مع معايير القناة.
5: أنا لم أرد فتصرف
6: لو سمحت لي. لو سمحت لي دكتور أجبني على سؤال.
5: انتظر دوري.
6: تفضل على أجبني على سؤال. نعم أعيد لك السؤال مرة أخرى. كنت أتحدث عن أن موضوع ما تحدث به الدكتور فاضل اليونس موضوع بأن السبعة أشهر فترة قليلة على إيران وبالتالي تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة نظام عقائدي نظام متجذر نظام متهيكل عقائديا في إيران ليس كالنظام الفنزويلي أو أي نظام آخر وبالتالي كما تحدث ضيفي الحرب سجال وهي معركة معركة تخسر فيها معركة تربح فيها وبالنهاية ستهزم إيران كما قال ضيفي.
5: نعم هناك مثل عربي يقول أن الذي لا يستطيع أن يصل إلى العنب يقول عنه حامضا لما يطول العنب يقول عنه حامضا. عمليا هذا الأمر الذي تقع فيه الولايات المتحدة الأمريكية هي تعتبر أنها تتعامل مع الكل على أساس أنهم كلهم بنفس المستوى وبنفس القوة وبنفس القدرات. ودليل على ذلك أنه في بداية المعركة قال الرئيس الأمريكي أنها ستستمر أربعة أيام أو خمسة أيام بأبعد حد هي 15 يوما. الآن نحن أمام سبعة أشهر وأيضا المرحلة المقبلة ستثبت ذلك. أنا من الذين يتحدثون بواقعية أنه يجب علينا أن ننتظر وبطبيعة الحال حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تحقيق كل أهدافها لبل أن الأهداف التي وضعتها لهذه الحرب ومنها إسقاط النظام ومنها تحريك الشارع انقلبت عليها لبل أن التداعيات انعكست تحولت المعركة من إسقاط النظام إلى مضيق هرمز معركة على فتح مضيق هرمز الأمر الأول. الأمر الثاني أن الموضوع انعكس على الداخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن الأزمة أزمة الشعبية التي يعيشها ترامب وحزبه الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية هي بسبب مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران أزمة الأسعار وأزمة المحروقات وبالتالي أيضا أزمة غلاء إضافة إلى أزمة الانتخابات النصفية. فلذلك حتى التطورات التي حصلت في المنطقة باليمن الآن اليمنيون يسيطرون على مضيق باب المندب بشكل كامل وهم حلفاء لإيران أيضا التطورات الأخرى كل هذا انعكس سلبا لم يعطي إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن أمريكا قتلت واغتالت وصحيح أنها دمرت ولكن العبرة ليست في التدمير والقتل
6: لكن حتى الطرف الآخر يقول الآن
5: عشرات الملايين
6: هي ورقة في يد إيران يلعبها الآن لأنه بات مختنق اقتصاديا ومحاصر عسكريا في هذه المنطقة وبالتالي بات الإيراني يلجأ إلى حرب المضائق حتى تحركات الحوثي وصفت من الطرف الآخر بأنها
5: لا
6: تعليمات إيرانية بحتة.
5: لا شوف هناك فرق ما بين القرار وما بين الدعم يعني القرار يتخذه اليمنيون ولا يتدخل فيه الإيرانيون هناك دعم إيراني بطبيعة الحال هناك تحالف وأيضا الآن الحرب التي تشن على إيران أستاذ محمد الحرب التي تشن على إيران هي تهديد وجودي لإيران ولليمن وللعراق وللبنان ولفلسطين فلذلك هذا الأمر يأخذ بعين الاعتبار يعني اليمني يدرك تماما أنه إذا سقطت إيران سقط هو فلذلك هناك ما يشبه إذا أردنا أن نسمي ذلك يعني هكذا غرفة عمليات وتنسيق كامل ما بين قوى محور المقاومة وبالتالي لو لم يكن هذا الدعم وهذا التأييد لما كانت الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه والنقطة المتعلقة بموضوع اليمنيين لو لم يكن لدى اليمنيين قدرة لما قاموا بهذه العملية وهم أصحاب القرار لأنهم أهل مكة وأدرى بشعابها فلذلك الإيراني يدعم صحيح ولكنه لا يقرر عن اليمني لأن اليمني هو يعرف إذا كان لديه قدرة أو ليس لديه قدرة وأيضا فليفتشوا في المشكلة فيما بينهم الفصائل والقوى التي تتصارع في اليمن فليفتشوا فيما بينهم عن عواد.
6: من عواد هذا دكتور فاضل اليونس هل تعرف من عواد الذي يتحدث عنه الضيف؟
5: هذا عواد بالمصر هذا مصر بمصري معروف أنه عواد باع أرضه يا أولاد.
6: نعم. دكتور فاضل اليونس التحركات الحوثية قد لك هي تحركات يمنية بحتة الدعم إيراني بلا شك لكن الحوثي يتحرك بأمره وبتعليماته هو فقط.
7: أعتقد أن اليمن ملف موحد أو ملف واحد الملف اليمني ملف شائك لا ننسى أن هناك كانت مفاوضات ما بين الجانب الأمريكي والجانب الحوثي قبل سنتين أو قبل سنة ونص عندما كانت هناك هجمات عسكرية كبيرة والتي أدت إلى نوعا من وقف إطلاق النار وعدم مهاجمة المصالح الأمريكية قبل يوم أمس قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك اتصالات من الحوثيين مع الولايات الأمريكية بعدم استهداف بينها بين ما يجري في اليمن هو شأن يمني وأنه لن يتم استهداف المصالح
6: الأمريكية. ليست حرب مضايق؟ أليست حرب مضايق تلجأ إليها إيران؟
7: أعتقد أن التحرك اليمني هذا من وجهة نظر، أعتقد أن التحرك الحوثي هو تحرك حوثي نوعا ما لإعادة السيطرة على مضيق باب المندب وتوسعة من سيطرته، ولا لو كانت هناك مخاطر على الولايات المتحدة لما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب السعودية بالتدخل في اليمن. نعم هناك مساعدات ولكن ليس بالمساعدة الكبيرة التي تلجم الحوثيين. لذا أعتقد أن هناك نوع من التفاهمات ما بين الولايات المتحدة والحوثيين في ما يخص باب المندب، وفي الوقت ذاته باب المندب يؤثر على التجارة ولا يؤثر على التصدير أو الخطوط النقل الطاقة ما عدا الطاقة السعودية التي يتم استهدافها. ولا ننسى أن هناك بعض الإشكالية عندما أرادت الولايات الأمريكية بفتح مضيق باب هرمز رفضت السعودية استخدام قواعدها لفتح المضيق. إذا هناك بعض المفاوضات أو هناك بعض التشابكات في الرؤى فيما يخص الباب المندب ومضيق هرمز، فيما لو وصلت إلى تفاهمات ستكون هناك تدخل أمريكي أو أن هناك اتفاقا حوثيا أمريكيا.
6: نعم وصلت الفكرة.
7: المندب
6: تعقيبك الأخير دكتور حكم بثلاثين ثانية.
5: لا شوف أنا بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما حصل في اليمن هي توجه رسالة إلى السعودية بعد أن قامت السعودية بإنشاء هذا التحالف الدفاعي مع تركيا وباكستان ويمكن أن ينضم إليه الإيراني والمصري في المرحلة المقبلة، وبالتالي هذا يعطي مؤشرا على أن الدول سواء العربية أو الغير عربية باتت مدركة تماما بأنه لا يمكن الاستظلال بالحماية الأمنية الأمريكية، لأن أمريكا لا يهمها إلا أمرين، الأمر الأول هو مصالحها والأمر الثاني هو الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة، فلذلك ترك السعودي لمصيره في اليمن.
6: إلى نتائج التصويت، هل ينجح ترامب بالسيطرة على النفط الإيراني ومنع طهران من الهيمنة على مضيق هرمز؟ 12% أجابوا نعم، 88% أجابوا لا. كل الشكر للضيفين من طهران الخبير بالشأن الإقليمي والدولي الدكتور حكم أمهز، وأيضا من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الدكتور فاضل اليونس. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: القانون انحكى عن العنف السبراني ضد النساء. من يحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف يواجه القانون الابتزاز والتحرش الإلكتروني والعنف السبراني؟ وهل القوانين عاجزة في الفضاء الرقمي؟ الدكتورة منى الأشقر جبور ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثاء الثالثة والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $8.70، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.70.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرت أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 15 أيلول 2026. تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع روني غابي ومريم آل علي جبور والمخرج توني الخوري.

أهلا بكم في العناوين. الحكومة في مرمى البرلمان المساءلة على إيقاع نار الجنوب ووجع المعيشة. الجلسة لم تخلو من السجالات والسلام استبق الانتقادات. لبنان يترقب مسار الدبلوماسية والسفير الأمريكي يتفقد الجنوب. عون ومنسة يبحثان أمن الجنوب وعدة الجيش إلى مؤتمر باريس. تحذير إسرائيلي، حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية. بعثة صندوق النقد تبدأ اجتماعات بيروت. وملف انفجار المرفأ أمام محطة جديدة. شد الحبال الإيراني الأمريكي اشتد، وباب المندب على طاولة مجلس الأمن.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: الهرمو سكر أو ما سكر.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على مدى يومين ستبقى الحكومة في مرمى نيران البرلمان، من إيقاع الجنوب الثقيل إلى وجع المعيشة، مرورا بملفات الداخل المتراكمة. لكن تحت سقف الرقابة والمساءلة ارتفعت نبرة المزايدات الشعبوية التي اعتادت عليها ساحة النجمة، فبعض النواب تناسى أنه شريك في الحكومة، وبعضهم الآخر نسي أن السلطة كانت يوما في يده، وأنه أوصل البلاد إلى جهنم قبل أن تتسلم هذه الحكومة زمام الأمور، فيما اختار آخرون التصفيق على طريقتهم لإنجازات حكومية تتوافق مع حساباتهم. على أي حال، الأنظار ستنتقل اليوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية، حيث مؤتمر دعم الجيش الذي يضع لبنان اللمسات الأخيرة على تحضيراته. ومن الداخل اللبناني إلى الإقليم لا تهدأ وتيرة التصعيد، شد الحبال بين إيران والولايات المتحدة يتصاعد، فيما يفرض باب المندب نفسه بندا ساخنا على طاولة مجلس الأمن، والبداية تبقى من ساحة النجمة.
1: إذن جلسة لمساءلة الحكومة في ساحة النجم تمتد على مدى يومين وسط انتقادات ومزايدات سياسية، فيما تراوحت المواقف بين الملف الأمني جنوبا والأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون. الجلسة استهلها رئيس الحكومة نواف سلام بكلمة أكد فيها أن الحكومة عملت على تثبيت موقع لبنان في الخريطة الإقليمية، مشيرا إلى أنها نجحت في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بعمقه العربي، وشددت على لا استقرار مستداما من دون إذن شدد الرئيس سلام على لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها. وأضاف الرئيس نواف سلام
2: أنه لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها. وهذا ما كنا قد التزمنا به في بياننا الوزاري، وفي هذا السياق عملنا على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، ونعمل مع شركائنا العرب والدوليين على تأمين المزيد من الدعم لها. وأنتهز هذه المناسبة لأتوجه من هنا بأكبر تحية إلى جيشنا الذي وسع اليوم انتشاره في الجنوب ويواكب عودة الأهالي. نريد إنهاء الحرب، وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم. وبموجب المادة 52 من الدستور يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيدا على أن الدولة اللبنانية وحدها دون سواها هي من يفاوض باسم لبنان، أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي، لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطارا سياسيا. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب.
1: ما كاد ينتهي الرئيس سلام من كلمته حتى اندلع سجال بين النائب علي عمار والنائبة بولا يعقوبيان حول عدم احترام تراتبية الكلام، فتدخل الرئيس بري.

0: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس.
1: هذا ليس في النظام.
0: مش عم بحكي معك أنا.
1: النظام. كيف النظام؟
0: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
2: تفضل. خليك كفي.
1: يحكي بتهذيب بس لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام. إذا هو بيحكي بالنظام.
0: وحدة مثلك مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
3: يا عمي لحظة.
1: دولة الرئيس. احترم حالك واحترم
4: الرئيس.
1: إذا بتريد احترم نفسك.
2: تهينتكم عم تحكوا مش بالنظام.
0: تأمر دولة الرئيس
5: بالنظام.
0: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان.
1: هيدا مش بالنظام.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
1: العظيم. إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
2: مش أنت بتقدري بس عاجل خلص.
0: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
6: شو هالحكي يا دولة الرئيس؟ شو هالحكي يا دولة الرئيس؟
2: اسمحوا لنا الله
6: مكفيش روحنا على الخراب.
0: يا دولة الرئيس
2: في حال الأرقام
0: سأختم بكلمة واحدة ألا وهي أن المقاومة باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا.
2: جميل.
6: خليه خدع إيران يا دولة الرئيس. المقاومة دمرت البلد.
7: المزيد من المواقف في خلال الجلسة مع هالة الحسيني.
8: شهدت جلسة مناقشة الحكومة الأولى في عهدها بعض المناوشات النيابية التي بقيت ضمن السقف الطبيعي، فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بالريفي ردا على النائب جبران باسيل أنه سيتم عقد جلسة للأسئلة والاستجوابات الشهر المقبل، وكان أعطى لكل نائب 5 دقائق للكلام بعد كثرة طالبي الكلام مما أثار اعتراضات نيابية من بينها من النائب جبران باسيل. ومن المقرر أن تنتهي الجلسة غدا بعد إعادة منح الحكومة الثقة وفق مصادر نيابية. في المداخلات النيابية نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أمل من رئيس الحكومة شرح ما هو اتفاق الإطار وكيفية تحقيقه. النائب فراس حمدان دعا لتسليم قرار البلد للدولة.
9: لا يتمضل طريق اتفاق إيراني أمريكي في احتمال يصير في احتمال ما يصير. كلفة الانتظار شهور غير أنه عم نكتب اليوم احتلال جديد وبيت جديد عم يتهدم ودم جديد عم يسكب الأرض. نحن ما عم نطلب من حدا يسلم أي أرض للعدو، عم نطلب هيدا الأرض تتسلم للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية. وهذا شيء يا دولة الرئيس كان لازم يصير بعد انسحاب 2000 تطبيقا لاتفاق الطائف.
8: النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم كتلة اللقاء الديمقراطي فدعا الجميع لملاقاة الكتلة قائلا خيارنا هو الدولة والدستور واتفاق الطائف واتفاقية الهدنة.
10: كيف نحمي لبنان وكيف ننقذه ونحافظ على وحدته وبقائه واستمراره؟ وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى الثوابت التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف الذي أنتج تسوية بين اللبنانيين، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
8: النائب جبران باسيل وصف الحكومة بحكومة الضرائب والمولدات والودائع المحتجزة وأنها حكومة لا إصلاح ولا إنقاذ، وقال نحتفظ بحقنا بطرح الثقة أو عدمه. وفي نهاية الجلسة فقط لنفتح المعارضات الوهمية من داخلها.
11: لا إسرائيل بتحترم اتفاقية ولا حزب الله بوارد يسلم سلاحه، ولكن وعدتونا ببيانكم تعملوا استراتيجية أمن قومي لحتى تنفذوا حصرية السلاح والقرار ونحن معكم، وأخذتوا قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح ونحن معهم، شرط أنها تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلية. وبدل ما تعودوا باستراتيجية أمن قومي عملتوا اتفاقية تنسيق أمني مع إسرائيل تقضي بنزع سلاح بالقوة من دون ما تأمن انسحاب إسرائيل. نحن مع التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب لأنه سلاح حزب الله ما عاد قادر يوقف الحرب ولا يحمي لبنان، ولكن التفاوض هو لوقف الحرب مش لاستمرارها.
8: النائب جميل السيد قال بتنا عبيدا لدى صندوق النقد الدولي ولا خدمات تقدم فيما الأوضاع تزداد سوءا. النائب عناية عز الدين رأت أن سرعة استجابة الحكومة لإيواء النازحين لم تكن على المستوى المطلوب. النائب جورج عدوان سأل رئيس الحكومة كيف يتجرأ على السكوت عما حصل مع وزير الخارجية.
12: يا دولة الرئيس انت مغلط كتير. اجا الفريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار. بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة. لا، لازم فوق 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل مظبوط.
8: النائب فؤاد المخزومي طالب بسياسة ضرائبية عادلة وإعادة أموال المودعين مجددا منح الحكومة الثقة.
3: نطالب بسياسة ضريبية عادلة متوازنة تراعي قدرة المواطنين والمؤسسات على الدفع وتحفز الاستثمار والانتجاز، ولا يجوز أن تبقى زيادة ضرائب الخان الأسفل.
8: النائب إبراهيم كنعان اعتبر أن قانون الفجوة المالية بحاجة إلى تدقيق، قائلا نريد تدقيق شفاف وتحديد المسؤوليات.
4: قانون الفجوة المالية يلي الكل عم يحكي فيه، ولكن كلنا بنعرف الاعتراضات والانتقادات من كل حد بنوصل. إذا الحكومة بلغتنا أو أبلغنا، ونحن بنعرف هذا تماما وموجود بالمحاضر، ولكن إذا عم تقوم بجهد لدراسة هذه الملاحظات هذا أمر مش غلط ولازم تعمل. وبالتالي وقت اللي نحن منقوم عمليا ننهي الموازنة، موازنة 26، ومنخلص موضوع إصلاح المصارف، ومننتظر نتيجة اللي هي بعد هلأ، يعني ما قلنا شهر، ننتظر نتيجة التفاوض اللي عم بيصير مع صندوق النقد. إن وصل لنتيجة أو ما وصل نحن رح ندعي، ولكن هذا القانون بده تدقيق.
8: النائب علي حسن خليل تناول مواضيع عدة داعيا إلى فتح قنوات الحوار، وراء أن لبنان يبنى بالشراكة وليس بإلغاء أحد.
5: ما هي الكلفة التي خففها هذا الاتفاق على اللبنانيين؟ الاتفاق الذي لا يقاس بمصلحة لبنان يتحول من أداة لاستعادة الحقوق إلى مسار لإنتاج التزامات جديدة أكبر من أن يتحملها البلد. السلم الأهلي والاستقرار الداخلي خط أحمر، وحماية هذا الاستقرار مسؤولية وطنية مشتركة.
8: النائب حسن عز الدين رأى أن لبنان لا يبنى بالغلبة لفريق على آخر ولا بالإقصاء بل بالتفاهم، وتناول موضوع الماء الجنوب.
13: المطلوب من لبنان أن يقدم أوراق قوته مسبقا. التفاوض يكون من موقع الندية لا من موقع الإملاء، ومن موقع الحق والسيادة لا من موقع الضغوطات. وإن كانت الدولة تريد أن تكون صاحبة القرار الأمني الكامل، ما يعبر بحصرية السلاح، فلتحدثنا من وكيف سنحمي لبنان.
8: النائب ميشيل ظهر أن المشكلة هي في التهرب الضريبي. النائب الياس الجرادي أشار إلى أننا نحن من اعتدى علينا، مؤكدا أن التفاوض تحت التهديد هو ساقط. أما النائب مارك دال فتناول مواضيع اقتصادية واجتماعية عدة، ومن بينها هجرة الشباب اللبناني. من ساحة النجمة هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
14: يترقب لبنان اللقاء الذي سيجمع سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي في واشنطن بانتظار تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بعد إرجاء الجولة إلى الشهر المقبل.
7: في غضون ذلك جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى في الجنوب، فزار بلدة زوتر الغربية حيث عاين مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوتر. وبعد جولة في زوتر الغربية انتقل عيسى إلى قعقعية الجسر.
14: في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسة الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والمهام التي يقوم بها الجيش في المناطق الجنوبية. كما تطرق البحث إلى حاجات الجيش التي ستعرض في المؤتمر التحضيري الذي سيعقد الخميس في العاصمة الفرنسية للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
7: في المواقف أشار النائب إيهاب مطر بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أنه لمس حرص الرئيس عون على مصلحة لبنان وتثبيت السيادة والاهتمام بشؤون اللبنانيين.
15: بصراحة كل المسار يعني يلي عم بيقوم فيه فخامة الرئيس مسار مشرف. أكيد كان من الطبيعي جدا أنه كون عم بنقول شكر أهل الموقوفين لفخامة الرئيس من بعد توقيع قانون العفو العام. طبعا نحن منفتحين على توضيح أي التباس بما يخص بعض المصطلحات، وأكيد منتفهم المسار القضائي يلي ماشي فيه الطعن المقدم من بعض النواب، ولكن الأساس بهالموضوع هيدا أنه ما نكون عم نفقد روحية هالقانون. اليوم ما بدنا نكون عم نرجع نعيد إنتاج معاناة الموقفين والناس.
14: ومن قصر بعبدة أيضا نبهت النائبة نجاة صليبة إلى أن الانقسام الداخلي يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار.
16: إنما ترتكبه إسرائيل من قتل وتهجير وتدمير لا يمكن أن يقبله أي إنسان، لكن مواجهتنا لا تكون بمزيد من الانقسام ولا بقرارات منفردة تعرض لبنان وأهله لمزيد من الدمار. الالتفاف الوطني الحقيقي هو حول مؤسسات الدولة.
7: النائب سعيد الأسمر وفي حديث لإذاعتنا أشار إلى أن مسار المفاوضات ليس بأفضل حاله، لكن لا خيار أمامنا سوى الحل الدبلوماسي، مؤكدا أن الطرف الأمريكي يريد نجاح هذه المفاوضات ويضغط إلى جانب لبنان لتحقيق هذا الهدف.
17: أعتقد هذا الاجتماع رح يأتي بثماره كما هو متوقع، لأنه الممولين الأساسية للجيش والداعمين الأساسية اللي بدهم يحطوا أموال حتى يرجعوا يطوروا الجيش ما زالوا لم يروا ما يشجع في الداخل اللبناني حتى يبلشوا يحطوا أموال. كل شيء مرتبط بأمر واحد لو هو التزام الحكومة بقراراتها، بسط سلطتها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، الدول المانحة غير مستعدة أن تحط أي ليرة، وهذا أمر معلوم قبل ما يكون موضوع حزب الله تعالج بشكل جدي، والسلاح اللبناني والغير اللبناني كمان تعالج، والدولة صار عندها بسط سلطة على كافة أراضيها. المسار المفاوضات يمكن منا بأفضل أحواله، ولكن بعتقد للأمريكاني ولا حتى اللبناني أنه عنده الخيار آخر. الجدية اللبنانية بأنه نقدر نتقدم ونوصل لأي محل، وخاصة الأمريكاني اللي كمان بده من هالمفاوضات وهالاتفاق الإطار نوصل لأي طريقة، رح نجرب ولا رح يتجرب بعد مرة أخرى ومحاولة أخرى بشروط محددة.
14: إلى إسلام أباد، حيث بحث وزير الداخلية أحمد الحجار مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في المجال الأمني، وأكد شريف تضامن بلاده مع لبنان وإدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي مجددا دعم سيادته وسلامته. وفي ختام اللقاء وقع الوزير الحجار مذكرة تفاهم لتبادل السجناء بين لبنان وباكستان.
7: ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، وسجلت تفجيرات عنيفة في مجد الزون قد وصلت ارتجاجاتها إلى سور والقرى المجاورة. توازيا، قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وسط هذه الأجواء أفاد ولا الإسرائيلي بأن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية من دون رد، في وقت حذر فيه ضباط في القيادة الشمالية من مخاطر إبقاء الجنود الإسرائيليين في مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية لما قد يترتب على ذلك من خسائر بشرية.
14: في السرايا الحكومية عقد مؤتمر تحت عنوان طرابلس شركات استراتيجية مستقبل استثماري وتنمية مستدامة. رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن الوقت بات للانتقال من الوعود إلى الأفعال، وذلك عبر الشراكة والتكامل بين مرافق المدينة، وقال على طرابلس أن تستعيد دورها.
18: رؤيتنا هي بناء منظومة لوجستية تجمع البحر والبحر والجو، مرفأ قادر على خدمة التجارة والاستيراد والتصدير، ومنطقة اقتصادية خاصة تستقطب الصناعات والخدمات والتكنولوجيا، ومطار في القيعات يفتح نافذة إضافية للشمال على لبنان والعالم. وإذا نجحنا في ربط هذه العناصر ضمن منظومة فعالة، تستطيع طرابلس أن تعزز موقعها كمنفذ متوسطي للتجارة. المطلوب من الآن أن نبني الجهوزية اللبنانية التي تتيح لنا الاستفادة من هذه الفرص عندما تتوافر الظروف. الغاية هي خلق فرص عمل وتحريك للاقتصاد، فالثقة لا تستعاد بالكلام لا ببيان، بل تبنى بالتراكم، قرارا صحيحا بعد قرار وإصلاحا بعد إصلاح. ولا يمكن لهذه الرؤية أن تتحقق من دون القطاع الخاص اللبناني الذي حافظ رغم كل الأزمات على مؤسساته وفرص العمل وصلات لبنان بالأسواق والعالم. دور الدولة ليس أن تحل محل القطاع الخاص أو تنافسه، بل أن تضع القواعد وتطور البنى التحتية وتجبر الشفافية والمنافسة وتحمي الحقوق. أما الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل فتحتاج إلى قطاع خاص قادر على المبادرة والاستثمار.
7: بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في بيروت بلقاء في وزارة المالية مع الوزير ياسين جابر وبمشاركة وزير الاقتصاد عامر لبساط وممثلين عن الرئاسةين ومصرف لبنان. ركز البحث على الإصلاحات المالية والمصرفية في مقدمها الإطار المالي متوسط الأجلي، تعزيز الإيرادات والجباية، استكمال تطبيق قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية تمهيدا لاستكمال مسار الإصلاح واستعادة الاستقرار المالي والمصرفي. تربويا وعشية انطلاق العام الدراسي، شدد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر على ضرورة التعاطي مع زيادة الأقساط المدرسية بواقعية، مشيرا إلى أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أجمع على ألا تتخطى زيادات 10%.
19: الموضوع بده تعاطي بأكثر واقعية. نحن عم نحاول وكاتحاد مؤسسات تربوية خاصة كان عنا إجماع وأصدرنا بيان على أنه الزيادات لن تكون إلا محدودة جدا، زياداتنا 5% 3% يمكن بحد الأقصى 10%، ولكن بدنا ناخذ بعين الاعتبار ظروف كل مدرسة والواقع المعيشي، وخاصة أنه 35% من موازنة المدرسة هي للمصاريف التشغيلية. كل مدرسة من مدارس اتحاد المؤسسات التربوية عندها مرجعيتها الخاصة صاحبة الإجازة، وهذه المرجعية هي مسؤولة عن هذه المدرسة. هناك الأمين العام كمان نحن عم نراقب ما يحصل كمدارس وكمؤسسات. أما في حال المدرسة بدها ترفع شكوى، أكيد المرجع الصالح هو المجلس التحكيمي. الارتفاع بالأقساط يجب أن يقابل بالموازاة بارتفاع بالرواتب والأجور، إلا إذا كانت الزيادة فقط مخصصة للمصاريف التشغيلية نتيجة التضخم ونتيجة غلاء المعيشة.
14: قضائيا، تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البطار المطالعة في ملف انفجار المرفأ من المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، وهي مكونة من 260 صفحة. حياتيا، سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 39 ألف ليرة على صفيحتي البنزين، فيما ارتفع المازوت 100,000 ليرة والغاز 31 ألف ليرة.
7: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تحقق شروطها، وذلك ردا على تصريحات الرئيس ترامب بشأن رغبة طهران في التفاوض والتوصل إلى اتفاق. ترامب قال أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة تسلمها يوميا لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
14: في المقابل، أقرت وزارة الحرب الأمريكية بوجود نقص في مخزونات الذخيرة نتيجة الاستهلاك المرتفع في خلال الحرب مع إيران، واليوم فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك روسي لتورطه في مساعدة إيران على التحايل على العقوبات وتمويل الإرهاب.
7: وسط تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن وتزايد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة التطورات في مضيق باب المندب. هل سألت يروني مرة عن الجو؟ غدا الجو قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل وفي الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال.
14: في الختام تذكير بالعناوين: الحكومة في مرمى البرلمان المساءلة على إيقاع نار الجنوب ووجع المعيشة. الجلسة لم تخلو من السجالات وسلام استبق الانتقادات. لبنان يترقب مسار الدبلوماسية والسفير الأمريكي يتفقد الجنوب. عون ومنسة يبحثان أمن الجنوب وعدة الجيش إلى مؤتمر باريس. تحذير إسرائيلي: حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية. بعثة صندوق النقد تبدأ اجتماعات بيروت وملف انفجار المرفأ أمام محطة جديدة. شد الحبال الإيراني الأمريكي يشتد وباب المندب على طاولة مجلس الأمن.
7: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنينيتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: تبرد
4: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين. في يوم وداع لأباتي بولس نعمان نستعيد من أرشيف صوت كل لبنان مقابلة أجرتها معها الزميلة ربكة أبو ناظر بتاريخ 5 نيسان 2005 بوداع البابا السابق يوحنا بولس الثاني.
2: قدس الأباتي بولس نعمان، قداسة البابا يوحنا الثاني بصم يمكن التاريخ بخيوط من ذهب، ولكن هناك أسرار كتيرة بصفات هالرجل، سر نجاحه، طبعته النضالية، صورة لبنان أمامه هالبلد النموذجي. أيضا هناك قضايا كتيرة ممكن تنحكى عن قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. بداية، ما هو سر نجاح البابا يوحنا بولس الثاني؟
3: أنا ما في، لأني اختبرته وتعرفت عليه شخصيا، إلا أني انحني قدام هالرجل الكبير البابا يوحنا بولس الثاني. أول شيء مفهومه لكنيسة المسيح، مفهومه لكنيسة المسيح، هيدا هو سر نجاحه بإدارته الكنسية. كنيسة المسيح من الكنيسة الكاثوليكية بالنسبة إله وبس، كنيسته هي العالم. لهالسبب كان اهتمامه بالعالم، بالعالم كله. إذن هو عولم الكنيسة، نظر إليها كل واحد لازم يكون معد حتى يدخل لهالكنيسة، لأنه المسيح ما إجا يخلص المسيحيين وبس. صحيح اختار رسل، ولكن اختار رسل ولكن أزاعهم بالعالم كله، أرسلهم إلى العالم كله حتى كل العالم يأخذ رسالة المسيح. هيدي هي فكرته. لهالسبب بتشوفي اتصالاته العالمية الكبرى، ابتداء من أبرشيته بروما الرومانية إلى العالم كله، ظهر 129 دولة مسيحيين وغير مسيحيين، إنما كان يروح انطلاقا من المسيحيين لأنه بيعتبرون هن خميرة هالرسالة للعالم كله. إذن مفهومه للكنيسة هذا مفهوم كبير. كل إنسان معد يدخل هالكنيسة، وكل إنسان لازم يدخل هالكنيسة انطلاقا من سلوك المسيحيين الموجودين اليوم منتشرين بالعالم. هذه هي فكرته العظيمة، وهو اعتبر حاله أنه هو حقيقة عم بيمثل المسيح على الأرض. لهالسبب بتشوفي ما كان وقت اللي بتشوفي حاطط هالصليب وكابس عليه على راسه، ما كان عم بيمثل شخصه، كان عم بيمثل شخص المسيح. يعني أخذ الإنجيل واقتدى فيه. لهالسبب كل شيء في ظلم هو ضده، مثل ما كان المسيح ضد الظلم والظالمين. كل شيء فيه هو فقر هو ضده، كل شيء فيه هو جهل هو ضده، كل شيء فيه هو تعنت كان ضد كل المشاكل يلي بتمنع الإنسان إنه يكون بحالة يتقبل فيها رسالة المسيح.
2: من هون قدس الأبات بنرجع لبداياته النضالية، واللي وقت اللي كمان بدراجته يمر بين الفقراء والعمال، حتى ما تردد بسفراته يفوت على الأكثر بؤسا، يعني عند الناس الأكثر بؤسا وفقرا.
3: تماما. بدك تشوفي كيف كانت طفولة البابا. البابا فقد أمه من عمر 9 سنوات، وفقد خيه كان عمره 12 سنة، وفقد بيه كان عمره تقريبا 21 سنة. إذن وقت اللي فقد بيه لقى حاله وحده بهالحياة، ما بقى عنده حد، لا بي لا أم لا خي لا أخت، ما عنده حدا أبدا، بقي وحده بهالعالم. أخذ يناضل، أخذ روح النضالية من شخصيته القوية ومن وضعه الاجتماعي، أنه أصبح وحده، أنه هو عليه. وبعد من دغري مباشرة بعمر 22 سنة فكر بدعوته الكهنوتية، أنه فيه أنا حقق هالشي هذا من خلال دعوتي الكهنوتية، وبلش بحياته الإكليريكية ثم بحياته بعدين الكهنوتية. إذن هون بلش نضاله أول شيء ضد الألمان، ضد النازية اللي كانت محتلة بلده. وبعدين لما اجت الشيوعية شالت النازية وقعدت محلها مثل بعضها، يعني خلصنا من ظلم وقعنا بظلم تاني. من هيك انا قلت بمقالتي، قلت انه وقت اللي صعبت الامور علينا هون بلبنان وطلب مني انا مرتين ثلاثة اني روح على رومي واني اتوقف عن عملي، رفضت. انا لما رحت على روما، كمان عملوا كل شيء في صعوبات حتى ما اقدر اقابل البابا. ولكن انا تمكنت اني اقابل البابا بواسطة سكرتيره البولوني اللي بتشوفه ستانيسلاو، بتشوفه دايما حد منه. اجا هو اللي انا رح دبر لك مقابلة من البابا، وبالفعل اعطاني مقابلة من البابا. قعدت انا وياه وقلت له بدي انا بس ذكرك بشغلي، انه لبنان وضعه مثل وضع بولونيا، بين زئبين، بين الشيوعية وبين النازية. لبنان كمان هو بين قوتين ظالمتين، بين العنصرية وبين الديكتاتورية والديكتاتورية. كيف بتريدنا نتصرف؟ نحن بدنا نتصرف مثل ما انت عم تتصرف. قال لي بس وقف عند هالحد، عند هالحد ودغري. قال لي انطرني، وبعت وراء البطاركي الأربعة الكاثوليك، وعملنا اجتماعات متعددة معه وبالمجمع الشرقي حتى اقتنعوا كليتهم سواء انه الانسان لازم يكون نضالي، ولكن نضالي بالحق. وهكذا قلت هيدي انا خبرتي الشخصية اللي جعلتني اني انغرم بشخصية هالبابا، يلي كان بذات الوقت نضالي وبذات الوقت محق جدا.
2: يمكن كنت اول صوت لبناني بيوصل للفاتيكان لدينة البابا، اذا بدنا نسميها بمعنى اخر. قدس الأباتي، قديش قداسة البابا يوحنا بولس الثاني احب لبنان وعطى الصورة النموذجية عن لبنان؟
3: لبنان بالنسبة له شعب صحيح، شعب مناضل، شعب قوي. هيك مدة الزمن هالشعب هيدا عمل طريقة عيش فتحت أعين البابا إلى مثالية الأوطان، كيف لازم تكون مثالية الأوطان. ما حب لبنان لأجل إنه لبنان، صحيح تعرف على لبنان من خلال قراءته للكتاب المقدس، واللي بيقرأ الكتاب المقدس مثل ما قال لي الدكتور شارل مالك، ما في إلا ما ينغرم بلبنان قد ما أوصاف الكتاب المقدس جميلة عن لبنان. بقى إذن هو حب لبنان لأنه لبنان توصل إنه يكون صفات للمجتمع اللبناني، صفات قبول الغير، صفات التفاهم مع الغير، صفات الثقافات المتعددة، ثقافة الحضارات المتعددة، الأديان المتعددة، كلهم متعايشين متحابين إلا بالظروف يلي بيصور فيها تدخل خارجي على هالوطن. إذن حبه كنموذج حياة بيقدر يعطيها للعالم حتى هالعالم يعرف يتوقع كل المشاكل العنصرية والظلم والحروب وكلها. لبنان هيك يعني اللي حب فيه هي هالحياة المشتركة، قبول الغير، الديمقراطية، التعددية، النظر للأمور الجوهرية بالحياة. هيدي هي كانت نظرته للبنان. ومن هيك كان معذب جدا هو وقت الأحداث اللبنانية. وأنا قلت لك أنا سعيد أن يكون ساهمت كمان ببلورة هالفكرة لدى البابا عن لبنان التعددي، يلي المسالم، المحب للجميع، القابل للجميع. هيدي هي الفكرة اللي كانت عنده عن لبنان.
2: وتوجت بالزيارة التاريخية وتوقيع الإرشاد الرسولي أمام الشباب، وأكيد ما بننسى السينودس من أجل لبنان.
3: بدي أقول لك لما قلتي توقيع الإرشاد الرسولي، وين وقعوا؟ بسيدة حريصة. لأنه كمان هو مغرم بسيدتنا مريم العذراء. مين بده يقدر يساعده للبابا حتى يقدر حقيقة ما يعيش مسيحيته بالعالم كله أو يمثل المسيح بالعالم كله؟ ما في إلا مريم العذراء، وهو بيعتبر أنه مريم العذراء هي اللي خلصته من الاعتداء تركي أكجا يلي إجا يغتاله، خلصته منه يعني على قيد شعره خلص البابا. ولهالسبب إجا هو كان عنده حياة كتير كتير مكرسة لسيدتنا مريم العذراء.
2: سيدة فاطمة، ولما زار وضع الرصاصة على التاج،
3: وضع الرصاصة على التاج. تماما.
2: نرجع شوي قدس الأباتي لموضوع كلمات قداسة البابا. هل كلمات يمكن كانت أفعال أكتر ما هي كلمات؟
3: لا، كان عنده كلمات. في عنده إذا بدك تاخدي برسائله الرسولية الكبيرة، في عنده بالرسائل الرسولية في عنده موضوعين دو تام، يعني موضوعين مهمين جدا. الموضوع العقائدي، موضوع العقائدي كان مهم جدا بالنسبة له. في عنده رسالتين مهمتين، Veritatis Splendor يعني la splendeur de la vérité يعني جمال وإشعاع وقوة الحقيقة، كانت هيدي عنده مهم كتير. تاني شيء Redemptor Humanis، يسوع المسيح هو مخلص العالم. كان في عنده النظرة العقائدية، يعني كرس له تقريبا 8 رسالات من 14 رسالة، والبقية عمل منهم كتير. كان النظرة التانية كانت النظرة الاجتماعية، حمل هم الأشياء الاجتماعية، الأمور الاجتماعية هيدي كانت عنده. وثم كمان رجع رسائل الأسلاف ريروم نوفاروم، الأشياء الجديدة منشان تحديث الكنيسة بالنسبة للعمال والعمل، ولابوريم إكزرسنس يعني كيف الإنسان العامل بدنا نهتم فيه.
2: نرجع شوي لمفاهيمه للعائلة، للمرأة، للشباب، للمسنين.
3: الصورة أنا اللي عندي إياها عنه،
2: نعم،
3: تماما حامل صورة المسيح من الإنجيل. وقت اللي يجوا يعتبروا المرأة مخاطي زاني، عمل رسم على الأرض كلمتين، تشاف كل واحد حالة نفسيته شو هو. هالشيوخ اللي كانوا يهجمين على المرأة حملوا حالهم وفروا. كان عنده اعتبار للإنسان بما أنه إنسان، ما في فرق مثل ما بيقول مربولوس بين مرأة ورجل، بين كبير وبين صغير، لأنه كل إنسان حامل القيمة الإنسانية بحد ذاته. من هيك المرأة كان لها منزلي كبير جدا عنده، الطفل، حقوق الطفل كان يشغلون يظلمون للأطفال من عمر 8 سنين 10 سنين 12 سنة، كان هو ضد كل هالشي. إذن شخص كان معتبر حاله مثل يسوع المسيح، وهو عليه أنه يكون مع المظلومين، ضد الظالمين، مع الفقراء. وكمان مفهومه للعائلة أنه إذا كنت أنت مسيحي وإذا كنت أنت حامل رسالة، وكل مسيحي يجب أن يحمل رسالة، بده يبتدي بتطبيق هالرسالة من العائلة، من العائلة، من الأولاد، من تهذيبهم، من تربيتهم. إذا انطلاقا من العائلة بدنا نقدر نربي أولادنا ونربي مجتمعنا ونربي كمان تلاميذنا كلهم يلي هني أوكلوا إلينا مشان تعليمهم. بعد عندي كلمة بدي أقول لك،
2: نعم،
3: كيف عنده مفهوم آخر إنه القيمة المسيحي والمجتمع المسيحي بتجسيد تعاليم المسيح أعمال بمجتمعه.
2: السؤال الأخير، بلقاءاتك الشخصية مع قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، شو الأثر اللي تركه بنفسك كل اليوم بتتذكره؟ وبالتالي شو كلمتك مع خسارة يمكن نحن ربحنا قديس بالسماء قديس البابا يوحنا بولس الثاني؟
3: ما في شك نحن ربحنا قديس، بس أنا الفكرة اللي أخذت عنه واللي حقيقة بحاول أني نميها بذاتي، إنه المسيحي لازم يكون شخص نضالي حتى يقدر يثبت أفكار المسيح بمجتمعه، حتى يقدر يعطي فكرة المسيح. يعني بدنا نخرج من الجمودية، من الباسيفيتي، نتلقى الأمور تلقي وما من نعمل أي ردة فعل. بده يكون الإنسان بالفعل هو ما يتلقى الأمور، هو بالعكس يدفع إلى تحقيق الأمور اللي بريد إنها تكون بمجتمعه.
2: شكرا قدس الأباتي بولس نعمان.
1: استمعنا عبر صوت كل لبنان من أرشيف صوت كل لبنان لمقابلة أجرتها مع الأباتي بولس نعمان زميلة ربيكا أبو ناظر بتاريخ 5 نيسان 2005 بوداع البابا السابق يوحنا بولس الثاني.
0: صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,718,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,736,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,641,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بنص لبنان بالدكواني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني إيمونتال كافال لوقية بدولار وتسعين سنت، جامبون إكسترا كازا ديمو لوقية بدولار وسبعين سنت. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الثالثة والربع، موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في ساحة النجمة رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية العامة المخصصة لمناقشة الحكومة إلى 11 من قبل ظهر يوم غد الأربعاء. وفي جديد المواقف، حذر النائب ميشيل ظاهر من أزمة اجتماعية في لبنان، معتبرا أن الوضع من اليوم وحتى نهاية العام لم يعد يحتمل، داعيا إلى معالجة أزمة الكهرباء جذريا وتسليم إدارتها إلى القطاع الخاص. النائب مارك دو وجه تحية إلى فريق التفاوض المباشر الذي يعمل لاسترداد أرضنا في الجنوب، داعيا الحكومة إلى تسريع خطواتها في معالجة الملفات الأساسية. النائب زياد حواط رأى من جهته أن مناقشة الحكومة أمر ضروري وحتمي ويجب أن تكون بشكل دائم. النائب سامي الجميل أشار إلى أنه لا يطلب من الدولة الاستقالة، بل يطالب بفرض هيبة الدولة على الجميع، محذرا من أنه إذا لم تنجح هذه الحكومة فإن لبنان ذاهب نحو التفكك. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف قصف إسرائيلي حي غزالة في بلدة المنصوري، وحملت طائرات مسيرة متفجرات في أجواء البلدة. نوه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الريجي وما حققته من إيرادات، مشيرا إلى أن الإدارة السليمة أدت إلى النجاحات لأن العمل كان من أجل المصلحة الوطنية.
4: يا

0: لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أقر نائب الرئيس الإيراني بوجود خلافات داخل النظام، مؤكدا أهمية الحوار والتفاوض بشأن الخلافات، وأنه يجب الامتناع عن إهانة الشخصيات في البلاد والإساءة إليهم. رأت تركيا أن الهجمات في الخليج تضر بجهود السلام ويجب أن تتوقف فورا. أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بقيمة 290 مليون يورو تشمل معدات طلبتها كييف بشكل عاجل. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: في وقت
3: كنا
4: أنا لبنان تلقف
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. إذا كنت

0: كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان،
5: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى عبر صوت كل لبنان. شو آخر شيء ضايقكم على الموبايل؟ رسالة، تعليق، صورة انتشرت بدون إذنكم؟ هذا سؤال بينطرح علينا كل يوم. أكترية يلي عم يسمعونا هلأ بالأخص النساء عندهم جواب جاهز وعفوي من دون ما يفكروا كتير. الابتزاز، التحرش والتشهير الإلكتروني كلها أسلحة رقمية عم تتوجه لحوا لتجردها من أمانة وخصوصيتها. من هون بتبلش الأسئلة، مين بحاكم الوحوش الرقمية؟ كيف بيواجه القانون اللبناني والتشريعات الحالية هيدا الفلتان السبراني؟ لحتى نجاوب عن كل هالهواجس بيسعدني انه استقبل الباحثة والخبيرة القانونية الدكتورة منى الأشقر جبور. اهلا وسهلا فيك دكتورة منى، ضيفي عزيزي ودائمة ببرنامج القانون انحكى.
2: خليلي هيك نتشرف بانه نكون ضيوفك.
1: اهلا وسهلا فيك اصدقائنا، برفقنا بهالحلقة المخرج طوني الخوري. حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعرض لتجربة صارت معه أو لحادثة صارت معه إزيته وبحب يحط تجربته أو بتحب تحط تجربتها على الهواء قدام المستمعين، نحن منرحب على 04-54-53-52 وعلى الواتساب 03-00-933 والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف.

0: أهلا وسهلا فيك مجددا دكتورة منى. رح نفوت دغري بالموضوع من خلال متابعتك، ليش برأيك عم بتكون المرأة هي الضحية الأسهل والمستهدفة الأولى بهالجرائم السيبرانية؟
1: لك في أسباب عديدة. وأولها هالنظرة، إذا بدك الذكورية وهالهوية الذكورية للمجتمعات. وهيدا لما بقوله ما بكون عم بقول بس عن مجتمعنا أو عن المجتمعات العربية، بدنا ننتبه لها، لأنه مش مظبوط أنه بس نحن اللي عنا إياها، ولو كانت عنا يمكن بمستوى بالضبط لو كانت بمستوى أعلى، لأنه ممكن لأنه بالبلدان الأخرى الحقوق المعترف بها والمقررة للمرأة يمكن تكون أوسع، وأكيد في قوانين أكثر بتحميها وبتساعدها. بس عنا كما في البلدان الأخرى هيدي ظاهرة تسبب واحدة اثنين. يعني المرأة عادة إذا بدك في محاولات لإقصائها، في محاولات لإبعادها. هلأ عم بتبلش تبين أنه هي بالمجال، بمجالات السياسي بالشأن العام، عم تبين بكل المجالات. بس بعد هالشي ما خلى الناس، إذا بدك كل الناس تتقبلها. وأنا بيؤسفني القول أنه برجع بقول من ملاحظاتي الشخصية، ما في دراسات حول هالموضوع لقيتها صراحة، أنه حتى بعض النساء لا يتقبلن المرأة بالضبط. يعني لا، بمعنى أنه حتى بعض النساء تحارب النساء. وأنا هلأ إذا اللي عم يسمعونا بسألهن لا صراحة بسألهن هلأ، فبيقولوا لك انه كتير محاربات لقلهم، سواء بمجال العمل سواء وين ما كانوا، بتكون وراءها
0: نساء.
1: شو فهيدي
0: ليه سبب؟
1: لانه بعض النساء اذا بدك هيك في بيبقى مثل المراه لدور الرجل وشربه لبعض المفاهيم والقيم المجتمعيه اللي أخذتها أكيد من أهلها، اللي أخذتها من إخواتها من بيها، فهي بتصير يعني إذا بدك هيك قبلتها وبتصير تمارسها على غيرها. يعني أحيانا بيجي القمع والاضطهاد للمرأة والعنف حتى للمرأة من امرأة أخرى، مش بالضرورة يعني من رجال. بس برجع بقول ما عندي دراسات ولا أحصيات، أنا عم بحكي عن لما
0: يعني هون حضرتك عم بتفسري ليش المرأة عم بتكون عرضة للابتزاز.
1: يعني بالضبط عم بقول أولا الهدف الأساس هو هالنظرة أو الطابع الذكوري للمجتمع وتحشطها حاليا على كل المراكز العمل والنشاط الاجتماعي بكل أشكاله. وجودها بحد ذاته بعده بالنسبة للبعض غير يعني غير مرغوب فيه وغير مقبول. فهني يعني لما بيهاجموا المرأة السبب وراه هو إقصاءها، هو إبعادها، هو إعادتها إذا بدك، وإن كان ذلك غير ممكن، إعادتها إلى
0: العصور الغابرة
1: حيث كانت بالبيت بالفعل هيك. هلا يمكن بعد ببعض العصور الغابرة كان عندها أدوار مهمة، يعني كانت
0: تصطاد
1: كان بالضبط وتقود الجيوش بس إنه وبعدين يعني إذا بدك القوانين أما هالمجتمع وتقاليده لا تسمح للمرأة أحيانا كثيرة بالمواجهة المباشرة.

0: يعني أحيانا المرأة تستهيب إذا بدك أنه الدخول في نزاعات حول مواضيع تشهير ويعني وعنف. حتى بعض النساء ترفض أنه أن تقر بيتعرضها للعنف.
1: هون الخطورة. دكتورة منى كنت عم بتخبريني نحن عم نحضر الحلقة عن امرأة محامية شافت صورة على صفحات بتتعاطى بالقضايا الجنسية مأخوذة من الانستغرام تبعولها، وهي كانت تطلع على الانستغرام تعمل حملات توعوية
0: صح،
1: فاخدين لها صورتها وشفتها هونيك، وصار الكل يسألها كيف تعملي هيك.
0: صحيح.
1: يعني صدقوا اللي شافوه.
0: يعني هيدي مؤشر آخر، يعني هل القبول أو الاستعداد لقبول أي خبر؟
1: سهولة، لأن في سهولة
0: بالضبط.
1: وبعدين
0: بعدين في ميل إنساني إلا إذا بدك هيك الأخبار
1: المشوقة بين هلالين،
0: فضائحية، الأخبار. وبعدين ما بدنا ننسى أنه الإنسان يثق بما يرى، يعني عم بيشوف قدامه. إذا بدك نرجع نحن للإثبات، مثلا بيقول لك في صورة،
1: نعم،
0: في صوت،
1: نعم،
0: في، فهو لما عم بيشوف قدامه الصورة إذا هو عم بيشوف أنه في إثبات. فمش سهل دحض الإثبات، ومن هون خطورة ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي لما عم بيكون في عنا صورة. ويعني
1: وهي الصورة جاهزة متركبة عليها شو ما كان،
0: شو ما كان. انت بعدين بدك تلعب دور اقناع الاخرين بانه لا هيدي الصورة، يعني تماما مثل ما بتقدم وثيقة مزورة وبدك بعدين انت ترجع تتعب لحتى تقول انه لا هيدي الوثيقة مزورة ومنا صحيحة.
1: نعم.
0: والوضع هون هيك. هلا الوضع هون اقسى لأنه يتعلق بإنسان بسمعته بإنسانيته بحد ذاته بأخلاقياته، وبالتالي الإنترنت ما كتير بتسمح لك أنك أنت تنظف إذا بدك الصور والأخبار والإشاعات.
1: أكيد.
0: فبيصير الوضع أكيد أصعب،
1: وكل ما نتركه كل ما يصير أصعب. هوني دكتورة منى، وقتها بنسمع مثلا بأرقام ضحايا عم بتزيد يوم بعد يوم.
0: صحيح.
1: طيب شو اللي بخلي سلوك فرد عادي يتحول من مستخدم انترنت لوحش رقمي وبصير يصطاد ضحايا يوم بعد يوم وحدة ورا وحدة؟
0: شوف يعني أنا بدي خبرك شو عم بيصير تقنيا، بس يعني نفسيا. اما
1: للمستخدم انه يتحول يستسهل هالقد،
0: يعني حقيقه ما بقدر جاوب على هالسؤال. يعني ما عندي هالخبره النفسيه، بس بعرف اقول لك من القصص يعني اللي الواحد بيشوفها
1: من خلال الخبره
0: انه تاثير التقنيات، التقنيات تؤثر في مطرح ما على تصرفات الانسان، خصوصا اللي عنده استعداد. طبعا المفروض يكون في بمطرح ما استعداد. وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار هل تأثير وسائل التواصل أو الإنترنت بحد ذاته على التربية وأساليب التربية، وعلى هل التعرض اليومي ما عم بحكي عن تعرض الضحايا، عم بحكي عن تعرض مستخدمي الإنترنت لبعض المناظر، لبعض المحتوى، سواء كان محتوى يعني هابط أخلاقيا وغير أخلاقيا، المحتوى التحريضي، المحتوى العنيف حتى، هيدا برأيي بيأثر جدا وبيخلي الشخص عنده إحساس بأنه هو قاعد وراء الشاشة وما حدا بيطاله وقادر يعمل يمارس أي عمل ضد الآخرين. بيستسهلها، يعني في نوع من الاستسهال هون. وثانيا يعني أكيد في عنده هالتأثير التقني، لأنه التقنيات كمان بتأثر، خصوصا هلأ مع الذكاء الاصطناعي عم بيزيد هالموضوع. يعني بيصير يتعرض لنفس المحتوى، بيصير في شيء اسمه الفقاعات إذا بدك المحتوى، يلي بيصير بيجي بيصير محصور ضمن مجموعات من هذا الرأي، وهذا بيأثر كتير
1: طبعا.
0: بالطبع. وبيصير يعني إذا بدك تقوى عنده هل الميول، لأنه عم بيشوفها أنه هيدي ماشي حالة
1: صحيح
0: وعادية.
1: بفكر كل الناس هيك، بفكر بالزبط. كل الناس مثل رأيه أو مثل
0: يعني هو ما عنده مشكلة إذا كان طبعا. الناس مش من رأيه لأنه حيهجمون يعني وحيكون عنيف ضدهم، بس هو يعني هيدا أنا يعني عم بشوفه أنه من الجانب التقني أكيد مؤثر. ما بدنا ننسى كمان أنه التقنيات والخوارزميات التي تستخدم حاليا هي تنمي عند الشخص بعض الميول، يعني إذا عندك ميل بسيط هي قادرة أن تنميها بطريقة أكبر، وهيدك برجع بقول لك عن طريق المحتوى، عن طريق ربطك بالمستخدمين يلي هني من ذات من نفس الميول.
1: فينا نعطي مثل حسة، ما بعرف إذا بتوافقيني، يعني إذا مجموعة تنقول بيلعبوا كل يوم قمار
0: صح
1: بالورق صح. إذا إجا واحد جديد تعرف عليهم أول يوم ما رح يلعب بس بعد شهر ويوم يمكن يمكن يلعب ويمكن يفل، بس
0: أكيد.
1: إذا ما لعب حكما بعد تاني شهر بده يفل
0: بده
1: يبطل معهم
0: بعد كم يوم إذا ما لعب حيفل.
1: فنفس الشيء اللي عم بيصير
0: بالضبط
1: وسائل التواصل
0: يعني المجموعات بتأثر أكيد.
1: يعني قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، قل لي ماذا تشاهد
0: بالضبط
1: أقول لك ما هي ثقافتك
0: صحيح. وهو إذا بدك كمان بالجانب الآخر في غياب الوعي وغياب الجدية بالتعامل يعني أنا
1: وغياب المعرفة بخطورة هالموضوع
0: كمان كمان لا بقول لك أكثر. يعني أنا بحكي بعض الأمهات يعني واللي هن يعني أمهات مش تاركين أولادهم يعني حريصين عليهم وبنظموا لهم أوقات لهذا، بس بتقلك أنه عم نتعب تعبنا يعني المرأة بهالأيام، لأن هو مش عم بقول أنه بس الدور على الأم، بس أنه بتقلك لأنه هيدا اللي أنا حكيت معهم بتقلك أنه طب ما أنا بين شغلي وبين متابعة شؤون البيت وبين متابعة الأولاد وهون فوقهم كمان المحتوى يلي أنا بدي راقبه يلي أنا
1: أدي ساعة بتراقب المحتوى هيدا وحده مجهود
0: يعني
1: بدي مجهود كتير كبير
0: مجهود لأنه أنت الولد عم يتعرض لعدد من البيئات المختلفة
1: نعم
0: وكل بيئة إلها تأثيرها
1: متاح مجاني سهولة الوصول له وبأي وقت
0: صح
1: يعني
0: صح
1: ما في شيء بفوتك
0: بالضبط
1: فيك ترجعي تحضر اللي بدك إياه بأي وقت
0: بالضبط. في هيدي قصة الاستهداف المستخدم بمحتوى معين كمان هيدي خطيرة.
1: قبل ما نحكي عن القانون اللبناني هلا كيف بيواجه التحرش بالنساء سيبرانيا، بدي أعرف منك شو هي أشكال العنف السيبراني.
0: يعني أولا خلينا بس نوضح كلمة أنه العنف لما عندما نتحدث عن العنف السيبراني هو لا يختلف عن العنف اللي نحن متعودين عليه يعني يمكن أن يكون عنف مادي، يمكن يكون معنوي، يمكن يكون
1: جسدي
0: جنسي كتير يعني هيدا نفسه هذه الأفعال التي تشكل التي توجه ضد المرأة، ولأنه عم نحكي عن عنف السيبراني ضد المرأة اللي تؤذيها سواء معنويا أو جسديا أو نفسيا، هيدي ذاتها عندما تمارس على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي هيدي هي ذاتها بتصير عنف سيبراني. لا أنواع كتير نحن بنعرف التشهير، الابتزاز، الإساءة إلى الشخص، إلى سمعته، الشتم، كل هيدي النيل يعني من سمعة الشخص، من مكانته الاجتماعية، كل هيدي أنواع من العنف السيبراني. بس هيدي هون بدي أحكي شغلي، العنف هيدا الظاهر يعني أنت أعمال عنف ظاهرة ويمكن أن تسميها والقانون حتى مسمى أشياء منها. الأخطر منها هو نوع من أو العنف المقنع يعني في شيء اسمه العنف السيبراني المقنع. أنا لا رح خبرك خبري يعني لما بتشوف شخص وهيدي كتير يعني إذا بدك هيك مثال هي دارجة عند الناس يلي بيحبوا يتزاكوا يعني عرفت ويلي مش عم بيلاقوا مين يوقفوا عند حدهم بيلجأوا لوسيلة وهي انه بحطوا صورة لشخص معين لنقول عم يعترضوا هني عليها وبيحطوا لك تحت معلومات نوع من انه هل تعلم وبيخبروك خبرية ليبينوا منها يعني أعطيك مثل أنه مرأة بلباس معين،
1: نعم،
0: منه ما عم بقول تعري،
1: نعم،
0: لباس أنا بلبسه، ست البيت بتلبسه، مين ما كان بيلبسه، بس هو بنظره أنه في شيء شقفة من كتفة مبيني أو في شيء شقفة من رقبتها مبيني وهي لا يجوز، فبيحط لك لتسي أنه هي بتشتغل شو بعرفني بالبلدية.
1: أوكي.
0: بيقول لك هل تعلم أنه موظفين البلديات بالبلد الفلاني لا يسمح لهم بارتداء لباس مماثل؟ احتراما للمجلس البلدي واحتراما للمدرمين
1: والساكنين ضمن النطاق البلدي
0: بالضبط. وهي عمليا بتكون يعني المعلومة غلط، مش مزبوط انه هيدا لا بالبلد هيدا فيه ولا في قانون بيحكي بهيدا الموضوع. فهيدا اذا بدك نوع من التضليل الاعلامي المعلومات عفوا.
1: أوكي.
0: يعني
1: بس هون شو ربطه بالعنف؟
0: رح اقول لك شو ربطه بالعنف. اولا هو عم يعني عم بيتوجه لها المرأة بالذات.
1: أوكي.
0: وخصوصا عندما بيحط لها صورة مثلا وبيصير بيعلم لها بالصورة على الأجزاء اللي مبينة من جسمها. فهون هو كمان عم يلجأ على شيء أسوأ، وهون ما بعرف عم كب يمكن كمية مفاهيم كتيرة.
1: لا لا واضحين كتير معلش.
0: في شيء بيقولوا له التشييق البصري. يعني عم بيحول المرأة إلى شيء، جسد المرأة ما بقى جسد إنساني، ومنه عم بيتعامل مع هالمرأة بالضبط. ما بقت شخصية وإنساني، وخصوصا لما بتكون مرأة تعمل في الشأن العام عرفت، وما بتعود القصة هيك، بتصير القصة أنه هو أولا أعطاك شيء بصري
1: فيه إثبات أكثر،
0: أخذ بالزبط أخذ لك هيك مقاطع من جسمه. يعني أنه هذا اسمه تشييق بصري، وهذا خطر جدا. في انتقاص من الكرامة للمرأة، الكرامة الإنسانية يلي هي محمية بكل القوانين الدولية المفروض. بعدين بيجي بخبرك هيدي المعلومة يلي هي معلومة مغلوطة تحت عنوان انه الحرص على انه، بس هو عم بخبرك انه في قوانين هيك بس انت ما بتعرفها، اما هو حريص على انه
1: المجتمع
0: بالضبط. بالضبط. لا وبيكتب لك الخبرية.
1: نعم.
0: وبتروح انت بتفتش يعني غيري ما حيفتش،
1: ما بتلاقي
0: انا بفتش بالضبط. غيري ما رح يفتش، انتبه رح يصدق انه هيدا القانون موجود. ولما بيخبرك انه هيدا القانون موجود مثلا تنقول بالولايات المتحدة الامريكية، فانت بتقول اف اذا بامريكا هيك. لكن نحن قديش هيدي منحرفة لحتى فاتي بهالطريقة. انت بذهنك هيك. هيدي يعني خطرة جدا، لان عم تقرأ عن يعني هون هنالك اقتران.
1: أوكي.
0: بين ما هو التشييق البصري وخطر جدا، وبين مثل ما قلت على عدة مستويات، وبين التضليل المعلوماتي. يعني عم يجمع لك عناصر لمنه بس تشويه صورة هذه المرأة، مش هيك بس، في تهديد. ليه؟ لأنه النساء الأخريات بدهم يحسوا أنه هاي موجهة ضدهم. يعني انت
1: طبعا
0: معناتها انا بالضبط تهديد. يعني انا اذا اعتمدت هيدا اللباس معناتها انه انا ساعامل بهذه الطريقة، سانتقد، سيجري التشهير بي، ورح يعملوا لي هل الدويرات اما هل الاشارات على جسمي.
1: تظهر من البيت ما تلبسي هيك
0: بالضبط. فهيدا معلي هيدا منه بقى شخصي، منه بقى للمرأة اللي هي وضعت بالصورة، صار لكل امرأة يمكن أن يصل إليها هذا المنشور. الأخطر من هيك هني بعد الناس يلي بيعيدوا نشر هذا
1: نفس النتيجة. نفس النتيجة.
0: وأنا هون
1: يمكن الخوارزمية وقتها كذا حدا بيعمل إعادة نشر لهيك شيء، خوارزمية تبع هالوسائل التواصل رح تعتبرها كمان هي تنشرها من تلقاء.
0: صحيح.
1: هون الخطورة.
0: صح. وبتبلش توزعها
1: وبتصير رائعة كاذب ومنه حقيقي
0: بالضبط. وبتصير لا بيصير فيها إساءة، وبيصير فيها إذا بدك نوع من تعويد الناس هيدا
1: اسمه إذا بدك تكوين رأي عام
0: صح
1: على شيء
0: مناهض لهيك مظهر
1: نعم.
0: مناهض للمرأة نعم. التي تمارس الشأن العام إذا لبست بها الطريقة نعم. وتهديد للنساء الأخريات
1: نعم.
0: يعني أنت كمان كمرأة بتطلع بتشوف أنه هيدي هيك عم بيصير
1: صار شيء عيب
0: بالضبط وانه هيدا شيء
1: مفهوم العيب على شيء
0: بالضبط يعني وبعدين في شيء اسمه التطبيع يعني انت عم بتطبع المجتمع مع العنف
1: صحيح صحيح
0: واللي بينشر يعني الخطر مع منصات التواصل الاجتماعي ومع كل شيء اسمه هلا تكنولوجيا هو انت ما بقت القصة قصة شخص يمارس العنف ضد النساء صار انت عندك شبكة لانه المنصات هي شبكات
1: طبعا.
0: وصار عندك تحريض لجمهور كبير لا يعني وخصوصا لما بيخبي لك قال يعني هو عم يتزاكى بيخبرك انه سواء كانت مرأة او يعني لانه في بعض النساء يعيدوا نشر هذا المحتوى وبتقلن وهني على مستوى علمي معين وبتقلن انه انتبهوا هيدا ولا كان قلت شيء ومن هيك قلت لك بعض النساء هني اذا بدك حجر عثرة في حماية المرأة لانه هني بذاتهم بيتحولوا الى يعني يسمموا البيئه الرقميه بالنسبه للمراه لا صراحه
1: يسمموا حلوه
0: بالضبط نعم هيك نعم. يعني وهيدا بياثر على وجود المراه بالفضاء العام يعني بالفضاء السيبراني وهذا منه مش مزحه يعني حتى يعني يمكن هلا حدا عم يسمعنا بيقول طب نحن شو خصنا لا لا خصنا حتى اي رجل ان شاء الله عمره 100 والطفل اللي عمله 10 معني لانه لما نحن بنقبل التطبيع مع هكذا تصرفات على الانترنت اليوم ضد المراه بكره حتكون ضدكم
1: ممتاز
0: ما في مجال
1: اكيد
0: بعدين أكيد. اذا مثل عالمنا يعني إذا أنا بقبل بالاعتداء على امرأة قدامي بالطريق سواء كنت رجل أو امرأة
1: ومن ما بدي أقبلها
0: لأنه هيدا الاعتداء سيشجع بعدين على الاعتداء على كمان في فئات
1: صحيح.
0: مش بس المرأة هي من الفئات يلي تعتبر ضمن أنه الفانروبل وهن ضعاف لا في الأطفال في الشيوخ في كتير ناس
1: صحيح.
0: في الفقراء
1: صحيح.
0: بقدر أعد لك كتير
1: صحيح.
0: في بعض المرضى بعض أنواع المرضى يعني في كتير إذن إذا أنا ما بقبل إنه حد بيتي وبمدرستي يكون في عنف معناتها ما لازم أقبل
1: إنه يكون في عنف سيبراني
0: بالفضاء السيبراني
1: وما لازم شجعه
0: بالضبط بالضبط نعم. لأنه أنا حتى بقول لما
1: أول شيء فينا لازم ما نشجعه عبر تبني عبر عدم تبني
0: صح
1: لهالشيء اللي عم نشوفه
0: بالضبط
1: نعتبره حقيقة مجردة هون هون الاساس
0: هون هيدا المزبوط وكمان نعم. يجب الانتباه انه كمان اوقات في ناس تعمل لك كليك او انه تعليق ضحكي يمكن
1: نعم.
0: لك حتى هيدي الضحكه ما بتسوى لانه ما بعرف شو ممكن تتفسر يعني انت لو انت لقيتها مزحه بس هي ما انا مزحه عمليا لازم كل تصرف في تشهير او اساءة للمرأة او صورة لها مستخدمة بطريقة منا مزبوطة مش محترمة المفروض انه نحنا ناخد موقف سلبي منها يعني نحنا اللي لازم نبلغ عنها نحنا اللي لازم ما نعمل اي رياكشن عليها بل بالعكس انه نعمل رياكشن ضده لا والا اذا ما بنحمي مش ماني انا بالنسبة الي الانترنت منه مرأة ورجال مش هيك المقصود بس المقصود انه القبول بالعنف ضد المرأة سيجعل هذا العنف مقبول ونحن بكرة ما بنعرف
1: وبصير مفهوم
0: ضد مين
1: بالمجتمع بصير مفهوم راسخ
0: صار بصير جزء
1: دكتورة منى أحد الأصدقاء بيسألك شو رأي الدكتورة بالأفيش الصور على الطرقات
0: بمعنى
1: الدعايات يلي بتعرض نساء بمظاهر غير محتشمة شو رأيي؟ لأنه كنت عم تقولي عن المرأة تحولت إلى سلعة.
0: إيه بس بس أنا شخصيا مش مع يعني أنا مش مع الاستثمار في جسد المرأة ولا في جسد الرجل.
1: هذا هو الجواب اللي مطلوب.
0: يعني جسد الرجل كمان عم يعرضه.
1: طبعاً طبعاً.
0: يعني هلا أتني هيدا اسمه يعني إذا بدك استثمار وهيك تحويل الجسد إلى سلعة. بس هيدا الإعلان اللي حاطينه هيدا منو عنف ضد النساء، لأنه هاي بإرادتها هي حطت صورتها أخذت اللي بدها يقبلها، ما في عنف ضدها. بس أنت تأخذ هيدي الصورة وروح حطها على التواصل الاجتماعي وقعد عمل لها حركات على جسمها وإنه ليكو هالجزء من جسمها كيف مدري شو هيدا مدري شو، أو خدها وقل ليك هيدي مش عاملة عملية مدري شو، هون بصير عنف ضدها. أوكي. لأنه أنت عم بتهجمها، بمعنى أنه عم بتقلل إذا بدك عم تعمل لها أذى معنوي ونفسي. وبعدين بدي ألفت نظر الجميع لشغلي، وبدنا ننتبه لها عن جد، إذا نحن رجال حتى بدنا ننتبه لأولادنا الشباب، لأنه خطرة فيها كتير كتير من الجرائم اللي بتحصل بالحياة فعلا، يعني الجرائم التي تحصل بيكون قبلها صار عملية ممارسة عنف ضد النساء. هل ممارسة العنف ضد النساء خطرة على الشخص، يعني على المعنف نفسه؟
1: هل أدى بعض الحالات العنف السيبراني بلبنان، هل أدى لعمليات انتحار؟
0: هلأ بلبنان ما عندي، لا صراحة ما عندي معلومة بلبنان، بس ايه في كتير حالات كانت النتيجة فيها هي الانتحار
1: او محاولة انتحار.
0: بالضبط. هلأ هيدي على الناس العاديين، يعني الفتيات المراهقات في كتير قصص، ومكتب جرائم المعلوماتية عنده كتير، وحتى خدمة بلغ اللي حكينا عنها هديك المرة كمان
1: في جايين على هيدا.
0: بس الموضوع انه يعني دي كل فئة، لانه حتى النساء فئات، يعني عندك الصبايا المراهقات كذا، وفي عندك المناضلات السياسيات، عندك المرأة بالشأن العام. عندما توجه هذا العنف ضد المرأة اللي هي بالشأن العام، شوف خطورة الأمر. انتبه انه هيدا بالمباشر سيؤدي، وأدى بمحل بحالات كتيرة، مش بلبنان بغير محلات بلبنان، ما صارت الحمد لله، نسائنا ضلوا طحشين، صارت انه تراجعت المرأة عن المشاركة سواء بأراءها سواء بالشأن العام، يعني بخلي المرأة تنكمش. هيدا اسمه يعني اذا بدك ظاهرة اسكات المرأة بالمجتمع، لانه المرأة ما بتعود تتجرأ على دخول الشأن العام، بتصير خايفة من ان يمارس هذا العنف ضده. يعني
1: للأسف نحن هلأ حلقتنا لمواجهة هذا الموضوع.
0: بالزبط.
1: بدي أذكر أصدقائنا المستمعين، معنا الدكتورة منى الأشقر جبور، موضوع حلقتنا العنف السيبراني ضد النساء. أرقام الهاتف بالخدمة إذا حدا بحب يعرض أي مشكلة يتعرض لها خلال هالكم سنة اللي مرقوا، وقتها صار فيها الاي وسائل التواصل كتير ناشطة، نحن منرحب بأنه نسمعه. هلأ إذا بدنا نجي شوي دكتورة منى على الموضوع، القانون اللبناني كيف بيواجه هالجرائم عبر الأمن السيبراني أو عبر الإنترنت؟
0: يعني للأسف أنه مع أنه لبنان موافق على اتفاقية سيداو اللي هي يعني مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لأنه كمان ولو كان بالقانون شوي سئيل، هذا العنف السيبراني اعتبر، يعني الأمم المتحدة اعتبرته شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، والدول ملتزمة بأن تكافح التمييز ضد المرأة. هلا في دول كتير تحفظوا على الاتفاقية لأسباب بيعتبروا أنه ولا قوانين مثلا الأحوال الشخصية بتمنعهم من أنه يحطوا بعض القوانين. بس ما بيمنع أنه بحسب هذه الاتفاقية هذا العنف ضد المرأة هو نوع من أنواع التمييز، وهو واجب وموجب على الدول أن تتخذ جميع الإجراءات يلي بتخليها تواجه. هلا ايه بلبنان في قوانين تجرم العنف ضد النساء، ما عم نقول لا، بس ما عندك للاسف قانون بجرم العنف السيبراني ضد النساء. هلا اكيد بيحاولوا المحاكم
1: يعني والمحامين وكذا، التحرش التحرش مثلا،
0: هلا شو بيعملوا بلبنان
1: او مثلا جرائم الابتزاز، وهيدي كتير شائعة جدا
0: اكيد. بس احنا شو عم بيصير عنا، يعني احنا عنا القانون 81.
2: نعم.
0: وحد القانون 81 فيه جرائم وحده يلجأ عادة القضاة إلى القوانين التقليدية. وبيقولوا إنه طال ما زال هي هون جريمة إذن هون نعتبرها جريمة. بس هيدا يعني بصعب
1: القياس وهيدا مش دائما بيتوفر.
0: صح.
1: بدك نصوص خاصة للجرائم
0: ضروري الصغرية. لأنه في بعض البلدان أدخلتها هي تحت يعني نعم. أدخلت هالجريمة بهيدا المسمى نعم. العنف السيبراني نعم. لأنه برجع بقول الموضوع خطير مش مزحة. البعض بيعتبر أنه يعني وحتى يعني نحن البعض منا إذا بدك بيتردد أو ما بياخد خطوة إيجابية لدعم مكافحة هذا النوع من العنف. بيعتبروا أنه والله يعني هاي قضية بتخص المرأة. لا ما بتخص المرأة، هاي بتخص المجتمع. ما بتخص المرأة أبدا،
1: منه موضوع فردي أو شخصي
0: أبدا أبدا نعم. بتخص المجتمع ككل.
1: طيب دكتورة منى بدي عزبك، كيف بدنا نحاكم المتحرش وقتها صبية أو سيدة بيتعرضوا لتحرش أو لابتزاز، شو لازم يعملوا؟
0: بهالحالات هاي حتى إذا بتحس بأي انزعاج ما ضروري يكون بدأ تبلغ. ونحن بلبنان عنا مكتب جرائم المعلوماتية
1: وعنا تحية عم يعملوا شغل جبار
0: بالفعل. هن يعني نعم. هن اللي على الأرض يعني نحن صحيح عنا عنهم
1: متطورة جدا عم يقدروا يوصلوا صح. من خلال الاي بي ادرس شيء يعني عم يوصلوا
0: بيوصل لكل شيء. بس كمان هون في شغلة لازم ننتبه لها، يعني تميل بعض النساء او الفتيات اللي بدكن
1: الى التكتم.
0: لا اول شيء التكتم، اثنين يعني بتمحي التهديدات، بتمحي مدري شو
1: هذا الخطا،
0: فهذه خطره. فانت لا انت اعملي سكرين شوت تحفظي لانه هو بيساعدوا بالاثبات. هلا اكيد مثل ما قلت عندهم وسائل متطوره بيقدروا يستعيدوا كل الرسائل التي تم حذفها وكل شيء، بس بدون ما نروح بهالبرين
1: كلها
0: بالضبط. فضروري يكون في عنده الواحد اثباتات. وفي كتير يعني ممكن الاستعانة بالأهل، يعني إذا الصبية أو حتى المرأة يعني اللي هي تجاوزت سن معين ضروري نحكي مع شخص موثق فيه
1: طبعا.
0: إذا مش حابين نروح على التبليغ على القليل ينحكى مع شخص منوثق فيه، لأنه من هون بتبلش أنه إمكانيات الحل. ممكن يصير في توجيه، ممكن يصير في مساعدة. للأسف الشديد يعني إذا بتقلي أنه في 300 حالة عنف سيبراني ضد النساء بلبنان أو بغير بلد، بقلك مش مزبوط. أكيد في أكثر
1: أو ضرب 50 ممكن بين 300 هودي ما عم بيعملوا ولا أي إجراء،
0: ما عم يبلغوا. وللأسف الشديد أنا بدي أقولها، يعني لما بتكون ست بالشأن العام بموقع مسؤولية وين ما كانت، لما بيتوجه لها أو لما بيتم إذا بدك هيك ممارسة هالأنواع من العنف عليها، بتمنى أنا ما تتجاهل الموضوع، لأنه تجاهلها للموضوع يعني
1: عم بشجع
0: بكل بساطة
1: للتمادي.
0: إذا أنت تجاهلتي كيف بدنا نشجع الأخريات يلي هني بموقع أقل وأضعف على أنه يواجهوا؟ وكلكم عم بتشوفوها، في عنف يمارس ضد صحفيات، ضد ناشطات، ضد جمعيات، أفراد بجمعيات، في كتير. يعني ما لازم ينسكت على الموضوع، لازم يصير في ثقافة مواجهة هيدا العنف، هالنوع من العنف. وإلا يعني يتحول إذا بدك هيك، أنت قلت كلمة كتير حلوة، هالوحوش يعني بيتحول الفضاء السيبراني إلى غابة. يعني ما بيجوز.
1: كيف بيضمن القانون حماية سرية وخصوصية الضحية حتى تبلغ؟
0: بدي أقول لك يعني شغلي
1: بتشجعي حضرتك وبتضمني لأنه السرية مضمونة،
0: مش بس بيضمنوا لها السرية، بيضمنوا السرية وبيتعاملوا معها بطريقة يعني ما حدا بيقدر يعرف أنه هي معنية بقصة بقصة عنف أما بقصة كذا. في ناس يعني في جهاز متخصص صح بمكافحة الجريمة السيبرانية بس حدا هني كمان يجيدون التعامل مع هالنوع لأنه مش بس عنا يعني هيدي شغلة شخصية بتأثر على نفسية المرأة حتى بدي أقول لك شيء بتأثر على صورتها. أنت بتعرف أنه أكيد ما بعرف إذا عندك خبر بس في بمصر مثلا في تجريم للعنف وإلى آخره بس اللي عم بيصير عمليا عم بعطي اسم بلد محدد لأنه إذا واحد بيحب يعمل رشاش رح يعملها. هذا ممارسة هذا العنف السيبراني ضد المرأة أحيانا مثلا خليني أقول الحالة اللي قلت لك عنها هالتشييق البصري والأما شتم المرأة أما تشير فيها بسبب شكلها بسبب هون أحيانا عندهم تتحول القضية إلى قضية ضد المرأة يعني تتحول إلى محاكمة لها تحت عنوان الأداب العامة تحت عنوان ال
1: يعني بصير بدنا نشكره يلي ضوع هالموضوع
0: بدل ما نحاول نقول له شيء وبالتالي هذا الشيء بيخلي المرأة ترجع لورع انه من هيك لا نحن عنا في وعي غير هيك نحن عنا في انتباه لأهمية هيدا الموضوع
1: بدنا نقرب وندعي ونشتكي بالضبط
0: الدول كلها يعني إذا بدك الدول كلها عم تتحرك حتى بالدول الأوروبية بدون استثناء بأستراليا بأمريكا كلها عم تتحرك نحو وضع إطار قانوني لحماية المرأة من العنف السيبراني
1: ممتاز
0: بكل أنواعه وبالتالي نحن ما بيجوز بقى نتأخر حتى عم بيروحوا نحو مش أنه تجريم المعنف عم بيروحوا نحو تحميل المنصات مسؤولية هذه الممارسات ضد المرأة
1: عبر إعادة النشر وتبني موضوع معين مخل
0: بيقول يعني مثلا عندك لنقول القانون الأوروبي القانون الأوروبي بيجبرهم على أنهم يعملوا تقييم مخاطر يشوفوا يدرسوا على طول البرامج تبعهم يتابعون يشوفوا هل يمكن أنه في شيء بيأثر على تحفيز أما تعزيز ممارسة العنف ضد المرأة
1: قبل إدارة المنصة
0: بالضبط ببريطانيا أكثر من هيك بيحملوهم مسؤولية جرمية يعني أنتوا مسؤولين عن
1: بدكم تعوضوا عن الضرر
0: يعني عندهم عليهم بحطوا عليهم أكيد عقوبات أكيد عالية مش مسحة يعني
1: دكتورة منى للأسف الوقت معك دغري عم يخلص بدي منك كلمة مدتها 20 ثانية بتوجهيها لمين ما بدك من المستمعين والمشاهدين شو بتقولي لهم
0: أو
1: المستمعات والمشاهدات
0: كل واحد منا له دور بالفضاء السيبراني يعني يا أما بيكون دورنا هو أنه نعزز أمن هذا الفضاء وإلا دورنا هو بيكون تفجير وإذا بدك يعني تعطيل دور هذا الفضاء لأنه يعني يا منساهم بأنه يكون مزدهر وبيئة آمنة لكلنا بالضبط وإلا بيكون اللي قلت لك يعني عم نكون عم نسمم كل واحد له دور ما حدا يقول أنه أنا ما إلي علاقة لا
1: لهون مستمعينا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من القانون انحكى رسالة الأساسية من هالحلقة هي أنه الصمت بطل يحمي بس القانون والوعي بيحموا الفضاء الرقمي منه غابة من دون عقاب الوحوش الرقمية رح تضل مستمرة إذا بقينا خايفين وساكتين لكل صبية لكل امرأة عم تسمعنا هلأ ما ترضخي ما تخافي ما تخلي شاشة صغيرة تسرق منك أمانك باسمي وباسمكم كلكم مستمعينا بدي أشكر ضيفتنا العزيزة الدكتورة منى الأشقر جبور على كل هالإيضاحات القيمة والقانونية يلي قدمت لنا إياها بحييكم مجددا أنا الدكتور جان عقل ضلوا بألف خير وأمان رقمي ونفسي وإلى اللقاء بالحلقة المقبلة إن الله راد الثلاثة القادم إلى اللقاء
2: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت، خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني 400 جرام بنص دولار، بازيلا 400 جرام بنص دولار.

0: أثناء عرقاً تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولت تعبولت تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. جنوباً تنقل طائرات درون إسرائيلية جالونات متفجرة إلى بلدة زوتر الشرقية تمهيداً لتنفيذ تفجير كبير. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على منصة إطلاق وصواريخ تابعة لحزب الله خلال عمليات في منطقة جبل روس جنوب لبنان. كشفت اليونيفيل عن أنها سجلت آلاف الانتهاكات للقرار 1701 منذ 21 حزيران، وقالت إنها تواصل العمل مع لبنان وإسرائيل لخفض التوتر ودعم الاستقرار. أعلنت وزارة الأشغال في بيان فتح ممر العبور المؤقت عند قعقعية الجسر فوق نهر الليطاني أمام حركة المرور لإعادة الربط بين النبطي وبنت جبيل. استقبل الرئيس جوزيف عون الرئيس العام لرهبنة الأباء الكبوشيين في لبنان والشرق الأدنى الأب إلي رحمة على رأس وفد من الرهبنة، دعاه إلى المشاركة في الاحتفال باليوبيل الكبير لمناسبة مرور 400 سنة على حضور الرهبنة ورسالتها في لبنان والشرق الأدنى، وذلك يوم السبت في 24 من تشرين الأول المقبل في كاتدرائية مار لويس وسط بيروت. في أخبارنا الإقليمية والدولية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها قصفت تجمعات عسكرية للحوثيين شمال وغرب مدينة مأرب. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي عقدا لقاء ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم دمروا زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثورية الاستيلاء على مسيرة لهم في مضيق هرمز. في الخبر الأخير، أفادت الوكالة العمانية

0: أيش مضموني وخدمي ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد تبرد تبرد تعا
2: تعبولد تعبولد تعا
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: عبر صوت كل لبنان نبقى الان مع اعاده لحلقه الجمعه 11 من أيلول 2026 من برنامج شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء مع الزميلة سلام اللحام.
2: صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: تحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. لقاء جديد بيجمعنا ضمن برنامج شو رح ندرس، وطبعا صوت كل لبنان تلقي الضوء على المناهج التربوية الجديدة. واليوم بصرنا نحكي عن بناء الكفايات والتقويم وملمح المتعلم، عنوان عريض لحلقتنا، وبصرنا نستضيف فيها البروفيسور وسيم الخطيب، ومنكون بمداخلة مع دكتورة إيفات الغريب. أهلا وسهلا فيك بروفيسور الخطيب عبر أثير صوت كل لبنان، وضمن برنامج شو رح ندرس اللي هو يعنى بالعملية التربوية ككل ويضيء على المنهج الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير للمستمعين جميعا.
0: أهلا وسهلا بروفيسور. نحن رح نكون محل هالطالب، رح نكون محل هالأهل اللي عن جد الأنين، لأنه بتعرف بالعملية التربوية وقت يصير في أي حدث أو تغيير دايما بيبقوا الأهالي عتلانينهم، شو رح نعرف، كيف بدنا نتصرف، قديش في تغيير بهالمناهج التربوية، وخاصة اليوم حديثنا مع حضرتك حول الكفايات، ما لها وما عليها، وقديش ما نقدر نغير الطالب من متلقن وقاعد ساعات طويلة عم يتلقن إلى مشارك بالعملية التربوية.
1: ايه طبعا هيدا محور المنهاج الجديد يلي هلأ نعتبر داخل حيز التنفيذ بعد ما صدر مرسوم المناهج، والدور الأهل كتير مهم، قلقهم وتساؤلاتهم كتير مهم، ويمكن بسياق الحلقة نحكي شوي كمان عن دورهم يلي لازم يقوموا فيه.

0: ويلي أحيانا كمان هني عم بيكون له دور يمكن شوي سلبي على هالعملية، فمنكون خلال هيك هذا اللقاء عم نحكي فيه.
1: نعم.
0: هلأ حضرتك اللي قلتي حول محور اللقاء بمحله، لأنه هيدا المنهاج الجديد من المستجدات الأساسية فيه هي ما يعرف بالمقاربة بالكفايات، وهيدي لحالة نقطة تحول أساسية بالشي اللي نحن عم نعمله. المناهج اللي هلأ صار فينا نقول عنها قديمة، لأنه هي لتاريخ كان كم يوم لورا، كانت بعد المناهج اللي هي
1: من
0: 97 صحيح، اللي كانت هي قيد التنفيذ. هذا المناهج القديمة شو كانت؟ كانت أكثر مع الرغم من محاولات التجديد اللي كانت فيها، كانت ترتكز بمعظمها على المعرفة. يعني كان عنا شيء بنسميه المقاربة بالأهداف، وبالتالي كانت الأهمية هي أنه قد ايه نحن بنعطي معلومات للمتعلم، وكان في تجزئة للمعرفة أنه هون لازم يعرف هيك، هيدا مهارة لازم يعملها هيك، وما كان في ربط كتير بالحياة اليومية. المقاربة بالكفايات الأساسية إذا نحن بدنا نبسطها للمستمعين، طبعا نحن عم نخاطب هلأ جمهور واسع، ما عم نخاطب
1: أكاديميين. نعم، نحن عم نخاطب الأهل
0: طبعاً.
1: عم نخاطب هالطالب اللي يقدر شوي هيك يستعد ويتهيأ ويتحضر لدخول يعني هالتغييرات بالمسار التربوي.
0: فإذا دون الدخول من نحن ما بنسميه الجارغون، يعني اللي هي الكلمات المتخصصة والتربوية وإلى آخره، رح نبسطها بطريقة هيك سهلة تكون توصل بشكل مباشر للمستمع يلي هلأ على الأهل وللمتعلمين. فإذا نحن عم ننتقل لشيء اسمه ربط المدرسة والمعرفة بالحياة اليومية، يعني يصبح الهم ليس ما نعرفه بل ما نستطيع استخدامه. هذا الأمر ما بيعني أنه نحن ما بقى نهتم بالمعرفة. في باحث تربوي طبعا مهمنا نحكي بعض الأمور التربوية أكيد، اسمه بيرنو، بيقول أنه نحن بهذه المقاربة بالكفاية، عم نحكي هذا الأمر من تسعينيات القرن الماضي، نحن ما مندير ظهرنا للمعرفة. يعني ما منقول أنه المعرفة منا مهمة، نحن بعدنا بنقول لازم التلميذ يكون عنده معارف أساسية، لازم بكل مادة يكون عم يعرف ما هو مطلوب، بس الأهم يصبح ما يستطيع استخدامه. يعني نحن بهذه المقاربة الجديدة منصير عم نوضع المتعلم بوضعيات تشبه الحياة اليومية، وبصير الحكم على المتعلم انه قدي عم يعرف يربط يلي هلأ عم ياخده بكل هذه المواد. وهون هلأ رح افتح او رح شير لهذا الموضوع بعد شوي، انه صار في كمان تغيير على صعيد تسمية الكلمة مادة، ما بقى عم نستخدمها، هلأ عم نستخدم حقل برجع لضلني بالسياق العام. فإذا نحن بنصير عم نركز ما يستطيع المتعلم استخدامه، فبالتالي الأهل بالعكس لازم يطمئنوا. يعني نحن يلي عم نعمله جديد مش عم نقول انه انا ما بقى يهمني المات، ما بقى يهمني اللغات، ما بقى يهمني العلوم، على العكس كلها بعد محافظة على موقعها وعلى أهميتها، ورئاسة المركز كانت دايما عم بتركز بكافة اللقاءات والاجتماعات على أنه هذا الأمر بده ياخد حقه. يعني نحن المعارف والشيء الأساسي لازم يعرفه الطالب،
1: يعني
0: لازم يبقى
1: الباز بده يبقى ما في شيء تغير بالباز،
0: بس طريقة التعامل مع هيدا الباز. أنه أنا اليوم أوكي طيب أنا بعرف جدنا، أحطي أمثلة بسيطة، يعني أنا بعرف جدول الضرب، بعرف مساحات الرسوم، رسوم الجيومترية إلى آخره. طيب بس أنا قد ايه بعرف بحياتي اليومية إذا طلب مني شيء معين إن أنا أعرف إني أقوم فيه؟ إحنا كنا نلاقي طالب متعلم بيعرف متفوق بالمدرسة وعلاماته مرتفعة بمواد كتيرة، بس لما روح على الحياة اليومية ما بلاقي له تطبيق. يعني كنا نعطي مثال للمتعلمين إنه إذا أنت ببعض الضيعة بيستخدموا مثلا بيقولوا شقفة أرض.
1: نعم.
0: طيب بيقولوا إذا بدي ياخذوا مساحتها بيقولوا بدنا نكيل هيدي الأرض. فإذا المتعلم بس هو حسب نظامنا التعليم التقليدي أوكي بيعرف كل المعادلات الرياضية وإلى آخره، بس قل له تعال خد لي مساحة هاي الأرض اللي هي ما إلا بيبقى عادة مساحة محددة وغيره، ما بيعرف.
1: أقصد
0: يعني عم نعطي مثال حسي على مثال آخر من اللغات اللي هي كمان متأصلة عنا بمجتمعنا، انه بيبقى باللغات وخصوصا الاجنبيه الفرنسيه بالتحديد، لانه انا اختصاصي الاولي هو لغه فرنسيه. فكان انه بيعرف التلاميذ بس عم بيعرف كل القواعد، غرامر الاورتوغراف، كل شيء بيعرفه، بس اذا صادف سائح معين بلبنان ما بيعرف يحكي معه، اذا سافر لبرا ما بيقدر يحكي لانه عنده معارف فقط، ما عنده قدره على تطبيق
1: استخدام هذه المعارف بالطريقه الصحيحه.
0: فاذا الكفايات، لنرجع نعمل ملخص، الكفايات كانت هي مقاربة بتقول إنه أنا بدي أعطي معلومات، في عنا معارف، عنا مهارات، عنا مواقف، بس الأهم من كل ذلك بيصبح الأهم هو أدي عندي قابلية على استخدامها بمواقف تشبه المواقف التي نواجهها بحياتنا
1: اليومية.
0: فبالتالي بتصير هي باختصار أنه تقريب المعرفة من الحياة، فتح المدرسة على الحياة، وهذا أمر يصب بمصلحة المتعلم، بيصب بمصلحة الأهل، وبالعكس ما لازم يخشوا أي أمر بهذا الاتجاه، بالعكس لازم يطمن.
1: نعم. بروفيسور الخطيب، كمان يعني في أسئلة كتير تطرح من خلال كمان حديثك وشرحك المسهب والهيك دغري، يعني بسيط عم بتوضح للمتابعين أو للمستمعين عبر أثير صوت كل لبنان شو عم بيصير من تغييرات بالعملية التربوية. الكفايات يعني تطرح الباب أو التساؤل واسعا أمام الحياة، يعني الحياة بشكل عام، ولكن كيفية إدارة هذه الكفايات؟ يعني هون قديش مفترض يكون في ورش عمل تدريبية للمعلم قبل المتعلم ليقدر كمان يعني يوصل المساج بالطريقة المضبوطة والدقيقة.
0: إذا سمحتي لي بس لنبقى بنفس السياق، رح أرجع لسؤالك حكما، بس لميز كمان بالكفايات أدخلنا شيء إضافي. عندنا الكفايات يعني ما يجب على المتعلم أن يتعلمه وأن يوظفها وإلى آخره بحياته اليومية، اللي نسميها الكفايات الخاصة المتعلقة بكل مادة، واللي أصبح اليوم اسمها حقل. وإذا حبيتي بعد شوي بنرجع بنحكي عن هذا الأمر، يعني الأهل اليوم بدهم يصيروا يسمعوا تعابير جديدة، ميدان حقل. باختصار الحقل هو كلمة بدل المادة، نسأل أكيد إنه طيب إنه شو عملتوا، يعني استبدلتوا كلمة بكلمة؟ بالواقع لا، هي رؤية جديدة على إنه المادة كانت مادة منغلقة على ذاتها، يعني أنا المات خلص، خلصنا فرنسي علوم. اليوم الحقل يعني إنه ممكن أن ينفتح على أمور أخرى، المعرفة ليست مغلقة، ما في معارف مغلقة، المعارف منفتحة على بعضها.
1: هناك تشابك بروفيسور خطيب، يعني هذه خلينا نكون واضحين،
0: لأنه بالحياة اليومية ما في شيء اسمه رياضيات لحاله، علوم لحاله، إلى آخره. أنا كل ما أعرفه، كل ما اكتسبته، بوصفه عند الحاجة. حتى العلماء بالماضي والفلاسفة الكبار بالماضي ما كانوا بس فلاسفة، كانوا بنفس الوقت علماء رياضيات، كانوا أطباء، كانت المعرفة متكاملة. فإذا عندنا كفايات اسمها الكفايات الخاصة المتعلقة بكل حقل أي بكل مادة، وعندنا شيء إضافي أدخلناه اللي اسمه الكفايات المستعرضة. كفايات المستعرضة ترجمة لكلمة أجنبية بالفرنسي والكمبيتنس ترانسفيرس، يعني شو يعني كفايات مستعرضة؟ إنه هذه الكفايات المتعلم بده يشوفها بكل الحقول، فمثل مثلا التفكير النقدي، التواصل، التعاون، عندنا كفاية أخلاقية، المواطنة، كفاية رقمية، إلى آخره. شو المقصود فيها؟ هذه الكفايات هي تعبير آخر لشي يعرف بلش بهذا القرن، اسمه كفايات القرن 21 أو مهارات القرن 21. شو بيعني هذا الأمر؟ بيعني أنه نحن اكتشفوا ببداية القرن 21 أنه لا يكفي بهذا العصر أنه نكون نحن نشحين بمجال معين، لا يكفي أنه يكون عندنا علامات كتير عالية، معدلات كتير عالية، ما بيكفي أنه نحصل حتى على شهادة وبمعدل مرتفع أو بمنصيون مرتفع. اكتشفوا أنه بده يكون هذا المتعلم عنده، أو هذا الطالب أو هذا الشخص يكون عنده قدرة على التأقلم بعالم متغير، يكون عنده قدرة على التعاون مع الآخرين، على التواصل، على التأقلم. فبالتالي هذه الكفايات أصبح يلي أصحاب العمل بيركزوا عليها. يعني اليوم إذا في مقابلة عمل لا نكتفي، نحن ما بنسألوا عن الشهادة تبعه، أكيد بنأخذ بعين الاعتبار،
1: بس الشهادة مهمة.
0: الشهادة أكيد طبعا، بس أصدت إذا بتحطي حالك محل، هلأ نفترض نحن بصوت كل لبنان واحد بده يتقدم على لعندكم على وظيفة، حكما بده يكون ممكن عم تبحثوا عن حدا يكون مخلص إعلام أو غيره حسب المواصفات اللي عندكم. بس أثناء المقابلة ما بنسأله بس أنه أنت هل كنت بشهادتك وشو المواد اللي أخذتها، هيدا بنعتبرها تحصيل حاضر، يعني شوف قدرته مثل حضرتك، قدرته على التواصل، قدرته على الإلقاء، قدرته على أنه يتأقلم، قدرته على أنه يحاور. فهذه الأمور مش بقى هوني هلأ إلى أهمية بالإعلام، بس بوظائف أخرى حتى بإدارة الأعمال، بالشركات، بالمصانع، أصبحت أمور أساسية. فأدخلنا هذه الكفايات اسمها كفايات المستعرضة، وبدو يتم التركيز عليها ليس بمادة واحدة أو بحقل واحد، إنما بكافة الحقول. لنرجع للسؤال اللي قلتي، إنه طبيعي نحن ضمن ورشة المناهج عندنا محور أساسي، ورح يبدأ العمل عليه قريبا يلي هو التدريب.
1: تدريب.
0: يعني لا لا لا مناهج، المناهج تبقى شيء جامد وتبقى إذا للأسف حبر على ورق. إذا ما
1: كيفية التطبيق على الأرض.
0: على الأرض بيصير في تدريب حقيقي للمعلمين. هيدا أمر ملحوظ بالمناهج، هيدا أمر الوزارة وبجهد من معالي الوزيرة ومن كل الفريق ومن رئاسة المركز ورئيسة المركز. هيدا أمر أساسي ومن المتطلبات، وما رح يكون فقط نحن من بالفرنسي نستخدم كلمة فورماسيون انفورماسيون، يعني ما أنه فقط شغلة إعلامية بمعنى أنه يلا نعمل لهم ورشة ساعتين ثلاثة وخلصت، رح يكون في تدريب حقيقي، تدريب متواصل
1: مستمر متواصل بروفيسور خطيب. نعم خلينا نتوقف مع مداخلة مع الدكتورة إيفات الغريب ونحكي نحن وياها أكثر عن الكفايات، عن ملمح المتعلم، ونعود لمتابعة حديثنا معك بروفيسور خطيب.
0: بروفيسورة غريب أكيد صديقتنا وزميلتنا.
2: شو رح ندرس؟
1: نتابع لقائنا عبر أثير صوت كل لبنان. شو رح ندرس؟ وبصرنا نكون على تواصل مع الدكتورة إيفات الغريب. أهلا وسهلا فيك دكتورة عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس، ونحن وياك سوا رح نشرح لكل المستمعين شو يعني المقاربة بالكفايات والتقويم وماذا نعني بملمح المتعلم.
3: أنا بقول إنه اليوم المنهج الجديد هو منهج بيواكب تطورات العصر. ليش بيواكبها؟ لأنه بيعتمد على المقاربة بالكفايات. والسؤال اللي لازم نفهمه إنه شو هي المقاربة بالكفايات، هي إنه بطلنا نهتم بس إنه ابننا شو بيعرف وشو بيحفظ وشو عارف من معلومات، ولكن صار السؤال الجوهري أكثر، هل بيعرف يستخدم هالمعلومات بمواقفه الحياتية؟ مقصود يعني نحن اليوم إنه المتعلم أو هالتلميذ مش ينحط بوضعيات مسألة أو مهام بده يقوم فيها، هي ذاتها المواقف الحياتية اللي عم بيعيشها كل يوم. أكيد كل متعلم حسب المرحلة العمرية اللي هو فيها، وبدنا نشوف كيف رح يتصرف. بطلت المعلومة هي هو صار خزان بتنظم المعلومات، صارت المعلومة أداة. مش معناتها انه هذا المنهج ما فيه معلومات او ما فيه معارف، بلا اكيد، بس المعلومة ما صارت هي بس لأهميتها، هي صارت ليعرف كيف بده يستخدمها بحياته اليومية ويعرف كيف يحل المشاكل، كيف يقدر يتصرف. مهم يكون حافظ قواعد البيئة وما المحافظة على البيئة وما بيطبقها.
1: نعم.
3: مهم نحن بنشوفه اليوم بحياتنا كيف يستخدمها.
1: نعم.
3: زيادة عن هيك معناتها إنه الوضعيات اللي عم بيعيشها برات المدرسة هي ذاتها رح يقدر نرجع، وهذا شيء بحضره أكيد لحياته المستقبلية. إضافة لهالشيء المنهج ركز كتير على القيم وعلى أهمية القيمة، لأنه اليوم من أهم أسباب الكرايز العالمية اللي عم نعيشها العالم كله هي فقدان القيمة والأخلاق، واليوم المنهج ركز كتير على القيمة. وين بدنا نشوف هالقيم البدو؟ هي بسلوكياته. من هون التقويم بطل تعا على الورقة والقلم وحفاظ وخب وسمعلي، صار فيه سلوك بده يقوم فيه، صار بده يقوم بعمل ما، صرنا بدنا نشوف كيف عم يتعاون مع رفقاته، قدي التفكير النقدي عنده، قدي الإبداع عنده، يعني كل مهارات القرن 21 اللي نحن اليوم بحاجة لها بحياتنا هي اللي راح يكون عم نطورها ونخلي هالتلميذ يكتسبها. فنحن اليوم المتعلم اللي منطمح له بالمنهج الجديد هو متعلم مبدع، يعني مسمح له يعمل اشياء خارج الصندوق، بده يطلع بأفكار جديدة. ما بدنا نقولبه ونعمل فورماتاج وكوبي بيست من ولادنا، بدنا نعطي لكل واحد طاقة ويروح بأبعد ما بيعرفه ليكون عنده إبداع وابتكار. بدنا إياه يكون متفكر مش يتلقى الأمور، هو بطلنا بالتلقين. يعني إذا هلأ بدي انتقل بيئة لطريقة الشرح بالصف، الأستاذ بطل يفوت على الصف ويقول لهم اليوم بدي أعطي هذا الدرس، أنتوا بتسطروا بتلونوا بتحفظوا اللي بدكم تحفظوه، اليوم بده يفوت دغري بمسألة ما مشكل، وهون بده يستخدم التلميذ كل المعلومات. فالمهم إنه بدنا يطلع متفكر، يطلع مبدع، ويطلع مواطن. يعني كتير المنهج ركز على التربية على المواطنية على حتى يقدر كيف عن جد يكون مواطن فعال ومواطن منتمي لهذا الوطن.
1: دكتورة إيفات لو سمحت، يعني بنفهم من كلام حضرتك التركيز كمان على مسؤولية المعلم هون، يعني كيف يدير صفه، معلي خلينا نكون على أرض الواقع، كيف يثير المسألة، كيف بيجذب هالطلاب لإلهم وبيستنتج من خلال يعني عملية التشاركية التفاعلية بالصف كمان، هيدي نقطة مهمة صحيح؟
3: 100%، لأنه اليوم اللي بدي أقوله أنه أهم أكبر مشكلة عم بيواجهها اليوم المعلم بالصف أنه التلاميذ ما بقى عندهم تحفيز لأنه يجي يتعلموا. ليه؟ والسؤال الجوهري لأنه اليوم بوجود الذكاءات الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي أو الذكاءات الجديدة بتبسط زر بيقدر يحصل على كل المعلومات بصرف النظر، منه بقى بحاجة للأستاذ إذا هو رايح بس ياخذ المعلومة. لذلك اليوم المعلم دوره انه بس يخلق وضعيات عن جد جديدة، وضعيات بحياته. يعني اليوم انا شو ممكن لاقي او التلميذ يواجه بحياته، وقت رح ينطلق من هون معناتها رح يحفز هالتلميذ انه انا بدي شوف كيف بدي حل هالمشكل، وما رح حله وحدي، رح حله بالتعاون مع رفقاتي، رح حله بالتواصل، رح حله باستخدام مهارات كتير مهمة لإلي. وهون الأستاذ بطل هو صاحب ينقل المعرفة، صار ميسر، صار مرافق، صار هو أكتر بيقدر كيف يحفز التلميذ على أنه يقوم. معك حق بالتعاون بالتشارك. وأنا بدي أقول نقطة مهمة زيادة، المنهج دخل نقطة مهمة هي الدمج. يعني اليوم كل تلميذ صار له حق، بطل عندي بالصف تلاميذ شاطرين وتلاميذ ضعاف والضعاف ما قادرين يوصلوا. اليوم بأهمية الدمج انه حق لكل تلميذ انه يتعلم، صار الاستاذ كمان بده يفوت بالتميز. يعني انا بدي اعطي انشطة، كمان هالانشطة بدها تكون مختلفة متنوعة بتجاوب على كل حاجات كل تلميذ صفة. ساعتها الجو اللي بده يخلق المدرسة بدها تصير بيئة آمنة ومحفزة لكل تلميذ وكل متعلم.
1: نعم دكتورة إيفات الغريب لو سمحتي، لما منقول نحن ملمح المتعلم ماذا نعني بذلك؟ ماذا نعني بأنه نحن لوين بدنا نوصل هالمتعلم؟ قديش بدها تكون في رؤية مستقبلية للأمام؟
3: بهمنا نحن اليوم انه هيدا التلميذ بس يطلع من المدرسة، تخرج من المدرسة، شو بدي منه انا؟ انا بدي اياه انه يكون مواطن صالح فعال، يقدر يقوم بمسؤولياته تجاه الوطن بانتمائه لهالوطن. بدي اياه يكون متعاون مع الناس اللي حواليه، مع بيئته. بدي اياه يعرف يحافظ على البيئة، لانه اليوم نحن عم نشتغل على الديفلوبمون ديراب، عم نشتغل على كتير امور. يقدر كمان عن جد يتحدى كل هالمشاكل اللي ممكن تواجهه. بدي اياه متوازن، ما بيهمني بس يكون بيعرف اشياء، ولانه اليوم المنهج مركز كمان على نقطه كتير مهمه هي شموليه التعليم. يعني كل نواحي هالمتعلم بده نخلق منه متعلم متوازن من الناحيه الوجدانيه، العاطفيه، العقليه، الذهنيه،
1: النفسيه،
3: الاخلاقيه.
1: نعم.
3: كل هيدول بدنا اياه انه يكون هيك، واكيد وطني بالدرجه الاولى.
1: نعم دكتوره، يعني اوقات كتير مثلا حضرتك قلتي انه عن قصه الدمج، يعني اوقات كتير نحن بنشوف تلاميذ يمكن عذرا على هالتعبير انه بيتاثروا دائما لانه في تلميذ متفوق يعامل بطريقه مميزه، وهذا الشيء موجود بمدارسنا ونحن ما رح نكذب على حالنا، يعني خلينا نطرح الاشياء مثل ما هي مثل ما هو عم بيصير. هون كيف نحن بنرجع لهالطالب ثقته بنفسه؟ وحكيتي حضرتك انه نحن بدنا متعلم متوازن، يعني متوازن على الصعيد الشخصي على الصعيد النفسي. هون أهمية يعني دور العملية التربوية ككل، يعني من أساتذة وإدارة ومدراء والأهل قديش كمان بيساهموا بهالعملية التربوية.
3: أول شيء أنا بدي أشكرك على سؤالك لأنه دويت على نقطة كتير كتير كتير مهمة. اليوم نحن بعلم الأعصاب وبالاكتشافات اللي استفاد منها التربية، استفادت منها التربية، أكدت وأكدوا العلماء كلهم أنه ما في إنسان منه قادر يتعلم.
1: نعم.
3: هي أول. ثانية أيا كان هالإنسان هو قادر يتعلم وقادر يوصل لمحل ما بمكان ما بعمليته التعلمية. من هون بطلنا نسمع ما بقى لازم نسمع بالمدارس هيدا شاكر هيدا ضعيف. الكل قادرين يوصلوا. إذا اليوم أنا ما وصلت رح أوصل بكرة، وإذا اليوم أنا وصلت بطريقة معينة بكرة بوصل بقدر بوصل للتلميذ رفيقي بيوصل بطريقة تانية. فاليوم المعلم إذا رح يقتنع بهالمبادئ الجديدة والمعلومات العلم الجديد اللي طلع، حكما بطل نظرته للتلميذ، صارت هو تحدي له كيف بيقدر يوصل. لأنه اليوم الأهمية اني انا خلي هالتلميذ يكتشف هو استراتيجية التفكير تبعه لقدر ساعده كيف بده يوصل. معك حق اللي عم بتقوليه انه كان في اكيد ويمكن يضل في بداية قبل ما نخلق ثقافة عامة، لانه لهالمبادئ الاساسية اللي انا لازم يكون الاستاذ مقتنع فيها ورح يقتنع فيها اذا المقاربات الممارسات بالصف حتساعده يفرجي، خاصة عملية التقويم. لأنه اليوم أنا ما بقى لازم قيم التلميذ على علامته،
1: نعم.
3: آخر هم إذا جاب 10/10 وبالتصرف معرف، بس أنا وقت اللي رح حطهم مع بعض أول شيء في كتير أشياء جديدة تبيني ورح يطبقوها الأساتذة أكيد من وراء عملية التدريبات اللي رح يقوم فيها المركز وغيره،
1: نعم.
3: فضروري أنه أنا أعرف أنه أنا رح أقدر حتى التلميذ بعمل مجموعات حيتعلموا من بعض، وأنا بعملية الدمج بمعناه بمفهومه الواسع ما فيني بلش بالدمج قبل ما أكون عن جد خلقت ثقافة عامة من الأهل للتلميذ لكل عامل بقلب المدرسة رح يفهم شغلي أنه أنا بدي أتقبل التلميذ ايا كان، وانا مؤمن بهيدا التلميذ انه بده يوصل، واذا وانا بدي ساعده ليوصل. وقت اللي بيصير عنا هيك ثقافه ما بقى عنا مشكله انه الاهل يشوفوا انه انا ابني شاطر وانت ابنك مش شاطر.
1: نعم
3: كلنا رح نوصل.
1: نعم دكتورة، سؤال أخير ولو سمحتي على السريع، يعني هون يفتح حديثنا كمان علامات استفهام حول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص اللي عندهم مشكلة تعلمية معينة، إن كان بسرعة الاستيعاب والتركيز، إن كان بمشاكل معينة تربوية. هون قديش كمان في معاناة، يعني معاناة للطالب بحد ذاته ومعاناة الأهل وكيفية تصرف الطلاب الآخرين معه على أرض الواقع.
3: هيدا أكيد ما في شك أنه المدرسة مش كبسة زر رح تتحول من مدرسة عادية لمدرسة دامجة، ما هي مش قصة أنا نقلت بدها، أكيد في مرحلة انتقالية، يعني كل مدرسة بدها تبلش أول شيء أكيد تخلق إدارة، يعني تفكير إداري قبل ما يكون كمان ممارسات بالصف. يعني في أجواء لازم تخلقها وثقافة، وهالشي ببلش أكيد كمان بالتعاون مع الأهل. واليوم المنهج بتكتيل مجال لقلك أنه صحيح التلميذ هو محور العملية التعليمية، ولكن بالشراكة مع الأهل مع المجتمع المدني في شراكة، ومن هون دور الأهل ودور المدرسة أنه مع بعضهم يتعاونوا ويتقبلوا، لأنه هيدا زوية الحاجات هم أنا ما بسميهم هيك، أنا بسميهم عندهم قدرات. كل إنسان عنده قدرات، لو قدراته مختلفة أو عنده درجات، كل إنسان عنده قادر. فزوية الحاجات هم حقهم أنهم يتعلموا، بس كمان حق المدرسة أنه تحضر حالة، لأنه إذا أنا مني قادرة أني ساعده اليوم بالطريقة اللي أنا عم ساعده فيها، بدي امتلك كل الوسائل وحضر حالي لحتى أقدر استوعبهم. والمدرسة أكيد رح يكون عندها كوتا معينة بالبداية تقدر تستوعب، تنقول نوع أو نوعين أو اللي هني قادرة هي تستوعبهم، وتدريجيا بدي تخلق هالثقافة القبول الآخر من قبل الأهل من قبل التلاميذ، يعني كله بده تصدير أرضية بكل معنى الكلمة لحتى نقدر نقول نحن صرنا مدرسة دامجة. الدمج رح يكون على خطوات أكيد بالمدارس عم بحكي اللي هي بعد منا مدارس دامجة، ولكن بتحضر حالة، وهيدا شيء لا مفر منه. اليوم هود التلاميذ حقهم وهول أولادنا، وكلنا عنا قدرات مين قال إنه أنا عندي قدرات كتير أعلى من غيري؟
1: نعم.
3: حدا.
1: نعم.
3: كل إنسان عنده قدرات مختلفة.
1: نعم. نحن ما نتشكرك الدكتورة إيفيت الغريب، حكينا نحن وياك عن المقاربة بالكفايات والتقويم وملمح المتعلم ضمن برنامج شو رح ندرس عبر أثير صوت كل لبنان، وضوينا أكثر على العملية التربوية طبعا بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان. أهلا وسهلا.
3: شكرا.
2: شو رح ندرس؟
1: بروفيسور الخطيب، يعني سمعنا مداخلة البروفيسورة إيفيت، في تعليق على نقاط
0: لا
1: معينة؟
0: لا بالعكس، يعني في تكامل. نحن والبروفيسورة غريب بنفس اللجان وعم نشتغل على نفس المواضيع، إن كان بالكفايات أو بالتقويم، فأعادت شرح كتير أمور كنا حكينا عنها وأشارت إلى أمور تانية بالعكس تماما، يعني عم نحكي نفس اللغة.
1: نعم. بروفيسور الخطيب، خلينا نضوي على نقطة كمان، أهمية التقويم، يعني مسار العملية التقويمية طيلة السنة، وهون قديش بيترتب يعني أمور كتيرة أو متغيرات كتيرة تلقى على عاتق المعلم، لأنه مش بس هو يعني صار يمكن مصدر العملية يعني وبطلنا نحن فقط، يعني لا، صارت القصة تشاركية أكتر، يمكن صار الطالب بده يعمل أنشطة صفية ولا صفية أكتر. هون يعني كيف الطريقة، شو الوسائل المتاحة له حتى كمان يعني يكون في عطول مسار تقويمي لها الطالب طيلة أيام السنة؟
0: نعم. نحن يعني بالمناهج القديمة أو تقليديا بيكون التركيز فقط على شيء اسمه عندنا معلومة أعطيت للمتعلم، بيجي بيراجع هيدي المعلومة،
1: بده يطبقها هي زي
0: وياريت بيطبقها. يعني كان في أحيان كتير يكون عملية فقط استرجاع المعلومة.
1: نعم.
0: يعني أخذ معلومة راح للأسف حفظها، إجا سمع بالصف، نحن بنكون عم نقيس شغلة وحيدة اسمها أدي قدرته على التذكر.
1: نعم.
0: وأدي نحن بنحكي بين بعضنا وتلميذي بيحكوا بين بعضهم أنه أخذنا سنة دراسية أو حتى فترة جامعية كاملة
1: سينا
0: كل شيء، أنه كل شيء درسناه والساعات والسهر وإلى آخره، لأنه كان الهدف هو المعلومة بحد ذاتها. وللأسف هون كنت عم بقلك بداية حديثنا أنه في دور الأهل بدهم يلعبوا إيجابي بهذا الموضوع، لأنه للأسف عم بيكون أحيان دور الأهل مش أنه سلبي، بس عم بيكون اهتمامهم أنا بقول مش بالمكان الصحيح. يعني الأهل معهم حق، نحن بهمنا آخر شيء قد ابننا جاب معدل، هل ابننا متفوق، هل ابننا حاصل على موسيون، هذه أمور يعني بنتفهمها وأمور طبيعية. بس للأسف اللي بحب وجه لهم رسالة أنه هذه الأمور ما بتعني شيء.
1: نعم.
0: يعني إذا تلميذ أخذ 17 وتلميذ أخذ 18 وتلميذ أخذ 19 ما في أي فرق، وتلميذ أخذ 10 ما في فرق كتير كبير بالموضوع.
1: في لك شيء بروفيسور الخطيب، يعني في أهالي عن جد بحطوا أولادهم تحت الضغط، يعني في أهالي يمكن بدأ مستوى ابنه يكون جدا عالي بالتحصيل العلمي إذا فينا نقول، ودايما يمكن بتشكل ضغط عليهم، وخاصة إذا كمان في بالعائلة أكتر من ولد، كمان يمكن في هموم ومسؤوليات تلقى على عاتق الأهل. نحن ما عم ندافع عنهم، بس في واقع، يعني واقع تربوي لبنان، انه انا شو بدي اقدر لحق، بيجي من شغلي يمكن يمكن لحق اني اعلم هالولاد، يمكن ما لحق اعلمهم، هن قديش بدي قوموا بوجباتهم، هن قديش بيتحملوا مسؤولية، يعني في تبعات كتيرة، في ضغوطات كتيرة نحن عم نعيشها بلبنان، في تقلبات سياسية كمان تؤثر على الواقع، خاصة نحن عنا اهالي الجنوب والوضع يعني المأساوي اللي عايشه الجنوب وكل لبنان معه يعني عايشه.
0: لا اكيد، يعني كنت أنا أقوله حتى كمان الأهل ما يفهمونا غلط، يعني أنا بالنهاية كمان أنا ولي أمر ومش عم بحكي بنظرية فقط، يعني برجع بقول حقهم يسألوا عن العلامة، حقهم يسألوا عن المستوى، بس حب عم بقول لهم إياه أنه هيدا ما بيعني شيء، وأنه نعمل ضغط على المتعلم كمان ما مش هيدا الحل. يعني بيوصل لمحل في طلاب عم بيصير عندها انهيار، تلميذ عم بيصير عندنا بيحكى عن مشاكل كتير عم بيواجهوها، المعلمين بيصير يترجاهم رجاء ما تخبروا أهلي انه انا اخد تكون علامة 17، بليز ما تخبروهم انه انا اخد 17 انه اهله بدهم 19. فقصت لنرجع بس نحن لجوهر القصة، فنحن العلامة بحد ذاتها ما بتعني شغلات كتير، هي مؤشر بس منا المؤشر الحقيقي. فاذا نحن عملية التقويم جديدة، اول شيء بتبلش انه نحن بس عم نقيم نستخدم احنا كلمة تقويم معلومة. نحن مثل ما قلنا بالكفايات انه عم نقرب من الحياة اليومية قدي بإمكانه يوظف، فنحن هلأ بدنا نشوف قدي بإمكانه يوظف المعلومة، مش بقدي بإمكانه يسترجعها، يعني إذا حفظها وعم يجي يسمعها. وبالتالي على كمان من الأمور الجديدة إنه ما بقى عنا الهم بس العلامة، يعني العلامة يمكن رح تضلها موجودة ورح يبقى في امتحانات، بس شيء بنسميه نحن تقويم تكويني. تقويم التكويني بيعني إنه نحن منرافق المتعلم بكافة المراحل الموجودة. في كتير أحيانا شغلات ما بيكون عليها علامة، مش ضروري يكون عليها علامة. أنا وعم بتعلم مش لازم يكون كل شوي حاملين دفتر هالعلامات ولحقينه للمتعلم، مش لازم كل يوم الأهل يسألوا للتلميذ قدي جبت وقدي أخذ. في شغلات بيبقى أثناء التعلم ما بيكون إلها علامات. حتى في أساليب تقويم جديدة يمكن رح يشوفوها، شيء اسمه بورتفوليو، يلي هي ممكن بالعربي يترجم للملف التتبعي. شو بيعني هيدا؟ مش بس أنا قدي جبت اليوم على الورقة والقلم، إجا الأستاذ قال لي هيدا أسئلة جاوب عليهم، بده يقدم نسميها شواهد، يعني شيء بدل على أنه صار قادر يعمل هيك. إذا أنا قلت له بدك أنت تعمل لي مجسم، مش انه بس عمل مجسم حطيت له علامه، بده يقول لي مثلا كيف عملتوا هذا المجسم، شو المواد اللي استخدمت،
1: شو المشاكل
0: يلي مريت فيها، كيف البروسيس يلي مريت فيها، هالطريقه كلها سوا. فهيدا الملف التتبعي بيطلعنا من قصه انه بس التقويم هو عباره عن ورقه وقلم. هيدا من جهه بخفف على المتعلم الضغط، بيعطينا صوره اكثر واقعيه. يعني انا يمكن اليوم يكون تلميذ كتير ناجح وكتير متفوق وكتير ذكي، بس بيجي بلحظة معينة على الورقة والقلم بصير عنده مشكل، بتكون بالتالي ما بين شيء الحقيقي يلي هو مكتسبه.
1: حتى بروفيسور يمكن أوقات يمرقوا بوضع عائلي صعب، وفاة أحد الأقرباء، أو هني عندهم بالبيت وضع نفسي صعب، يمكن هذا قديش بده كمان متابعة نفسية ودعم لإله للتلميذ، يعني من الناحية النفسية هون قديش كمان كإدارة ككل نحن عم نحكي، يعني كتربوي متخصصين وكمدرسة وإدارة تعنى بالسلامة النفسية لطلابة. هذه نقطة كتير مهمة بروفيسور الخطيب. أوقات منلاقي تلاميذ عم بتمسخروا على بعضهم بقلب الصف، أوقات بيكون في تنمر، أوقات بيكون في يمكن طريقة معاملة مش منيحة بين بعضهم الرفقة. هون يعني قديش بده يكون كمان في متابعة من الإدارة ككل. نحن عم
0: لا في حتى اللي كنا عم نحكى شوي بالمداخلة إنه قصة الدمج، قصة مراعاة الفروقات الفردية، الصحة النفسية. في عنا كفاية اسمها الكفاية البدنية والصحية، والصحية بالمفهوم الواسع اللي هي الصحة النفسية والجسدية، هي أمر أساسي. فالمتعلمين بنقول لهم، لأنه نرجع لأسئلتنا الأولى، إنه المتعلمين بنقول لهم مفروض إنه تكون هذه المناهج أقل بكتير ضغط عليهم. هذه المناهج بتخليهم إنه هن يكون عندهم مساحة أكتر للتعبير، مساحة أكتر للأبداع، ليبرزوا مواهبهم، ليبرزوا المهارات يلي هن موجودة عندهم. ولأنه منرجع منقول إذا كنا عم نسأل عن التقويم، إنه مش بس أنا بهمني أنت شو أنتجت بلحظة معينة، أو شو عطيتني إجابي بلحظة معينة، بهمني أنا كيف الطريقة اللي كنت أنت عم تفكر فيها لوصلت لهيدي الإجابة. فهيدي كلها إيجابيات رح يلمسوها.
1: خلينا نقول يعني لكل المتابعين للأهالي وللطلاب ما يخافوا، الكفايات رح تكون يعني تتشكل أو تشكل جزء كمان من هويتهم ومن شخصيتهم ومن طريقة حياتهم اليومية. بروفيسور الخطيب حسب ما فهمنا من حضرتك ومن الدكتورة إيفات،
0: أكيد أنا بحب بس أوضح شغلي أنه نحن صحيح المنهج 97 ما تغير رسميا غير لفترة هلأ قصيرة ما تصدر مرسوم المناهج، بس كان في كتير محاولات وفي كتير مدارس كانت عم تشتغل، وفي يمكن كتير مدارس ما يلحظوا فرق كتير كبير لأنه هن كانوا مواكبين. فحكما كل أمور رح تكون الله راد إيجابية. أنا إنسان واقعي، بقول كمان بالنهاية لكل منهاج له تحدياته له مصاعبه. حكينا من شوية عن ورشة إعداد المعلمين، عن تجهيز المباني، عن تأمين مستلزمات لتطبيق هذه المناهج. إنما بحب أكد أنا يعني عم نواكب كتير اجتماعات، في كتير حرص من الوزارة ومن المركز على تهيئة كل الأجواء من أجل تطبيق هذا المنهج. خلينا نكون متفائلين، خلينا ندخل بإيجابية على كانوا بالمداخلة كمان نقال الشغلة إذا كنا نحن إيجابيين نحن منساهم بالعملية، وإذا كان عندنا تفكير سلبي نحن منساهم بإخفاق هذا المشروع.
1: هيدي الفيبراسيون النيجاتيف والبوزيتيف لازم تكون بالزبط. الإيجابية الطاقة الإيجابية. نحن بنتشكر حضورك البروفيسور وسيم الخطيب وبنشكر الدكتورة إيفات الغريب على مداخلتها اليوم. حكينا نحن وياكم عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس عن مقاربة الكفايات والتقويم وملمح المتعلم. نحن متشكر حضورك بروفيسور وسيم الخطيب مجددا. شكرا للدكتورة إيفات الغريب، شكرا لكل اللي تابعونا من أهالي وطلاب وطبعا تربويين متخصصين، والشكر موصول للمركز التربوي للبحوث والإنماء. أحلى التحيات والأمنيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شرب الراشد.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان.
1: لا تخافوا يا صغار من اللي زرعوا النار.
0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
2: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
2: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع رتل خوند عصوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيق الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
4: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
3: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
5: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
4: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
3: في الأول من أيلول نظم حفظة السلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخراً نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعماً لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقاً وفقاً لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 8 كيلو ب $16.90، مناعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب $4.70.

الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: الحكومة في مرمى البرلمان، المساءلة على إيقاع نار الجنوب ووجع المعيشة.
4: راديو رمام من صوت كل لبنان، مع التحيات روني جابي وبودي كنعان، تنفيذ إلي طموس.

0: العناوين.
1: لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. الدولة اللبنانية وحدها دون سواها هي من يفاوض باسم لبنان.
2: اليوم هذه الجلسة هي جلسة رقابية بامتياز يمارسها مجلس النواب على عمل الحكومة.
3: يحكي بتهذيب بس لانه مش بس ما عم يحكي بالنظام، اذا هو بيحكي بالنظام بيحكي بالنظام كله.
4: مش معذبة ومش مؤدبة، تهذبي وتأدبي
5: يا عمي. لحظة
3: دولة احترم الرئيس. حالك واحترم حالك الرئيس. اذا بتريد تحترم نفسك.
0: وفي عناوين راديو رما ايضا، لبنان يترقب مسار الدبلوماسية والسفير الأمريكي يتفقد الجنوب، عون ومنسة يبحثان أمن الجنوب وعدة الجيش إلى مؤتمر باريس، تحذير إسرائيلي حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية، بعثة صندوق النقد تبدأ اجتماعات بيروت وملف انفجار المرفأ أمام محطة جديدة، شد الحبال الإيرانية الأمريكية اشتد وباب المندب على طاولة مجلس الأمن.
6: وفي راديو رما خاص راديو رما مع الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك والأحوال الجوية.
7: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
10: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري تبري تبري تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونة من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب.

لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الحكومة في مرمى نيران البرلمان من إيقاع الجنوب الثقيل إلى وجع المعيشة، مرورا بملفات الداخل المتراكمة، لكن تحت سقف الرقابة والمساءلة ارتفعت نبرة المزايدات الشعبوية التي اعتادت عليها ساحة النجمة. فبعض النواب تناسى أنه شريك في الحكومة، وبعضهم الآخر نسي أن السلطة كانت يوما في يده، وأنه أوصل البلاد إلى جهنم قبل أن تتسلم هذه الحكومة زمام الأمور، فيما اختار آخرون التصفيق على طريقتهم لإنجازات حكومية تتوافق مع حساباتهم. وبعيدا من صخب ساحة النجمة، تتجه الأنظار يوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية، حيث يختبر الدعم الدولي للبنان في مؤتمر تحضيري، فيما تستكمل بيروت تحضيراتها لمحطة تعول عليها لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية. ومن الداخل اللبناني إلى الإقليم، شد الحبال بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد، فيما يفرض باب المندب نفسه بندا ساخنا على طاولة مجلس الأمن، والبداية تبقى من ساحة النجمة.
1: إذن جلسة لمساءلة الحكومة في ساحة النجمة تخللها انتقادات ومزايدات سياسية، فيما تراوحت المواقف بين الملف الأمني جنوبا والأوضاع المعيشية الصعبة التي يرزح تحت وطأتها المواطنون. الجلسة رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى 11 من قبل ظهر يوم غد الأربعاء. التفاصيل مع الزميلة هالة الحسيني.
2: شهدت جلسة مناقشة الحكومة الأولى في عهدها بعض المناوشات النيابية التي بقيت ضمن السقف الطبيعي. في المداخلات النيابية، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب أمل من رئيس الحكومة شرح ما هو اتفاق الإطار وكيفية تحقيقه. النائب فراس حمدان دعا لتسليم قرار البلد للدولة.
3: لأنت ما ضلنا ناطرين اتفاق إيراني أمريكي في احتمال يصير وفي احتمال ما يصير. كلفة الانتظار شو هو؟ غير أنه عم نكتب اليوم احتلال جديد وبيت جديد عم يتهدم ودم جديد عم يساكى بالأرض.
2: النائب هادي أبو الحسن تحدث باسم كتلة اللقاء الديمقراطي، فدعا الجميع لملاقاة الكتلة قائلا: خيارنا هو الدولة والدستور.
4: كيف نحمي لبنان وكيف ننقذه ونحافظ على وحدته وبقائه واستمراره، وهذا لا يتحقق إلا بالعودة إلى الثوابت التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني.
2: النائب جبران غسيل وصف الحكومة بحكومة الضرائب والمولدات والودائع المحتجزة، وأنها حكومة لا إصلاح ولا إنقاذ.
5: لا إسرائيل بتحترم اتفاقية ولا حزب الله بوارد يسلم سلاحه، ولكن وعدتونا ببيانكم تعملوا استراتيجية أمن قومي لحتى تنفذوا حصرية السلاح والقرار، ونحن معكم. وأخذتوا قرارات بالحكومة حول حصرية السلاح ونحن معهم، شرط أن تتنفذ بمسار داخلي من دون حرب داخلي.
2: النائب جورج عدوان سأل رئيس الحكومة كيف يتجرأ على السكوت عما حصل مع وزير الخارجية.
6: يا دولة الرئيس أنت غلط، لازم فوق 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل مظبوط.
2: النائب فؤاد المخزومي طالب بسياسة ضرائبية عادلة وإعادة أموال المودعين مجددا منح الحكومة الثقة.
7: نطالب بسياسة ضريبية عادلة ومتوازنة تراعي قدرة المواطنين والمؤسسات على الدفع وتحفز الاستثمار والانتجاز، ولا يجوز أن تبقى زيادة ضرائب الخان الأسفل.
2: النائب إبراهيم كنعان اعتبر أن قانون الفجوة المالية بحاجة إلى تدقيق.
8: وقت اللي نحن منقوم عملياً ننهي الموازنة، موازنة 26، ومنخلص موضوع إصلاح المصارف، ومننتظر نتيجة اللي هي بعد هلأ، يعني ما قلنا شهر، ننتظر نتيجة التفاوض اللي عم بيصير مع صندوق النقد. إن وصل لنتيجة أو ما وصل نحن رح ندعي، ولكن هذا القانون بده تدقيق.
2: النائب علي حسن خليل تناول مواضيع عدة داعياً إلى فتح قنوات الحوار، وراء أن لبنان يبنى بالشراكة وليس بإلغاء أحد.
9: ما هي الكلفة التي خففها هذا الاتفاق على اللبنانيين؟ الاتفاق الذي لا يقاس بمصلحة لبنان يتحول من أداة لاستعادة الحقوق إلى مسار لإنجاز

0: إنتاج التزامات جديدة أكبر من أن يتحملها البلد. السلم الأهلي والاستقرار الداخلي خط أحمر.
1: النائب حسن عز الدين رأى أن لبنان لا يبنى بالغلبة لفريق على آخر ولا بالإقصاء بل بالتفاهم، وتناول موضوع الماء الجنوب.
2: المطلوب من لبنان أن يقدم أوراق قوته مسبقا. التفاوض يكون من موقع الندية لا من موقع الإملاء، ومن موقع الحق والسيادة لا من موقع الضغوطات.
1: من ساحة النجمي هالة الحسيني، صوت كل لبنان.
3: الجلسة استهلها رئيس الحكومة نواف سلام بكلمة شدد فيها على اللا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.
4: لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وهذا ما كنا قد التزمنا به في بياننا الوزاري وبموجب المادة 52 من الدستور. يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيدا على أن الدولة اللبنانية وحدها دون سواها هي من يفاوض باسم لبنان، أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي.
5: وما كاد أن ينتهي الرئيس سلام من كلمته حتى اندلع سجال بين النائب علي عمار والنائبة بولا يعقوبيان حول عدم احترام تراتبية الكلام، فتدخل الرئيس نبيه بري.
6: دولة الرئيس
7: هذا ليس في النظام.
6: مش عم بحكي معك أنا.
7: النظام كيف النظام؟
6: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
8: تفضل خليه يكفي.
7: يحكي بتهذيب بس لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
6: مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي
9: يا عمي. لحظة
7: احترم حالك واحترم حالك. إذا بتريد احترم نفسك.
8: تهينات عم تحكم مش بالنظام. بس عاجل خلص.
6: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
10: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أهلا بك.
11: مساء الخير.
10: هل جلسات مساءلة الحكومة رقابة فعلية أم مجرد مواجهة سياسية؟
11: هلا عملا باحكام الماده 136 من نظام الداخلي لمجلس النواب، بعد كل 3 جلسات عمل يصار الى تحديد موعد جلسي اما لطرح الاسئله او الاستجواب او مناقشه الحكومه. اليوم مناقشه الحكومه هو ما يمثل الدور الرقابي لمجلس النواب على عمل الحكومه، وما إذا كانت الحكومة ملتزمة ببيانها الوزاري وتعمل على معالجة الأوضاع والتي تستجد ضمن هذا الإطار.
10: نعم.
11: بالتالي اليوم هذه الجلسة هي جلسة رقابية بامتياز يمارسها مجلس النواب على عمل الحكومة.
10: ماذا يستطيع مجلس النواب دستوريا أن يفعل إذا اقتنع بأن الحكومة أخفقت؟
11: من الثابت أنه وعملا بأحكام المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد انتهاء الكلمات وانتهاء المناقشة يحق لكل نائب من نواب الأمة أن يطرح الثقة إن كان بالحكومة أو بأي من وزرائها على حدة. بالتالي هذا الأمر منصوص عنه في المادة 138 من النظام الداخلي، شرط أن يصار إلى احترام نص المادة 37 من الدستور التي تنص على أنه بحال قدم أي طلب لحجب الثقة عن الحكومة أو حتى عن أي وزير في الحكومة يفترض أن يصار إلى تقديم هذا الطلب رسميا وخطيا ويسجل بأمانة مجلس النواب من جهة، ويبلغ من الحكومة أو الوزير أو الوزراء المعنيين، وعدم عقد أي جلسة من أجل التصويت على هذه الثقة إلا بعد انقضاء 5 أيام حتى يتسنى للوزير المعني أو للحكومة الدفاع عن نفسه.
10: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، شكرا جزيلا لك.
3: يترقب لبنان الرسمي اللقاء الذي سيجمع سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي في واشنطن بانتظار تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بعد إرجاء الجولة إلى الشهر المقبل. واليوم شدد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس على وجوب دعم الجيش اللبناني، وقال على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، معربا عن ثقته برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام.
5: في غضون ذلك جلس السفير الأمريكي ميشيل عيسى في الجنوب، فزار بلدة زوطر الغربية حيث عين عيسى مع موظفين من شركة تاتش المحطة التي وضعتها الشركة قرب الكنيسة في زوطر. وبعد جولة في زوطر الغربية انتقل السفير الأمريكي إلى قعقعية الجسر.
3: في المواقف حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي من التداعيات الخطيرة من جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب على لبنان. النائب إيهاب مطر أشار بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أنه لمس حرص الرئيس عون على مصلحة لبنان.
9: صراحة كل المسار يعني اللي عم بيقوم فيه فخامة الرئيس مسار مشرف. أكيد كان من الطبيعي جدا أنه كون عم بنقول شكر أهل الموقوفين لفخامة الرئيس من بعد توقيع قانون العفو العام. طبعا نحن منفتحين على توضيح أي التباس بما يخص بعض المصطلحات.
5: ومن قصر بعبدة أيضا نبهت النائبة نجاة صليبة إلى أن الانقسام الداخلي يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار، وقالت إن الوحدة تحت سقف الدولة فهي مصدر قوتنا وسبيلنا لحماية أرضنا وأهلنا واستعادة حقوقنا.
12: إن ما ترتكبه إسرائيل من قتل وتهجير وتدمير لا يمكن أن يقبله أي إنسان، لكن مواجهتنا لا تكون بمزيد من الانقسام ولا بقرارات منفردة تعرض لبنان وأهله لمزيد من الدمار. الالتفاف الوطني الحقيقي هو حول مؤسسات الدولة.
3: وإلى إسلام أباد، حيث التقى وزير الداخلية أحمد الحجار الرئيس الباكستاني الذي أعرب عن قلقه إزاء استمرار عدم الاستقرار والأعمال العدائية في لبنان، وأكد دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، وقال إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد والسلام المستدام وحل النزاعات من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي.
5: ميدانيا، قامت طائرات درون إسرائيلية بنقل جالونات متفجرة إلى بلدة زوطر الشرقية، هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، كما سجلت تفجيرات عنيفة في مجد الزون وقد وصلت ارتجاجاتها إلى صور والقرى المجاورة. توازيا، قال الجيش الإسرائيلي أن إنه عثر على منصات إطلاق جاهزة للاستخدام تركت في المنطقة الأمنية قبل دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
3: وسط هذه الأجواء، أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية من دون رد، في وقت حذر فيه ضباط في القيادة الشمالية من مخاطر إبقاء الجنود الإسرائيليين في مواقع ثابتة داخل الأراضي اللبنانية لما قد يترتب على ذلك من خسائر بشرية.
5: في السرايا الحكومية عقد مؤتمر تحت عنوان طرابلس شراكات استراتيجية مستقبل استثماري وتنمية مستدامة. رئيس الحكومة نواف سلام شدد أن الوقت بات للانتقال من الوعود إلى الأفعال، وذلك عبر الشراكة والتكامل بين مرافق المدينة، وقال على طرابلس أن تستعيد دورها.
13: رؤيتنا هي بناء منظومة لوجستية تجمع البحر والبحر والجو، مرفأ قادر على خدمة التجارة والاستيراد والتصدير، ومنطقة اقتصادية خاصة تستقطب الصناعات والخدمات والتكنولوجيا، ومطار في القيعات يفتح نافذة إضافية للشمال على لبنان والعالم. وإذا نجحنا في ربط هذه العناصر ضمن منظومة فعالة، تستطيع طرابلس أن تعزز موقعها كمنفذ متوسطي للتجارة.
3: بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في بيروت بلقاء في وزارة المالية برئاسة الوزير ياسين جابر وبمشاركة وزير الاقتصاد عامر لبساط وممثلين عن الرئاستين ومصرف لبنان. وتركز البحث على الإصلاحات المالية والمصرفية وفي مقدمها الإطار المالي متوسط الأجل، تعزيز الإيرادات والجباية، واستكمال تطبيق قانون إصلاح إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية.
5: قضائيا، تسلم المحقق العدلي القاضي طارق البطار المطالعة في ملف انفجار المرفأ من المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، وهي مكونة من 260 صفحة.
3: أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تحقق الشروط، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبة طهران في التفاوض والتوصل إلى اتفاق.
5: الرئيس الأمريكي قال أن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة وتسلمها يومياً لقواتها في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
3: في المقابل، أقرت وزارة الحرب الأمريكية بوجود نقص في مخزونات الذخيرة نتيجة الاستهلاك المرتفع في خلال الحرب مع إيران.
5: واليوم فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على بنك روسي لتورطه في مساعدة إيران على التحايل على العقوبات وتمويل الإرهاب.
3: وسط تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن وتزايد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة التطورات في مضيق باب المندب. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل.
5: في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: الحكومة في مرمى البرلمان المساءلة على إيقاع نار الجنوب ووجع المعيشة. الجلسة لم تخلو من السجالات وسلام يستبق الانتقادات. لبنان يترقب مسار الدبلوماسية والسفير الأمريكي يتفقد الجنوب. عون ومنسة يبحثان أمن الجنوب وعدة الجيش إلى مؤتمر باريس. تحذير إسرائيلي: حزب الله لن يواصل ضبط النفس إلى ما لا نهاية. بعثة صندوق النقد تبدأ اجتماعات بيروت وملف انفجار المرفأ أمام محطة جديدة. شد الحبال الإيراني الأمريكي يشتد وباب المندب على طاولة مجلس الأمن. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بـDW عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:45 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان وـDW عربية في ألمانيا.

0: نبدأ هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
5: مستمعينا الكرام، أهلاً بكم في حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، نقدمها لكم من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو، لنفتح معكم ومع ضيوفنا طيفاً من الملفات والمواضيع البالغة الأهمية،
6: ونستعرض أبعادها وتداعياتها على المشهد الإقليمي والدولي. معكم أنا محمد جمعة
5: وأنا نغم كباس، والبداية بالعناوين.
6: دول الخليج تفقد ثقتها في أمريكا بسبب حرب إيران،
5: المستوطنون في القدس يدنسون المقدسات بحماية الجيش الإسرائيلي،
6: أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز حاجز $1,000 لأول مرة منذ 2022.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: أهلا بكم إلى التفاصيل. تحتضن مدينة يكاترينبورغ الروسية مهرجان الشباب العالمي بمشاركة أكثر من 10,000 شاب وشابة من مختلف دول العالم.
6: وعلى هامش المهرجان تحدث وزير الشباب الجزائري مصطفى حيداوي في مقابلة مع سبوتنيك عن أبرز محاور دبلوماسية الشباب في الجزائر ودورها في تعزيز حضور الشباب الجزائري على الساحة الدولية.
7: تهتم الجمهورية الجزائرية بتشجيع الشباب حتى ينخرط في الدبلوماسية الشبابية، ولذلك نحن سعيدون جدا بوجود شبابنا هنا في روسيا في هذا المهرجان الكبير الذي يجمعه الشباب من مختلف أنحاء العالم، 191 دولة، رقم معتبر، رقم كبير جدا، 10,000 شاب، رقم كبير جدا. طبعا هذا سيساهم في تعزيز ثقافة السلم وتعزيز ثقافة التبادل بين الشباب والتقارب بين الشباب بما يشجع الإبداع بإذن الله. كان مهرجان ناجحا، نتمنى التوفيق لشباب الجزائر وكل شباب العالم المشارك في روسيا.
5: بدورها تحدثت المشاركة المصرية رنا أسامة لسبوتنيك عن مشاركتها في المهرجان وعن بداية تعلمها للغة الروسية.
8: أنا قررت أشارك في المهرجان ده بسبب إن هو شفت إن هو قد إيه بيدي فرص إن الناس تتعرف على بعض، وانطباعي بجد على المكان ده إن هو قد إيه بيبرينج بوزيتيف إنرجي للناس، وإن دايما الناس بتحب تدور على الهيصة والفرحة، غير إن كمان هما المنظمين الفستيفال ده بطريقة كويسة جدا، فالواحد فعلا بيحس اللي هو هم مطمن إن هو مفيش حاجة ناقصاه وإن أي حاجة يقدر يعملها هنا. يعني في الحقيقة هي دي أصلا تخصصي في الجامعة. أنا لما اتخرجت من المدرسة عرفت أخش كلية أو تخصص يعني اسمه كلية الألسن. ألسن دي اللي هي إنستران فيزيكو، اللغات الأجنبية والترجمة، فلقيتني دخلت القسم الروسي، فعشان ده فده سبب رئيسي أصلا أنا بتعلم الروسي. يعني
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى الخليج، حيث بدأت دول الخليج تفقد ثقتها في أمريكا بسبب حرب إيران. فالحرب الأمريكية الإيرانية وتغير خطط واشنطن المستمر قد تسببت في أزمة الثقة الحادة مع حلفائها في الخليج العربي.
5: ووفقا للإعلام الغربي، فإن دول المنطقة باتت لا ترى في الولايات المتحدة ضامنا موثوقا لأمنها.
6: دفع هذا التصعيد وزيري خارجية السعودية والإمارات لبحث سبل توحيد المواقف واحتواء الأزمة. للقراءة في أبعاد هذا التحول السياسي ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي. أهلا بحضرتك دكتور طلال في برنامجنا بلا قيود، ودعني أسألك عن أزمة الثقة الحادة الآن بين واشنطن وحلفائها في الخليج العربي. برأيك دكتور، كيف أدت التحركات الأمريكية الأخيرة في الصراع مع إيران إلى فقدان دول الخليج الثقة في واشنطن كضامن أمني؟
9: من المفترض أن تكون القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة منذ سنوات في بلدان الخليج مصدر ثقة وحماية وأمن لهذه الدول، خاصة من إيران، والتي بدأت بعد الحرب العراقية الإيرانية. كان من المفروض أن تكون هذه القواعد بالنسبة إلى دول الخليج الأساس الذي يحمي هذه الدول ويدافع عنها، ولم تتعرض دول الخليج لأي اختبار في هذا المجال إلى أن حصلت الحرب الأمريكية الإيرانية، وتبين أن هذه القواعد والصواريخ الموجودة فيها لم تحمي دول الخليج، ولكن كانت تدافع عن الصواريخ التي تنزل على الكيان الإسرائيلي، يعني كانت ترد على هذه الصواريخ الإيرانية، وبالتالي أصبحت دول الخليج يعني بين نارين، نار الصواريخ الإيرانية التي تسقط في القواعد العسكرية الأمريكية، ونار الصواريخ الأمريكية التي تخرج من هذه القواعد، وبالتالي لم تعد تشعر بالأمن، وأصبحت تدفع ثمن حرب هي غير معنية بها، وهي ليست طرف مباشر فيها، بل أصبحت متورطة في هذه الحرب بسبب وجود القواعد العسكرية الأمريكية على أرضها. لهذا السبب دول الخليج لم تعد تثق بالحماية الأمريكية، وبالتالي هي كما بدأ يظهر إلى العلن بدأت تفكر في هل نستمر في هذه الثقة التي تبين أنها غير مجدية، هل نذهب إلى التفاهم مع إيران، هل نشكل تحالفات إقليمية مختلفة. يبدو بتقديري أن الأمور تسير في هذا الاتجاه بغض النظر عن ما يمكن أن تصل إليه، لكن فقدان الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية كضامن أمني أعتقد أنه انتهى بالنسبة إلى دول الخليج. ربما يساعد دول الخليج على تفكير بشكل مختلف تراجع الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية من كثير من دول العالم ومن كثير من أصدقائها وحتى من حلفائها. ربما هذا الوضع يشجع دول الخليج أيضا على التفكير بضمانات أمنية بعيدة عن الولايات المتحدة.
5: نعم دكتور طلال، يعني ما تداعيات التخبط في الخطط الأمريكية على الاستقرار الاقتصادي من جهة، أمن المنطقة أيضا من جهة، خاصة مع التعليق الفعلي للملاحة في مضيق هرمز؟
9: يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك استراتيجية واضحة في التعامل مع الحرب على إيران. هذا التردد والارتباك في التعامل مع إيران وتحديدا مع ما يجري في مضيق هرمز ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى أمن المنطقة، خلافا لتصريحات المتناقضة التي يطلقها ترامب. والذي يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح وأنه تحت السيطرة الأمريكية، في الوقت الذي تؤكد التقارير تقارير المؤسسات المعنية بأن المضيق يعني غير مفتوح كليا، وبأن ما يمر عبره لا يشكل سوى نسبة ضئيلة جدا من الناقلات التي كانت تمر، يعني كان يمر أكثر من 100 ناقلة، الآن يمر نحو 10 ناقلات. عدم الثقة بالتصريحات الأمريكية يزيد من القلق الاقتصادي، ولهذا السبب ترتفع أسعار المحروقات بأشكال مختلفة. والنقطة الأساسية هنا أن بغض النظر من يسيطر على المضيق، أن التوتر الأمني هو الذي يحاصر مضيق هرمز اليوم. يعني ليس هناك اطمئنان عند الناقلات وعند أصحاب الناقلات بأن الناقلات ستمر بسلام، ما يعني أن العبور ليس آمنا، هذا يؤدي إلى تراجع وصول النفط إلى دول العالم، وهذا يعود إلى عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن إيجاد الحلول، فلا هي قادرة عسكريا على حل مشكلة مضيق هرمز. وقد طلب الرئيس الأمريكي مساعدة دول كثيرة ولم يستجب له أحد، وهو غير قادر كقوات أمريكية على التورط في فتح المضيق بالقوة، وهو أيضا لا يريد التفاهم مع إيران على وضع مضيق هرمز. وقع مذكرة تفاهم مع إيران ثم تراجع عنها بعد أيام قليلة. هذا يعكس حالة من التحبط والتردد والارتباك عند دولة من الدول الكبرى في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يفسر الأزمة الاقتصادية المرشحة للتفاقم إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
6: وهل يعكس اشتراط ترامب دفع تعويضات مالية من الدول غير المشاركة تحولا جذريا برأيك في مفهوم التحالفات الأمنية لواشنطن؟
9: ما يشترطه ترامب من دفع تعويضات مالية من الدول التي لن تشارك معه في الحرب أو التي لن تشارك في حصار مضيق هرمز أو التي ستستفيد من مضيق هرمز هو محاولة تزيد الأمور تعقيدا وتزيد عزلة الولايات المتحدة. الرئيس ترامب اليوم معزول عالميا، لا أحد يقف إلى جانبه، لا أحد يريد مساعدته في التدخل عسكريا أو في فتح المضيق بالقوة أو في نزع الألغام المزروعة في المياه الإقليمية حول مضيق هرمز. هو يعود إلى يعني أصل فكرته بجباية الأموال من العالم كما بدأ عهده في رفع يعني التعريفات الجمركية بشكل عشوائي ثم تراجع عنها وطلب تأجيلها بضعة أشهر. لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يمكن أن يشجع الدول على المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا أن يشكل يعني مفهوما جديدا للتحالفات الأمنية، يعني التحالفات المدفوعة الأجر. هذا غير مسبوق في التحالفات بين دول العالم، خصوصا التحالفات الأمنية المبنية على المصالح وعلى الرؤى الاستراتيجية وعلى المخاوف وليس على يعني الأثمان التي تدفع. بالتالي هذه رؤية تجارية من الرئيس الأمريكي لا أعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى تغيير في المعادلة الحالية وفي الإرباك الأمريكي، أو ستؤدي إلى إخراج الرئيس الأمريكي من المأزق الذي يمر فيه.
5: ولكن يا دكتور طلال، ما مدى قدرة الرياض وأبو ظبي على قيادة جهود التهدئة وصياغة موقف خليجي موحد بمعزل عن البيت الأبيض أو إدارة ترامب؟
9: يبدو من الصعب أن تقود الرياض وأبو ظبي بشكل مشترك مشروعا للتهدئة وإبرام الاتفاقيات بين دول الخليج، سواء بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية أو بالقدرة على التفاهم بين هذه الدول. أولا نحن نعرف أن هناك تباعد بين الإمارات وبين المملكة السعودية حول كثير من القضايا الإقليمية، وأن ما جرى قبل أسابيع مما عرف باتفاق مكة حصل بين السعودية وتركيا وباكستان. أبو ظبي لم تكن موجودة ولم تكن مطروحة أصلا لكي تكون موجودة، وبالتالي من المستبعد أن يكون هناك أي اتجاه لمثل هذا التعاون وبذل الجهود المشتركة بين السعودية والإمارات لقيادة موقف خليجي موحد. السعودية الآن تذهب في اتجاه تركيا وباكستان أكثر مما تذهب إلى اتجاه للتعاون مع دول الخليج. أصلا هناك مجلس تعاون خليجي يبدو أنه انتهى، لم يعد له فاعلية أو دور. الدول في مجلس التعاون تبحث عن تحالفات خارج هذا المجلس. لهذا السبب يعني لا أعتقد أن هناك فرصة لبذل جهود مشتركة بين السعودية وبين الإمارات لصياغة موقف خليجي موحد للتعامل مع الأزمات المحيطة بدول الخليج، خصوصا الحرب الأمريكية الإيرانية.
6: وهل تدفع خسارة الثقة واشنطن بدول الخليج نحو تعزيز الشراكات العسكرية والسياسية مع قوى دولية مثل روسيا والصين؟
9: نعم، يبدو على الأرجح أن دول الخليج بعدما فقدت الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية دفعت الأثمان نتيجة الحرب الأمريكية على إيران والردود الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية، حجم الدمار الهائل الذي تسببت به هذه الردود. يبدو أن هذه الدول بدأت تفكر، وهناك مؤشرات وتصريحات بأنها ليست بحاجة إلى إعادة وجود هذه القواعد العسكرية الأمريكية، بغض النظر عن أن الولايات المتحدة هي أيضا تفكر بأنها لن تعود إلى هذه القواعد التي تحتاج إلى ملايين الدولارات وإلى سنوات لإعادة بنائها. نعم، قد تكون هذه فرصة أولا على المستوى الإقليمي لبحث التفاهمات مع إيران، وهذا وارد جدا وهذا ممكن، وإيران مستعدة والمؤشرات موجودة، وحتى هناك تصريحات بأنه يعني دعوة إيران للانضمام إلى تحالف مكة، وقد يكون هذا الأمر يعني أفضل بالنسبة لدول الخليج. تفاهم مع إيران، تفاهمات أمنية، تفاهم عدم اعتداء، تفاهم لشراكات أمنية مشتركة لإدارة المنطقة، وحتى المضائق أيضا تكون كل دول المنطقة شريكة فيها. هذا ممكن وهذا مهم وهذا جيد، بالإضافة إلى أنه طبعا على المستوى الدولي هناك حاجة أيضا لدعم دولي لمثل هذه التفاهمات الإقليمية. روسيا والصين نعم دول ليست عدوانية، لم تشن حروب على دول المنطقة، لا تطمح إلى نهب ثروات المنطقة، تريد أن تشتري، نعم هذا جيد، تريد أن تتعاون أيضا، هذا مفيد لدول المنطقة. لهذا السبب أعتقد أنه في المستقبل القريب سنكون أمام تشكل إقليمي مختلف، هوية إقليمية مختلفة الأساس فيها دول المنطقة. إيران سيكون لها دور كبير في هذا التشكل الإقليمي، الدول الكبرى في المنطقة سيكون لها دور أيضا بارز، خصوصا روسيا والصين، وربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الثالث أو الرابع من حيث التأثير.
5: الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وإلى مشروع المحو الاستئصالي في إسرائيل، حيث كشف تقرير حقوقي جديد لمنظمة بتسلم الإسرائيلية عن مشروع المحو، وهو مخطط استعماري متسارع يستهدف تفكيك الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية وتحطيم مقومات حياة 3.5 مليون فلسطيني، خاصة منذ نهاية 2022 ووصولا لذروته بعد أكتوبر 2023.
5: ويؤكد التقرير المستند إلى شهادات حية ووثائق رسمية أن مصادرة الأراضي وهدم البيوت والخنق الاقتصادي وعنف المستوطنين ليست حوادث منفصلة، بل أدوات متكاملة لإعادة هندسة الحيز الجغرافي والديموغرافي ضمن نكبة مستمرة ونظام أبرتيد شامل يهدف لترسيخ سيادة عنصرية حصرية ومنع تشكيل أي كيان سياسي فلسطيني متماسك.
6: لمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم إلينا الباحثة في العلوم السياسية والمتخصصة في الجيوبوليتيكا الدكتورة رانيا حتي. أهلا بحضرتك دكتورة رانيا في برنامجنا بلا قيود. أبدأ معك مما نشرته منظمة بتسلم لحقوق الإنسان تقريرا مثير للجدل حقيقة بعنوان مشروع المحو، تتهم فيه إسرائيل بالتهجير الفلسطينيين وتفكيك وجودهم في الضفة الغربية بشكل ممنهج. أسألك دكتورة، ما أبرز آليات الضغط الواردة في هذا التقرير لهذه المنظمة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية؟
10: أولا أعتقد أن هناك نقطة مهمة جدا يجب التوقف عندها قبل الدخول في مضمون هذا التقرير، وهي هوية الجهة التي أصدرته. نحن نتحدث عن بتسليم، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان وليست منظمة فلسطينية أو عربية، وهذا أمر مهم سياسيا لأن التقرير يعكس وجود خطاب نقدي من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتجاه حكومة نتنياهو. التقرير الجديد الذي نشرته المنظمة يحمل عنوان مشروع المحو، تقول فيه إن ما يحدث في الضفة الغربية لا ينبغي النظر إليه كسلسلة من أحداث منفصلة، وإنما كمنظومة متكاملة تعمل على تفكيك شروط استمرار الحياة الفلسطينية الجماعية في الضفة. يعني كما أن التقرير هذا يستند بحسب المنظمة إلى أكثر من 2000 شهادة جمعتها منذ تشرين الأول 2023، إضافة إلى توثيق يمتد لعقود. وهنا تأتي أهمية مفهوم المحو، يعني اسم هذه المنظمة الذي تستخدمه بتسليم. المنظمة لا تقصد بالمحو فقط القتل والتهجير المباشر، إنما تقصد أبعد من ذلك، تفكيك الظروف التي تسمح للفلسطيني بالبقاء على أرضه أو في الضفة وممارسة حياته كفرد أو جماعة. وأبرز هذه الآليات يعني هي العنف والترهيب، سواء من الشرطة أو القوات الإسرائيلية أو من المستوطنين المسلحين بحسب توصيف هذا التقرير. ثانيا، هناك تقييد الحركة، الحواجز والبوابات وأغلاق الطرق والقيود على التنقل والوصول إلى الأراضي والعمل وغيرها من إضعاف البنى الاجتماعية والسياسية الفلسطينية على سبيل المثال، ومنع البناء والتخطيط العمراني والهدم خصوصا في مناطق تواجه فيها تجمعات فلسطينية خطر بالإخلاء. لذلك فإن جوهر تقرير بتسليم هو أن المحو وفق توصيفها لا يعني اختفاء الفلسطينيين، إنما تفكيك الشروط التي تسمح له بالبقاء كمجتمع فلسطيني. وأنا أعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن نتنبه إليها. الصراع على الضفة الغربية هو في جانب كبير منه صراع على الجغرافيا والديموغرافيا، وهذا ما يجعل المسألة جدا خطيرة، لأن التغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لا يحتاج دائما إلى إعلان رسمي عن ضم الأرض، يمكن أن يتم تدريجيا بالقدم وخلق ظروف تجعل حياة السكان أكثر صعوبة. وهذا ما يحدث في جنوب لبنان من هدم وتجريف لمنع إعادة إعمار ومنع إعادة الحياة إلى سكان الجنوب. هنا يعني تطرقت إلى هذا الموضوع كون النهج الإسرائيلي هو نهجا مستمرا ومتعمدا في التهجير لمراحل أخرى للاستيطان فيما بعد في هذه الأراضي.
5: ما دور الحكومة اليمينية المتطرفة في أواخر 2022 وأحداث أواخر 2023 في تصعيد هذه السياسات دكتورة رانيا برأيك؟
10: هنا يجب أن نميز بين أمرين، الجذور التاريخية للسياسة الإسرائيلية والعقل الإسرائيلي وكيف ينظر إلى الضفة الغربية وإلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى أبعد من حدود فلسطين جنوب لبنان أو سوريا الجولان وغيرها، وبين درجة التصعيد التي نشهدها اليوم وأيضا من خلال سنوات، يعني خلال السنوات. فالاستيطان والسيطرة العسكرية والقيود على الفلسطينيين لم تبدأ هذه الظاهرة بسنة 2022، لديها سياسات وتاريخ طويل من التخطيط والتنظيم والتنفيذ وغيرها. لكن المفارقة أن وصول الحكومة الإسرائيلية الحالية في نهاية 2022 شكل بحسب بتسليم هذه المنظمة أيضا نقطة مهمة في انتقال هذه السياسات إلى مستوى أكثر وضوحا وتصعيدا. يعني المنظمة تقول أن الاعتداء على الحياة الفلسطينية تصاعد بشكل كبير منذ تولي حكومة نتنياهو، ثم ازدادت بصورة أكبر بعد أكتوبر 2023. والسبب أكيد أن الحكومة ضمت يعني أشخاص وشخصيات من اليمين القومي والديني المتطرف، ولديها تصور مختلف لمستقبل الضفة الغربية عن باقي الأحزاب. إذن هنا لدينا تصور مختلف لمستقبل الضفة الغربية يقوم على تعزيز الاستيطان، السيطرة الإسرائيلية على كامل الأراضي الفلسطينية. يعني نجد أنفسنا هنا أمام تداخل بين الإيديولوجيا والسياسة والأمن. وثم جاء 7 أكتوبر 2023 ليخلق تحولا أمنيا كبيرا جدا. إسرائيل دخلت في حرب واسعة وأصبحت الضفة تقرأ بدرجة أكبر من خلال المنظور الأمني، وخصوصا ما حصل في غزة. المشكلة التي تطرحها منظمات حقوق الإنسان اليوم أن المنظور الأمني الإسرائيلي يمكن أن يتوسع من استهداف أفراد أو مجموعات إلى إجراءات تؤثر في مجتمع بأكمله. يعني بالآخر فينا نقول المستوى الثالث، هناك عدة مستويات، الأول مشروع استيطاني إيديولوجي كما ذكرنا، المستوى الثاني سلطة حكومية تمنح هذا المشروع مساحة سياسية وإدارية أكبر، المستوى الثالث هو الواقع الأمني بعد 7 أكتوبر يسمح بتقديم العديد من الإجراءات باعتبارها جزءا من مكافحة الإرهاب بالنسبة لحكومة نتنياهو. وهنا التداخل هو الذي يجعل المرحلة الحالية مختلفة. فإذا أخذنا كل إجراء على حدة يمكن تقديمه على أنه إجراء أمني وإداري وقانوني، ولكن إذا جمعنا الاستيطان والعنف والتهجير والهدم وإلى آخره، فإن السؤال يصبح هل نحن أمام مجموعة إجراءات منفصلة أم أمام تغيير ديموغرافي وجغرافي لطبيعة الواقع الحالي في الضفة الغربية؟
6: وكيف ترد السلطات الإسرائيلية على مثل هذه الاتهامات من منظمات حقوق الإنسان؟ يعني هل يمتلك المجتمع الإسرائيلي الداخلي أدوات ضغط حقيقية لتعديل السياسة الحالية في الضفة؟
10: نعم، المجتمع الإسرائيلي يمتلك أدوات ضغط، ولكن السؤال هو هل هذه الأدوات قادرة بهذه المرحلة الحالية على إنتاج هذا التغيير الاستراتيجي أو التطرفي أو الاستيطاني لحكومة نتنياهو أو الرؤية التوسعية لنتنياهو؟ يعني إسرائيل لديها مؤسسات قوية نسبياً، الكنيسة، القضاء، الإعلام، مجتمع مدني والانتخابات، وكذلك هناك الاحتجاجات الشعبية إضافة إلى مؤسسات أمنية وعسكرية لها وزن كبير في الحياة السياسية. يعني لدينا منظمات إسرائيلية مثل بيت سليم، هي كمان أيضا هي من الوسائل الضاغطة والتي تؤثر على رأي العام الإسرائيلي الغير متطرف، غير اليمين المتطرف بالطبع. لكن بالمقابل المجتمع الإسرائيلي هو ليس متجانس أو كتلة واحدة، هناك تيارات علمانية، ليبرالية، تيارات يمينية، قومية، دينية. يعني نرى، وهناك من يرى أن الاستيطان جزء من الأمن، وهناك من يرى عقبة أمام التسويات الكبرى. لذلك أن حكومة نتنياهو تستطيع أن تقدم سياسة معينة على أنها ضرورية لحماية أمن إسرائيل من الهجمات كما تصنفها بالإرهابية. إذن وبالتالي إن أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي يستطيع الضغط على الحكومة في تفاصيل السياسة، لكنه يواجه أيضا صعوبة أكبر عندما يتعلق الأمن في الأمر بالأمن الاستراتيجي. إذن لابد من القول وطرح الأسئلة، ما هو مستقبل الضفة الغربية؟ هل هي جزء من دولة فلسطينية مستقبلية؟ هل ستستمر المستوطنات؟ هل سيكون هناك ضم؟ يعني هذه الأسئلة تحتاج إلى تحول سياسي أعمق من مجرد احتجاجات في الشارع. وأعتقد أن نقطة التحول الأساسية ستكون عندما يصبح هناك داخل إسرائيل اعتقاد بأن استمرار الوضع الحالي لا يهدد الفلسطينيين فقط، إنما يهدد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية نفسها. لذلك أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي في نهاية المطاف هو أحد المفاتيح الأساسية لأي تغيير سياسة حكومة نتنياهو. وبالتالي التغيير لن يأتي فقط من الخارج، يحتاج إلى إعادة نقاش داخل إسرائيل نفسها حول الكلفة السياسية والأمنية لاستمرار هذا الوضع.
5: ما التداعيات المستقبلية دكتورة لاستمرار هذا النهج، وما أبرز التحديات القادمة أمام الفلسطينيين برأيك؟
10: برأيي أخطر تداعيات استمرار هذا النهج في تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية استمرار الاستيطان بالتهجير وتأييد الحركة والوصول إلى الأراضي، يجعل التواصل الجغرافي الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية غير قابلة بتاتا للحياة. وهنا تكمن أهمية ما يمكن أن نسميه يعني بالدبلوماسية الاقتصادية أو استخدام التجارة والعقوبات والقيود للضغط على حكومة نتنياهو لتغيير سلوكه. يعني هناك تطور مهم على مستوى الضغط الدولي. أبرز هذا المثال الموقف البريطاني، فبريطانيا بدأت باستخدام أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية وفرض قيود وعقوبات مرتبطة بالمستوطنات وعنف المستوطنين والاتجاه إلى تقييد تجارة منتجات المستوطنات. وهذه الخطوة مهمة جدا لأنها تأتي من دولة يعني تعتبر ذات ثقل دبلوماسي واقتصادي، وهي أيضا عضو دائم بمجلس الأمن وتملك حق النقد. لكن السؤال هو هل يكفي الضغط البريطاني وحده؟ برأيي لا، تأثيره الحقيقي يظهر عندما يتحول إلى ضغط دولي أوسع وأكبر ومنسق ومستمر. وهنا تجدر الإشارة بأن للولايات المتحدة يجب أن يكون لها دور مهم في ما يحصل في الضفة الغربية. يعني أما بالنسبة للفلسطينيين فالتحدي الأكبر هو الحفاظ على هذه الأرض والسكان والتواصل الجغرافي والمؤسسات واستمراريتها، لأن تغيير الجغرافي على الأرض اليوم قد يجعل تغييرها سياسيا بالمستقبل أكثر صعوبة. وبالتالي نحن أمام صراع ليس فقط على الأرض وإنما على شكل الخريطة التي ستبنى عليها أي تسوية سياسية مستقبلية.
6: الباحثة في العلوم السياسية والمتخصصة في الجيوبوليتيكا الدكتورة رانيا حتى كنت معنا ضيفة عزيزة في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: نبقى في فلسطين ولكن نذهب إلى القدس، حيث تتصاعد في المدينة الفلسطينية المقدسة المحتلة اعتداءات المستوطنين على المسيحيين وأماكن عبادتهم وسط غياب المحاسبة وحماية قوات الاحتلال، فيما يحذر ممثلو الطوائف من تهديد وجودي يطال الأرض والوجود.
6: ويسلط المتحدث باسم الطائفة الأرمينية في القدس سيروب ساجيان الضوء على تدهور خطير في الأوضاع، معتبرا أن السنوات العشر الأخيرة قد شهدت تحولا كاملا في المشهد.
5: للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الناشط الاجتماعي الأستاذ أسامة برهم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أسامة معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه التهديدات غير المسبوقة للوجود المسيحي، المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون يعتدون على المقدسات المسيحية وبغطاء من الجيش الإسرائيلي، ما هي الدوافع الرئيسية للمتطرفين برأيك؟
11: يعني أول شيء شكرا جزيلا لإلقاء الضوء على قضية المسيحيين في مدينة القدس، يعني تلك القضية التي غابت عن المشهد كثيرا. قبل الحديث عن دواعي الاحتلال والانتهاكات بحق المسيحيين لابد من الإشارة إلى تاريخ المسيحيين في مدينة القدس. يعني المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس يعيشون في أحياء داخل بلدة قديمة وحتى خارجها كعائلة واحدة. يعني القصة بدأت منذ العهد العمرية، أغلب حراس الكنائس والأديرة في مدينة القدس هم المسلمين، هم المدافع الأول. لا فرق في مدينة القدس ما بين مسيحي ومسلم، نسكن جنبا إلى جنب، نتشارك الأفراح، نتشارك المناسبات، نتشارك بيوت العزاء، حتى من الشهداء، من أوائل الشهداء في مدينة القدس في انتفاضة 87 كان من الإخوة المسيحيين من حارة النصارى في مدينة القدس. فلا بد من الإشارة قبل كل شيء على شكل الحياة في مدينة القدس. بيننا وبينهم لا يوجد فرق، يعني لا يتم منادات أحد بأنه مسيحي في مدينة القدس، الكل سواء. بخصوص الدوافع، حقيقة هي دوافع دينية وعنصرية واضحة. يعني الفرق بين الاعتداءات السابقة والاعتداءات بعد 7 أكتوبر، اليوم حسب وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير هو يبارك الاعتداءات على الكنائس. يعني نذكر جيدا حينما يبصق أحد المستوطنين عند الأديرة والكنائس تبارك الحكومة ويبارك اليمين المتطرف ويقولون أن هذا شعيرة من شعائر الديانة اليهودية، هذا نهج في الديانة اليهودية. يعني هو محبب أن يتم البصق على الصلبان، أن يتم البصق على إخواننا المسيحيين. لم نجد في الحكومة الإسرائيلية من يستنكر. يعني تم الاعتداء في الآونة الأخيرة على سيدة مسيحية في زيها الديني، تم الاعتداء عليها من أحد المستوطنين وتم الإفراج عنه بعد أيام بحجة أنه غير سوي عقليا. وهذا يذكرنا جيدا بمن أحرق المسجد الأقصى المبارك في عام 69، يذكرنا في الكثير من القتل. دائما ما كان الجناة حسب الطبيب النفسي هم ليسوا أصحاء. فحتى الاعتداء على المسيحيين في مدينة القدس ليس له رادع، على العكس تبارك الحكومة ويبارك المستوطنين هذا الاعتداء.
6: وأسألك أيضا أستاذ أسامة، ما مدى خطورة القضاء التام على الوجود المسيحي في البلدة القديمة؟ يعني ما التغيرات برأيك التي ستطرأ على وضع الحيين الأرمني والمسيحي نتيجة لهذه الأزمة؟
11: قضية القضاء على إخواننا المسيحيين في مدينة القدس يعني كان بأكثر من طريقة، وهي تشبه كثيرا يعني طرق دمج إخواننا الدروز أو محاولة دمج إخواننا الدروز في الكيان المحتل. يعني حاولوا الكثير، إما من خلال التحبيب والتجميل للمؤسسة والآلة العسكرية، محاولة دمجهم في الشرطة، محاولة دمجهم في المؤسسات الإسرائيلية. وكان يعني تحديدا المسيحيين في حارة النصارى داخل البلد القديمة يرفضون أي اندماج.

0: الظنونة أو الضريبة المسقوفات في مدينة القدس، وكان هناك وقفات احتجاجية في ساحة القيامة. الجميل في تلك الوقفات أنها كانت إسلامية مسيحية بامتياز، يعني لم يفرق أحد ما بين المعتصمين هناك أو المعترضين هناك، فهي كانت محاولات تهجير من الاحتلال، تهجير مدروسة للحي المسيحي على الأقل، للكنائس وحتى للمسلمين. الحديث عن حي الأرمن والأرمن تحديدا في مدينة القدس هي قضية مثيرة للجدل، يعني محاولة إسرائيل لإقناع الأرمن بأنه الأرمن عاشوا الهولوكوست كما عاشوا اليهود في ألمانيا، بأنه هؤلاء الشعوب مقهورة وتم قتلها، محاولة إقناع الأرمن في أنه القضية متشابهة وأن الوجع واحد، وهم أقرب إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى اليهود تاريخيا في أنهم كانوا الضحية لقوى الشر. يعني لم تأتي أكلها حقيقة، لكنها كانت يعني خطة خبيثة جدا من أجل إقناع الأرمن بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي والاقتناع بأنه هم جزء من هذه الدولة. حي الأرمن جغرافيا، وهذا الأمر الثاني، هو الحي المؤدي إلى حائط البراق أو ما يسمى حائط المبكى. يعني الكل يذكر كام ديفيد الثاني المفاوضات بين ياسر عرفات وبين براك، يعني كانت تقف عند حي الأرمن. حي الأرمن هو العصب، العصب من باب الخليل إلى حائط البراق. فالاحتلال يعلم جيدا بأنه إما تهجيرهم أو إخضاعهم هو الحل الأكثر أماناً للذين يذهبون على حائط البراق. فقضية حي الأرمن وقضية الأرمن تحديداً وقضية الحصانة للأرمن هي قضية مثيرة للجدل في مدينة القدس. لكن على الرغم من كل هذا التشويه الذي يحصل ومحاولة تهويد الفكر الأرمني وتهويد الطائفة الأرمنية مجازاً، لا زال هناك انسجام واندماج ما بين المجتمع الفلسطيني وحي الأرمن. لم يشلح الأرمن عباءتهم، يعني بقيوا فلسطينيين رغم كل هذا الترهيب والترغيب من الاحتلال.
1: هل هناك دعم مؤسسي أستاذ أسامة لهذه الجماعات المتطرفة على مستوى الدولة؟ تنسيق ربما مباشر أيضا بين الطوائف المسيحية والمسلمة في المدينة لمعارضة خطط تغيير المشهد الديني في القدس المحتلة؟
0: طيب، بخصوص الدعم الكل يتفق أنه حتى فتحة الجبال الذين يسكنون في أراضي الضفة الغربية هم يتلقون دعم مادي ودعم كامل من جنود الاحتلال. نعلم جيدا أنهم ليسوا قلة مراهقين يحتلوا أراضي فلسطينية، هو مخطط، وهناك أعضاء كنيسة مشهورين، يعني هم العراب وهم القادة لهؤلاء التجمعات. ما يحدث في مدينة القدس حقيقة من انتهاكات أيضا هو مخطط، هو ليس عبثي، هي ليست حوادث فردية كما تدعي أو يدعي الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية دائما. بعد كل الاعتداء، بعد كل اعتداء على مكان مسيحي أو رجل دين مسيحي يتم التعامل على أنه عمل فردي، لكن بالحقيقة هو عمل مدعوم. هناك منظمات حقيقية، هناك دعم، وهناك تكريم حتى، يعني يتم تكريم هذا المعتدي، يتم التعامل معه على أنه أحد الأبطال، لو حتى من خلال السوشيال ميديا ومن خلال الصفحات الافتراضية يتم تكريم هذا المعتدي. أما بالجانب الآخر، التنسيق الإسلامي المسيحي، حقيقة التنسيق الإسلامي المسيحي منذ سنوات يعني هو في أوجه، يعني حينما نحتفل في أعياد المسيحيين نحن كمسلمين لا يكون الاحتفال عبثي، يكون من خلال يعني ندعوهم في رمضان إلى وجبة رمضانية، نذهب إلى احتفالات رأس السنة، الانسجام كامل، ونحاول أن نضع خطط للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. وللعلم جزء من المقدسات المسيحية هي لازالت حتى اللحظة وقف إسلامي خالص، يعني يتم إدارتها من خلال المسلمين. لكن ما بعد قانون السيادة، قانون ترامب اليوم، يمنع أي شيء يدل على السيادة الفلسطينية. بعد أن قال ترامب أن القدس هي العاصمة الأبدية للاحتلال، اليوم كل شيء فلسطيني ممنوع.

0: نوع مسرح، أدب، مأدبة رمضانية، مأدبة مسيحية يتم فضها بحجة أنها تحاول أن تفرض السيادة الفلسطينية على أراضي إسرائيلية وعد بها ترامب.
1: أستاذ أسامة، برأيك ما مدى خطورة أن يؤدي هذا العنف المستمر والقيود المفروضة على الوصول إلى الكنائس إلى موجة هجرة جماعية للشباب المسيحي العربي طبعا من الأراضي المقدسة؟
0: يعني حقيقة إن تحدثنا عن هجرة الشباب المسيحي، يعني وكأننا نميز ما بين المسلمين والمسيحيين. المسلمين والمسيحيين في هذه البلاد يعيشون نفس الظروف ونفس الحرب، نفس التنكيل. يعني هناك على سبيل المثال جون ققيش، شاب من البلدة القديمة من حارة النصارى، اعتقل قبل 12 عام بحجة محاولة طعن عند باب الخليل. فحينما سأل القاضي قال له يعني لماذا قمت بعملية الطعن؟ قال للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. وكانت غريبة، يعني الكل استغرب منها، شاب مسيحي يقوم بتنفيذ عملية طعن، تم تحريره قبل أشهر وتم إعادة اعتقاله قبل أيام. فالذي يواجه المسيحي في هذه البلاد ويواجه المسلم في هذه البلاد اليوم انتمائنا لمدينة القدس ولفلسطين التاريخية، وليس انتماء ديني فقط، إنه انتماء ديني وعقائدي وطني. يعني هذه البلاد بلادنا. يعني اليوم لما بتحكي مع عائلات مسيحية تتلقى عروض للسفر والهجرة، لا أنا شخصيا لا أرى أن العروض تأتي أكلها، لا زالوا موجودين في بيت لحم، في بيت سحور، بيت جالة في القدس، حتى في قرى الضفة الغربية، في عبود، في الكثير من القرى لا زال المسيحيين موجودين. رغم انتهاك المستوطنين وفتية الجبال لم يرفعوا الراية البيضاء، لم يستسلموا، لم يتركوا بيتهم، لم يتركوا أراضيهم، ولم يتركوا الكنائس.
2: أستاذ أسامة، ما هو الوضع الراهن للمسيحيين في الشرق الأوسط برأيك؟
0: يعني وضع المسيحيين في الشرق الأوسط هو ليس الأفضل. يعني حقيقة نعترف بأن هناك هجمة من تيارات لا تمت لنا ولا للإسلام ولا للوطن العربي بصلة، وهناك محاولة تشويه المشهد. من يتحدث عن من كانوا في العواصم العربية سابقا، يعني قبل هذا الانحدار وقبل تلك الانقلابات، كان يتحدث بأنه لم نكن نعرف مذاهب الناس ولم نكن نعرف قومياتهم ولم نكن نعرف دينهم. يعني لكن ما يحدث وجزء منه ندعي بأنه هو مخترق لدق إسفين ما بين الأديان، يعني تحديدا في سوريا، في لبنان، في بعض الدول العربية التي يسكن بها المسيحيين بكثرة. يعني هناك أسفين غريبة عن تلك البلاد يتم دقها من أجل إثارة الفتن ما بين الناس. لكن حقيقة نحن نتضامن مع كل بريء، نتضامن مع كل مظلوم في عالمنا العربي وفي كل العالم. يعني أنا شخصيا مع كل شخص موجود في هذا العالم، يعني لا أقبل اعتداء على مسيحي أو على مسلم في أي مكان. لكن حقيقة الوضع المسيحيين هو محزن في بعض الدول العربية في هذه الفترة.
1: من القدس الناشط الاجتماعي أسامة برهم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: من فلسطين إلى العراق، حيث تستعد وزارة الدفاع العراقية لفتح ملف التسليح على نطاق أوسع مع مطلع العام المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدرات العراق الدفاعية وتعزيز حماية أجوائه وسيادته بعد أن كشفت التطورات العسكرية الأخيرة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية عن فجوات كبيرة في منظومة الدفاع العراقية وحجم التحديات التي تواجهها.
1: وبهذا الصدد قال مراقب الشأن السياسي هادي جلو مرعي في حديث لسبوتنيك:
4: بالفعل هنالك تعاقدات تمت مع، ونحن في طور التسليم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع كوريا الجنوبية، وهنالك حديث عن إمكانية أن هنالك اتفاق مع الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا لأنها أيضا تمتلك قدرات في هذا المجال. أيضا هنالك حديث عن اتفاق مع تركيا لتقديم هذا النوع من الدعم المتعلق بالدفاعات الجوية عن طريق تعاقدات مستقبلية، تنوع مصادر توريد الأسلحة والمعدات وحتى التأهيل والتطوير والتدريب، أيضا لأنه مرتبط بعقائد عسكرية. العقيدة البريطانية تختلف عن العقيدة ربما الروسية، ولكن هذا التنوع مفيد ومثري لنا. ليش؟ لأنه نحن أكثر ديناميكية في التعاطي معها، بسبب أنه العراق خلال عقود مرت كانت العقيدة العسكرية مرتبطة بالبريطانيا، مرتبطة بروسيا في إطار التسليح، أيضا نورد الأسلحة من أكثر من دولة، وبالتالي لدينا القدرة على التعاطي مع العقائد العسكرية ومع طرق التدريب والتطوير وأيضا استخدام هذه الأسلحة. لذلك الحكومة العراقية عندما تعاقدت مع أكثر من دولة هي لم تكن مخطئة ولم تجانب الصواب، بل ذهبت باتجاه يجعلنا في حالة مرنة أننا إذا وجدنا صعوبة في التعاقد مع هذا المصدر يمكن أن نجد سهولة أكثر في التعاقد مع مصادر أخرى، ولذلك أن تذهب باتجاه أكثر من خيار يسهل عليك مهمة الحصول على ما تريد.
2: بدوره قال المحلل الأمني كاظم الحاج لسبوتنيك:
5: التحديات التي مرت بها الدولة العراقية بعد عام 2003 من احتلال أمريكي واضح وصريح، وأيضا مجموعات وموجات إرهابية كثيرة مرت على العراق، وخصوصا مرحلة داعش، وتقييد التسليح العراقي من قبل الأمريكان باتجاه السلاح الأمريكي أحدث خللا واضحا في منظومة التسليح العراقية وخصوصا في منظومات دفاع الجو والرادارات، وبالتالي كان هناك أكثر من خرق على مستوى السماء العراقية، وأيضا إيجاد إنزالات أيضا غير معروفة على الأراضي العراقية، وأيضا التحديات التي تمر بها المنطقة نتيجة العدوان الأمريكي على إيران. هذا كله يحتم على العراق التوجه نحو أسواق جديدة بغض النظر عن الموقف الأمريكي سواء من تلك الأسواق أو من موقف في القرار العراقي في أن يكون هناك تجهيز وتسليح للجيش العراقي خصوصا على مستوى منظومات الدفاع الجوي والرادارات من روسيا تحديدا، وأيضا الذهاب باتجاه كوريا والصين، وبالتالي الفيتو الأمريكي سواء على القرار العراقي أو على السلاح الروسي أو السلاح الصيني أو حتى الكوري أو حتى الإيراني. أعتقد أن العراقيين الآن في مرحلة كسر هذا الفيتو والذهاب باتجاه التسليح، لأنه الحاجة أصبحت ماسة، والولايات المتحدة الأمريكية عندما تربط دولة بسلاحها تتحكم بقرارها السياسي والاقتصادي، وهذا ما يعني تقوم به الآن بعكس روسيا أو الدول الأخرى التي تجهز بسرعة أولا ونوعية جيدة من السلاح، وأيضا حتى على مستوى كيفية إدامة وإعطاء الخبرة للمقاتل العراقي بأن يكون مؤهلا لإدارة والتمكن من السلاح الذي يمتلكه العراق. والجيش العراقي سابقا ولا زال يمتلك جزء كبير من المنظومة العسكرية من السلاح الروسي، وبالتالي هو لديه الخبرة في امتلاك واحتواء وإدارة واستخدام هذا السلاح.
1: أيضا بهذا الصدد قال المحلل السياسي مخلد حازم:
6: يعني العراق لديه خيارات متعددة تسليح، لكن تراكمات 20 عام وإرادات سياسية وقسم منها برلمانية هي التي كانت تقف حجر عثرة أمام تسليح الجيش العراقي. الأهم في التسليح هي عملية التمويل، فبالتالي وزارة الدفاع العراقية تحتاج إلى مبالغ سنوية قد تصل إلى 7 أو 8 مليار دولار سنويا لغرض إكمال جهوزية التسليح بكافة الأسلحة والمفاصل الأخرى لوزارة الدفاع. العراق لا يوجد عليه فيتو للذهاب باتجاه التسليح أو إبرام عقود مع أي دولة من الدول، واليوم لدينا عقود مع كوريا الجنوبية، لدينا عقود مع باكستان، لدينا عقود مع فرنسا، لدينا عقود مع دول أخرى. لكن المشكلة التي تواجه وزارة الدفاع في موضوع التمويل، لدينا عقد لمنظومة سام، منظومة دفاع جوي متطورة هجينة ما بين الباتريوت والثات، لكنها وقفت تمويل حجر عثرة أمام استكمال هذا العقد، وبالتالي ذهبت قطر واشترت هذه المنظومة من كوريا الجنوبية. إذن نحن أمام هذا التطلع اليوم في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع رئاسة الوزراء هنالك آلية جديدة، هو سيتم فتح صندوق للتمويل في وزارة المالية. هذا صندوق مختص فقط في عملية تمويل العقود التي ستبرم، وبالتالي تتشكل لجان كبيرة لموضوع العقود، لموضوع التسليح يعني وإبرام العقود مع مختلف الجهات ومختلف الشركات.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: نبتعد قليلا عن السياسة باتجاه الاقتصاد، حيث واصلت أسعار الغاز ارتفاعها وتجاوزت مستوى $1,000 لكل 1,000 متر مكعب لأول مرة منذ عام 2022. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عاصم جهاد المتخصص في قطاع النفط والطاقة. أهلا بك أستاذ عاصم. يعني الأسعار تحلق، ما هي العوامل المحددة التي أدت إلى حالة الذعر الحالية في سوق الطاقة؟
0: شكرا لكم، تحياتي لكم وللمستمعين الكرام في كل مكان.
7: بالتأكيد الغاز أصبح اليوم أحد أهم أعمدة أمن الطاقة العالمي، وخصوصا في أوروبا وآسيا، لأنه يدخل في توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة، وأي اضطراب في إمداداته ينعكس سريعا على الأسعار والاقتصاد، كما أن سوق الغاز الطبيعي المسال أكثر حساسية من النفط الخام تجاه اضطرابات النقل والممرات البحرية، لأن خيارات التعويض السريع تبقى محدودة. حالة الذعر الحالية لم تنتج عن عامل واحد، بل عن تزامن عدة ضغوط في وقت حساس جدا. العامل الأول هو كما معروف هو اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر عبر نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وخصوصا صادرات قطر والإمارات، ومع تراجع يعني حركة الناقلات وتعطل جزء من الإمدادات بدأ السوق يشعر بنقص حقيقي، وليس بمجرد يعني مخاوف يعني نفسية وغير ذلك. العامل الثاني أن أوروبا أصبحت أكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع الغاز الروسي الذي كانت حصته تصل سابقا إلى نحو 45% من وارداتها. أما العامل الثالث فهو اقتراب فصل الشتاء في وقت تبلغ فيه المخزونات الأوروبية نحو 67%، ما يزيد المخاوف من صعوبة تعويض أي نقص طويل الأمد. لذلك نحن أمام معادلة تجمع بين نقص فعلي في الإمدادات وخوف من نقص أكبر لاحقا، يعني وهناك يعني بالتأكيد المنافسة المتزايدة بين أوروبا وآسيا على الشحنات البديلة مع العوامل التي ذكرناها مجتمعة هي التي تدفع السوق إلى حالة الذعر وترفع الأسعار إلى هذه المستويات.
1: وأيضا أسألك أستاذ عاصم عن قدرة الاقتصاد الأوروبي وقطاعه الصناعي على الصمود أمام هذا الارتفاع الكبير في الأسعار دون خطر التراجع الصناعي على نطاق واسع.
7: بالتأكيد يعني الاقتصاد الأوروبي يستطيع تحمل هذه الأسعار لفترة محدودة، لكن استمرارها لفترة طويلة سيشكل خطرا حقيقيا على الصناعة والقدرة التنافسية. المشكلة أن كلفة الطاقة في أوروبا كانت مرتفعة أصلا قبل الأزمة، وأسعار الغاز والكهرباء للصناعة الأوروبية أعلى بنحو مرتين إلى 4 مرات مقارنة بعدد من المنافسين الدوليين، وهذا يضغط بصورة مباشرة على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم والزجاج والسيراميك. يعني الخطر لا يبدأ بإغلاق المصانع يعني فوراً، بل يبدأ بتقليل الإنتاج وتأجيل الاستثمارات ووقف بعض خطوط الإنتاج، ثم انتقال الاستثمارات الجديدة إلى دول أخرى تتمتع بطاقة أرخص. ألمانيا باعتبارها أكبر اختصاص صناعي في أوروبا يعني تعد من أكثر الدول حساسية لهذه الضغوط. لذلك يعني إذا كانت الأزمة لأسابيع أو أشهر محدودة فمن الممكن احتوائها عبر المخزونات والدعم والسياسات المالية، أما إذا امتدت إلى الشتاء وما بعده فإنها قد تتحول من أزمة طاقة إلى أزمة تنافسية وصناعية أوسع، وبالتالي يعني هذا يهدد الصناعة في أوروبا، وبالتالي يعني بدأت يعني تأثيرات هذه الأزمة تكون قاسية يعني على أوروبا، وخصوصا يعني في ظل الأزمات يعني والتراكمات والتداعيات التي تحدثنا عنها.
2: ما الفرص المتاحة أمام الاتحاد الأوروبي برأيك لإيجاد بدائل؟
7: إذا تحدثنا عن بدائل يعني هناك بدائل حقيقية أمام أوروبا، لكن لا يوجد يعني مورد واحد يستطيع بمفرده تعويض الكميات الروسية السابقة أو أي نقص كبير ومستمر في الإمدادات الخليجية. الخيار الأول هو الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. الولايات المتحدة أصبحت يعني من أهم موردي أوروبا، وتوفر نحو 26% من وارداتها من الغاز. الخيار الثاني هو النرويج التي تؤمن نحو 30 إلى 31% من احتياجات أوروبا، لكنها تعمل أصلا عند مستويات إنتاج مرتفعة، ولذلك فإن قدرتها يعني على زيادة الإمدادات يعني تبقى محدودة. أيضا هناك الجزائر وشمال أفريقيا وأذربيجان عبر ممر الغاز الجنوبي، إضافة إلى إمكانية الحصول على شحنات من دول أخرى في أفريقيا وأمريكا وأستراليا. لكن المشكلة أن هذه البدائل موزعة بين عدة مصادر، وبعضها يعني محدود الكميات، وبعضها يحتاج وقتا لزيادة الإنتاج. لذلك يعني فإن أوروبا يعني لن تجد بديلا واحدا لروسيا أو قطر، وإنما ستعتمد على مزيج من الولايات المتحدة والنرويج والجزائر وأذربيجان وموردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين. التحدي الحقيقي ليس فقط في توفر الغاز، بل في سعر الغاز، لأن أوروبا ستدخل في منافسة قوية مع آسيا على الشحنات المتاحة. ومع بقاء الأزمة واستمرار اضطراب الإمدادات ويعني اتساع يعني هذه الأزمة، فإن تداعياتها لن تتوقف عند حدود أوروبا، بل ستمتد إلى دول العالم عبر ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والنقل والسلع وزيادة الضغوط التضخمية، وستكون يعني أوروبا في مقدمة المتضررين. وإذا يعني امتدت الأزمة إلى فصل الشتاء، فقد تواجه يعني أوروبا شتاء قاسيا، ليس من حيث الطاقة فقط، بل اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا أيضا.
1: المتخصص في قطاع النفط والطاقة الأستاذ عاصم جهاد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
2: وصلنا إلى نهاية حلقة بلا قيود، إلى اللقاء.
8: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
9: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
8: إذاعة سبوتنيك من موسكو،
9: نكشف ما يخفيه الآخرون.
10: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت إقليمي تتزايد فيه التوترات وتتقاطع ملفات الأمن مع السياسة والاقتصاد، وعلى رأسها أمن الممرات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب. وبالتزامن مع تشابك الملفات الإقليمية، تبرز حماية الملاحة الدولية وتدفق التجارة والطاقة كأولوية مشتركة لمصر والسعودية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لباب المندب بالنسبة لحركة السفن المتجهة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وتحضر أيضا تطورات الملف اليمني في صدارة المباحثات المصرية السعودية إلى جانب أمن الخليج، بينما تمتد أجندة النقاشات إلى ملفات السودان والصومال وفلسطين وسوريا، بما يعكس اتساع نطاق التنسيق المصري السعودي بشأن أزمات المنطقة. بالتوازي مع الملفات الإقليمية، تبحث القاهرة والرياض سبل تعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا واستثماريا وتنمويا في إطار شراكة استراتيجية تتخذ من التنسيق المستمر بين البلدين آلية للتعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة. فهل تؤسس مخرجات زيارة ولي العهد إلى القاهرة لمرحلة جديدة في المنطقة؟ وما سبل إنهاء الأزمات بتنسيق بين القاهرة والرياض يجمع كافة الأطراف؟ أرحب من الرياض بالدكتور أحمد الركبان الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي. مرحبا بكم دكتور أحمد على راديو وتلفزيون سبوتنيك.
12: أهلا وسهلا، حياك الله. يا أهلا وسهلا
11: دكتور. بداية أسألك عن الإطار الذي تأتي فيه زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، الإطار الذي تراه أنت.
12: أولا تحية لك ولمشاهديك ومستمعيك الكرام ولمصر الحبيبة. اليوم الحقيقة تأتي زيارة سيدي ولي العهد إلى مصر الشقيقة، باعتبار أن المنطقة في الآونة الأخيرة تعتبر من المناطق الملتهبة، سواء كان في جنوب المملكة أو حتى أيضا في شمالها الدارجة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولذلك يعني طبعا يشكل الرئيس المصري السيسي مكانة عالية جدا لدى المملكة السعودية، وكذلك أيضا دولة مصر باعتبار أنها من الدول الكبرى ولها تأثير سياسي ولديها تأثير اقتصادي وأمني. وبلا شك أنه طبعا هناك مضيق هرمز وباب المندب يعتبران من المضائق أو المرور الخاص بالبواخر والناقلات من الأهم على مستوى العالم. ولذلك يعني طبعا بلا شك مصر تشترك يعني هموم المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج في مثل هذه الظروف والأزمات التي تأتي لهذه أو لتلك المنطقتين. أعتقد أن زيارة سمو سيد ولي العهد لا شك أن لها قيمتها واعتبارها الكبير عند أبناء مصر وعند الرئيس المصري. ولذلك يعني أنا أظن هذه الزيارة تشكل مكان استراتيجية ودولية لما سيكون هناك من مفاهمات بين الدولتين وبين يعني الحكومتين. طبعا بلا شك أنه هناك ثقة متبادلة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، خاصة فيما يعنى بالأزمات التي تأتي أحد تلك أو إحدى تلك الدولتين. وأعتقد الحقيقة أن الرئيس المصري يشارك المملكة السعودية همومه، خاصة أن السعودية مع الأسف في الآونة الأخيرة تتلقى يعني هجوم من قبل جماعة الحوثي في جنوب المملكة العربية السعودية، وأيضا أن مجلس التعاون لدول الخليج مجتمعة مع الأردن تلقت في الآونة الأخيرة وفترات طويلة من إيران عدد من الصواريخ وعدد من الطائرات المسيرة، كلها أثرت على مستوى الطاقة وعلى مستوى الاقتصاد في العالم. نعم.
11: طيب دكتور أحمد، يعني هل ما ذكرته حضرتك هو الذي يجعل أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في مقدمة مباحثات ولي العهد مع الرئيس السيسي؟
12: بلا شك طبعا هذه من أهم أساسيات المباحثات، باعتبار أن الدولتين مشتركتان في هذا الأمر. ولذلك يعني طبعا مصر لها مكان استراتيجية ولها أيضا يعني حدودها أو مجاراتها للبحر الأحمر، وهي تعتبر من الدول الكبرى خاصة عن طريق قناة السويس وغيرها. كل هذه طبعا من المكان الاستراتيجية في نقل البواخر. اليوم المملكة أيضا لديها عدد من الموانئ الموجودة في البحار، خاصة في الخليج العربي وكذلك في البحر الأحمر. كل هذه مرتبطة تماما بقنوات مشتركة معها مصر. مصر اليوم لديها قناة السويس، وهي طبعا هي من تدير هذه القناة باحترافية عالية، تمر من بمحاذاتها عدد من البواخر سواء كان الناقلات البحرية أو الناقلات الطاقة أو غيرها. وأعتقد أنه هذه من أهم المحادثات، وستكون هناك يعني اتفاقية أو اتفاق في الرؤى والتطلعات، وكذلك أيضا في حزم الموضوع من ناحية يعني تأمين البواخر والمشاركة جماعيا في تأمين هذه البواخر حتى تصل إلى أماكنها بصورة طبيعية وبصورة آمنة. ولذلك يعني مصر طبعا بلا شك تحمل على عاتقها أيضا مجاراتها ويعني اللي هو طبعا البحر الأحمر، لديها أيضا سلوك أمني في الحفاظ على أي ناقلة تأتي من خلال قناة السويس. نعم.
11: يعني في محللين كثيرين حقيقة تحدثوا عن أن الأمير محمد بن سلمان ربما لجأ إلى الرئيس السيسي وإلى مصر بعدما زعم إعلام أمريكي بأن ترامب رفض طلبا للأمير محمد بن سلمان بالتدخل العسكري في اليمن في أعقاب سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب.
12: لا أظن الحقيقة، لأن الزيارات السعودية المصرية المتبادلة بشكل يعني شبه دائم تقريبا مستمر، يعني بين الفينة والأخرى يشرف المملكة السعودية سيادة الرئيس السيسي، وكذلك أيضا العكس الأمير محمد بن سلمان أيضا يشرف مصر في زيارة متبادلة. ومن هذا المنطلق الزيارات تأتي وفق ظروف اليوم. الحقيقة طبعا الظروف ليست فقط بس في اليمن، وإنما أيضا ظروف أخرى أيضا تعاني منها المملكة السعودية، أيضا اعتداءات من قبل يعني الحشد الشعبي في العراق من قبل الإيرانيين، والحقيقة طبعا مثل ما ذكرت لك يعني أنه أيضا وجود الجامعة العربية في مصر لها دورها الكبير. يجب الحقيقة أن تنشط الجامعة العربية من خلال حث الرئيس المصري وكذلك سيدي ولي العهد أن الجامعة تطلع بدورها الفاعل في جمع الكلمة من أجل التصدي لمثل هذه الظروف. لكن طبعا بلا شك أنه مصر يعني هي طبعا تعتبر هي من التحالف العربي الذي بدأ في مجابهة الحوثيين عندما حاولوا قدر ما يستطيعون أن يحتلوا اليمن بكاملها، لكن هي طبعا هناك ما يسمى بالتحالف العربي، ومن ضمن هذا التحالف هي طبعا مصر العربية الشقيقة، وهذا طبعا بلا شك يعطي دلالة على أن هناك علاقة استراتيجية بين مصر والسعودية. أضف إلى ذلك أن التحالف الثلاثي بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان مشتركة يعني تعتبر من أيضا القضايا المهمة جدا لو انضمت مثلا القاهرة في المستقبل القريب لهذا التحالف. أنا أعتقد أنه ستكون هناك قوة استراتيجية ليست فقط عربية بل عربية إسلامية تتصدى لكل ما يؤثر على هذه الدول الأربع، خاصة أن هناك تهديد أيضا خفي من قبل إسرائيل وكذلك أيضا إيران باعتبار أن هناك تساهل أمريكي وكذلك أممي في فيما تعمله الآن الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وكذلك أيضا تهجمات يعني وعربدة إسرائيل سواء كان في القدس المحتلة أو في لبنان حتى أيضا في بعض الدول المجاورة كسوريا. أنا أظن هذه الزيارة ليس لها علاقة باتصال الرئيس الأمريكي مع الحوثيين أو رفضه بالمشاركة، ثقة تامة أنه يعني أمريكا ستشترك لأن أمريكا أيضا لها مصالح سواء كان في المملكة العربية السعودية أو حتى أيضا في دول مجلس التعاون باعتبار الطاقة عامل أساسي لهم.
11: طيب دكتور أحمد، أي ما كان شكل التنسيق إزاء هذه القضية الملحة وهي الملاحة في البحر الأحمر، برأيك أنت إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تنسيق أو تسفر هذه الزيارة عن تنسيق مصري سعودي عملي على الأرض لحماية الملاحة في البحر الأحمر لمصلحة البلدين كما تفضلت أنت؟
12: أظن هذا سيكون بمشيئة الله هذا اليوم. طبعا الأمير محمد سيمكث اليوم وغدا، ولذلك يبدو أن هناك لجان عليا مشتركة وأيضا لجان اقتصادية ولجان أمنية ستشترك بين الدولتين، وطبعا هذا طبعا يعني موجود من الأساس لكن قد يفعل بصورة كبيرة جدا وواضحة خلال هذه الأيام باعتبار حماية البحر الأحمر وحماية البواخر والسفن الآتية من وإلى البحر الأحمر. طبعا اللجان العليا التي ترأسها سيادة الرئيس السيسي وكذلك سيد ولي العهد، هناك لجان طبعا عدة لجان، منها كان لجان اقتصادية أو لجان أمنية أو لجان عسكرية أو أيضا حتى اللجان التي تهم بالمصالح المشتركة سواء كان في التعليم أو في غيره. مصر بالمناسبة لديها طبعا اتفاقيات كبيرة جدا منذ عشرات السنين، ولذلك لا يستغرب أن تكون هناك لجان متطورة أو على الأقل تطور هذه الاتفاقيات وتطور أيضا هذه اللجان بصورة سريعة جدا. أعتقد أن من ضمن اللجان المهمة جدا وهي طبعا بلا شك أن يكون هناك تحالف عسكري سعودي لحماية البحر الأحمر.
11: يعني هذا هو ما قصدت، يعني هل يمكن أن يتشكل بالفعل إطار إقليمي بقيادة السعودية ومصر لحل الأزمات في المنطقة بما فيها أمن الملاحة؟
12: طبعا بلا شك، لكنه طبعا المنطقة أنت تتحدث عن منطقة الخليج والمنطقة العربية تحتاج أيضا إلى انضمام دول أخرى، لكن ما يتعلق ب مصر والمملكة السعودية خاصة طبعا كلا الدولتين يعني محاذيان للساحل البحر الأحمر، ولذلك يعني هم طبعا دولتين متقابلتين، ومن منهم جدا الحقيقة أن تكون هناك يعني على أقل تقدير تحالف عسكري سعودي مصري في بداية الأمر، وربما يكون هناك أيضا دول أخرى قد تشترك في هذا الجانب المحاذية للبحر الأحمر حتى يكون هناك قوة رادعة لأي يعني سطوة إرهابية سواء كان من الحوثي أو غيره أو اعتداءات تأتي من الحوثي يجب الحقيقة ردعه مباشرة، ولا يمكن الحقيقة الانتظار أو التريث في ردع مثل الحوثي كما حصل في بيان التحالف العربي اليوم بأن هناك ردع مباشر لميليشيات الحوثي. ونعتقد أنه من المهم جدا إيقاف هذا النزيف وهذه التدخلات التي تخدم مع الأسف الشديد مصالح إيران.
11: كيف يمكن لمصر والسعودية عمل توازن هنا بين الردع ومنع اتساع دائرة التصعيد في الإقليم مع ارتباط طبعا كافة الملفات ببعضها؟
12: طبعا شوف يعني طبعا السعودية ومصر عادة تستخدم في مثل هذه الظروف الحكمة السياسية وإعطاء الفرصة للحوار، ولكن مع الأسف هذه الأيام لم يفد هذه أو لم تفد طاولات الحوارات لا مع إيران ولا مع الحوثي ولا مع أي جماعة من الجماعات التي وصمت بالإرهاب. فبلا شك الحقيقة طبعا يجب الحقيقة أن يكون هناك ردع مباشر مشترك ما بين مصر والسعودية إذا ما أرادوا أن يكون البحر الأحمر آمنا من أي اعتداءات خارجية. لا شك أنه طبعا مصر مجاورة لإسرائيل، ومصر أيضا لديها يعني تقاطعات مع اليمن باعتبار أن البحر مشترك. أنا أعتقد أنه من أهم أساسيات هذا الردع هو يعني الجدية والمباشرة بالردع مباشرة حتى يرتدع الحوثي من أي إطلاق صواريخ أو إطلاق طائرات مسيرة، حتى أنه يكمم وأيضا يعني يحاول أن يعتم على هذه الطائرات ويخلي مسؤوليته إذا ما وصلت إلى دولة لا يريدها مثل مصر وغيرها. أعتقد أنه الساسة في مصر والمملكة العربية السعودية مدركون تماما لهذا اللقاء ولهذه الحاجة الملحة لحماية البحر الأحمر.
11: دكتور أحمد، أنت أشرت قبل قليل إلى التحالف العسكري المنبثق عن إعلان مكة الذي يضم تركيا وباكستان والسعودية، ويعني عقب وقوف هذا التحالف صامتا بعد أزمة الحوثيين في باب المندب، وسائل إعلام إسرائيلية هنا بين قوسين إسرائيلية تحدثت عن أن السعودية ربما تبحث عن بديل لهذا التحالف، تحالف إعلان مكة.
12: لا، هذا الكلام غير صحيح، وطبعا نحن ندرك تماما التشويش السياسي في مثل هذه الأمور، وأدركنا ردة الفعل عندما وقع التحالف الثلاثي في مكة المكرمة. وأعتقد أنه وزير الدفاع الباكستاني قبل أمس أرسل رسالة مهمة جدا لإيران بأن يجب الحقيقة أن تقف هذا النزيف من إرسال الطائرات وغيرها للمنطقة الخارجية، وأنها ستبدأ فعليا في ردع مثل هذه التدخلات. طبعا بلا شك أنه تحالف مكة يعني لم يمضي عليه عدة أيام، ولذلك يعني سيكون فعلا فاعلا عندما تأتي يعني مشاركات من الجيش التركي والباكستاني حسب ما اتفق عليه في البنود الذي وقع عليه في مكة. ولذلك يحاول البعض ممن ليس لهم مصالح ولا تخدمهم هذه الاتفاقية أن يشوشوا على هذه الاتفاقية. زيارة ولي العهد إلى مصر ليس لها علاقة بهذا الموضوع تماما، إلا إذا كان هناك رغبة في الانضمام بجدية فاعلة من مصر. أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك ترحيب، وهذا طبعا بلا شك تخمين سياسي، أنه ربما يكون هناك ترحيب إذا اتفقت الدول الثلاث على أي دخول دولة من هذه الدول الكبرى، وخاصة مصر تعتبر من الدول الكبرى والمؤثرة إسلاميا.
11: أشكرك جزيل الشكر من الرياض الدكتور أحمد الركبان الأكاديمي السعودي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي المصري الأستاذ يحيى عسكر. أستاذ يحيى، مرحبا بكم، وما الإطار الذي تراه أنت تأتي فيه هذه الزيارة، زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة؟
13: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خالد وبالسادة المستمعين والمشاهدين. يعني هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الدقة والتعقيد بالنسبة للمشهد الإقليمي. يعني حاليا ما زالت المنطقة تحت تداعيات الصراع العسكري المندلع منذ فبراير الماضي، ونحن نقارب من حوالي 7 أشهر حتى الآن أو ما يزيد. ويبدو أن تداعيات هذه الحرب الدائرة ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران من جهة أخذت في التوسع وليس في الانحصار كما كان يتوقع البعض. بعض الجهود المضنية التي مورست خلال الأشهر الماضية وجهود الوساطة وكل الجهود التي كانت تهدف إلى خفض التصعيد، لذا فهذه الزيارة تأتي في ظل هذا المشهد المرتبك الذي يحمل تهديدات كبيرة للاقتصاد العالمي وسوق الطاقة بسبب مضيق هرمز، وأيضا الأخطار المتوقعة التي يمكن أن تحدق بهذا الشأن في بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالنسبة لأسواق الطاقة والملاحة وأمن الملاحة بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب أو المناطق الاستراتيجية القريبة من باب المندب، بما يضمن لهم السيطرة الكاملة عليها، بما يعني تهديد أمن منطقة البحر الأحمر والملاحة فيها، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للأمن القومي السعودي والأمن القومي المصري على السواء.
11: طيب يحيى، ما الذي تعكس هذه الزيارة بشأن مستوى التنسيق الاستراتيجي بين مصر والسعودية؟
13: أعتقد أن هذه الزيارة تؤكد أن التنسيق المصري السعودي هو الركيزة الأساسية التي يمكن أن تحمي المنظومة الأمنية العربية. دائما ما كان يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن أمن الخليج هو أمن مصر ولا يتجزأ وهو كل واحد، وأن يعني كانت تصريحات متعددة في هذا الشأن، بأن حتى يعني سابقا مسافة السكة في حالة التعرض للأخطار الخارجية، وهو ما رأينا له تطبيقا وضاحا وعمليا حتى بالنسبة لوجود يعني قوات عسكرية مصرية في الإمارات، تفقدها الرئيس المصري والرئيس الإماراتي في وقت سابق من هذا العام عند زيارة الرئيس المصري للإمارات، ويؤكد أن فكرة أن الأمن الخليجي هو أمن بالأساس لا يمكن تجزئته أو فصله عن الأمن القومي المصري، وبالتالي بما أن هناك حالة من التضرر المرتفع للأمن الخليجي يكون هناك دائما تنسيق مستمر ما بين دول الخليج بشكل عام وبالأخص السعودية ومصر لمناقشة كافة الأمور التي تهدد الأمن القومي للبلدين على كافة الأصدع. ونظرا للأمور الأخيرة والحوادث الأخيرة التي جرت خلال آخر 10 أيام بالنسبة لتصاعد الهجمات الحوثية على جنوب المملكة العربية السعودية وعلى عدد من المنشآت النفطية، وأيضا ما حدث لخط شرق غرب الخاص بالنفط السعودي، وما جرى بالنسبة لسيطرة الحوثيين على المناطق الاستراتيجية القريبة من باب المندب والتي تهدد بالطبع أمن الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي تهدد الأمن القومي السعودي والأمن القومي المصري والملاحة عبر قناة السويس. فإن نرى أن هذه الزيارة لا تأتي بصفتها زيارة سياسية معتادة، أو أنها تأتي في إطار زيارات المجملة أو البروتوكولية ما بين الجانبين، ولكنها تأتي في وقت حساس ومشهد بلغ الدقة والتعقيد. أعتقد أن الزيارة سيكون لها مدلولاتها الهامة على الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي في المنطقة، والتأكيد على أن التنسيق المصري السعودي يأتي في الوقت الحالي في يعني ما يمكن أن نسميه في أفضل حالاته وفي أعلى حالاته على مستوى القمة بين الزعيمين.
11: سيد يحيى، هل يمكن القول أن زيارة الأمير محمد بن سلمان سياسية بحتة لن تتطرق إلى الجانب الاقتصادي بين البلدين؟
13: يعني لا أعتقد أنه يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، خاصة في المرحلة الحالية. يعني كلا الجانبين سواء الاقتصادي أو السياسي متعلقان ببعضهما بشدة في الوقت الحالي، وربما زالت أهمية ربط الجانبين بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، تضرر الأسواق الطاقة عالميا، توقف سلاسل الإمداد الخاصة بالنفط والغاز وبعض مشتقات البتروكيماويات عبر مضيق هرمز، يعني تجعل من الصعب جدا فصل السياسة عن الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك فصل في هذه الزيارة للبحث الجوانب السياسية عن الجوانب الاقتصادية. الاقتصاد السعودي والاقتصاد المصري هم أصلا تضرر خلال فترة الحرب والأعمال العسكرية المندلعة منذ فبراير الماضي. كثيرا ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات السياسية والعسكرية الجارية في المنطقة منذ 2023 وحتى الآن قد يعني أصابت بالضرر إيرادات قناة السويس بشكل متنوع على حسب شدة هذه الأعمال العسكرية والتطورات السياسية. كذلك بعد الأعمال العسكرية الموجودة ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران تضرر أيضا الاقتصاد السعودي، وبسبب فكرة عدم التصدير أو خروج النفط بشكل كما كان عليه قبل 28 فبراير الماضي، وبالتالي لجأت السعودية إلى خط شرق غرب الذي يتم من خلاله التصدير عبر موانئ البحر الأحمر، وأيضا خط السويد العربي من خلال مصر، وفي محاولة لتفادي هذه التداعيات الاقتصادية للحرب. وبالتالي فصل السياسة عن الاقتصاد في هذه الظاهرة لا يمكن أنه يقول أنه هناك فصل في هذا الأمر، بل ربما يكون هناك أيضا مناقشة كبيرة لفكرة التداعيات الاقتصادية وكيفية تلافيها والعمل على إيجاد حلول مهمة للجانبين لها خلال الفترة المقبلة.
11: نعم أستاذ عسكر، يعني ماذا يمكن أن تقدم القاهرة والرياض معا في ملف خفض التصعيد الإقليمي مع تداخل أزمات الخليج واليمن والبحر الأحمر وهي القضايا الأكثر إلحاحا في هذه اللحظة؟
13: يعني أعتقد أنه في هذه الفترة الحالية الصراع الموجود هو يمكن أن نقول أنه سيعيد تشكيل موازين القوة في المنطقة لعدة عقود قادمة حال انتهاء هذا الصراع. حتى الآن لا يدري كل المراقبون بسبب فكرة التقلبات الخاصة بالقرارات الأمريكية والإدارة الأمريكية خلال فترة النزاع منذ فبراير الماضي. فمرة ترجع أمريكا إلى فكرة التصعيد العسكري، ثم تعود إلى المفاوضات، ثم تعود مرة أخرى لإعلان فشل المفاوضات والعودة إلى التصعيد العسكري المتدرج وفرض الحصار البحري. وبالتالي هناك يعني ما يبدو أنه إعادة تشكيل للقوى في المنطقة من خلال أدوات أمريكية ومن خلال أيضا رؤى إسرائيلية لم يخفيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وأعتقد أن السعودية ومصر وبما لهما من ثقل سياسي في المنطقة وبعلاقات سياسية متنوعة، السعودية لها ثقل اقتصادي كبير ولها تحكم بنسبة كبيرة في مسألة الطاقة والنفط الخارجين من منطقة الخليج العربي. مصر لها علاقات سياسية واسعة ومتعددة بكافة الأطراف في المنطقة وحول العالم، وما كان يعني قد جرى خلال الفترة الماضية من جهود واضحة لخفض التصعيد واللقاءات التي يمكن أن نسميها تركيا رباعية ما بين مصر والسعودية وباكستان وتركيا خلال محاولات الوساطة ووقف الحرب، أثمرت في بعض الأوقات عن الوصول إلى حالة التفاوض التي جرت في العاصمة الباكستانية في باكستان، وأيضا بالتعاون مع الأطراف المختلفة في المنطقة. لذا يمكن أن نقول أن إذا ما تم التوافق خلال هذه الزيارة على أنه يتم العمل على خفض التصعيد بدلا من أن تنجر المملكة السعودية تحديدا إلى فكرة التصعيد ضد مثلا الحوثي في اليمن بشكل كبير، أو أن يتم اشتعال الوضع مجددا ما بين إيران ودول الخليج العربي وهو محاولة دول الخليج من بريات الحرب ألا تصل المنطقة إلى هذه النقطة. فأعتقد أن هناك جهود كبيرة يمكن أن تبذلها مصر والسعودية في هذا الشأن. يمكن أن تضغط السعودية على الجانب الأمريكي ومن خلال اتفاق مع دول الخليج بأن يتم العودة مرة أخرى إلى المفاوضات، وأيضا القاهرة بما لها من علاقات مع مختلف أطراف الصراع حتى مع إيران، ومن خلال التعاون مع تركيا وباكستان يمكن أن يتم التوصل إلى أيضا ضغوط على الجانب الإيراني لوقف أي أعمال عدائية في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد مرة أخرى والتوصل إلى صيغة قد تنهي هذا الصراع الدائر منذ 17.
11: دكتور، يعني ما كيف تعلق على ما تحدثت عنه كثير من المواقع وكثير من التحليلات بشأن أن زيارة محمد بن سلمان هي لطلب تدخل مصري عسكري لإزالة الخطر الحوثي الذي يهدد الآن مضيق باب المندب.
13: يعني أعتقد أن فكرة طلب التدخل العسكري من مصر يعني هو أمر من الصعب الجزم به. مصر تعلن مواقفها بأنها يعني أمن الدول الخليجية هو جزء يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولكن من الصعب الجزم فكرة قبول مصر بالتدخل ضد يعني أو القيام بأعمال عسكرية في دول عربية أخرى حال عدم تعرض المملكة أو دول الخليج إلى أخطار أو يعني أضرار بالغة الخطورة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مجريات الوضع في المنطقة. حتى الآن ما زالت يعني هذه الأمور يمكن أن نقول أنه يمكن تحملها بالنسبة للجانب السعودي ولدول الخليجية بشكل عام. وبالنسبة للسياسة المصرية التي ترفض التدخل إلا دفاعا عن أمنها القومي الخاص بها، الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، فحتى الآن لا يعني لا يوجد ما يدعو للتدخل عسكريا من قبل مصر سواء في اليمن أو في أي منطقة أخرى. مصر تؤكد دائما أنها تعمل على حل كافة الصراعات والنزاعات بالأساليب وطرق الدبلوماسية والسياسية، وترفض التدخل عسكريا بالنسبة في شؤون الدول الأخرى أو أي دول في المنطقة في الوضع الحالي.
11: طيب يعني مع تصاعد هذه التوترات أستاذ عسكر، ما الأدوات التي يمكن أن تلعب بها القاهرة والرياض في صياغة ترتيبات إقليمية لحماية الملاحة ومنع تهديد طرق التجارة والطاقة؟
13: نعم، هناك أدوات متعددة يمكن أن يتم العمل من خلالها على تأمين الملاحة خاصة في منطقة البحر الأحمر وتأمين سبل وممرات الطاقة. يمكن أن يتم هذا الأمر من خلال تفعيل الجهود الخاص بالمنظومة الأمنية العربية، العمل العربي العام، هذا في إطار العمل على يعني الجانب المنظومة الأمنية العربية. يمكن أيضا الاستعانة بالعديد من الدول، لدينا مهمات يعني دولية موجودة في جوار البحر الأحمر كانت تعمل على تأمين الملاحة في منطقة البحر الأحمر منذ أعتقد ما يقارب الآن أكثر من سنة ونصف.
11: أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي المصري الأستاذ يحيى عسكر من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
10: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
14: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
15: في حياتنا تتشكل المساحات،
16: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
15: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
16: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
15: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
16: فأهلا بك في
15: مساحة حرة.
17: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من مساحة حرة يصحبكم فيها صبري سراج. تواجه الأسواق المصرية تحركات متسارعة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه. ووفق بيانات البورصة المصرية، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية صافي بيع بنحو 418 مليون دولار خلال جلسة واحدة بعد تخارجات أخرى بلغت 106 ملايين دولار في نهاية الأسبوع الماضي. تأتي هذه التحركات بعد فترة قصيرة شهدت تدفقات إيجابية تجاوزت 500 مليون دولار خلال يومين.
18: ما أسباب هذا الصعود وتأثيره على التضخم والأسعار والاستقرار المالي في البلاد؟ هذا هو موضوع فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، وينضم إلينا أولا من القاهرة الدكتور حمادة صلاح يوسف أستاذ الاقتصاد. دكتور حمادة، وبعد التحية، كيف تفسرون خروج نحو 500 مليون دولار من استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين المصرية خلال يوم واحد؟
19: أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. بالنسبة لخروج حوالي 500 مليون دولار خلال جلسة الأمس في سوق المال المصري، ممكن احنا نقدر نفسره بعدة عوامل. يعني بداية احنا مش بنقول ان هو خروج جماعي، ولكن هو خروج طبيعي لحركة رؤوس الأموال الساخنة. لما نيجي نبص على التحركات اللي حدثت بالأمس مقارنة بالتحركات لرؤوس الأموال التي حدثت منذ 8 وحتى 10 سبتمبر، هنجد أن صف المعاملات متساوية تقريبا. بمعنى أن في 8 سبتمبر و10 سبتمبر دخل عندنا في سوق المال المصري حوالي 524 مليون دولار، بنجد في 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر بالأمس خرج حوالي 522 مليون دولار، وبالتالي صافي المعاملات ما بين الدخول والخروج تقريبا بيساوي صفر. وبالتالي ده معناه ان الحدث هو عملية طبيعية لجني الأرباح التي حدثت خلال الفترة السابقة. طبعا في مجموعة عوامل نقدر ان احنا نفسر برضو بيها العملية دي خلال الفترة السابقة، وهو طبعا ارتفاع السندات الأمريكية لعشر سنوات اللي تقترب أكثر من أو تتجاوز 5%، كذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تجاوزت فوق 105 دولار، وصلت ل 110 دولار تقريبا، وبالتالي دوت بيزود من مخاطر التضخم العالمي، وبالتالي ارتفاع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. كل دوت بيساهم وبيساعد في خروج رؤوس الأموال للدولار الأمريكي بشكل كبير، خاصة بعد أن ارتفع سعر الدولار بالأمس إلى 3 بمقدار 3.1%، وبالتالي كل دي عوامل ساعدت أو نقدر من خلالها نفسر بها خروج رؤوس الأموال الساخنة. هذا لم يحدث في مصر فقط، ولكن حدث في العديد من الأسواق الناشئة خلال الفترة السابقة. فدي مجموعة عوامل نقدر نفسر بها التغيرات اللي حدثت، وهي أمر طبيعي. يعني ما نقدرش إن احنا نقول إن دي حاجة خاصة بتدفقات رؤوس الأموال الساخنة في مصر، سواء بالدخول أو بالخروج، خاصة بمصر تحديدا، ولكن هي حاجة أو حالة عامة في معظم الدول الناشئة، طبعا مع اقتراب واجتماع الفدرالي الأمريكي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة كبيرة مع زيادة معدلات التضخم، كلها عوامل تفسر أسباب خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بصفة عامة.
18: وكيف يمكن قراءة التذبذب السريع في تدفقات الأموال الساخنة بين صافي شراء تجاوز 500 مليون دولار خلال يومين، ثم صافي بيع 418 مليون دولار؟
19: التذبذبات هي زي ما قلت حضرتك تذبذبات طبيعية، يعني في حركة بيع وحركة شراء طبيعية، خاصة في الوقت الحالي مع اقتراب وزيادة توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال جلسة 15 و 16 سبتمبر من خلال الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على مستوى العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي. كل دي بتفسر لنا التغيرات التي حدثت وتحركات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة بصفة خاصة. طبعا انعكاس ده كله، يعني احنا شفنا التذبذبات دي انعكست في الاقتصاد المصري بارتفاع سعر الدولار الأمريكي وصل إلى 52 جنيه، وطبعا بعد أن كان مسجلا 51 و كسور، وطبعا ده زيادة طبيعية نتيجة أن السياسة النقدية في مصر متبع سعر الصرف المرن لمواجهة مثل هذه الصدمات. وهنشوف خلال اليوم وغدا مزيد من خروج رؤوس الأموال، وهو أمر طبيعي لما يحدث في الاقتصاد العالمي، ومع طبعا القرار الفيدرالي الأمريكي وصدوره، خاصة إن شاء الله يعني بنسبة كبيرة هم هيرفعوا أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة.
11: دكتور حمادة، رغم تخارج 578 مليون دولار خلال يوليو، فإن صافي تدفقات الأموال الساخنة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو بلغ نحو 11 مليار دولار. ماذا تقول هذه الأرقام عن جاذبية أدوات الدين المصرية؟
19: بصفة عامة، مصر من الدول اللي فيها معدلات العائد على العائد مرتفعة بشكل كبير، خاصة على أذنية الخزانة المصرية تصل تقريبا إلى 25%، وهي من العوائد المرتفعة بشكل كبير في الأسواق

0: مقفول خلال 6 أشهر 11 مليار دولار. ده أمر طبعا انعكاس لارتفاع معدلات العائد على أدوات الدين المصري.
1: وهل ارتفاع العائد على أدوات الدين المصرية لا يزال كافيا لتعويض المستثمر الأجنبي عن مخاطر سعر الصرف وتقلبات الأسواق العالمية؟
0: بطبيعة الحال يعني أتوقع بشكل شخصي أن مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية في الأسواق العالمية سواء في الاتحاد الأوروبي أو في اليابان وغيرها من الأسواق العالمية أن السياسة النقدية في مصر سوف ترفع من أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة إذا ما قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة خلال 15 و16 سبتمبر الجاري. الوضع الحالي بيقول أن الاقتصاد المصري أكثر جاذبية وأن نتيجة ارتفاع العوائد على أدوات الدين المصري بوضعه الحالي، ولكن إذا ما أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة بطبيعة الحال في مصر لكي تجعل الجنيه المصري أو أدوات الدين المصري أكثر جاذبية بطبيعة الحال ستقوم برفع الفائدة، وهو ما نتوقعه خلال الفترة القادمة في جلسة اجتماع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية. دي كل طبعا مع طبعا زيادة المخاطر والتضخم العالمي طبعا ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين المصري هو خلال الفترة القادمة هيكون هو المتوقع الأرجح في الفترة الحالية.
1: الدولار دكتور تجاوز أو اقترب من 52 جنيها في معظم البنوك، إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الصعود وما هو تأثير هذا الارتفاع على التضخم وأسعار السلع والخدمات؟
0: بطبيعة الحال هي السياسة المالية المصرية اتبعت منهج سعر صرف مرن لمواجهة الصدمات مثل هذه الصدمات، وبالتالي هو يعني شيء طبيعي أنه يرتفع سعر الدولار مع خروج نصف مليار دولار في يوم واحد، ده طبيعي، ولكن مع هدوء الأسواق خلال مع نهاية الأسبوع الحالي أتوقع أن يعود الدولار الأمريكي إلى مستواه الطبيعي. ما حدث وارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو شيء استثنائي وليس شيء مستدام، يعني المتوقع أن هو مع ارتفاع أسعار الفائدة إذا ارتفعت أسعار الفائدة في مصر خلال يوم 18 سبتمبر سوف ينخفض سعر الدولار ويعود إلى مستواه الطبيعي خلال الفترة القادمة، وبالتالي ما نقدرش نقول إن ارتفاع إن اللي حدث هو زيادة مستدامة في سعر الدولار، لأن زي ما قلت لحضرتك في عندنا رد فعل برضو للسياسة النقدية اتجاه السياسة النقدية في مصر اتجاه هذا الارتفاع، وما أتوقعه هو ارتفاع سعر الفايدة على الجنيه المصري خلال نهاية الأسبوع مع نهاية الأسبوع الجاري.
1: الدكتور حمادة صلاح يوسف أستاذ الاقتصاد كنت ضيفا كريما علينا في مساحة حرة، شكرا جزيلا لك. وتنضم إلينا كذلك من القاهرة ريم سليم الباحثة الأولى في الاقتصاد والاقتصاد السياسي والتنمية. أستاذة ريم، كيف يمكن قراءة خروج 418 مليون دولار من أدوات الدين المصرية في يوم واحد من منظور الاقتصاد السياسي؟
2: مساء الخير. اولا هو من منظور الاقتصاد السياسي محتاجين نقيس الرقم ده 418 مليون دولار الى اجمالي مبيعات الاموال الساخنه في مصر من بدايه السنه لغايه دلوقتي اللي هو يعني اكتر من 10 مليار دولار، فهنلاقي نسبه مش كبيره ولكن برضو يعني ما هيش قليله. الانعكاس الرئيسي او المؤشر الرئيسي للتخارج ده بيقول لنا انه في تخوف من المستثمرين في الاموال الساخنه او من الاجانب اللي بيشتروا اذون الخزانه من قيمه الجنيه، ده يقلقنا على مستقبل الجنيه في المدى القصير، ان الجنيه بيتعرض لضغوط وان الجنيه سعره قل الايام اللي فاتت ومن النهارده

0: هيبدأ يقل برضو أكتر. ففي المدى القصير الجنيه المصري في ضغوط مستمرة، وده بيقلقنا أكتر على خدمة الدين، وبيقلقنا أكتر على حجم النقد الأجنبي في مصر، فهو بيتعرض برضو لضغوط ومحدودية. إنه أزمة الأموال الساخنة في مصر ما هيش جديدة، احنا يعني بقالنا حوالي 8 سنين من 2018 كل فترة كام شهر في تخارج للأموال الساخنة. صحيح المرة دي الرقم بتاع امبارح هو الأقل، لكن ده حصل من بداية من أزمة الأسواق الناشئة في 2018، واتكرر مع أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، اتكرر سنة تاني في سنة 2022، وتكرر أكتر من في 24، فتكرر في الفترات اللي فاتت كذا مرة، وكل مرة بيدق ناقوس الخطر إنه الاقتصاد المصري ما ينفعش يعتمد في مصادره للنقد الأجنبي على أموال ساخنة تتحرك بسرعة من سوق إلى آخر بدون أي التزام، بدون أي مشاركة في التنمية أو في الإنتاج الحقيقي.
1: إذن إلى أي مدى تتأثر قرارات المستثمرين الأجانب بالتطورات السياسية والجيوسياسية الإقليمية مع تصاعد التوترات في المنطقة؟
0: الحقيقة هي ليها تأثير ولكنه تأثير ضعيف. المبيعات بتاعت المستثمرين الأجانب ما هيش متعلقة باستثمارات حقيقية في السوق، هي متعلقة بقيمة الجنيه وإزاي بيتعامل، ومتعلقة بملاءة الحكومة برضو في سداد أذون الخزانة، الملاءة المالية للدولة. ولكن لو احنا بنتكلم عن حرب ايران، التداعيات في المنطقه وفي غزه وفي سوريا وحوالينا، والحرب بين امريكا وايران، فهي التداعيات محدوده جدا لانه مصر لم تتاثر بها كثيرا الا في ما يخص قناه السويس، فهي تداعيات محدوده. هو عامل مؤثر ولكنه محدود. العامل المؤثر الاكبر هو قوة الجنيه، والعامل المؤثر الأكبر برضو هو منافسينا من عملات أجنبية أخرى. يعني المستثمر ده بيخرج من السوق المصري يدور على أذون خزانة أعلى فائدة في دولة ناشئة أخرى، وأيضا متعلق بسعر الفايدة الفيدرالي على الدولار. لو سعر الفايدة الفيدرالي زاد، هو ما زادش ولكن في توقعات إنه ممكن يزيد الأيام الجاية ويزيد كمان في مارس بنسبة 0.5%، فزيادة سعر الفايدة الفيدرالي فورا بتترجم لخروج الأموال الساخنة من مصر إلى الأسواق الأمريكية.
1: ماذا يعكس ارتفاع الدولار إلى مستويات تقترب من 52 جنيها من عوامل اقتصادية بحتة؟
0: هو يعكس سبب رئيسي، وهو انخفاض الإنتاج الحقيقي في الاقتصاد المصري، الإنتاج الحقيقي اللي بالجنيه. إحنا بننتج إيه محلياً؟ بننتج إيه من سلع وخدمات محلية قادرة على الحفاظ على استقرار الجنيه وضمان صموده أمام العملات الأجنبية الأخرى؟ إحنا للأسف بقالنا أكتر من 10 سنين وكل سنة الأزمة بتتفاقم في تراجع الإنتاج المحلي وتراجع قدرة الصناعات المحلية وقطاعات الإنتاجية زي الزراعة وبعض الخدمات وغيره على الصمود. ممارسة الأعمال في مصر كل يوم فيها عوائق زيادة. فالمصري بينتج إيه بالجنيه؟ المصري بيواجه تحديات قوية وإنتاجه بالجنيه بيقل، فبالتالي بنعتمد على الواردات. فأول سبب رئيسي هو هشاشة وزيادة اختلالات الاقتصاد الحقيقي، الاقتصاد الإنتاجي في مصر. تاني سبب هو برضو يعني ضعف أو عدم ملاءة السياسات النقدية في تحديد أسعار الفائدة وفي التعامل مع التغيرات النقدية في السوق العالمي، ما يضعف الجنيه أيضاً. وأخيرا هو ضعف المنافسة أمام العملات والأسواق الأخرى. هل إحنا قادرين على ننافسهم ولا لأ؟ إيه الامتيازات اللي بيقدموها؟ القيود اللي بيحطوها على تداول الأموال الساخنة أو تداول أذون الخزانة في بورصاتهم، وإيه مصر ما بتعملوش؟ يعني هل هم عندهم قيود أقوى تحد من تخرج الأموال الساخنة؟
1: طيب إذا
0: ومصر الموضوع فيها أسهل، الخروج فيها بدون قيود ولا لا؟ أظن مصر عندها ضعف في وضع قيود على تخارج الأموال الساخنة، وضعف في هيكل تدفقات الأجنبية المستهدفة. يعني مصر بتستهدف 7 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو مبلغ كبير في الاحتياطي النقد الأجنبي. ليه لا تستبدله بمصادر تدفق أو تمويل أكثر استقرارا؟
1: ريم سليم، الباحثة في الاقتصاد والاقتصاد السياسي والتنمية، كنت ضيفة كريمة علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة عن الرئيس السوري الذي سيكون متحدثا رئيسا في قمة الإعلام العربي في دبي، والذي تستضيفه المدينة من 17 من سبتمبر الجاري كأكبر نسخة في تاريخ القمة، بمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام من 23 دولة، وعلى خلفية تحولات سياسية وتكنولوجية متسارعة في المنطقة. الرئيس السوري أحمد الشرعي يشارك في القمة كمتحدث رئيس، ما يضفي على مشاركته أهمية سياسية وإعلامية خاصة، وتأتي مشاركة الشرع خلال جلسة حوارية رئيسية أفردها المنظمون ضمن الافتتاح الرسمي لأول أيام القمة. قمة الإعلام العربي تجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات كبرى من المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية وكبار الكتاب والمفكرين، ما يضفي ثقلا نوعيا للدورة الحالية. للحديث أكثر ينضم إلينا من دمشق الدكتور سعد وفائي، الباحث في العلاقات الدولية. دكتور سعد، ما دلالة اختيار الرئيس السوري ليكون المتحدث الرئيس في واحدة من أبرز المنصات الإعلامية العربية؟
2: بداية أرحب بكم بالسادة المستمعين والمشاهدين وأشكر لكم الاستضافة. أستاذ صبري، من المعلوم أن يعني هناك دعما إقليميا ودوليا للسيد الرئيس بأن يتحول من صفة إلى صفة دبلوماسية سياسية كرجل سياسة لاعب على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، هذا يعني واضح جدا. وطبعا المنصة الإعلامية هي من أهم المنصات ومن أهم الأماكن من أهم الأماكن التي يتواجد فيها رئيس في مثل وضع رئيس الجمهورية السورية، الجمهورية العربية السورية، حيث أنه يحتاج إلى إعادة صياغة كاملة للدولة ولسردية الدولة ولسردية الدور الوظيفي لسوريا في المنطقة وفي المجتمع الدولي. وطبعاً هذه المنصة هي منصة هامة جداً لمثل هذا الأمر. أنا أعتقد أنها حقيقة خطوة مهمة أيضاً بقبول الدعوة من السيد الرئيس، لأنه اختار أن يعني يسرد هو السردية الجديدة لسوريا، ولا يترك لوسائل الإعلام أن تتكهن أو تتعامل مع ماذا يحصل في سوريا وما هو مستقبل سوريا من وجهة نظرها أو من وجهة التحليل دون أن يكون هناك سردية رسمية. فهذا حقيقة أيضا شيء مهم. طبعا أنا أعتقد أن هناك أمر هام، وهو أن سوريا من الأول أكدت من بداية التحرير، أكدت على أنها هي جزء من المجتمع العربي وجزء من المجموعة العربية، وليس فقط لاعب إقليمي، لأن هناك طبعا حساسية في الإقليم بين الدول، هذا أمر معروف، فلا تريد أن تنفصل عن محيطها العربي. سوريا أكدت هذا الأمر، ومن أهم وأكثر النقاط حساسية، وهذا معروف يعني ربما يكون من منذ نشأة المجموعة العربية في بدايات القرن العشرين، و النقطتين هامتين كانتا دائما حساستين في العلاقات العربية، ألا وهي الإعلام والأمن. هذين النقطتين هامات جدا عند المجموعة العربية. فأن يؤكد السيد الرئيس على أنه سيكون هناك ستكون سوريا ستكون آمنة من الناحية الإعلامية، آمنة من الناحية الأمنية، من ناحية موضوع الكريبتوغرافيا وموضوع تصدير الأزمات، أكد السيد الرئيس وأكدت السلطة المؤقتة دائما بأنها ستكون سوريا مغايرة تماما لما كانت عليه من أنها تصدر الأزمات إلى أنها تصدر الحلول وتشارك في وتكون لاعبا في أساسيا في موضوع إنشاء حلول ومستقبل آمن للمنظومة العربية وللمنطقة ككل.
1: إذن برأيك هل تعكس مشاركة الشرع تحولا في تعامل الفضاء الإعلامي العربي مع سوريا الجديدة؟
2: طبعا يعني هذا أساسا موجود وتحولت. أنا دعني أكون صريحا هنا وأكون منصفا يعني إلى حد بعيد. الإعلام العربي دعم الشعب السوري خلال 14 عام الماضي بشكل كبير، ودعم رواية دعم سردية وألام الشعب السوريين بشكل كبير، ولم يتجاوز ولم يلص على ألامهم أو يتجاوز ألامهم، ولم يسوق لجرائم النظام في حال من الأحوال. ومن هذا يعني يستحق الشكر للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية العربية التي وقفت بجانبنا، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية التي وقفت بجانبنا طوال 14 عاما. اليوم هي تريد أن يعني ترى السردية الجديدة لسوريا. سوريا كانت مقسمة إلى 4 أقسام. سوريا كانت هناك فيها فصائل مسلحة، وكان فيها نظام يصدر الأزمات الفعلية مثل الكنتاغون، والأزمات السياسية والأزمات الإعلامية وكل نوع من أنواع الأزمات في اليوم سوريا هي موحدة، لها شكل جديد، لها وظيفة جديدة تسوق لنفسها. فنعم المجموعة الإعلامية اليوم، القمة الإعلامية، هي جزء من هذا الموضوع، جزء من أن تقف على حقيقة سوريا الجديدة وحقيقة سوريا المستقبل. هذا أمر مهم جدا طبعا، ويعني يعني مشهورين هم يدعمون هذه هذا الواقع أو هذا الرؤية الجديدة لسوريا. نعم أنا أعتقد ذلك.
1: إلى أي مدى دكتور سعد يمكن أن تتحول كلمة الشرع وحواره مع المشاركين إلى منصة لعرض رؤية دمشق للمرحلة السياسية الجديدة في سوريا؟
2: ربما قبول الدعوة من السيد الرئيس أساسا في هذا الإطار، في أنها تكون يعني تروى سوريا الجديدة بلسان سوري مسؤول وفي قمة الهرم، وليس في يعني في جزء من أجزاء الهرم، وإنما في قمة الهرم، وهو الرئيس نفسه يرى ماذا ستكون سوريا، ماذا تطلع إليه سوريا من دور إقليمي، من دور دولي، من فاعل داخلي، السلطة في داخل سوريا ماذا ستفعل. يتكلم اليوم عن نقطة مهمة جدا، وهو وحقيقة هي نقطة يعني أنا أرى أنها يعني بات يعني من المفترض أن نتكلم بها، وهو التحول من الاقتصاد الكان الاشتراكي إذا صح التعبير إلى اقتصاد حر، وأن هذا سيتطلب جرأة وتتطلب قرارات قد تكون مفاجئة في كثير من الأحيان. هذا الكلام الذي تكلم به الآن السيد الرئيس حقيقة هذا نوع من أنواع أن يطمئن الناس إلى كيف سيتعاملون مع سوريين، لأنه في حتى المستثمرين الخارجيين عندما كانوا يأتون إلى سوريا الماضية، سوريا في في في في في الحقبة الماضية، كانوا يعانون معاناة شديدة، وهذا معروف. عندما نتكلم عن اقتصاد حر ونتكلم عن اقتصاد فيه الحر، معناتها في نوع من أنواع الشفافية، في نوع من أنواع الحقوق، وهذا يطمئن يطمئن بشكل كبير الاستثمارات الخارجية. هذا جزء من أجزاء السردية التي يمكن أن تروى في هذه المنصة الهامة، وهذا جزء من أجزاء ما يعني اعتقادي عندما دعوا الرئيس هذه المنصة، دعت السيد الرئيس ليكون متحدثا رئيسيا، هي أصلا بالأساس تهدف إلى توضيح أو استيضاح، أما توضيح صورة لديها لكنها ترى أنها غير واضحة في الإعلام، أو أنها تريد أن تستوضح من قمة الهرم ماذا ستكون عليه سوريا المستقبل.
1: أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن تشكل القمة فرصة لتوجيه رسائل مباشرة إلى الرأي العام العربي وليس فقط إلى الحكومات؟
2: يعني أعتقد أنها فرصة كبيرة جدا. هناك أكثر من 400 مؤسسة إعلامية وإعلامي موجودين في هذه المنصة، هذا يعني ومع عدد المؤثرين الانفلونسر. فبالتالي موضوع أن برعت السلطة المؤقتة في دعوة الإعلاميين، دعوة المؤثرين ليقفوا على حقائق الأمور، والآن يخرج الرئيس أو قمة الهرم بنفسه لكي يتكلم مع هؤلاء الذين ينقلون الحقيقة إلى يعني إلى شعوبهم، يقولون الحقيقة إلى دولهم، يقولون الحقيقة. نحن نعلم أن كثير من الإعلاميين لديهم ارتباطات بمؤسسات الدولة، وكثير من الإعلاميين لديهم يعني ارتباطاتهم بالمجتمع بشكل مباشر، وهذا امر مهم، واعتقد ان المنصه ستكون كذلك نقل رسائل مباشره الى الشعوب، ما عدا انها ستكون نقل رسائل مباشره الى الدول، خاصه ان اعتقد ان سوريا يعني السلطه المؤقته يعني تهتم بالشعوب كما هي كما لها اهتمام بالدول، يعني ليس فقط لها اهتمام بالدول وانما لها اهتمام بالشعوب بحد ذاتها، مثل الشعوب العربيه بالذات، الدول المجاوره والدول التي تلعب دورا هاما في استقرار سوريا مثل مصر ودول الخليج وباقي الدول العربيه.
1: الدكتور سعد وفائي الباحث في العلاقات الدوليه، كنت ضيفا كريما علينا من دمشق، شكرا جزيلا لك. الى هنا تنتهي حلقتنا من مساحه حره، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان ننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
7: مناوشات AFP، النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشيل عون في انفجار المرفأ. كيف يتقاضى النواب المدرجون على لائحة العقوبات رواتبهم؟ أمن البحر الأحمر واليمن على طاولة قمة بن سلمان السيسي في القاهرة.

0: الخير. بين ساحة النجمة وساحة الجنوب توزع المشهد، فجلسة مناقشة الحكومة تحت قبة البرلمان تحولت سجالات ليس بين النواب والحكومة، وإنما بين النواب السياديين ونواب الممانعة. هكذا فأن مبدأ مساءلة الحكومة سقط جزئيا لتتحول الجلسة مناسبة لرفع الصوت وتنفيس الاحتقان. طبعا مغامرات حزب الله وانعكاساتها السلبية على لبنان شكلت المادة الأساسية للسجالات، ومع أن الأصوات ارتفعت في بعض الأحيان كذلك حدت النقاشات، إلا أن الأمور ظلت مضبوطة ولو بالحد الأدنى، وبالتالي فأن وقائع اليوم الأول لم تتجاوز الخطوط الحمر، وما حصل اليوم ينتظر أن يتكرر غدا، إذ لا يتوقع أن تؤدي فشة الخلق النيابية إلى أي تغيير في المعادلة السياسية القائمة. حتى جبران باسيل الذي أطلق على نفسه لقب رئيس المعارضة اعترف ضمنا في كلمته أن إسقاط الحكومة لا يمكن أن يحصل حاليا انطلاقا من التوازنات القائمة داخليا وخارجيا. في الجنوب زيارة لافتة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى محملة بالرسائل والدلالات السياسية. الزيارة توزعت بين زوطر الغربية وقعقعية الجسر، ومع أن الإعلام لم يكن موجودا كالعادة، فإن ما تسرب من لقاءات السفير عيسى يعطي فكرة وافية عن التوجه الأمريكي. عيسى قال إنه لا يتم الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة قبل أن يقوم الجيش بدوره، كما أكد أن لا انسحابات إسرائيلية ولا إعادة إعمار قبل إيجاد حل جذري لمسألة سلاح حزب الله. توازيا ينعقد لقاء بعد ساعات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في واشنطن، وتشير المعلومات إلى أن البند الأساس على جدول اللقاء معرفة مدى إمكانية توسيع المناطق التجريبية، وهو أمر لا يبدو تحقيقه سهلا. البداية من جلسة مناقشة الحكومة، فحزب الله حاول تعويض خسارة تلة علي الطاهر بانتصارات كلامية، لكن أمله خاب. تقرير ماريان زوين.
1: لنختصر 4 ساعات من الكلام تحت قبة البرلمان، هذا هو المشهد السياسي في لبنان.
2: المقاومة باقية باقية باقية.
3: خليه يخدع إيران يا دوت رئيس، المقاومة دمرت البلد.
2: خليك بأمريكا وإسرائيل.
4: لحظة يا زملائنا،
3: خربتوا البلد وحتحملوا المسؤولية
2: دولة واحد مثلكم خرب البلد.
1: نواب حزب الله بدوا الأكثر توترا، يقاطعون المداخلات ويرمون الاتهامات، وكأن من خسر تلة علي الطاهر يبحث في ساحة النجم عن تلة يخوض عليها معركة من نوع آخر.
5: والآخرين عم بيتراجعوا من تلة إلى تلة، تركين وراءهم الدمار والخراب والتهجير.
6: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يترى. مين الآخرين؟ هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
5: مين الآخرين؟
6: الآخرين مين؟
5: حضرتكم عم تتراجعوا.
6: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي. نحن أهل الأرض يا حبيبي، اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
5: أبداً، أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
2: المشروع الأكبر اللي عم بيدمر لبنان هو الأمريكان اللي انتم مسلمين.
7: هالحروب الاسناد الاخرين كلفت لبنان بحدود 14,000 قتيل.
6: حرب ودولة الرئيس كلفت 350,000 قتيل داخل لبنان.
7: كبير ما في. انا ما بدي ننزل مستوي على هذا المستوى، يا انت بتضبطها.
3: مستوى بيشرف اكبر واحد هون، مستوى كل شهيد.
8: يا خي خلص كلكم.
1: حتى من لا يكثر عادة من الكلام تكلم.
9: عفوا دولة الرئيس، أنا أول مرة بحكي من 6 سنين.
4: ما لا لا
9: والله من 6 سنين.
4: في 5 دقائق
9: من لما جيت نائب يا دولة
4: الرئيس. في 5 دقائق.
9: طيب دقيقة بعد دقيقتين.
1: اللهفة على الكلام كانت واضحة أيضا لدى فريق التيار الوطني الحر الذي انتظر ليرد دين سنوات كان فيها في الحكم وتحت سهام الانتقاد.
10: إحنا المعارضة دولة الرئيس.
6: مهضومين بالمعارضة.
11: أنه أنا رئيس المعارضة. ما عليه إذا اعطيتنا يعني ميزنا عن الكل إذا عم تعتبره تمييز.
10: فأنا كيف بدي رائب كنايب؟
4: ما هذه عم نعملها هلا.
11: دولة الرئيس حننسحب من الجلسة إذا ما حتغير.
6: يعني بطيئن شيء 10 دقائق زيادة.
11: ولو
4: أحكي الساعة بس بالكتلة. ولكن ما بيخوشني.
6: منيحة عن الساعة.
10: كيف بنحكيش نحن يعني دولة الرئيس؟
11: فينا نحكي من هون؟
4: لا من عندك.
11: وعدتوا بالحياد وصرتوا حكومة المحاور. وعدتوا بالسيادة. صرتوا حكومة الخضوع للخارج، وعدته بحماية السلم الأهلي، وفتحته باب الفتنة مرة بملف السلاح ومرة بملف العفو العام، وعدته بحصرية السلاح. وينه؟ بدل ما يكون مشروع توافق وطني كلفته الاحتلال فيه. انتوا بدكم تبرروا فشلكم بالكهرباء بإلقاء اللوم علينا وفتح ملفات لإلهاء الناس فيها.
1: وبعد رمي المسؤوليات كانت هذه المداخلة بأسلوب مختلف.
12: دولة الرئيس كيف بتتجرأ أنت حكومتك وبتطلب حصرية السلاح؟ قرار الحرب والسلم بده يكون بالحكومة، هيدا شيء ما بصير. بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير، تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية، كيف هالشي؟ بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا، محاسبة كبيرة من مين؟ هودي مش عجبهم انه الدولة تغير مسارها. حسابك بركي يكون عندها وعسير، انما عند اللبنانيين كفي، بس مطلوب منك اكثر.
1: وكان رئيس الحكومة اطلع النواب في مستهل الجلسة بما انجز وما تأخر من دون التردد عن ذكر احد ابرز اسباب هذا التأخير.
13: لقد داهمت لبنان في اذار الماضي حرب لم نخترها ولم نسأل حتى عن رأينا في خوضها، فإن الحربين معا تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار. نريد إنهاء الحرب لاستقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.
1: هذا ولم يتخطى عدد من تكلموا نصف طالبي الكلام على أن يتابعوا مداخلاتهم يوم الأربعاء.
14: وفي مداخلات بعض النواب تمحورت الكلمات حول عدة ملفات أبرزها السلاح غير الشرعي والمفاوضات مع إسرائيل والقوانين المالية.
15: أنا وثلاث أرباع اللبنانيين لحد هلأ مش فهمانين شو هو اللي صار، إذا مش اتفاق شو هو، وشو هو اللي حققناه أو شو متوقعين أن نحققه من هيدا اتفاق الإطار.
16: هناك أساليب مختلفة للتفاوض، هو ليس تهمة، والدبلوماسية ليست تنازلاً بحد ذاتها، ومارسناها سابقاً ومارسها دولة الرئيس نبيه بري. لكن أي تفاوض واتفاق يقاس بالنتيجة.
17: في عيد بلبنان اسمه عيد المقاومة والتحرير، 25 أيار عيد المقاومة والتحرير. 18 سنة هذه المقاومة قاومت وحررت وانتصرت وعملت عيد للبنان. اليوم الكل يتنكر شو عملتوا ما قدرتوا تدافعوا. دولتكم قادرة تدافع؟ جيشكم قادر يدافع؟
18: نحن نريد تفاوضا يضمن الحقوق ويعيدها كاملة. لذلك المطلوب توحيد الموقف الوطني وإعادة النظر في اتفاقية الإطار.
19: نجدد ثقتنا بكم تقديرا لقرارات جريئة والإنجاح هذه الفرصة، ونريد نتائج ملموسة وحكومة تحسم وتصارح وتنفذ وتمنع عودة المنظومة القديمة. سنساند السيادة وتمكين الجيش والإصلاح واستقلال القضاء وحماية المودعين والإعمار وعودة النازحين. فلا سيادة دون حصرية السلاح، ولا استقرار دون إصلاح وعدالة، ولا ثقة دون تنفيذ ومحاسبة.
20: نحن أيدنا المسار التفاوضي كخيار لوقف الحرب واستعادة الأرض. القوانين يلي طلعت من المجلس النيابي ومحورها كان لجنة المال كتيرة بموضوع المال، من قانون الإسراء غير المشروع، لا قانون رفع السرية المصرفية، لا قانون حماية كشف الفساد، لا قانون استعادة الأموال المنهوبة أو المتأتية من جرائم الفساد، إلى إلى إلى إلى إلى إلى، ولكن التنفيذ وين؟
7: نحن دولة الرئيس إذا أنتوا ما عملتوا شيء، وأنتوا هيدي الفرصة الأخيرة موجودة بين إيديكم، ماني جاي أقول لك شو بدك بهالشغلة، جاي أقول لك شمر عزنودك وحكم. أصحك تفكر أنه هيدي الحكومة ممكن يجي وحدة تانية من بعدها. إذا هيدي الحكومة ما نجحت لبنان رايح على التفكك.
0: في مستجدات الجنوب تواصلت عمليات التلغيم والتفجير كمحال الغارات الإسرائيلية خصوصا في منطقة القطاع الشرقي، فيما تستمر مرابط المدفعية الإسرائيلية المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية المحتلة حديثا بقصف البلدات الجنوبية. هذا ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لمقال إنه مدخل نفق وراجمة صواريخ تابعة لحزب الله عثر عليها في جنوب لبنان قام بتدميرها. إلى ذلك حلقت المسيرات الإسرائيلية فوق مناطق عدة من الجنوب.
14: هذا وكان السفير الأمريكي ميشيل عيسى زار دير سيدة البشارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية، ووصل عيسى إلى البلدة بمواكبة أمنية مشددة وسط انتشار للجيش اللبناني، فيما حلقت مسيرة إسرائيلية على علو منخفض لدى مغادرة عيسى البلدة.
0: بعثت صندوق النقد إلى لبنان تستهل زيارتها بلقاء وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والعين على مناقشات الفجوة المالية. تقرير حسان الرفاعي.
21: أول أيام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي جاء بجدول مزدحم واهتمامات متشعبة، فالإصلاحات المالية والمصرفية ولا سيما الفجوة المالية تشكل أبرز الاستحقاقات المطروحة للنقاش. ومن وزارة المال انطلقت المهمة بلقاء جمع الوزير برئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو ريغو وممثل الصندوق في لبنان والفريق، ليأتي بعده اجتماع مع البعثة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وعن مصرف لبنان.
22: حيكون في محادثات مكثفة في اليوم وغدا ويوم الجمعة مع وفد الصندوق حتى نستطيع أن نتوصل إلى نوع من تفاهم على الخطوة الثانية المطلوبة اللي هي قانون الفجوة المالية. قد حيكون في خبراء آخرين عم بيحكوا مع خبرائنا في موضوع المالية العامة في موضوع الموازنة.
21: البحث تركز على الإطار المالي المتوسط الأجل وربطه بالموازنة والعمل لزيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية وتعزيز الامتثال الضريبي. وإلى فندق في بيروت حيث عقد اللقاء الأول بين البعثة وحاكم مصرف لبنان كريم السعيد ووزراء المال والاقتصاد.
23: سعادتك إيجابي ولا سلبي؟
24: دائما إيجابي.
23: الناس لازم تعطي الهم؟
24: أبدا.
23: بعد المسعى أنه ما تحملوا طرف دون سواه؟
24: المسعى للحر نحمل كل طرف الحمل اللي لازم يحمله.
21: الشق المصرفي شغل حيزا واسعا من النقاش ببحث مباشر عما تحقق مع صدور قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف والخطوات الواجب استكمالها في مسار الإصلاح المصرفي.
25: نحكي عن ثلاث مواضيع. نحكي أول شيء موضوع الماكرو إيكونومي الاقتصاد الشامل شامل، وحكونا عن التحديات عم بيواجه الاقتصاد اللبناني من مزايا المدفوعات صعب، المالية العامة صعبة، في عنك انكماش كتير قوي. نمرة اثنين نوهوا بالشغل اللي عم ينعمل من خلال الحكومة خاصة بقانون الإصلاح المصرفي. نمرة ثلاثة كتير مهمة قانون استرداد الودائع، وفي خرط الطريق.
21: أربعة أيام من اللقاءات التي ستطاول كل الجوانب، وإن كان الأساس الإطار المالي المتوسط الأجل فإن الفجوة المالية هي الهم الأساس للمواطن والمودع، والمحصلة مع موقف وزير المال بأن الإصلاحات ليست ملفات منفصلة بل أجزاء مترابطة من مسار واحد.
0: بلدات المتن الأوسط تتحرك وتفتح عبر الام تي في منفقين عالقين منذ أعوام أو ملفين عالقين منذ أعوام كاشف الخطوات المقبلة للدفع بهما نحو التنفيذ. تقرير ستريدة بعينه. ملفان إنمائيان أعادتهما بلديات المتن الأوسط والعالي إلى الواجهة، طريق تنتظر استكمالها منذ أكثر من 20 عاما ومياه صرف صحي تجد طريقها إلى الأودية. في ملف طرق تطالب البلديات باستكمال أوتوستراد المتن السريع من بعبدات حتى المتين وربطه بطريق ترشيش البقاع. المشروع يحتاج إلى تمويل خارجي للأشغال وتمويل من الدولة للاستملاكات، فيما لم يلحظ المشروع في موازنة عام 2027، ولكن في حال البدء بالقرار قد يحتاج بت التنفيذ إلى 3 أو 4 سنوات.
26: يلتمس رؤساء البلديات والمخاتير من دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بصورة مباشرة خاصة وزير الأشغال بإعطائه الأولوية لاستكمال الشق المتبقي من أوتوستراد المتن السريع وصولا إلى منطقة بشليمة لمتين، وإجراء كشف ميداني رسمي وتحديد مصادر تمويله وآلية تنفيذه.
0: أما الملف الثاني فمياه الصرف الصحي، ملف لا يطال بلدة واحدة بل يمتد أثره على أكثر من منطقة في المتن ويحتاج إلى حل شامل لا إلى حلول ترقعية. ويشدد رؤساء البلديات على أن من حق الأهالي وهم من الأكثر التزاما بدفع الضرائب والرسوم أن تؤمن لهم الدولة بنية تحتية متكاملة تضع حدا لهذا التلوث المزمن.
26: بإجراء كشف بيئي وفني على مواقع تصريف الصرف الصحي والأودية المتضررة بإشراف وزارتي الطاقة والبيئة، والعمل على إيجاد مصادر للتمويل واتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف هذا التلوث البيئي، وإطلاق مسار عملي لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي وشبكات الصرف اللازمة.
0: من هنا تستعد البلديات إلى التحرك باتجاه القوى السياسية ونواب المتن للدفع بالملفين إلى مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية على الضغط البلدي يضع هذه المشاريع أخيرا على سكة التنفيذ.
2: بعد الإعلان اليمن أمام بن سلمان والسيسي،
14: وسلاح الحشد باق إلى 2028.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: قضائيا محامي عام التمييز محمد صعب أشار في مطالعته التي سلمها إلى القاضي طارق البيطار إلى الرئيس السابق ميشيل عون ووزراء ورؤساء حكومة بتهمة الإهمال الجنائي، وباب الادعاء لا يزال مفتوحا. زينب أسيل شمعون.
1: الرئيس السابق ميشيل عون في دائرة الاتهام، فالنيابة العامة كسلطة ادعاء طلبت توجيه الاتهام للرئيس عون بقضية انفجار مرفأ بيروت بتهمة الإهمال الجنائي، وذلك بحسب مصدر قضائي للأFP. خبر يأتي بعد تسليم محامي عام التمييز محمد صعب مطالعته في شأن القرار الاتهامي إلى قاضي التحقيق طارق البيطار كاتبا على المغلف Justice for All. المطالعة مؤلفة من 260 صفحة سرية وغير ملزمة للبيطار، إنما وصفتها مصادر معنية بالشاملة، كما القرار الاتهامي الذي وصف بالمتين والمتكامل.
2: بتقديري التباينات ستكون جزئية وليست أساسية، لكن خلينا نقول شغلة، القانون واضح زينب بهذا الموضوع، القرار الاتهامي هو الطاغي على كل هذا الموضوع.
1: القاضي صعب حدد المسؤوليات بالنسبة للمدعى عليهم، وتطرق إلى الأشخاص الصادر في حقهم مذكرات توقيف وجاهية وإلى الأدلة، كما أنه حدد الصلاحيات المتعلقة بالمرجعية التي ستحاكم السياسيين والقضاة. الصراع الذي كان بين القاضي بيطار ومدعي عام التمييز غسان عويديد سابقا، والأهم حدد سبب الانفجار، هل هو إهمال، عمل أمني أو استهداف إسرائيلي؟
2: في معلومة تقول بأنه طلبت منع المحاكمة عن عدد أيضا من المدعي، ولكن ليس عددا كبيرا من قررت أو طلبت منع المحاكمة عنهم. طبعا تطرقت إلى مسألة استيراد النترات من جورجيا إلى لبنان، كيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت، كيفية حماية هذه النترات والمسؤول عن حماية النترات.
1: بعد المرور بالمسار القضائي الصحيح وتسلم المطالعة من صعب، الذي اعتبر أيضا أن ثمة مسؤولية جزائية تقع على الوزراء غازي زعيتر، يوسف فينينوس، علي حسن خليل ورئيس الحكومة حسان دياب، بات الآن القرار لديه لإصدار القرار الاتهامي الذي بحسب المصادر سيكون قبل نهاية السنة.
3: كيف تسهل الدولة اللبنانية قبض النواب الخاضعين للعقوبات الأمريكية رواتبهم؟ تقرير مجد الدين اللحام.
4: انت بتمول معاشه من ضرائبك واسم سعادته مدرج على لائحة العقوبات الدولية، سألت حالك كيف بيوصل معاشه لإيده؟ الجواب كاش وبالليرة اللبنانية عبر آلية بتمر بوزارة المالية ومصرف لبنان. بتسعة تموز 2019 أدرج نائب حزب الله أمين شري على لائحة العقوبات الأمريكية، وباليوم نفسه أدرج زميله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الإسلامية محمد رعد أيضا. بثمانية أيلول 2020 جاء دور معاقبة رجل نبيه بر الأول النائب علي حسن خليل، وبعد أقل من شهرين بستة تشرين الثاني أضيف وزير الخارجية السابق والنائب الحالي جبران باسيل، وبثمانية وعشرين تشرين الأول 2021 انضم النائب ذو الخلفية الأمنية جميل السيد إلى اللائحة. ثم ب 21 أيار 2026 طالت العقوبات نائب الوعد الصادق بكشف الفساد حسن فضل الله، وبالتاريخ نفسه شملت العقوبات النائب والصحافي السابق بقناة المنار إبراهيم الموسوي، وكذلك أدرج نائب حزب الله حسين الحش حسن ب 21 أيار 2026. وإذا اعتبرنا راتب ومخصصات النائب الواحد المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية 5000 دولار شهرياً، بيكون إجمالي معاشات 8 نواب اللي ذكرناهم 40 ألف دولار شهرياً، بتجمع 480 ألف دولار على أساس سنة كاملة، عملياً عم يقبضوها باللبناني تحت بند يقال استثنائي، إنما دائماً بتخريج مالية بتوصل ل 42 مليار و 960 مليون ليرة. هذا إذا ما حسبنا مخصصات النواب السابقين المدرجين على لائحة العقوبات اللي كمان بتوصلهم معاشاتهم بالتخريج ذاته، مثل أسعد حردان، محمد حيدر، محمد فناش وسليمان فرنجية. ولا ما بكفي الدفاع أنه والله معاشاتهم عم تندفع محلياً أو بالليرة اللبنانية، فالمادة 566-201 من قانون اللوائح الفيدرالية بتتناول تسهيل معاملات مهمة لحزب الله أو لأشخاص مشمولين بالنص عن علم في أي مكان وبأي عملة وبتمنعها. وسبق للMTV أن كشفت كيف الدولة خلال انتخابات 2022 ابتكرت آلية التفاف وتحولت إلى مصرف بديل لمرشحي لائحة العقوبات بالانتخابات، يعني مش أول مرة.
5: هيدا مش بالنظام.
4: كل النواب بيعرفوا بهالفضيحة، بمن فيهم من يدعي رفض الدولة العميقة من باب الشعبوية، أما نواب 8 أدار اللي هاممهم سحب الثقة من الحكومة فبتمنحهم الأخيرة ثقة مالية ما بتمنحهم إياها المصارف، مخصصات تدفع من الخزينة حتى لمن أغلقت العقوبات الأمريكية أمامهم أبواب النظام المالي. بيحاربوا الدولة بالسياسة وبيحاربوا أمريكا بالشعار، ثم بيقبضوا من الأولى بعملة الثانية. فلماذا لا يكلف وزير كنائب رئيس الحكومة طارق متري بمتابعة هالملف، بما أنه ما عنده حقيبة وزارية محددة، بس هو مركز جدا على تقارير قناة أم تي في ومعتبر منصبه غنيمة مهمة، هامل شغله الأساسي وبيخصص نصف ساعة من وقته لشغله بقصر سرسق بمسعى من المطران عودة وإرشاد ألين أندريا، وفاتح خط سياسي بيتماهى مع حزب الله ونوابه المعاقبين بعكس رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. أليس الأجدر بمتري متابعة هذا الملف وإجابة الشعب اللبناني؟ كيف تستعمل مؤسسات الدولة لتوفير تسهيلات مالية استثنائية للنواب المعاقبين حاليين كانوا أم سابقين؟ ومن أجاز هذه التسهيلات؟
0: في إسلام أباد بحث وزير الداخلية وبلدية أحمد الحجار مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف سبل تعزيز التعاون بين لبنان وباكستان، ولا سيما في المجالين الأمني ومكافحة المخدرات. وأكد زرداري دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته، فيما دان شريف العدوان الإسرائيلي على لبنان مجددا تضامن بلاده مع لبنان وشعبه ودعم سيادته وسلامته. في ختام اللقاء وقع الحجار ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مذكرة تفاهم بشأن تبادل السجناء.
3: شدد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الإفريقية مسعد بولوس على ضرورة دعم الجيش اللبناني، مؤكدا وجوب قيام الدولة اللبنانية بواجباتها، وأعرب عن ثقته برئيس الجمهورية جوزيف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام، كاشفا عن تواصل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عون. كما لفت بولوس إلى الاهتمام بالدور العربي في لبنان، معتبرا أنه يشكل دورا مهما ومحوريا.
0: أشاد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي خلال الصلاة في جنازة الرئيس العام السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي بولس نعمان بمسيرته التي جمعت بين العمل والتعليم، واصفا إياه بصاحب إيمان عميق وصلابة روحية ومنفتحا على الناس والوطن والسياسة. وكذا الراعي أن الأباتي نعمان عاش إحدى أدق مراحل لبنان وترك شهادته عنها للأجيال، مشيرا إلى إسهاماته في دراسة تاريخ الموارنة والكنيسة المارونية.
3: كما ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي قداسا احتفاليا في الديمان بمناسبة اليوم العالمي السادس للأجداد والمسنين تحت شعار أنا لا أنساك أبدا، بحضور حشد من المسنين وأفراد عائلاتهم. وتابع المشاركون برنامجا جمع بين النشاطات الروحية والاجتماعية والترفيهية إلى جانب يوم طبي تخلله فحوص واستشارات وتقييم أدوية للمسنين.
6: الرب يأتي بحياتنا اليومية، بيجي مش حتى نموت، بيجي بحياتنا اليومية حتى نشهد له، وقلنا نشهد له بثلاث أمور. بدو ينا نعيش إيماننا، يكون عايشين كل واحد منا إيمانه المسيحي. بدو منا نشهد للمحبة، بدو منا نكون ذاكرة للأجيال الطالعة.
0: إقليميا، أمن البحر الأحمر واليمن في صدارة قمة مصرية سعودية في القاهرة بعد تجدد هجمات الحوثيين على المملكة.
7: أمن البحر الأحمر وتصاعد الصراع في اليمن في صدارة قمة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وشدد الجانبان على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. كما جدد السيسي دعم مصر لأمن السعودية مؤكدا تأييده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. ويأتي اللقاء بعد تجدد هجمات الحوثيين على المملكة، حيث كشفت الرياض أن صواريخ باليستية ومسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف، ما أدى إلى جرح 13 مدنيين وإلحاق أضرار بمنازل ومركبات. كما صدرت تنبيهات للإنذار المبكر في جدة وأبها وجازان والطائف وينبع والعلا قبل أن تعلن السلطات لاحقا زوال الخطر المباشر من دون تسجيل أضرار أو إصابات جديدة في تلك المناطق.
0: بالتوازي يبحث وزير الخارجية العمانية والأمريكية التطورات في هرمز في اتصال هاتفي. أما بيانات الشحن فأظهرت عبور 4 سفن فقط الاثنين مقابل 10 في اليوم السابق في المضيق. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف مجهول، فيما تحدث الحرس الثوري عن ناقلة نفط أصابتها ألغام واندلع فيها حريق. هذا وأكد محسن رضائي اللامفاوضات ما لم تتحقق شروط إيران، مضيفا أن معادلات النفط والمضائق تغيرت وأن ما هو آت لن تمنعه محاولات احتواء التداعيات.
3: في العراق كان يفترض أن يبدأ حصر سلاح الفصائل في 30 من أيلول، لكن تغيرت الخطة وسيبقى السلاح حتى 2028. رنا نمر.
5: 4 جولات تفاوض على الأقل في بغداد شارك فيها نور المالكي ومحمد شيع السوداني وهادي العامري مع ممثلي فصائل موالية لإيران. العنوان حصر السلاح بيد الدولة. أما المعادلة التي خرجت من الغرف المغلقة فكانت مختلفة، عدم استخدام السلاح مقابل عدم التفريط به، أي تجميد الترسانة لا إنهاءها. والأخطر، الفصائل وضعت شرطا ينسف الاتفاق كله، إذا تجددت الحرب على إيران يحق لها إلغاء التفاهم من طرف واحد، أي أن السلاح الذي تريد بغداد وضعه تحت قرار الدولة بقي عمليا مربوطا بطهران وحروب المنطقة. أما الجدول فيبدأ بدمج مقاتلين في ألوية ضمن الحشد الشعبي حتى نهاية 2026 من دون تسليم السلاح، ثم انسحاب تركي من حدود كردستان من المفترض أن يتم حتى تموز 2027، ولجنة تراقب التنفيذ حتى مطلع عام 2028. خطة طويلة، وبحسب المعلومات خلفها دفع إيراني من محمد باقر قاليباف باتجاه أن تشتري الفصائل الوقت مع واشنطن، فيما كثف مسؤولون إيرانيون زياراتهم إلى بغداد لمنع الولايات المتحدة من تحويل دعمها للحكومة إلى مكاسب في ملف السلاح. ثم جاءت الضربة التي عرت كل شيء، هجمات انطلقت من جنوب العراق باتجاه منشآت نفطية سعودية، وفي واشنطن رسائل أمريكية متداولة تعتبر ترسانة الفصائل سلاحا تابعا لدولة معادية، والمطلوب ليس تنظيمه بل تدميره. أما داخل بغداد فأبدى رئيس الحكومة نفسه شكوكا في حياد اللجنة التي تفاوض الفصائل قبل أن يتراجع عن اندفاعه الأول من دون التخلي عن مشروع حصر السلاح.
0: بعد الإعلان، الروبوت تظاهرت في بولندا،
3: وسالي فيلد أفضل ممثلة.
8: أنا لبنان تلقف. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455 01-687-312.
9: بنص لبنان بالدكويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، أنت أهم شخص في حياتي، قصة حب وزواج بين مغربية ويمني في ألمانيا.
10: في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
11: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
12: هالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: خرجته واشنطن. تقرير أورور كرم.
1: في نيسان أصيبت جود 44 بصاروخ إيراني أثناء تحليقها في منطقة جبلية جنوب أصفهان. على متنها كان الطيار المعروف عسكريا باسم ألفا وضابط أنظمة الأسلحة جوناثان بوت المعروف عسكريا ببرافو. قذف الاثنان نفسيهما من الطائرة ليهبطا على مسافة أميال أحدهما من الآخر. سرعان ما وضعت إيران مكافآت مالية لمن يقود إليهما لتبدأ واحدة من أكبر عمليات البحث في تاريخ الجيش الأمريكي.
2: When I looked up and saw no parachute, that was the most terrifying thing I've ever seen. So I paused right then and I prayed, Lord, your will be done. But if I'm getting through this, I need help.
1: سقط وارتطم بالأرض ما أدى إلى كسر في ظهره وذراعه وكتفه والتواء في كاحله. ورغم إصابته كان يعرف أن البقاء مكانه يعني احتمال أسره، وخصوصا أن القوات الإيرانية اقتربت إلى مسافة مئات الأمتار منه. لذلك لم يستخدم أجهزة الاتصال بل ابتعد عن نقطة سقوطه، ثم اتخذ قرارا بدا شبه مستحيل، الصعود. تسلق جبلا يصل إلى نحو 7000 قدم. هناك بقي قرابة يومين بلا طعام تقريبا وبكمية ضئيلة جدا من المياه وسط برد ورياح الصحراء الجبلية.
2: This is not a story about what I went through. Instead, it's a story of the teamwork as an example of what America is willing to do in order to uphold our promise and leave no man behind.
1: هنا كانت واحدة من أكبر عمليات الإنقاذ، حدد موقعه فيما تم استهداف هؤلاء العناصر من الحرس الثوري لفتح الطريق أمام فريق الإنقاذ. نحو 92 عنصرا دخلوا برا إيران، فيما وصلت طائرات الإنقاذ إلى مدرج صحراوي مؤقت وانطلقت منه مروحيات باتجاه المرتفع. بعد نحو 48 ساعة من سقوطه ظهر أمام برافو عنصران من وحدات الإنقاذ الخاصة، لكن المفاجأة كانت في طريق العودة. إحدى طائرات الإنقاذ علقت في الرمال ليجد أكثر من 90 عنصرا أنفسهم عالقين بدورهم داخل إيران. استدعيت وحدة سرية لإخراجهم قبل أن تدمر الطائرة العالقة حتى لا تقع التكنولوجيا الموجودة فيها بأيدي الإيرانيين.
3: إلى الفقرة الاقتصادية. البداية لبنانيا، مزيد من الارتفاع على أسعار المحروقات بالفعل تخطى سعر صفيحة البنزين اليوم 30 دولار وصفيحة المازوت تقترب من 30 دولار ليوصل سعر طن المازوت لأكثر من 1660 دولار، يعني الدوبل عن اللي كان عليه بنفس الوقت سنة الماضية. الأسعار هنا على الشاشة: البنزين 95 أوكتان 98 أوكتان، ديزل أويل وجرة الغاز 10 كيلو. حجم الاقتصاد السوري قد يصل ل 50 مليار دولار بال 2026 بحسب توقعات الرئيس السوري احمد الشرع خلال جلسه حواريه بقمه الاعلام العربي 2026 بدبي. وبحسب الشرع، عن تحرير دمشق عام 2024 كان حجم الاقتصاد 20 مليار دولار، وعام 2025 وصل حجم الاقتصاد السوري ل 32 مليار دولار ليوصل بحسب توقعات الرئيس السوري ل 50 مليار دولار نهايه السنه الحاليه. واكد تحول سوريا من كونه مصدرة للكبتاجون ومنطقة نزاع لمنطقة مستقرة، والعالم بدأ يتحدث عنها كممر تجاري آمن لسلاسل التوريد ما بين الشرق والغرب. أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن العقوبات اللي وصفتها بغير القانونية والمفروضة على روسيا وصل عددها ل 35 ألف عقوبة. ومن اندلاع الحرب بأوكرانيا بال 2022 فرضت على روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة. طالت العديد من القطاعات ومن قطاع الطاقة والتكنولوجيا والنقل والثقافة والإعلام والرياضة والفنون وغيرها. وأرجع الاتحاد الأوروبي بالفعل الموعد النهائي لتمديد العقوبات المفروضة على موسكو بعد ما طالبت فرنسا بشطب الملياردير أليشير يوسمانوف من القائمة السوداء. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية القائمة اللي بتضم حوالي 3000 شخص وكيان نهار الأربعاء. فرنسا تقدمت بطلب واعتبرت أنه هذا الطلب تبرر الأسباب المتعلقة بالأمن القومي الفرنسي. نقلت فاينانشال تايمز أنه باريس بالفعل تضغط بهالاتجاه لإطلاق سراحه بإطار اتفاق لتبادل الأسرى يشمل مواطنين فرنسيين محتجزين بأذربيجان. قدرت وزارة الحرب الأمريكية تكلفة الحرب مع إيران ب 33 مليار و400

0: مليون دولار حتى 29 حزيران، منها 22 مليار و300 مليون دولار قيمة الذخائر المستخدمة بحسب تقرير المفتش العام للوزارة. وشملت التكلفة 3 مليار و700 مليون دولار من المعدات المدمرة و7 مليار و400 مليون دولار من التكاليف الإضافية معظمها لتمويل العمليات اليومية خلال الحرب. وبحسب التقرير استخدام الذخائر أدى إلى نقص استراتيجي بالمخزون. إلى الأسواق البداية محلية، تراجعت على أسهم سويدر أ تدفع السهم إلى مستويات دون 70 دولار. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على تراجعات حالياً من المراوحة من المراقبة لمسار الوضع بالشرق الأوسط بشكل عام. المؤشرات الأوروبية تنهي هذه الجلسة على تراجع. الجلسة الثانية وسط ضغوط من القطاع المصرفي نتيجة المخاوف من رفع الفوائد لمواجهة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وأيضا بعد ما تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية تخطى 5% لعشر سنوات، هي أول مرة من 2007. تأثرت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي سلبا باستمرار تداعيات دعوات عدة قادة بهالعالم، أنتروبيك، أوبن أي آي، سبيس إكس، اللي دعوا إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل عام. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت تراجعت مع متابعة الأسواق تطورات الحرب بالشرق الأوسط، مع مخيف من تفاقم الضغوط التضخمية طبعا مع ارتفاع أسعار النفط اللي عم تتخطى 100 دولار للبرميل. السوق يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفايدة وسط توقعات بزيادتها 0.25%. المعدن النفط ثم العملات، الذهب يستقر ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي اللي رح ياخده بشأن أسعار الفايدة بوقت النفط. شوفوا وصلنا لل 110 109 دولار، يعني هذا الأمر رح ينكس على أسعار المحروقات بالتأكيد بتسعيرة هذا الأسبوع. 109 دولار لبرنت الأوروبي طبعا، مع إسبال مخيف بشأن تعطل الامتدادات ومع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. إلى الأعلانات الرئيسية، ارتفع الدولار لأعلى مستوياته من أسبوعين قبل اجتماع الفيدرالي وقرار الفايدة الأمريكية، وأنهي مع العلامات المشفرة أيضا نلقي نظرة سريعة عليها. هذه العلامات تنتظر تراجعات كبيرة عليها مع ارتفاع أسهم رفع أسعار الفايدة من قبل الفيدرالي الأمريكي. كلمة الفصل مع انتهاء اجتماع الفيدرالي نهار الأربعاء، يعني غدا، بما يتعلق بأسعار الفايدة. هم كنا وصلنا لهي جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
1: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: من أكثر الفيديوز انتشاراً على السوشيال ميديا اليوم، مقطع لشخص كان عم بيقلد مايكل جاكسون ووقع السبيكر على راسه. بأحد المطاعم بروسيا كان الشاب عم بيغني بلي جينز، فانفلت السبيكر من فوق إجا مباشرة عليه ووقعه على الأرض. المشهد حصد عدد كبير من الشيرز وأكثر من 45 مليون مشاهدة وملايين اللايكس.

احتجاج غريب على سوق شبكة الانترنت بالهند بما أنه الشكوى ما عادت تنفع. سكان ضيعة بالهند ربطوا موظف برج الاتصالات بالحبال لمدة ساعتين احتجاجا على ضعف الشبكة المستمر من سنتين، بس الشرطة حضرت وحررته والفيديو انتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا.

0: إلى احتجاج من نوع آخر. حوالي 30 روبوت ظهروا ببولندا ووقفوا قدام وزارة الشؤون الرقمية وطالبوا بقوانين أقوى لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الوظائف من تأثير الأتممة، والمشهد كان بالفعل غريب. هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: إلى صفحة رياضية.
2: أخبارنا الرياضية لليلة رح تكون محلية، منبلشها مع انطلاق الأسبوع الرياضي بلبنان يلي عم يقام لأول مرة من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. بعد ما كانت انطلقت كل شعلة من إحدى المناطق الخمس، شمال جبل لبنان، بيروت والبقاع والجنوب، وبدأت رحلتها من أول جامعة على مسارها قبل ما تنتقل من حرم جامعي لآخر، حيث وصلت بعد الظهر لمبنى وزارة الشباب والرياضة ببيروت، وكان كلمة للوزيرة بيرك داريان.
3: أردناه موعدا وطنيا تلتقي فيه الرياضة مع الشباب، وتلتقي فيه المناطق اللبنانية بعضها ببعض، وتتحول فيه الرياضة من نشاط يمارس إلى رسالة تحمل. لبنان الذي نريده هو لبنان الذي تلتقي فيه مناطقه ويتكامل فيه أبناؤه ويكون شبابه في قلب مشروعه الوطني.
2: وكنا شهدنا يوم رياضي وطني استثنائي، انطلقت خمس شعلات من مختلف المناطق اللبنانية بالوقت نفسه لتجوب الجامعات وتجمع الطلاب بمسيرة وحدة، عنوان الرياضة والشباب والوحدة. محليا ايضا نظمت فعاليات ران فيست، سباق ركض لمسافة 5 كيلومتر بجونية، تخللوا منافسات رياضية مرحة. نظمت فعاليات ران فيست بنسختها الاولى وبمشاركة مع ناديي فورتيس تيغريس وجوني ران كلوب سباق لمسافة 5 كيلومتر، بيهدف لجمع العدائين والغير عدائين بمهرجان ساهمت من خلاله المقاهي، المطاعم والدفاع المدني بخلق اجواء حيوية من خلال محطات تشجيع من الضيافة والموسيقى، مما حول شوارع جونية لمساحة نابضة بالحياة والفرح. السباق تخللوا أحداث رياضية ترفيهية بتشجيع من زميلنا أمين ديب يلي ساهم بإنجاح هذا الحدث يلي رح يصير محطة سنوية بتأكد أنه الرياضة مش بس تكسير أرقام للعدائين، إنما هي مساحة فرح للجميع. مشاهدينا ده كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
4: شكرا عماد.
1: إلى الفقرة الفنية.
5: بحفل ضخم أقيم بلوس أنجلوس اجتمع أكبر نجوم التلفزيون ضمن النسخة 78 من الأمي أوردز، وبمنافسة قوية على الجوائز شهدت الليلة تتويج عدد من أهم أعمال ونجوم السنة، فحصد The Pitt جائزة أفضل مسلسل درامي وويدوز باي أفضل مسلسل كوميدي بعد ما رفع رصيده ل 14 جائزة وسجل رقم قياسي جديد، بينما فاز دي تي أف سانت لويس بجائزة أفضل ليميتد سيريز. وبالتمثيل حصد نوا وايلي جائزة أفضل ممثل درامي عن The Pitt، وريا سيهورن أفضل ممثلة درامية عن بلوريبس، فيما دخل ماثيو ريس تاريخ الأميز كأول ممثل بيفوز بجائزتين كأفضل ممثل رئيسي بليلة واحدة. أما جين سمارت فوصل رصيدها لثمان جوائز أمي بمسيرتها وعادلت الرقم القياسي التاريخي. كما دخلت سالي فيلد التاريخ كأكبر ممثلة سناً بتفوز بجائزة أفضل ممثلة بليميتد سيريز عن ريماركبلي برايت كريتشرز. وبلحظة مؤثرة شهد الحفل تكريم للراحلة دولي بارتن، شاركت فيه سالي فيلد قبل ما تقدم ريبا ماكنتاير أغنية تحية لذكراها.

0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: الأربعاء والخميس الطقس باقي على حاله، رطوبة عالية وشوب، بس الخميس بالليل بتبلش التقلبات وبتكفي للسبت قبل الظهر بسبب منخفض جوي متوسط الفعالية. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. الحرارة ضمن معدلاتها بالنهار وبتسجل 31 ببيروت، 28 ببيت الدين و29 درجة بطرابلس. من عشية بتوطى الحرارة وبتسجل 23 ببيروت، 19 برشمية و14 درجة بزحلة. ما في كتير غيوم على الساحل، الرطوبة 60% وموج البحر تحت النص متر. أما على الجبال في خطيطة بالليل والحرارة بتتراوح بين 18 و26 درجة. ملخص الطقس من الأربعاء للسبت. الأربعاء والخميس الأجواء مستقرة كليا، ما في تقلبات، الخطيطة قوية على المرتفعات والحرارة مستقرة على 31 درجة على الساحل، بس لأن الرطوبة عالية بيزيد الأحساس بالشوب. الجمعة الفجر بتبلش التقلبات، بتوطي الحرارة ل 30 درجة، في غيوم مع خطيطة على الجبال ومنشوف شوية شتاء متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية. السبت قبل الظهر في شوية تقلبات وشتاء متفرق، بس بعد الظهر بترجع بتستقر الأجواء. يعني باختصار استفيدوا من الأجواء المستقرة قبل الشتاء والتقلبات، تصبحوا على خير.
1: شكرا دانيال.
3: نجوى انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أم أف أم.
1: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل المباشر لنشرة أخبار ام تي في.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
7: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري، نور حجار وسارة عبدو.
8: لا بلشي بنور حجار.
7: ليه؟
8: ببيع
7: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
8: حط القدير تما يزعل،
7: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. ضخامة ما يحصل من حول العالم تحول صراخ مجلس النواب اللبناني إلى تفصيل واجب تخطيه. فمهما على هذا الصراخ، وحتى ولو بلغ حد طرح الثقة بالحكومة، فالحكومة باقية، لأن من وافق على تشكيلها من الدول المقررة لم يتخذ قرار الإطاحة بها. وعليه، لنعود إلى ضخامة ما يحدث من حول العالم. الحرب الأمريكية الإيرانية مستمرة، وإلى جبهاتها أدخلت السعودية التي تعرضت مجددا اليوم لضربات حوثية، فيما أعلن تعليق تحميل النفط من ميناء ينبع، ما يرفع حدة الشح في تأمينه. وعليه، أسعار النفط إلى ارتفاع، وقد دخلت جبهتها أيضا ليبيا بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حال القوة القاهرة عقب إغلاق مجموعة من المحتجين حقولا نفطية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار خام برنت والخام الأمريكي. خناق المضائق وطرق الإمداد يشتد. وعلى هذه الجبهة قالت قطر إن إغلاق باب المندب إذا ما حصل كارثي على العالم أجمع. كل هذه التطورات، أضف إليها اجتماع البنك الدولي بل البنك الفيدرالي الأمريكي غدا، وما سيصدر عنه من مقررات بشأن أسعار الفائدة وإمكان رفعها على الرغم من معارضة الرئيس دونالد ترامب، تضع العالم كله أمام سيناريوهين لا أحد قادر على حسم أي منهما. إما تفجير الوضع الميداني فتتقدم أولوية الأمن على أولوية معالجة الاقتصاد، وأما التوجه صوب حل دبلوماسي. وسط معلومات تحدثت عن تواصل أمريكي عماني بحث جهود التهدئة في المنطقة. وسط هذه الظروف يستعد لبنان لاجتماع باريس بعد غد، وهو تحضيري لمؤتمر دعم الجيش، ويأتي في لحظة أصبح فيها الوضع صعبا إلى حد كبير، مع إصرار إسرائيل على القول إن اتفاق الإطار فشل وسقطت معه فكرة المناطق التجريبية. ومن خارج هذا السياق، برز ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية مساء اليوم عن أن المحامي العام التمييزي سلم مطالعته في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهي مؤلفة حسب معلوماتنا من 263 صفحة حول هذا الانفجار إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وحدد فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصا، بينهم سياسيون من بينهم الرئيس السابق ميشيل عون، وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادعى عليهم الأخير.
1: الجديد.
3: مساء الخير. أسدلت الستارة على الفصل الأول من مسرحية ساحة النجمة، وأتقن ممثلو الشعب تأدية أدوارهم وترشحوا إلى المرتبة الأولى عن فئة الأفلام اللبنانية الطويلة، ومعهم نال رئيس المجلس نبيه بري جائزة الإخراج بإبعاد شبح الاستجواب والمساءلة وتحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة. والحكومة موضع النقاش حضرت بإرادتها وبكامل قواها، وهي محاطة بحرز عربي ودولي لم ولن تستطيع الجلسات الاستعراضية فك الحجاب عنها في مرحلة حساسة لا يملك فيها لبنان طرف التغيير والتبديل الحكومي. أما إذا ولا البد في طرح الثقة، فالتقديرات تشير إلى أن الحكومة ستخرج من الاختبار الثالث بمعدل مرتفع يؤهلها لاستكمال عملها. دوزن المايسترو على إيقاع التضخم في المواقف الخارجة عن سيطرة الشارع، فلملم النواب تحت قبة البرلمان ونقل متاريس الحرب الكلامية إلى مقاعد الاعتراف، فجادت الكتل بما تنضح. من والى الحكومة دافع عنها وشكل جبهة إسناد لها، ومن انتقد عملها وهو منها فضفض ما في صدره وارتاح. وبين المحورين المتشددين حضرت الأزمة المعيشية والاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي، فأصيبت الجلسة باشتراكات فاقت بلهيبها فواتير المولدات. أما اتفاق الإطار فنال نصيبه دفاعا وهجوما تولاه كل من موقعه، لتسجل كتلة اللقاء الديمقراطي الصوت الأكثر اعتدالا لصالح الرأي العام. مشهد اليوم لم يكن غريبا على اللبنانيين، فاستعادوا الصورة الممجوجة نفسها مع فارق الوقت والحدث، ومن الاثنين رفعت الجلسة التالية إلى الثلاثاء. لكن الحدث لم ينتهي في ساحة النجمة، بل على أرض الجنوب، حيث عاين السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى المنطقة التجريبية على أرض زوطر الغربية، ووسط تكتم في الموقف عرج على قعقعية الجسر، وعند جسرها الفاصل بين ضفتي الليطان الجنوبية والشمالية عاين ما تدمر وما تعمر. ما كان عيسى متكلما ولا مستمعا، لكنه بالتأكيد سينقل تقريره إلى إدارته بالتزامن مع الاجتماع الثنائي بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في مقر الخارجية الأمريكية. وبحسب المعلومات فإن الاجتماع سيتمحور حول مصير المناطق التجريبية وآلية التحقق، على أن يضع كل طرف مطالبه بعهدة الطرف الآخر كجدول أعمال لروما 3 الشهر المقبل. وبين الجنوب وواشنطن يتقدم خميس باريس بمؤتمر تحضيري لدعم الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، لكن مصادر دبلوماسية أكدت للجديد أن اجتماع باريس بلا جدوى، وكشفت عن مقترح أمريكي لمنافسة المقترح الفرنسي يجري التحضير لطرحه خلال وجود رئيس الحكومة نواف سلام في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسمت المصادر أن ما من دولة في المنطقة مستعدة لفتح خزائن المال في ظل العجز الذي يضرب موازناتها من جراء الحرب في منطقة لا أحد يعلم إلى أين تتجه. وفي ظل المراوحة القاتلة للحلول، فإن الخطوط الساخنة لم تهدأ إن بالرسائل أم بالتواصل المباشر، وهنا يبرز الاتصال الهاتفي بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وبحسب المعلن جرى التنسيق لمواجهة سياسة إسرائيل التوسعية. في المقابل لفتت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا في ظل التصعيد الممتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، مرورا باستهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي، وحيث لن تكون قناة السويس بمنأى عن التداعيات. وفيما تقف المنطقة على برميل بارود، فإن لبنان استعاد كارثة انفجار مرفأ بيروت، حيث أنجز المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعة النيابة العامة وسلمها للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ووجه فيها شبهة جدية حول مسؤولية رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون وآخرين بملف كتب عليه العدالة للجميع.
1: MTV.
4: بين ساحة النجمة وساحة الجنوب توزع المشهد، فجلسة مناقشة الحكومة تحت قبة البرلمان تحولت سجالات ليس بين النواب والحكومة، وإنما بين النواب السياديين ونواب الممانعة. هكذا فأن مبدأ مساءلة الحكومة سقط جزئيا لتتحول الجلسة مناسبة لرفع الصوت وتنفيس الاحتقان. طبعا مغامرات حزب الله وانعكاساتها السلبية على لبنان شكلت المادة الأساسية للسجالات، ومع أن الأصوات ارتفعت في بعض الأحيان كذلك حدت النقاشات، إلا أن الأمور ظلت مضبوطة ولو بالحد الأدنى، وبالتالي فإن وقائع اليوم الأول لم تتجاوز الخطوط الحمر، وما حصل اليوم ينتظر أن يتكرر غدا، إذ لا يتوقع أن تؤدي فشة الخلق النيابية إلى أي تغيير في المعادلة السياسية القائمة. حتى جبران باسيل الذي أطلق على نفسه لقب رئيس المعارضة اعترف ضمنا في كلمته أن إسقاط الحكومة لا يمكن أن يحصل حاليا انطلاقا من التوازنات القائمة داخليا وخارجيا. في الجنوب زيارة لافتة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى محملة بالرسائل والدلالات السياسية. الزيارة توزعت بين زوطر الغربية وقعقعية الجسر، ومع أن الإعلام لم يكن موجودا كالعادة فإن ما تسرب من لقاءات السفير عيسى يعطي فكرة وافية عن التوجه الأمريكي. عيسى قال إنه لا يتم الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة قبل أن يقوم الجيش بدوره، كما أكد أن لا انسحابات إسرائيلية ولا إعادة إعمار قبل إيجاد حل جذري لمسألة سلاح حزب الله. توازيا ينعقد لقاء بعد ساعات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في واشنطن، وتشير المعلومات إلى أن البند الأساس على جدول اللقاء معرفة مدى إمكانية توسيع المناطق التجريبية، وهو أمر لا يبدو تحقيقه سهلا.
5: NBN.
6: مساء الخير. الماراثون النيابي لمناقشة أعمال الحكومة انطلق في لحظة سياسية شديدة الحساسية لا تبدو فيها الجلسة المحدد لها يومان مجرد محطة رقابية روتينية تحت قبة البرلمان، فطالبو الكلام بلغوا رقما قياسيا يحوم حول 70 نائبا في الجلسة التي تمثل فيها حكومة نواف سلام للمرة الثانية منذ تشكيلها في 8 شباط 2025 أمام البرلمان ليناقشها ويسائلها ويحاسبها أعضاؤه على أعمالها وسياساتها. ويستفيد هؤلاء النواب من نعمة نقل وقائع الجلسة مباشرة على الهواء، ما يتيح لهم التوجه المجزي إلى قواعدهم الشعبية. وقد أعد البرلمانيون العدة وحضروا مطبات اتهام في ملفات وقضايا تتجاوز الأداء الوزاري المباشر إلى الخيارات السياسية والوطنية الكبرى. إذن قاربت الكلمات النيابية عناوين امتدت من الأزمات المعيشية والحياتية والاقتصادية والتربوية إلى الجنوب والعدوان والمقاومة والمفاوضات واتفاق الإطار. ووفق بوينتاج الكثير من النواب، لا مفاجأة كبيرة متوقعة تتعلق بمصير الحكومة التي ستخرج بتجديد الثقة بها على الرغم من جردة الحساب القاسية التي ستخضع لها على حد تعبيرهم. بمعنى آخر، ستتعرض الحكومة لضربات قوية لكنها لن تسقط لأنها محصنة على المستوى الداخلي وربما أبعد، وبالتالي ستخرج بحاصل يعبد الطريق أمام استمراريتها. الجولة الأولى من الجلسة التي بدأت اليوم وتستأنف غدا شهدت في أكثر من موقع مبارزات نارية وإشكالات حادة، وعمل راعي السلطة التشريعية الرئيس نبيه بري لإبقاء النقاشات تحت سقف إدارته الصارمة للجلسة. خارج البرلمان كانت الوقائع السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية تتوزع بين الجنوب وبيروت. في الجنوب وعلى إيقاع الاعتداءات على الكثير من المناطق الجنوبية، تهديدات إسرائيلية بالمزيد منها على لسان بنيامين نتنياهو الذي تحدث عن مواصلة إزالة كل تهديد. لا هذه التهديدات ولا تلك الاعتداءات حالت دون قيام السفير الأمريكي ميشيل عيسى بزيارة لزوطر الغربي وقعقعية الجسر. أما في المال والاقتصاد فبرزت المهمة الجديدة لبعثة صندوق النقد الدولي التي باشرت سلسلة اجتماعات مع وزارة المالية والإدارات والجهات المعنية بالملفات الاقتصادية والإصلاحية.
7: المنار. أهلا بكم. أسئلة تكاد لا تحتاج إلى أجوبة، هي أسئلة النواب في جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية، لأن الأجوبة سابقة لكل سؤال. من الجنوب المدمى بغطاء إطارها ومفاوضاتها إلى الفشل المضني في ملفي المياه والكهرباء، فالاتصالات المسروقة وأقواس العدل المهتزة والاقتصاد المتضخم بلا أي علاجات، فوزارة الخارجية الخارجة عن أي معايير دبلوماسية والتي أحالتها الأحقاد إلى وكر للتواطؤ على السيادة والكرامة الوطنية، وما نقلته عدسات الكاميرات من ساحة النجم يثير الشفقة على بلد تديره هكذا سلطة مكبلة بعجزها، متخبطة بأوهامها، تائهة برهاناتها، ومسلوبة القرار بارتهاناتها. ولا يكفي أن يعدد رئيسها الأزمات التي تطبق على اللبنانيين، فيما المطلوب حلولا لا رضوخا للوعود الأمريكية والصهيونية التي تغرق البلاد بالدماء وعميق الأزمات. ومع إجماع جل المداخلات النيابية على أداء السلطة الكارثي وتحويلها نظام الحكم إلى رئاسي مع انتهاك الدستور وتعطيل المؤسسات، كان الرفض لوقوف هذه السلطة في خندق الأعداء حينا وحينا على الحياد لتكون كإخوة يوسف حكومة المحاور والفتنة والاستسلام، أو حكومة العتمة والضرائب والوعود الكاذبة، بل حكومة لا إصلاح واللا إنقاذ، فتعددت تسمياتها والكارثة واحدة. وأحد لن يمكنه هدر الدماء التي قدمت من أجل لبنان أو رهن البلاد للأعداء، كما أكدت الوقفة الرمزية لأهالي الجنوب من باحة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، مع تأكيد نائب رئيسه سماحة الشيخ علي الخطيب أن الجنوبيين لا يريدون زيارات فولكلورية من المسؤولين، وإنما استجابات لمطالب العيش والصمود الملحة، معتبرا أن الجنوب لن يحرره إلا سواعد أبنائه. أما الإدعاءات الأخرى فأحالها الشيخ الخطيب إلى خيبات اتفاق الإطار. والخيبة والعار أن يطأ أرض الجنوب اليوم سفير الحقد والدمار، الراعي الأمريكي للسلطة اللبنانية والعدوان الإسرائيلي، السفير ميشيل عيسى الذي زار زوترة الغربية وجسر القعقعي ليطمئن على فعالية القنابل والطائرات والصواريخ الأمريكية بالتدمير وقتل الجنوبيين، وعلى ما حققه حليفه الصهيوني في حرب الإبادة المستمرة. أما استمرار تمسك إيران بوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كبند أول في تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة، فكانت محط شكر وتقدير من الرئيس نبيه بري الذي نقلها لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي بينهما، مع تحذيره من تداعيات عدم التحرك أقليميا ودوليا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. أما الحرب على اليمن كما الحرب على إيران فقد جعلتا أهل العدوان في دوامة من الأزمات، ومع نزف النفط في معارك المكابرة الأمريكية والسعودية بات العالم واقتصاده أمام مفترق خطير، والأخطر أن يقرر هؤلاء مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام.
8: OTV. من إيران إلى سوريا والضفة وغزة مرورا باليمن، مشهد إقليمي يزداد سوادا وجبهات مفتوحة على احتمالات دون سقوف، فيما تتجدد يوميا المناوشات في مضيق هرمز حاملة معها خطر انفجار قد تتجاوز تداعيات حدود المنطقة إلى أمن العالم واقتصاده. وفي قلب هذا الإقليم المضطرب يغرق لبنان بين سيادة سائبة وسلاح غير محصور بالدولة من جهة، وسلطة فاشلة وعاجزة من جهة أخرى. فلا الاحتلال انتهى، ولا قرار الحرب والسلم عاد كاملا إلى المؤسسات، ولا أزمات اللبنانيين المعيشية والاقتصادية وجدت الطريق إلى الحل. أما جلسة مساءلة الحكومة التي كان يفترض أن تكون محطة جدية للمحاسبة، فحاول البعض أن يحولها إلى مشهد فولكلوري ومهرجان للمزايدات. أحزاب تشارك في الحكومة ثم ترتدي داخل المجلس زي المعارضة، من حزب الله وحركة أمل إلى الاشتراكي والكتائب والقوات. لكن المعارضة ليست خطابا مرتفع النبرة من فوق المنابر، فمن يشارك في السلطة ويتقاسم القرارات والامتيازات لا يستطيع التنصل من مسؤوليتها ولا إقناع اللبنانيين بأن الحاكم والمعارض في الوقت نفسه. وفي موازاة هذا كله يعود ملف انفجار مرفأ بيروت إلى واجهة الشائعات والتسريبات المسيسة في محاولة لاستباق القضاء وتوجيه التحقيق واستثمار دماء الضحايا في بازار الحسابات السياسية.
9: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: أتمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم موجز 9:15 من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وزير الدفاع الفنلندي أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة، ولا صحة إطلاقا للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. إلى ذلك بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع نظيره الفنلندي في مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الحالي. وفي خلال اللقاء أكد منسا أهمية استمرار الدور الدولي الداعم للاستقرار والجيش اللبناني، مرحبا بأي مساهمة فنلندية مستقبلية ضمن إطار قانوني ودولي يتم التوافق عليه. كما عرض وزير الدفاع تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مشيرا إلى أن اتفاق الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن وأهمية تطبيق أبرز بنوده المتعلقة بالانسحاب ووقف إطلاق النار اللذين لم يتحققا حتى تاريخه في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن حكومته وضعت إعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب ودعم صمود أهله في صلب أولوياتها، وأضاف اليوم أعيد فتح ممر قعقعية الجسر وإعادة وصل قضائي النبطية وبنت جبيل، هذا ونعيد تباعا ما دمرته الاعتداءات ونؤمن مقومات الصمود والعودة. بعد زيارة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الجنوب اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وقال السفير عيسى أتاحت لي زيارتي إلى جنوب لبنان الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، أتعاطف بشدة مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، وأتفهم رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. في جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير كبيرة في بلدة المنصورة، كما استهدف قصف بالمدفعية بلدة حداثة في بنت جبيل. أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت أحكاما بالسجن والغرامة بحق 5 متهمين بينهم مواطن لبناني في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتمويل حزب الله والانضمام إليه، وذلك عقب تحريات أجراها جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية. أفادت وكالة سانا بأن حرس الحدود في وزارة الدفاع السورية أحبطوا محاولة لتهريب كمية من المخدرات من لبنان إلى سوريا.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس بـ $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات. زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم من جديد. دمر الجيش الأمريكي زورقين إيرانيين حاول الاستيلاء على قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز بحسب موقع إكسيوس، وذلك بالتزامن مع بدء واشنطن ودول خليجية تسير عبور ناقلات النفط خلال ساعة النهار. إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرة أمريكية ثالثة من طراز MK1 فوق مضيق هرمز. في الخبر الأخير، أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني بأن بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا أصدرت تحذيراً يكشف برنامج تجسس تستخدمه جهات تابعة للدولة الإيرانية لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. كان هذا موجز الأخبار، شكراً للمتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في حلقة اليوم، السعودية تتعهد برد حازم على هجمات الحوثيين، فيما تشهد جبهات القتال في اليمن تطورات متسارعة وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أعمال عدائية تجبر السكان على الفرار من منازلهم.
3: الأطفال كانوا بحالة رعب، النساء والله يستد مواقف لا بد لصف.
2: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن 40 ضحية مدنية سقطوا في اليمن منذ الأول من سبتمبر الجاري، نصفهم من النساء والأطفال.
4: جيع، شوف جيع، أحيانا زلزال عنيف، أوف.
2: وفي الضفة الغربية تتصاعد وتيرة التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين. تحية لكم متابعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. إذن من جديد، تعود الصواريخ والمسيرات لتقرع أبواب السعودية فيما تتسع رقعة التوتر في المنطقة. إنذارات تحذر من الخطر في مكة وجدة والطائف، وهجمات حوثية في جنوب المملكة تصيب مدنيين، والرياض تتوعد برد حازم فيما تشهد أسعار النفط ارتفاعات متتالية وسط مخاوف من تداعيات أوسع على أمن الطاقة. البداية من السعودية التي تعهدت اليوم برد حازم على سلسلة جديدة من الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن على أراضي المملكة. وأفاد الدفاع المدني السعودي الثلاثاء بإطلاق إنذارات للتحذير من خطر في محافظتي جدة والطائف، وكذلك في مدينة مكة لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط قبل رفعها سريعا. لآخر التطورات تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم. مرحبا بك نسرين، ما أبرز المواقع التي تعرضت للهجوم الحوثي وما طبيعة الأضرار والخسائر التي خلفها حتى الآن؟
5: بحسب المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقود السعودية اللواء تركي المالكي، حركة أنصار الله استهدفت مناطق مدنية في مدن متعددة، هي خميس مشيط، أبها والطائف، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وهذه الحوادث في كل هذه المدن أدت إلى إصابة 13 مدنيا، الإصابات تراوحت بين متوسطة وبسيطة. أيضا كان هناك تضرر عدد من المنازل، أعتقد 7 منازل ومركبتين آليتين. طبعا كما ذكرت أيضا الدفاع المدني كان اليوم، وهذا يعني تطور لافت في الأحداث الأخيرة، عندما تطلق الإنذارات في مناطق هي يعني جديدة وأردنا هي بعيدة جدا عن الحدود السعودية اليمنية. نتحدث عن العلا، عن مكة، ينبع، الطائف، وأبها، وكل هذه المدن يعني هي بعيدة جدا عن مرمى الحوثيين، وبالتالي هذا يعني ربما تغير في المشهد أو في المعادلة. نعم. أو ربما حتى في طبيعة المواقع المستهدفة في داخل المملكة،
2: وربما هذا أيضا ما دفع السعودية لما قالت إنه رد حازم. كيف تبدو الاستعدادات إذا كانت تمت معلومات تشير إلى معطيات بأن الرياض تتجه نحو رد عسكري أوسع على الحوثيين؟
5: الرد العسكري هو أمر مطروح في أي ساعة وفي أي دقيقة، وهذا الأمر يعني تكرره دوما القيادات السعودية، سواء مجلس الوزراء أو حتى وزارة الخارجية أو حتى وزارة الدفاع أو حتى التحالف. أن المملكة سترد يعني بشكل مناسب على هذه الهجومات. أيضا لابد من الإشارة هنا إلى أن هذه الهجومات أدت إلى موجة من الإدانات والاستنكارات من بعض الدول الخليجية، نتحدث هنا عن البحرين وقطر والكويت، وطبعا قالوا أنهم يعني يؤيدون أي تحرك تقوم بها المملكة العربية السعودية، وهنا يقصدون طبعا أي تحرك يعني أي عمل عسكري ضد الحوثيين في حماية يعني حماية لسيادتها وأمنها واستقرارها.
2: أشكرك شكرا جزيلا مراسلة بي بي سي لشؤون الخليج نسرين حطوم. على الجانب الآخر، تشهد جبهات القتال في اليمن تطورات متسارعة مع تقدم ميداني حققته جماعة أنصار الله الحوثيين على حساب القوات الحكومية المدعومة من السعودية، بالتزامن مع هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت جنوب المملكة. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية. آخر التطورات العسكرية والميدانية في اليمن مع الصحفية اليمنية في تعز آفاق الحاج.
6: وتيرة التصعيد العسكري في اليمن حقيقة تأخذ منحى متصاعد بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية، بالتزامن مع تكثيف للغارات الجوية للطيران الحربي الحكومي على مواقع وتعزيزات الحوثيين على أكثر من جبهة خلال الساعات الماضية، تحديدا في مناطق الريف الغربي وكذلك الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. نتحدث عن مديريات ذباب والخوخة وموزع والمخا. كما تحدثت مصادر عسكرية حكومية عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستيكة للحوثيين في مطار تعز شرقي المدينة اليوم. هذه العمليات الجوية تأتي في سياق ما أعلنه ناطق باسم القوات الحكومية عن مربع أو صندوق القتل الذي حدده مسبقا في إطار جغرافي معين لاستهداف تجمعات ومعدات خاصة بالقوات التابعة للحوثيين، وحذر المدنيين من الاقتراب من هذه المواقع. يأتي ذلك بعد سيطرة الحوثيين في 9 سبتمبر الجاري على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي وصولا إلى باب المندب على البحر الأحمر والذي يشرف على حركة الملاحة الدولية. في تغير دراماتيكي وصفه مراقبون بأنه أعاد تشكيل خارطة المعارك في اليمن. في المقابل، الإعلام التابع للحوثيين يتحدث عن حركة طبيعية في مضيق باب المندب والمناطق التي سيطر عليها خلال الأيام الماضية في تعز، وتصديه لتحشيد يقول أنها مدعومة من السعودية في إشارة إلى القوات الحكومية اليمنية. أيضا تدور مواجهات عنيفة تتجدد بين الحين والآخر في قرى ومرتفعات الريف الغربي الجنوبي لتعز، مع تقدم القوات الحكومية في مواقع استراتيجية حاكمة في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة، وتحديدا في مرتفع جبل جرداد الاستراتيجي الذي يطل على مناطق واسعة من محافظة تعز في ريفها الغربي بحسب ما أعلنته مصادر أيضا عسكرية حكومية. هذا التصعيد يأتي في محاولة لفتح جبهة عسكرية كما يقول مراقبون، بهدف تخفيف الضغط على الحوثيين في الساحل الغربي ومنح فرصة لهم لتثبيت مواقعهم هناك. يقابل هذا التصعيد موجات حقيقة نزوح كبيرة للسكان من مناطق حيس في الحديدة والمخا وكذلك مناطق مقبنة والكدحة غرب تعز، في ظل استمرار تصاعد الاشتباكات والقصف المتواصل على القرى والمناطق السكنية في هذه الأماكن.
2: الصحفية اليمنية آفاق الحاج تحدثت إلينا من تعز في اليمن. إلى ذلك، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا من أن الأعمال العدائية تجبر السكان على الفرار من منازلهم وتتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وتضع العمليات الإنسانية التي تعاني أصلا من ضغوط هائلة تحت وطأة مزيد من الضغوط. وأفاد المكتب بأن نحو 125,000 شخص نزحوا منذ بداية شهر سبتمبر أيلول الجاري، وقد استمعنا لبعض النازحين.
7: لما كنت خيل أحد أنه سيأتي يوم الأيام يخرج من بيته دون أن يحمل معه أي شيء إلا ملابسه التي على جسده، يعني نسخف من نزق بالأطفال في أتون حرب، يعني لا يعرفون هل ستنتهي قريبا أم لم تنتهي. ولذلك فضلت هذه الأسرة والاشتباكات القوية فضلت هذه الأسرة أن ترحل من هذه المناطق خرجنا طبعا من البيت، تواصلنا مع أصحاب السيارة، رفض أصحاب السيارة الدخول القرية، فانتقلت الأسرة مشيا على الأقدام. انتقلنا إلى منطقة جبل حبشي مع زخات الرصاص والقذائف وغيره دون أن نقول شيء، طبعا خاصة النساء، حاولنا نهدي من روع النساء والأطفال، وكنا يختبئنا طبعا في مقابل الجبال أو تحت الجبال نتيجة لأصوات الرصاص.
3: أجا علينا هذه الكارثة، تغيرت وانقلبت كل شيء علينا. طبعا اليوم الأول من الهجوم كانت قريب لنا، إلى درجة يا أستاذ والله العظيم إنه الشظايا وصلت إلى شق النوافذ حقنا. أتخيل إنه الجيران وكل العجائز استيحة من البيوت، لأن كان الطلقات توصل للبيوت حقها. استمرنا بهذا الموال لما خلاص دخل الهجوم يعني، والله لما وصلت لعني لما خلاص حقنت هنا، خلينا نفسنا هنا، مش قادرين خلاص لعسين نفسنا نعيش دقائق. الأطفال كانوا بحالة رعب، خوف، بكاء، النساء والله يستد مواقف لا بدر صف. لما كان الجيران والله يستد أحملنا أصلا الثياب باليد الثياب الحق بدله أحملنا الأطفال أيوة، وطفل طفل عمره 5 سنوات والله موقف ما أنسوا طول عمري، حامل له أخته الصغيرة على ظهره رب الأرض هو أخته. إحنا مشينا طبعا المسافة كان بعيد عشان نطلع حمير الجبال، يعني ما شعور شعور إنك تنام والله. إن إحنا كنا نقول للبنات، طبعا إحنا مشينا أنا والبنات معي، ما فيش إلا الرجال، مشينا أنا والبنات فقط، كنا نقول أحسن نكون يعني عشاء الذئاب والحاجات، ولا نكون يعني مع بيد الجثمان، كنا مو عادي طبيعي بالجبال.
2: مواطنين يمنيين أو مواطنان بالأحرى من اليمن دفعتهما ظروف الحرب إلى النزوح. وفي السياق قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحقق من وقوع 40 ضحية مدنية بينهم 8 قتلى و38 مصابا منذ الأول من سبتمبر أيلول وحتى اليوم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال يشكلون نصف عدد القتلى وأكثر من نصف المصابين. وقد استمعنا لبعض الأطفال.
8: أتذكر عن المواقف التي صارت معنا والحرب يعني لما كانوا يوقعوا على إحنا الرصاص، وهذا هربنا وإحنا خلينا واحد إحنا وخلينا الشنط خلينا كل أواعي إحنا، كنا نعاني من يعني النوم، وهذا من غمشنا نام، مش معنا فروشاتنا، مش معنا بالطانيات، نرقد فوق الأرض، مش معنا السماء نحن حق المطبخ، وهذا تفكير كله يعني عن الوضع، عن بلاد احنا وعلى بيت احنا وعلى الأصدقاء وعلى كل شيء، تغيرت تماما عن تغير كل شيء حياتي.
4: أعطينا القناص يضرب قدامنا ونحن مفتقعين، بعد الحمل نحن الآن مسافة ساعة من قبل حبشي فوق سكننا، اليوم الثاني وجلسنا نبضه سافرنا عنا تعز، حطينا قاكونا عدل حين تسجلنا المدرسة شندرس، حطينا الشنط، حطينا الدفاتر، حطينا كل حاجة. أشوف حاول يدمروا بيتنا، يعملوا يضربوا على الناس، أنا متغير الأصدقاء، كنا لازم نلعب نعمل لحد ما نخرج منها يسونا زي أشوف زي هذا يكون قرحان جنبي، وهذا وكان نزل علي أوف أوف النقصن علي على رأسي، وأنا هروب قري ونوابي أذكر لما كان ضرب علي لما.
2: أطفال يمنيون يتحدثون عن خوفهم من الحرب.
9: حمل تطبيق
10: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
9: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: ونبقى في اليمن، وتصريحات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أمس الاثنين تفيد بأن أكثر من 137,000 طفل انقطعوا عن الدراسة في اليمن جراء التصعيد الأخير في البلاد. أوضحت المنظمة أنها تعمل على إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب تقديم خدمات الحماية للأطفال المتضررين من تداعيات الصراع، مشددة على أن الأطفال ينبغي ألا يخسروا مستقبلهم بسبب الصراع الدائر. للمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى عمار عمار المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف.
11: يفاقم التصعيد الأخير معاناة الأطفال في اليمن، حيث أفيد بمقتل 9 أطفال وإصابة 12 آخرين منذ 3 أيلول سبتمبر، فيما لا يزال 3 أطفال في أعداد المفقودين. كما أجبرت أكثر من 125,000 شخص على النزوح خلال أسبوعين فقط، وتسبب العنف في تعطل الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال، حيث تأثرت 11 منشأة صحية تدعمها اليونيسف، مما حد من قدرة الأطفال والأسر على الحصول على الرعاية الصحية والتغذوية الأساسية. كما تعطلت العملية التعليمية في 243 مدرسة، ما أثر على أكثر من 137,000 طالب وطالبة، وحرمهم من التعليم ومن بيئة آمنة كانوا يعتمدون عليها في ظل الأزمة. توسع اليونيسف استجابتها الطارئة للوصول إلى الأسر المتضررة من النزاع والنزوح من خلال توفير المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة ونشر الفرق الصحية والتغذوية المتنقلة ودعم الرعاية الصحية والتغذوية للأطفال الأكثر هشاشة. كما نعمل على إنشاء مساحات تعليمية مؤقتة وتوفير المستلزمات المدرسية لمساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم، إلى جانب تقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين وأسرهم.
2: عمار عمار المتحدث باسم اليونيسيف. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن هي 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: التحالف العسكري بقيادة سعودية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في هجمات حوثية بالصواريخ والمسيرات على جنوب المملكة، فيما تتحدث وسائل إعلام حوثية عن مقتل 3 أشخاص في غارات على تعز. والرياض تتوعد برد حازم. الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا من خطر محتمل في مكة للمرة الأولى خلال موجة الهجمات الحالية قبل إعلان زواله، فيما شمل التحذير أيضا مدن جدة والطائف.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: إيران ترفض استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة عدم إجراء أي محادثات قبل تلبية شروطها، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استعداده للعودة للتفاوض. دول خليجية تؤجل محادثات كانت مقررة مع إيران وسط مخاوف من اتساع الصراع الإقليمي وتهديد إمدادات النفط. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجري مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. عبد البصير حسن مراسل بي بي سي في القاهرة.
14: البيان أكد بطبيعة الحال على ما كان منتظرا من مواقف إلى حد كبير على الأقل من الجانب المصري في هذا السياق أو في سياق القضايا الراهنة في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بأمن المملكة العربية السعودية.
13: وسائل إعلام لبنانية تفيد بمقتل معلم في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وسط استمرار القصف على عدد من البلدات الجنوبية. غارة إسرائيلية على شمال غزة تقتل فلسطينيا وتصيب آخرين، فيما يحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن العثور على مئات الجثث تحت الأنقاض قد يجدد الشبهات بارتكاب جرائم حرب. الجيش الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة الغربية، فيما تفيد مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني خلال اقتحام منزل في الخليل. شاهد عيان.
15: اقتحم المستوطنين مزرعة أغنام، سرقوا منها حوالي 300 رأس غنم.
13: نهاية الأخبار، أعدتها آمنة خليل، وهذه تحياتي أميرة بكور.
12: بي بي سي.
2: والآن مستمعينا الكرام إلى بعض ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
2: ومعي في جولة اليوم زميل خليل فهمي. مرحبا بك خليل.
16: مرحبا محمد. البداية من لبنان، زيارة قام بها السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى إلى زوطر الغربية بحي النبطية، المعقل الشيعي في الجنوب وأحد معاقل حزب الله التي طالما استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي. زار عيسى زوطر الغربية وتحدث سريعا عن معرفته بالمنطقة وبأنه لا أحد يرغب في تغيير الديموغرافية المسالمة هناك، ثم غادر بعد اجتماع مع مجلس البلدية.
17: زارنا السفير الأمريكي قبل شوي، هلأ تسهل من هون، وشرحنا له الوضع بالنسبة لزوطة الغربية بعد رجعتنا عليها، وطلعنا نحن وياه على كل أمور زوطر بما فيهم الدمار، البنى التحتية، الحاجات المطلوبة لزوطة الغربية.
2: إذن كان هذا رئيس مجلس بلدية زوطر.
16: نعم، وحرصت أيضا وسائل الإعلام اللبنانية على إبراز أن الزيارة تمت بينما كانت مسيرة إسرائيلية تحلق فوق زوتر.
2: إذن ماذا لديك في المحطة الثانية في هذه الجولة؟
16: المحطة الثانية محمد من الضفة الغربية، تحديدا من منطقة حوارة بمسافر يطا جنوبي الخليل، حيث لا تزال مشاهد القلق اليومي للمزارعين والمزارعات على الأراضي وقطعان الغنم من هجمات المستوطنين. يعني مطاردة فيما يبدو إلى واد وسط أشجار، وتذيل القصة بتحذيرات من القدس أطلقها الشيخ عكرمة صبري من تصاعد لهجمات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال ساعات بمناسبة أعياد يهودية.
2: أخيرا في هذه الجولة، فيلم لمخرجين إسرائيليين يبدو أنه أثار ضجة كبيرة،
16: ولا يزال فيلم نازا الوثائقي للمخرجين الإسرائيليين يوفال أبراهام وراشيل سيزور حائزين على أوسكار عام 2025 وشارك به في مهرجان فينيسيا السينمائي، حظي مع الفيلم بتصفيق حاد استمر ل25 دقيقة. وزير الثقافة الإسرائيلي يطالب بتجريد يوفال وراشيل من الجنسية الإسرائيلية، تحدث إلى وسائل الإعلام.
18: إنكار الجريمة يساهم في استمرارها، لذلك من المهم لدينا أن يشاهد الإسرائيليون هذا الفيلم لأن بلدنا يرتكب هذه الجرائم.
19: استمعنا عبر الهواتف إلى أصوات النساء والرجال والأطفال الذين سيتعرضون للقصف.
16: الملفت محمد أن يوفال يتحدث العربية بطلاقة في هذا المقطع.
20: لازم يكون في حسب رأيي نضال فلسطيني ودولي كمان، عشان مش عشان الفلسطيني يتغلبوا علينا ويقتل، لا، عشان نسكر هذا الفرق القوة، يكون شوي ضغط كمان على إسرائيل إنها تعمل حال.
2: ومع فيلم نازا الذي صفق له كثيرون وغضب منه كثيرون في إسرائيل أيضا، نختتم هذه الجولة. شكرا لك خليل.
16: شكرا.
2: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تتصاعد وتيرة التصعيد الإسرائيلي مع استمرار الاقتحامات وعمليات الهدم والاعتقال بالتزامن مع توسع المستوطنين في إقامة بؤر استعمارية جديدة. وفي مدينة البيرة شيع ظهر اليوم جثمان فلسطيني قتل فجرا برصاص الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار التوتر الميداني في عدد من مناطق الضفة. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف فلسطينية من اتساع نطاق الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها على السكان. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات.
21: وسط مشاعر من الغضب العارم شيع الفلسطينيون ظهر الثلاثاء الجثمان زياد جابر البالغ من العمر 54 عاما والذي كان قد قتل فجرا برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة أم الشرايط بمدينة البيرة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والتي قالت في بيان لها بأن الفلسطيني جابر أصيب برصاصتين، إحداهما في البطن واستقرت داخل جسده والثانية في الفخذ الأيسر وخرجت من الجهة الأخرى. وبحسب مصادر عائلية وأفراد عائلة جابر، فإن الجيش الإسرائيلي كان قد اقتحم هذا المنزل فجرا بعد أن فجر بوابته الخارجية واستخدم سلاحا كاتما للصوت، ومنه أطلق الرصاص على الفلسطيني في مشهد قوبل بالتنديد والاستنكار الشعبي بوصفه اغتيال بدم بارد. كل هذه التطورات تأتي بينما استمرت اقتحامات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كان من بينها سلسلة من الاقتحامات وحملات الدهم والتفتيش والاعتقالات التي طالت عددا من الفلسطينيين، تحديدا في مدينة طول كرم، تحديدا بلدة عنبتة وبلعة، شهدتا على اعتقال الجيش الإسرائيلي لست فلسطينيين وفق تأكيد المصادر المتحدة المحلية والأمنية في مدينة طول كرم. كذلك استمرت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في مناطق متفرقة، أحدثها كان في منطقة الرشايد شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، إذ أفادت المصادر المحلية باقتلاع مجموعات من المستوطنين لأسلاك شائكة تحيط بأراض يملكها فلسطينيون في هذه المنطقة التي أنشئت عليها مستوطنة معالي عاموس وتعود لمواطنين من الرشايدة والتعامرة وفق التأكيد المحلي الفلسطيني جنوب بيت لحم.
2: إيمان ورقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونبقى في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين سرقوا نحو 300 رأس من الماشية من مزرعة مواطن فلسطيني في منطقة الحيان ببلدة دير دبوان. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون أكثر من 600 اعتداء خلال شهر أغسطس آب الماضي، تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل وعدة مناطق أخرى. نستمع فيما يلي لصاحب المزرعة التي تعرضت لاعتداء المستوطنين.
15: اقتحم المستوطنين مزرعة غنام، سرقوا منها حوالي 300 رأس غنم وحصان عربي أصيل. بعد ما أخذوا الغنم كانوا كسرين البوابات وخلعين الأبواب اللي بتدخل على الغنم وعلى الحصان. طلعوا فيهن من الجهة الشمالية من المزرعة باتجاه شارع التفافي ما بين دير دبوان وبركة. أثار الأغنام كانت واضحة وموجودة على الشارع الالتفافي، وكانت بشكل موصلين للبؤرة الجديدة اللي موجودة في بركة.
0: بعد الساعة 2:30 هجموا المستوطنين عندي على المزرعة، كسكسوا الأشياك وكسكسوا الدخول تبعت الأبواب وعبروا على الغنم وسرقوهن وعلى الحصان. إحنا ما شفناهمش، بس في كاميرا شايفتهم بعيد، 4 سيارات باكيات صافات على جنب الشارع ونازلين علينا، يعني مش أكثر من 20 واحد. أنا عندي الخرفان والغنم جميعهن 300 رأس من الشركات من عندي، هذول مصدر رزق إلي وشركائي، يعني أنت كل 150,000 على الحصان. نرجع نسلسل 4 سنين لورا بعدين نبلش نصير السفر.
2: مواطنان من منطقة الحيان ببلدة ديربوان في الضفة الغربية المحتلة.
1: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
2: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع شركاء ومانحين لضمان حصول المرافق الصحية في قطاع غزة على الوقود اللازم لاستمرار الخدمات المنقذة للحياة. يأتي ذلك في ظل تحذيرات من وزارة الصحة في غزة بشأن النقص الحاد في الوقود والزيوت وعدم وصول الكميات اللازمة لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية. للمزيد من التفاصيل تواصلنا مع الدكتور محمود حماد المدير العام لوزارة الصحة في غزة.
22: تفاجأت وزارة الصحة قبل أيام قليلة بقرار منظمة الصحة العالمية بتوقف ضخ الوقود للمستشفيات الأهلية الصحية في قطاع غزة. 20 مستشفى أهلي بالإضافة إلى المراكز الصحية، يعني نتحدث عن 13 مستشفى بالإضافة إلى 7 مراكز صحية، وهو الموعد الأخير لضخ الوقود في هذه المستشفى هو 19 سبتمبر من الشهر الجاري. هذا يعني يلقي بظلاله يعني توقف الخدمات الصحية المقدمة لمرضى قطاع غزة في هذه المستشفيات، ويهدد حياة المئات بل الألاف من المرضى للخطر الشديد. طبعا هذه المؤسسات تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة الفلسطينية، وهي شريك أساسي في ظل إدارة حالة الطوارئ المستمرة على قطاع غزة. احنا بنتحدث عن توقف الاقسام الحيويه مثل العنايه المركزه واقسام العمليات واقسام الكلى واقسام الحضانات واقسام التخدير، وهذا كله يعني يلقي بدلاله على المريض الفلسطيني في ظل حالة الطوارئ المستمرة على قطاع غزة. السبب الوحيد اللي ذكرته منظمة الصحة العالمية لإيقاف ضخ الوقود للمستشفيات الأهلية هو عدم توفر التمويل لشراء السولار لهذه المستشفيات، وطبعا هذا سبب يعني غير منطقي وقرار جائر في ظل استمرار حالة الطوارئ.
2: الدكتور محمود حماد المدير العام لوزارة الصحة في غزة. ومعه نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوميات الشرق الأوسط. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، في الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج لمياء عبد الستار، مهندس الصوت أيمن محسن، وتقبلوا تحيات محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: نحن صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. هل أصبحت الملاحة والتجارة الدولية رهينة بيد إيران بعد أن سيطر الحوثيون على باب المندب سيطرة شبه كاملة؟ هل تتخلى الولايات المتحدة عن الحلفاء العرب في الخليج؟ ولماذا هذه التصريحات المتناقضة التي تكشف عن أن السياسة الأمريكية في المنطقة مضطربة وغير مستقرة وتفكر فقط بمصالح واشنطن الأنانية؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نطرحها على الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث. مرحبا بكم دكتور.
1: مرحبا دكتور سلام، أهلا وسهلا.
0: سيد الكريم، هذا التقدم الحوثي السريع، وهنالك طبعا الكثير من الروايات والتكهنات، يوحي وكأن إيران فتحت جبهة ثانية مع الولايات المتحدة بالاستيلاء على مضيق هرمز وعلى باب المندب. وبلا شك أنكم تعرفون أن هذين الممرين من أهم وأخطر الممرات للتجارة الدولية في العالم. ترى ماذا حصل بالضبط؟ ما هي الرواية السعودية الدقيقة لما جرى في الأيام الأخيرة؟
1: شكرا للاستضافة وسعيد برؤيتك دكتور. في الحقيقة هذه ضمن الاستراتيجية الإيرانية التي تؤكد على جانبين مهمة. الأول هو السيطرة على المضائق المائية، سواء مضيق هرمز أو باب المندب، والنقطة الثانية والمهمة بالنسبة لها إيقاف التصدير. طالما أنها لا تستطيع أن تصدر النفط فهي أيضا تريد إيقاف التصدير، وما يحدث في باب المندب هو استمرار وتبعا لما هو موجود حاليا في مضيق هرمز. النقطة المهمة أنه من المبكر يعني الاعتقاد بأن الحوثي لديه السيطرة الكاملة وكذا، لأنه كل الموضعين سواء باب المندب أو مضيق هرمز هي مسؤولية دولية، وهي لا تهم السعودية فقط أو دول الخليج، وإنما تعني المجتمع الدولي وتأثيراتها على المجتمع الدولي اقتصاديا سياسيا أمنيا بكل شكل. والمملكة لن تقبل يعني بما يحدث في الوقت الحاضر، فهي لديها أيضا طرقها في الرد والتعامل مع هذا الجانب. لكن إذا كان الحوثي يعتقد أنه بالاستيلاء على المخا والتواجد في بعض الجزر اللي هي موجودة أنه استطاع أن يسيطر على باب المندب، وأنه أيضا هو حاول أن يقدم مبرر بأنه هو لا يريد استهداف السفن الدولية وإنما التركيز على ناقلات النفط السعودية، فهذا أيضا مردود عليه، لأنه يعني هنناقشه أكيد يعني في أسئلتك. لكن في اعتقادي أنه من المبكر الاعتقاد بأن الحوثي تمكن من السيطرة على باب المندب، ومن المبكر أنه ما نعتقد أن المجتمع الدولي سوف يقوم بإجراء بشكل أو بآخر لا يمكنه من النجاح في هذا الجانب.
0: نعم، يعني هنالك تقارير متواترة، هي تقارير صحفية بالدرجة الأولى، وتصريحات أيضا تسمع من أطراف أمريكية أن واشنطن رفضت طلبا سعوديا بالتدخل لمنع هذا الزحف والتقدم للحوثيين، بل أن الإدارة الأمريكية تعلن أنها تتفاوض مع الحوثيين، وأنها أيضا اليوم ترامب مرة أخرى يؤكد أنه ينوي التفاوض مرة ثانية وثالثة مع الإيرانيين، بمعنى أن هنالك نفسا طويلا مع هذه القوى التي توصف في بلدان الخليج العربي بأنها قوى تؤثر على اقتصاديات العالم وعلى أمن دول منطقة الخليج. كيف تفسرون هذه التحولات أو هذا التناقض في المواقف الأمريكية؟
1: يمكن الجانب الأمريكي لديه نقطتين هو يعني معني بها في الوقت الحاضر. أولاً لا يرغب في فتح جبهة جديدة قتالية، لا سيما أنه يعني يريد أن يراعي إمكانياته ووضعه وظروفه. الشيء الآخر أنه هو داخل في حملة ما يسمى بالميدترم، يعني منتصف الانتخابات القادمة في شهر نوفمبر، وفي الحالة هذه هو ربما يفكر مليا في أي عمل عسكري ربما يحقق بعض الخسائر أو يعرضه لبعض الجهات. بالمقابل نحن نعلم حينما أطلقت أمريكا قوة الازدهار المملكة رفضت أن تشارك فيها في ذلك الوقت لأنها لم يعني ما كان عندها غطاء عبر الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، وسرعان ما الولايات المتحدة وصلت إلى اتفاق مع الحوثيين في عمان بعدم الاعتراض لسفنهم، لا سيما بعد أن جرب الحوثيين الضربات العسكرية الموجعة الأمريكية والإسرائيلية التي وجهت عليهم. هل أنا سعيد بالموقف الأمريكي هذا أو يعني أقبل الموقف الأمريكي؟ لا، لأنه إحنا بالنسبة لنا أرى أنه هذه مسؤولية دولية وهذا ممر مائي، وأنه أي تهاون في هذا الجانب وتمكين الحوثي راح يجعله يفرض شروط مستقبلية تختلف عما هو قائم. فطبعا هنالك خيبة أمل بالنسبة لي في الموقف الأمريكي بأنه لم يقف الموقف المتوقع منه، لكن استعد الجانب الأمريكي، ويمكن اليوم بعد زيارة قائد المنطقة العسكرية الوسطى يؤكدون على تقديم المعلومات الاستخبارية وتقديم المعلومات المهمة والتي لها دور كبير فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع على الأرض. لكن المملكة سياستها واضحة في هذا الجانب. ما يتعلق بالوضع الداخلي في اليمن هذه مسؤولية القوى اليمنية الشرعية والقوى المتحالفة معها، أما ما يحدث في المياه الدولية فهذه مسؤولية المجتمع الدولي، وإذا استمر الوضع فإن الدول بشكل عام سوف تدفع أثمان باهظة لأقيام النفط والطاقة، وهذا سوف يؤثر على الأسواق العالمية. ربما يكون من مصلحة بعض الدول هذا الارتفاع، لكن في دول كثيرة سوف تتضرر يعني من هذا الوضع.
0: نعم، يعني واضح أن هنالك استياء في بلدان الخليج أو في غالبية بلدان الخليج العربي في الموقف الأمريكي، أولا لأنه يعني يريد توريط هذه الدول في حرب لم يجري اختيارها من قبل هذه الدول، بل بالعكس عارضتها وسعت مرارا وتكرارا لوقفها. والآن هنالك أحاديث في الكواليس تتحدث عن صفقة قد تعقد مع الإيرانيين ومع الحوث، يعني مع إيران ومع ما يسمى بأذرع إيران في المنطقة من وراء ظهر المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج الأخرى. هل يمكن أن نتوقع مثل هذه الصفقة حسب رؤيتكم دكتور؟
1: لا أعتقد، للسبب لأن الجانب الأمريكي والجانب الإيراني ما زال التباين بينهم بعيد جدا، والحوثي هو يتبع ما يريده الجانب الإيراني. لكن بالمقابل إذا نظرنا إلى الأجندة الإيرانية وما تريده، هي تريد البقاء في مضيق هرمز، تريد رفع الحصار بالنسبة لها، استلام المبالغ المستحقة والموقفة في كثير من الوضع المالي، السماح لها بتصدير النفط، هذه كلها قضايا من الصعب بالنسبة لترامب وإدارته أن ترى أن هذا الوضع يسير بهذا الشكل. أنا اعتقادي أن هم راح يعني يقبلوا الجلوس إلى تفاوض مع الجانب الإيراني، لكن ليس بقبول الشروط الإيرانية. وشفنا أنه اجتماع اللي كان مفروض يعقد اليوم في عمان ألغي لسبب أن الدول لم تشارك، ولأنه إيران ما زالت مصرة على متطلباتها ولن تقبل لا المملكة ولا بقية دول الخليج بالشروط الإيرانية في أن يكون في نظام يختلف عما كان سابقا موجود ويغير من وضع القانون البحار الدولي والمعاهدات الدولية، فهي لن تقبل بهذا. ولكن أي تفاوض إيراني أمريكي ربما لن يقود لنتائج. الإيرانيين استخدموا سياسة النفس الطويل، استخدموا سياسة المفاوضة من أجل الوصول إلى مرحلة أو القرب من الانتخابات الأمريكية النصفية، حتى يرون إذا خسر أوباما فيكون لديهم طريق آخر مع الديمقراط حتى يفاوضين معهم، ويعلمون أنه لن يستطيع الحصول على كل الموافقات التي يريدها.
0: دكتور، هنالك من يقول بأن الضمانات الأمريكية لحماية بلدان الخليج العربية قد تآكلت هذه الضمانات، وأن التحالف المنشود أو التحالف الذي كان قائما لسنوات، فلنقل الشراكة بتعبير أدق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، قد بدأت تتساقط. هل نفهم أن ما يعرف باتفاقية مكة واتفاقية حلف مكة بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا هو البديل المنشود للاستغناء عن المظلة الأمريكية التي اتضح أنها مثقوبة؟
1: يعني المظلة الأمريكية في عهد الرئيس بايدن وحكومته هو يركز على المكاسب المادية بالدرجة الأولى، ويرى أن الكل يجب أن يخضع لما يريده من إرادة. هو أراد من إيران أن تستسلم بالكامل، هو أراد تطبيق خيمة صفوان التي يعني صار فيها موضوع بعد احتلال العراق للكويت، وهذا من الصعب تطبيق نفس المبدأ على دولة أكبر في المساحة والتعداد السكاني والقدرة العسكرية، وهي جارة ل 16 دولة في المنطقة، لها حدود مع 16 دولة في المنطقة، فمن الصعب تطبيق نفس المبدأ. فهنالك أخطاء أمريكية، ونحن ندفع اليوم ثمن هذا الخطأ الأمريكي حينما دخل حرب هو وإسرائيل دون أخذ موافقة المنطقة ودون الاستماع إلى رأيها، وهي أكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها وكذا، ولكن إيران ربما وجدتها أنها فرصة. ولذلك اليوم السؤال هو لا يمكن الوثوق في الوعود الإيرانية، ولا يمكن أيضا الوثوق في الموقف السياسي الأمريكي، فهو متقلب وغير ثابت ويوميا. يعني أنا دائما أقول أنه التهديد السياسي الأكبر في المنطقة هو تذبذب الموقف السياسي الأمريكي في الوقت الراهن، لكن هل حتختلف المصلحة؟ هو بالنسبة له أمريكيا استطاع أن يدمر القدرة النووية والسبلاي تشينج وكل ما يرتبط بموضوع النووي. هو يريد اليوم اتفاقية من إيران أن لا تعود إلى البرنامج النووي بأي شكل من الأشكال، وإيران ترفض هذا المبدأ وتريد أن تستخدم الورقة الرابحة بالنسبة لها وهي مضيق هرمز. ولكن هي أيضا دفعت ثمن بعدم السماح لها بتصدير يعني بضائعها أو دخول البضائع إليها، فهي أيضا تعاني يعني بشكل أو بآخر كبير من هذا الجانب. فهي يعني مثل ما يسموها لعبة على الوقت، ومن يستطيع أن يتحمل أكثر وكيف تتغير الظروف على الأرض بشكل أو بآخر.
0: قلتم أن المملكة لن تقبل بهذا الواقع بسيطرة الحوثيين على هذه المناطق، ما هي برأيكم؟ أنا أعلم أنكم لستم عسكريا ولكنكم تقرؤون الواقع قراءة دقيقة، ما هي الخطوات التي تعتزم المملكة القيام بها؟ وهل صحيح أن هنالك من سمح لقوات الحوثيين بالوصول إلى هذه المناطق من أجل قطع الطريق عليها ومحاصرتها؟
1: يعني أولا فيما يتعلق بالوضع الداخلي في اليمن، أنت تعلم أنه هو له خصوصية سواء فيما يتعلق بالقبائل التبعية، التحالفات، تشكيلها، التدخلات الخارجية، كل هذه التعقيدات. لكن بالنسبة للمملكة أنا قناعتي أنها هي أمام خيارين، ولكن أنا أرجح إحداهما على الآخر. الخيار الأول ما نسميه disengagement، الانسحاب وترك الأمر لليمنيين أن يقرروا ما يريدونه في بلدهم وهم يتصرفون بهذا، ولكن هذا يعطي الحوثي مشروعية لوجوده ولعمله ويضعف من وضع الشرعية والتحالف الموجود معه. وهذا أنا في رأيي أنه لا يمكن أن يكون، لأن الحوثي هو من يعني نكث بالعهد، وهو الذي بوجود الطائرة الإيرانية ومحاولة نزولها في مطار صنعاء أو أيضا في الحديدة، هو الذي نقض الهدنة التي كانت قائمة وموجودة. بالمقابل المملكة اليوم الخيار الآخر لديها هو العمل العسكري الحازم، وهذا العمل العسكري الحازم المملكة إلى الآن فضلت أن ترد على مصادر النيران ولا تدخل في مواجهة شاملة وكاملة، وأن تترك هذا الأمر إلى الشرعية والقوى الأخرى المتحالفة معها على الأرض، وهي الآن تقوم بدور يعني مهم. يعني بعض المصادر الإعلامية تحاول أن تضخم من إنجازات الحوثي على الأرض، وأنا قناعتي أنها غير دقيقة هذا التضخيم. ربما الطرف الآخر يكون له مصلحة أن يعتقد أن التضخيم ملائم بالنسبة له، لكن على أرض الواقع قدراته تظل محدودة، إمكانياته فيما يتعلق بالدرون والصواريخ البالستية تظل محدودة، ما عنده قدرة جوية كاملة، ليس لديه قدرة بحرية يستطيع أن يشارك بها. فهنالك مسؤولية دولية فيما يتعلق بالبحر ومرور المضيق والقواعد الكثيرة الموجودة في جيبوتي واللي يمكن أن تقوم بعملها، وهنالك دور للشرعية والقوى المتحالفة معها في الداخل. وأنا حتى وإن كان هو استطاع من الوصول إلى المخا وبعض الجزر، يعني ربما يكون تكتيكي، ربما يكون مؤقت، ربما يكون له أسبابه حتى يتم تبرير بعض الأعمال الأخرى.
0: دكتور، هنالك تصور سائد بأن قوات الشرعية بدت عاجزة عن التصدي لهجمات الحوثيين، بل أن هذا الانسحاب السريع وسقوط هذه المناطق الشاسعة بيد أنصار الله يوحي وكأن هنالك أما صفقة أبرمت بين قوات الشرعية وقيادات ميدانية، أو أنهم بالفعل لم يكونوا جاهزين لمثل هذه العمليات المفاجئة، أو أن هنالك كما يقال طبعا قوى مسجلة على أنها مقاتلين تستلم رواتب ولكنها في الحقيقة غير موجودة، أو ما يعرف بالتعبير العراقي القوات الفضائية، بمعنى أنها أسماء مسجلة ولكنها غير موجودة على أرض الواقع، فقط في سجلات الرواتب. هل لديكم فكرة عن هذه التصورات؟
1: ربما هنالك مزيج من كل هذه الأسباب اللي أنت ذكرتها. أولا، لا يوجد غرفة عمليات دقيقة قوية مشتركة ما بين كل القوى الموجودة على الأرض، هنالك تدخلات خارجية ما زالت موجودة إلى الآن مع بعض القوى. بالمقابل، القدرة العسكرية الموجودة في مواجهة كثافة نيران صاروخية تمتع بها الحوثي عبر الدعم الإيراني والمسبق سواء بالصواريخ البالستية أو الدرون، أيضا كان لها تأثير. ما يعني لا يوجد قدرة كاملة عند الشرعية أو الآخرين فيما يتعلق بالتعامل مع الدرونات كان سابقا. الآن هنالك مواجهة، ومواجهة حقيقية على أرض الواقع. لكن يعني ما يطمئن أن هنالك توحيد الآن للقيادة، وأن القدرة العسكرية للشرعية وتحالفاتها الموجودة أصبحت أفضل بكثير وقادرة أن تتعامل مع هذه المصادر ومع القوى على الأرض. طبعا من المحزن أن يقتتل اليمني مع اليمني، ومن المحزن أن نصل إلى هذه المرحلة، ولكن لو أن الحوثي يعني قرر العودة إلى مبدأ المفاهمة سواء مع الشرعية أو مع الدول الجوار والوصول إلى حل يجنب هذا. طبعا نحن نعلم أن الحوثي الآن بيحاول يستخدم طريقة أخرى وأسلوب آخر، وهو أن يطمئن الدول الأخرى بأنه لن يعتدي على سفنهم، وهذا غير صحيح. هو مجرد ما يتمكن من المكان ومن التواجد والقدرة سوف يلجأ إلى نفس الأسلوب الإيراني في تطبيق أدواته على الأرض.
0: دكتور، يعني أيضا ثمة من يتساءل أنه بعد هذه السيطرة على الممر المهم جدا، فإن لدى الحوثيين أوراق ضغط في التفاوض إذا قررت المملكة العربية السعودية التفاوض مع الحوثيين، أو استئناف التفاوض في الحقيقة، لأن هنالك كانت أيضا عمليات يعني عمل سياسي دؤوب. لكن الحديث عن مفاوضات بين الولايات المتحدة والحوثيين يوحي وكأن الولايات المتحدة تريد أن تجر المملكة العربية السعودية إلى هذا التفاوض، باعتبار أنها عاجزة عن أن تصد الزحف الحوثي بطريقة عسكرية. هل المملكة تقرأ هذا الأمر كما نقرأه الآن؟
1: بالتأكيد المملكة لن تقبل بهذا الزحف الحوثي، وسوف تطالب المجتمع الدولي بدوره وبشكل كبير، لأن هذه قضية دولية وهذا يهدد مصالح الكل سواء الأوروبيين أو بقية الدول العالم، الصين على سبيل المثال، اليابان، كل الدول هذه تتأثر مصالحها بهذا الجانب. فلا يمكن التعويل على الموقف الأمريكي فقط بأنه هو سوف يغير المعادلة على الأرض. أنا قناعتي الرد سوف يكون قوي وقاسي، ولن تقبل المملكة، أخذها يعني منطوق أكيد، لن تقبل المملكة لا بسيطرة الحوثي على مضيق باب المندب وفرض الشروط التي يريدها، ولن تقبل أيضا باستخدام مضيق هرمز إذا كانت إيران تريد فرض السيطرة عليه أو فرض الرسوم أو فرض أي نوع من الهيمنة على هنالك. نحن أمام خيارين صعبة دكتور سلام. الأول وهو الانسحاب الأمريكي من المنطقة، وهذا سوف يمكن إيران من فرض هيمنة في الخليج العربي لفترة طويلة وبشكل مختلف وبطريقة مختلفة. والخيار الآخر أن يكون هنالك عمل عسكري أمريكي قوي يغير ويحقق الانتصار العسكري والسياسي، السياسي بتغيير نظام والعسكري بتحقيق الأهداف. نحن نعلم أن إذا كان هذا الخيار هو الذي سوف يتم، أو هذا السيناريو الذي سوف يتم، ردة الفعل الإيرانية على المنشآت الحيوية في المنطقة رح نتعامل معها، لأنها منشآت حيوية ممكن يعاد بنائها حتى وإن أخذت بعض الوقت وبعض التكلفة، ولكن الثمن الغالي الذي لا يمكن قبوله هو الهيمنة الإيرانية وفرض سيطرتها على بقية دول المنطقة من خلال مضيق هرمز وعلى دول الخليج. فإذا كان هذه السيناريوهين أو هذه الخيارين موجودة، فخيار الأفضل والأهم بالنسبة لنا هو هل أمريكا سوف تنفذ وعودها وتقوم بعمل عسكري؟ هل بعد الانتخابات النصفية سوف نعود إلى مرحلة؟ إسرائيل أيضا لديها انتخابات، وإسرائيل أيضا ترى أن بقاء النظام في إيران يهدد، وهي تستطيع أن تمارس ضغوطها على إيران. فما زالت الأمور غير واضحة بشكل دقيق أين تتجه. هنالك احتمالات، هنالك سيناريوهات، هنالك يعني تصورات مختلفة، لكن هذا ما زال يعني نتعامل مع التطورات يوم بيوم مع الأسف الشديد.
0: دكتور، بالعودة إلى اتفاقية مكة، هل سنشهد أنياب هذا التحالف تظهر في الخليج أو في باب المندب؟
1: اعتقادي أن اتفاق مكة الهدف الأساسي منه هو إيجاد منظومة أمنية في المنطقة تستطيع أن توفر حماية وسلامة للدول الموجودة، وهو مفتوح لمن رغب أن يشارك. وغدا هنالك زيارة لسمو ولي العهد إلى مصر، تمام، فربما أيضا نرى انضمام بعض الدول الأخرى إلى هذا التحالف. هذا التحالف هو ثلاثة قوى مهمة في المنطقة لها وزنها عسكريا، سياسيا، أمنيا، اقتصاديا، سوف تقوم بعمل مهم، ولكن ليس بالضرورة. يعني التصنيف الإيراني بأنها موجهة ضده غير صحيح، يعني هي ليست موجهة ضد إيران، لكن أنا شخصيا اعتقادي لو أن هنالك وفاء بالوعود الأمريكية وما وعدت أن تقوم به، ولو أن هنالك التزام إيراني بما تم التوقيع عليه، يمكن ما كان تأخرت هذه المرحلة وكان دخلنا في مفهوم آخر، وهو منظومة أمن إقليمية تكون إيران طرف فيها وتكون الولايات المتحدة غير مستبعدة عنها، وبالمقابل توفر الأمن والاستقرار في المنطقة وتراعي كل شيء. إنما إذا كان الهدف الإيراني والتصرف الإيراني قائم على سياسة توسعية، سياسة تدخلية، تهديد الممرات المائية، تهديد مصادر الطاقة، استخدام الميليشيات المسلحة للتأثير على القوى، فبالتأكيد يعني غير مرحب بهذا السلوك، وغير مرحب أن يكون لها دور في منظومة أمن إقليمي يمكن أن تكون موجودة.
0: دكتور، هل مواقف بلدان الخليج، جميع بلدان الخليج، متناسقة مع موقف المملكة؟ فلنقل بصراحة، يعني هنالك من يتحدث عن تشظي في المواقف الخليجية، هنالك دول بالفعل هي متفقة تماما جملة وتفصيلا مع سياسة المملكة فيما يتعلق بالملف الإيراني، وهنالك دول أخرى ترى موقفا آخر، بل أن هنالك أيضا ما يعرف بالانشقاق في الموقف الخليجي فيما يتعلق

0: يعني 17 إلى 2021 فيما يتعلق بالقضية القطرية، وكيف أنها وصلت إلى نتيجة وعادت الأمور إلى مجاريها، وتم الحمد لله ترتيب البيت الخليجي من هذا الداخل. أنا ما أستبعد على طول الوقت أن يكون هنالك تباينات، على سبيل المثال حينما قاطع الجميع السادات في مرحلة معينة بعد التطبيع مع إسرائيل، عمان أبقت علاقتها ما قائمة معها، وحينما دخلت العراق في حرب مع إيران أبقت عمان علاقتها مع إيران، وحينما العراق غزا الكويت أبقت هي علاقتها مع العراق. فأحيانا يكون هنالك في أدوار موزعة فيما بين الدول الخليجية، ربما لا يعلن عن تنسيقات لها، ولكن هي ربما تخدم بعضها البعض في بعض المواقف هذه يتم استغلالها، ولكن ما يجمع دول الخليج أكثر بكثير مما يفرقها، والاختلافات الموجودة بالإمكان العمل على حلها والوصول إلى نتائج فيها. ربما تأخذ بعض الوقت، ربما التباين يحتاج إلى يعني شرح مواقف، ربما تغيير، ربما مساومات في مواقف عن مواقف. يعني اليوم عندنا مجمل قضايا في المنطقة، القرن الأفريقي، الصومالي لاند، موضوع اليمن، أمن البحر الأحمر، الوضع في السودان، الوضع في ليبيا، الوضع في غزة، سوريا، لبنان، التطور، الوضع في العراق والميليشيات الموجودة في العراق ووضع هنالك، العلاقة مع إيران، العلاقة مع الولايات المتحدة، ترتيب العلاقة الخليجية المصرية، كل هذه أجندة موجودة في المنطقة. لا يعني أنه ضرورة التوافق عليها جميعها، وإنما ربما يكون التوافق على أجزاء منها وعدم التوافق على أجزاء. ولكن الوصول، موضوع أثيوبيا نسيته أيضا من المواضيع المهمة في المنطقة، فهذه كلها لما تحطها مع بعض تجد أنت أنه رح يكون في مفاهمات. يعني القمة الخليجية هذه السنة رح تكون في الرياض إن شاء الله، ورح يكون في يعني قبلها تحضير لكل هذه الملفات بين الدول الخليجية.
1: نعم دكتور، أخيرا هنالك إقرار رسمي من بغداد بأن صواريخ انطلقت أو درونات انطلقت من الأراضي العراقية لضرب المملكة. ربما هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإقرار رسميا. أولا، هل هذا يشكل تطور نوعي في تعاطي الحكومة، حكومة علي الزيدي، مع هذه الأعمال، أو أن هنالك يعني مشروع تفاهم أكبر بين بغداد والرياض؟
0: أولا، أنا سعيد بموقف المملكة اللي اتخذته بأنها قدمت الأدلة والبراهين لحكومة الرئيس الوزراء علي الزيدي بشكل لا يقبل غلط من مناطقها ومن أين انطلقت وكيف تمت بهذا الشكل. بالمقابل، ما قام به هو من إجراء لتقصي الحقائق ومتابعة ما حدث والتأكد من الشخصيات اللي كانت موجودة والأعمال اللي قامت، أيضا هذا الجهد هو يشكر عليه، والمملكة تدعم جهوده لإحلال السلام في العراق، وأيضا لتمكين الدولة من فرض هيمنتها على كامل القطر العراقي الشقيق. بالمقابل، هذا يؤكد أن الدور الإيراني باستخدام الميليشيات ودعمها، سواء الإطار التنسيقي، جماعة الحشد الشعبي، كل الجماعات الموجودة، حزب الله العراقي الموجود، كل هذه الفئات والجماعات، دعمها الذي يأتي من إيران وتمكينها، هذا يؤكد على أن إيران ما زالت لا تسعى إلى وجود أمن حقيقي في المنطقة، وأنما هي تتعامل مع الميليشيات والجماعات المسلحة لزعزعة الأمن والاستقرار، فهي من يلام على ما يقام به. وهذا يؤكد لدول الخليج أنها مدت يدها وأعلنت موقفها، سواء في حلب 12 يوم أو في عدم رغبتها باستخدام أراضيها في هذه الحرب الأخيرة اللي موجودة، وأيضا رفضت سيطرتها وهيمنتها. فهو إذا كان هنالك منطق عقل في إيران يحاول أن يتفادى، نعم، تبعات ما يمكن أن يحدث في الداخل، لأنه اليوم واضح إيران على بركان يغلي.
1: واضح. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات. وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقاتا هانئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
1: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: عمز مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
1: حتى القدير تما يزعل،
0: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-455-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلى نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: أسنى عرق امتلت بلد أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير تنفيذ إلي طنوس.

0: في عناوين هذه النشرة: تحمية في المجلس النيابي في اليوم الأول من جلسة المساءلة تمهيدا للغد، سلام يعرض إنجازات حكومته رغم الحرب، علي عمار وبولا يعقوبيان نجما السجالات النيابية، وبسيل الحكومة أصبحت حكومة المحاور، الرئيس عون الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا يقصر في أداء مهامه، لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية اليوم، بعثة صندوق النقد بدأت اجتماعاتها في بيروت، المحامي العام التمييزي يسلم مطالعته في ملف المرفأ إلى القاضي طارق البيطار.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لم يكن مفاجئا ما حصل اليوم في جلسة مساءلة الحكومة في ساحة النجمة، نواب مع ونواب ضد أداء الحكومة، وطبعا الانقسام السياسي الطائفي المعتاد في البلد ظهر جليا في مواقف الجميع وانقساماتهم. وبعد أن عرض الرئيس سلام لإنجازاته رغم الحرب والثقل الذي ألقته على عاتق الحكومة والبلد، انهالت أسئلة النواب ومزايداتهم وسجالاتهم التي ومهما على سقفها ستبقى في إطار الكلام لا أكثر، على أن تنتهي جلسة المساءلة في يومها الثاني غدا إلى لا شيء، ويبقى القديم على قدمه، وتبقى عيشة اللبناني تحمل عنوانا واحدا، الجحيم. ومن المسرح التشريعي الذي لم يغب عنه الجنوب وملف السلاح وإعادة الأعمار إلى اللقاء الذي سيعقد في الخارجية الأمريكية بين السفيرين اللبناني والإسرائيلي في واشنطن، وذلك بعد تأجيل جولة المفاوضات إلى الشهر المقبل. يتزامن ذلك مع جولة السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي أجرها إلى الجنوب، والتي تزامنت أيضا مع كلام لمستشار ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس شدد فيه على ضرورة دعم الجيش اللبناني وقيام الدولة بواجباتها. يأتي ذلك عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في باريس في 17 من الجاري بمشاركة واشنطن. البداية من ساحة النجمة. إذن عقدت اليوم جلسة عامة لمساءلة الحكومة تخللها انتقادات لمجلس الوزراء ولعمله من نواب المعارضة في مقابل الإشادة والطلب بالمزيد من العمل والسعي من الكتل المؤيدة له. وتراوحت مواقف النواب الذين سمح لهم بالكلام 5 دقائق، إلا أن أغلبهم لم يلتزم بها، بين الملف الأمني جنوبا والأوضاع المعيشية وحصرية السلاح والكهرباء وغيرها. الجلسة التي رفعها الرئيس بري بعد ظهر اليوم تستكمل غدا عند 11 من قبل الظهر. الجلسة التي استهلها رئيس الحكومة نواف سلام بكلمة أكد فيها أن الحكومة عملت على تثبيت موقع لبنان في الخريطة الإقليمية، مشيرا إلى أنها نجحت في إعادة وصل الاقتصاد اللبناني بعمقه العربي، وشدد على ألا استقرارا مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.
1: لا استقرار مستداما من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وهذا ما كنا قد التزمنا به في بياننا الوزاري وبموجب المادة 52 من الدستور. يتولى اليوم فخامة رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، تأكيدا على أن الدولة اللبنانية وحدها دون سواها هي من يفاوض باسم لبنان، أن الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعا في المسار التفاوضي.
0: وما كاد أن ينتهي الرئيس سلام من كلمته حتى اندلع سجال بين النائب علي عمار والنائبة بولا يعقوبيان حول عدم احترام تراتبية الكلام، فتدخل الرئيس بري لوقف السجال.
2: دولة الرئيس
3: هذا ليس في النظام.
2: مش عم بحكي معك أنا.
3: النظام كيف النظام؟
2: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
3: تفضل خليه يكفي. يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام
2: نحكي
3: بالنظام
2: كله. مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي
4: يا عمي. لحظة
3: احترم حالك واحترم الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك.
5: تهينتكم عم تحكوا مش بالنظام بس. عجل
2: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
0: وفي كلمات النواب أتت كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عالية السقف، فتوجه إلى رئيس الحكومة بعدما اعترض على الوقت الذي أعطي له للكلام كونه رئيس المعارضة قائلا إن حكومة

يقم بذلك. وقال: يمكن أن يكون حسابك عند البعض عسيراً، لكن اللبنانيون يطالبونك بالاستمرار بما تقوم به. النائب علي حسن خليل سأل الرئيس سلام قائلاً: ما هي الكلفة التي خففها اتفاق الإطار؟ هل حصل وقف إطلاق نار حقيقي؟ وسأل خليل: أين خففت الكلفة فيما عمليات التجريف والهدم مستمرة وقرى تمحى عن السجلات؟ النائب هادي أبو الحسن سجل رفضه لاتفاق الإطار قائلاً: إنه أغرقنا بالتفاصيل ونحن أمام مأزق كبير نتيجة عقم المفاوضات، ونريد تفاوضاً يضمن الحقوق ويعيدها كاملة. النائب فؤاد مخزومي قال: لقد منحنا هذه الحكومة الثقة مرتين ونجددها اليوم، لأنها أعادت الأمل واتخذت قرارات جريئة لاستعادة قرار الدولة، لكن الثقة تتطلب تنفيذاً: حصر السلاح، عودة النازحين، الإعمار، استعادة الودائع والمحاسبة ضمن مسارات متوازية للسيادة والإصلاح والعدالة. النائب فراس حمدان ومن مجلس النواب قال: أطلقنا نداء للحفاظ على النبطية، لأن الناس خائفة من التفجير والتهجير والاحتلال. وأضاف: لم نعد نحتمل المزيد من المزايدات، وصلب المشكلة هو بالصواريخ الستة التي أطلقت، والارتهان لأجندة الخارج، وباحتلال 500 كيلومتر مربع من أراضينا. وتابع حمدان: نحن لا نطلب منكم أن تسلموا المناطق للعدو، بل نطلب منكم أن تسلموا قرار البلد للدولة التي أنتم جزء منها. يعقد اليوم لقاء في وزارة الخارجية الأمريكية بين السفيرة اللبنانية ندى حميدي معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحائيل ليتر، حيث سيطرح الجانب اللبناني خلال الاجتماع وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب، مع ربط أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. وأشارت المعلومات إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماع اللبناني الإسرائيلي هو التحقق من عدم إمكان توسيع المناطق التجريبية. وفي زيارة مفاجئة اليوم وبعيدة من الأعلام، زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بلدتي زوطر الغربية وقعقعية الجسر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت في بيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، وستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار جنوب لبنان. البيان نقل عن السفير عيسى قوله إن الزيارة إلى جنوب لبنان أتاحت له الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، مبديا تعاطفه الشديد مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، متفهما رغبتهم الملحة في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة. واليوم شدد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية مسعد بولس على وجوب دعم الجيش، وقال على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها، معربا عن ثقته برئيس الجمهورية جوزيف عون وبرئيس الحكومة نواف سلام. بحث الرئيس نبيه بري في خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الوضع في الجنوب من جراء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها وعدم تنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في سياسة التدمير الممنهج للقرى والمدن في الجنوب اللبناني، محذرا من التداعيات الخطيرة جراء عدم التحرك والصمت على المستويات الإقليمية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان انطلاقا من جنوبه. الأمن جنوبا من بوابة اليونيفيل حضر في لقاء الرئيس جوزيف عون في بعبدة مع وزير الدفاع الفنلندي. عون أكد أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة، ولا صحة إطلاقا للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في أداء مهامه، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إعادة الإعمار، ورحب بأي دولة ترغب في إبقاء قوتها في الجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل.
كذلك بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع نظيره الفنلندي في مرحلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام الحالي. وفي خلال اللقاء أكد منسا أهمية استمرار الدور الدولي الداعم للاستقرار والجيش اللبناني، مرحبا بأي مساهمة فنلندية مستقبلية ضمن إطار قانون

0: قانوني ودولي يتم التوافق عليه. ومن قصر بعبدة أيضا نبهت النائبة نجاة صليبة إلى أن الانقسام الداخلي يضعف لبنان ويمنح إسرائيل الذريعة للاستمرار، وقالت إن الوحدة تحت سقف الدولة فهي مصدر قوتنا وسبيلنا لحماية أرضنا وأهلنا واستعادة حقوقنا. النائب إيهاب مطر أشار بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أنه لمس حرص الرئيس عون على مصلحة لبنان وتثبيت السيادة والاهتمام بشؤون اللبنانيين. وإلى إسلام أباد، حيث التقى وزير الداخلية أحمد الحجار الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الذي أعرب عن قلقه إزاء استمرار عدم الاستقرار والأعمال العدائية في لبنان والشرق الأوسط، وأكد دعم باكستان سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته، وقال إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية من أجل وقف التصعيد والسلام المستدام وحل النزاعات من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي. في الميدانية الجنوبية، التفجيرات مستمرة، وآخرها مساء حيث هزت 3 تفجيرات قوية بلدة المنصوري، كما استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة برعشيت ومجرى نهر الخردلي. المزيد مع حسين معنا.
1: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصوري ومحيط مدينة فرح في النبطية الفوقة ومنطقة السماحية بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون ووادي أسلوك. وفي مسلسل التفجيرات اليومية، فقد فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل اليوم في بلدات المنصوري التي كان نصيبها اليوم أكثر من 15 تفجيرا على الأقل، وحداثة ومجد الزون وكونين وبني حيان ووادي أسلوكي. أما القصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع، فقد تكثف اليوم واستهدف وادي زبكين والمنصوري وسربين وحداثة والقصير ومحيط كونين عيناتا وحاريس وأطراف برعشيت ووادي سلوكي ووادي الحجير. إلى ذلك لا يزال يسجل طلعات للطيران الحربي الإسرائيلي بين الحين والآخر في الأجواء الجنوبية، كما لا يغيب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في السرايا الحكومية عقد مؤتمر تحت عنوان طرابلس شراكات استراتيجية مستقبل استثماري وتنمية مستدامة. رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن الوقت بات للانتقال من الوعود إلى الأفعال، وذلك عبر الشراكة والتكامل بين مرافق المدينة، وقال على طرابلس أن تستعيد دورها. مليا بدأت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في بيروت بلقاء في وزارة المالية برئاسة الوزير ياسين جابر وبمشاركة وزير الاقتصاد عامر بساط وممثلين عن الرئاستين ومصرف لبنان، وتركز البحث على الإصلاحات المالية والمصرفية وفي مقدمها الإطار المالي متوسط الأجل، تعزيز الإيرادات والجباية، واستكمال تطبيق قانون إصلاح وإعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة الفجوة المالية، تمهيداً لاستكمال مسار الإصلاح واستعادة الاستقرار المالي والمصرفي. قضائيا، أصدر المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب المطالعة في قضية تفجير مرفأ بيروت المؤلفة من 260 صفحة، وأحالها إلى المحقق العدلي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. في الخبر الأخير، أفادت وكالة سانا بأن حرس الحدود في وزارة الدفاع السورية أحبطوا محاولة لتهريب كمية من المخدرات من لبنان إلى سوريا. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل. ختاما، تذكير بالعناوين. تحمية في المجلس النيابي في اليوم الأول من جلسة المساءلة تمهيدا للغد. سلام يعرض إنجازات حكومته رغم الحرب. علي عمار وبولا يعقوبيان نجما السجلات النيابية. وبسيل الحكومة أصبحت حكومة المحاور. الرئيس عون الجيش يقوم بواجباته كاملة ولا يقصر في أداء مهامه. لقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل في الخارجية الأمريكية اليوم. بعثة صندوق النقد بدأت اجتماعاتها في بيروت. المحامي العام التمييزي يسلم مطالعته في ملف المرفأ إلى القاضي طارق البيطار. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء

0: الوجهة الصيفي. صبحية ندى بترافقكم بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. يستكمل مجلس النواب عند 11 من قبل ظهر اليوم الجلسة الثانية لمساءلة الحكومة بعد جلسة أولى عقدت أمس تضمنت مواقف لعدد كبير من النواب وأسئلة وجهت إلى الحكومة وإلى رئيسها عن عدد من الملفات الأمنية المعيشية والاقتصادية. تتكثف التحضيرات اليوم عشية انعقاد المؤتمر الدولي لمساعدة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي سيعقد غدا في باريس برئاسة ثلاثية فرنسية أردنية لبنانية بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويهدف المؤتمر إلى تمكين القوات المسلحة من بسط سيادتها وحماية الاستقرار الداخلي والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل نهاية العام. عقد لقاء في وزارة الخارجية الأمريكية بين السفيرة اللبنانية ندى حميدي معوض والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحائيل ليتر، حيث سيطرح الجانب اللبناني خلال الاجتماع وقف العملية الإسرائيلية والانسحاب مع ربط أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بخطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض. في زيارة مفاجئة أمس وبعيدة عن الأعلام، زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بلدتي زوتر الغربية وقعقعية الجسر. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت في بيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة والجيش في تعزيز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين. البيان نقل عن السفير عيسى قوله إن الزيارة إلى جنوب لبنان أتاحت له الاطلاع مباشرة على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية هناك، مبديا تعاطفه الشديد مع السكان الذين عانوا من النزوح وحالة عدم اليقين، متفهما رغبتهم المحلية في العودة إلى ديارهم. إلى ذلك أشار الرئيس نواف سلام إلى أن حكومته وضعت إعادة تأهيل البنى التحتية في الجنوب ودعم صمود أهله في صلب أولوياتها، وأضاف اليوم أعيد فتح ممر قعقعية الجسر وإعادة وصل قضاء النبطي وبنت جبيل، هذا ونعيد اتباعا ما دمرته الاعتداءات ونؤمن مقومات الصمود والعودة. في الميدانيات، قامت طائرات درون إسرائيلية بنقل جانونات متفجرة إلى بلدة زوتر، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، ومساء هزت 3 انفجارات قوية بلدة المنصوري، كما استهدف قصف مدفعي أطراف برع شيط ومجرى نهر الخردلي. في الأخبار الدولية، دمر الجيش الأمريكي زورقين إيرانيين حاولا الاستيلاء على قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس، وذلك بالتزامن مع بدء واشنطن ودول الخليج تسيير عبور ناقلة النفط خلال ساعة النهار. كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 103 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران. إلى ذلك أفادت وكالة فارس بأن الدفاعات الجوية للحرس الثوري أسقطت مسيرة أمريكية ثالثة من طراز MK1 فوق مضيق هرمز. أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن النظام الإيراني سيستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز حتى موعد انتخابات التجديد النصفي. في الخبر الأخير، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لبيع إسرائيل ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار. كان هذا العرض الإخباري الأخير. شكرا للمتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.